0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب المبيد اليوم حلقتنا أقوى شوي من المبيد. حتى ما نسكر كتير منسأل المبيد من شو معمول؟ من العنب. طيب كيف إذا هالمبيد معمول من بقايا العنب يلي استعملون لصناعة المبيد؟ لحنهين أكتر ونقول لجرابا، مشروب تقليدي إيطالي بيصنعوا خصوصا من القشر والبزر وبعض الأعناق من العنب. والأحلى والأحلى نقول إنه هالتخمير والتقطير لبقايا العنب بيعمل لجرابا هالمشروب الأقرب للليكور يلي فيه الألكول يوصل ل60%. مشان هيك بيشربوه بكاسات خصوصي مثل كاسات الليكور. والمهم نعرف إنه بحسب الوعاء يلي محطوطة فيه هالليكور، يعني إذا كان خشب ممكن لجرابا يكون طعمتها أحلى وأحلى بكتير. والمهم نعرف لكن بس نروح على إيطاليا إنه الجرابا في منه كتير أجناس وأنواع باختلاف المنطقة الإيطالية يلي منتجته والعنب يلي مستخدم بهيدا الإطار. مشان هيك روحوا إيطاليا وذوقوا لجرابا بأي بلد بأي منطقة بتكون إياها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: إذا بتحب المبيد اليوم حلقتنا أقوى شوي من المبيد. حتى ما نسكر كتير منسأل المبيد من شو معمول؟ من العنب. طيب كيف إذا هلمبيد

0: نروح على إيطاليا إنه الجرابا في منه كتير أجناس وأنواع باختلاف المنطقة الإيطالية يلي منتجته والعنب يلي مستخدم بهذا الإطار. مشان هيك روحوا إيطاليا وذوقوا لجرابا بأي بلد بأي منطقة بتكونيها.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: 3/13/2026. أوفى تحيات للجميع مستمعي لبنان الحر مشاهدي لبنان الحر. وفاشيديا عبر الميكرو وماريانو داود على هندسة الصوت. لقانا ضمن برنامج نجوم الظهر بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5:45. لأنه من وجعه ومن قهره بيحكي، أوقات بينفهم غلط، أوقات يقتطع من حديثه لأعلى نسبة المشاهدة، وهون المصيبة الكبيرة، وأوقات بيزيدها شوي كتير، والنتيجة وحدة عم بتقوم لأيام عليه وما عم تقعد. هيك منقول على لبناني. المهم والحصيلة إنه أنا كتير بحبه، إنه أنا كتير بحترمه، إنه أنا كتير بقدره لو شو ما عمل.
1: كثير بس شغلة اللي بيزيد شوي، أنا بعرف إنه تكون جربي تكوني موضوعية وما تكوني ميل كتير لألي، بس بشو بزيدها. يعني لما بقول مثلا شو بدنا نقول، نرجع نفتح الشغل.
0: أول شيء أسعد رشدان، أهلا وسهلا فيك. ممثل ومصور.
1: انسي، ما في ناس مش شايفيني ممثل مثلا، و احنا 60 سنة على
0: لا بيكون معهم ضعف نظر.
1: من وين بيقولوا؟ من هو هودي جماعة الزعران تبع حزب الله؟ هودي الذباب الالكتروني بالزين مش بالذات، الذباب هودي مش الكتروني. من هو أسعد رشدان؟ من هو هذا عمل حاله عم يعمل هيك ليشهر حاله بين حاله؟ ولي عمي اللي 60 سنة بوسط فني، أنا روحوا نقبروا نضبوا فيكم وبالسياسة. بس هاي لي توضيح لل
0: استطرادا
1: على اللي عم تقولي ممثل وإلى آخره.
0: وناقد فني كان بالأول،
1: اعتزل
0: قبل ما يبلش.
1: لأنه مبلش الأشياء غلط وبعدها غلط. استحلي شيء إعلامي بسموه حل إعلاميين مش صحفي، إعلامي شيء أهم يعني، بيعرفش المفعول به من الفاعل، حرف الجر وبين النصب والضم والفتح يعني.
0: في مشكلة عويصة بالهمزة، هيدا الهمزة كارثة.
1: بالقليل بعد فعل القول، لو بس إنه بيستعنوا إنه بعد فعل القول لا أمزي على كعب الألف. ما ليش
0: أسعد رشدان، أهلا وسهلا فيك مجددا.
1: أهلا فيك يا
0: نور استوديو،
1: أهلا
0: وسهلا فيك.
1: يقول سلفت نظرك على شغلي، صدفتيني ب13/1.
0: أنا من هون بدي بلش
1: يا ويلي، ولكن شو صار معي اليوم 13/1؟ بلغوني الدعوة تبع الأستاذ الجبران باسيل.
0: رفع عليك دعوة؟
1: ما رفع علي دعوة.
0: ليه؟
1: أتحزم.
0: ليه؟
1: قيل عنه حقير.
0: طب كمان أنت عن جد اختار ألفاظك أسعد رشدان، ما أنت ممثل ومرهف وشفاف.
1: ليكي
0: ليه مش عم تختار
1: أنا بقولك ليش؟ أنا مني هيك وبحياتي بقول كلام أنا. بس وصلت لمرحلة إنه بمعجم اللغة العربية ما لقيت أخف من هالكلمة توصفها.
0: طيب
1: أخف كلمة وصفت فيها بوقتها. أوكي مرة عيدة أكتبها، بس أحلو القاضي أنه أحلو أنه هتشت بمعجم اللغة لقيت أنه أخف كلمة بتنقيل على اللي أنا قيلها.
0: نعم، خلينا نبلش ب13/20.
1: إيه.
0: وبفتكر أنا عطول بكرر وبقول ما في صدفة بهالدنيا. أنت تكون معي اليوم بمقابلة وأنا مني عارفة يعني مش منتبهة أنه وقت حكيتك أنه رح تكون بـ13 تشرين وصيرتو أنك أنت أيام ما كان الرئيس السابق الله يطول بعمره حرام الرئيس السابق ميشيل عون
1: طول عمره كتير بتمنى يطول بعمره كتير كتير كتير
0: ليه؟
1: في مشهد بمسرحية المحطة بين الله يرحمه سامي مقصود والله يرحمه أنطوان كرباج بيقول له طول له عمره وعزبه عن شيء بيكونوا عم يحكوا عن شغلة اللي طول له عمره وعزبه خليه دوق ياخذ وقته ويدوق طعمه واللي بيحتفلوا ب 13
0: هيدي بدنا نحكي كمان عنها قصة الاحتفال وهن بيقولوا انه ذكرى تحويل الهزيمة العسكرية لأمل وكرامة ونضال مستمر
1: بشو؟
0: ما بعرف انت
1: باختيال العسكر واصهم براسهم 60-70-75 عسكري بعد يوم كريكارد وكرم حاطت شي عن الموضوع اللي مصورهم بس العسكر 100 على صورة واحدة حاطينهم صور صغيرة 100 10 بـ10 وتوبيت بقلب الكنيسة
0: شو قايل ريكاردو كرم
1: بس حطت هيدي الصورة 13-20
0: شو عم بيحكي
1: عم بيقول كيف صارت الاشياء وشغلة مش نيحة بالتاريخ لبنان ويعني لا كتب شي موضوعي بس نضوى على انه في مبين 100 شهيد عسكري بهذا النار وفي قدش في توبيت بقلب الكنيسة مع بعضهم يعني شو كرامة شو كرامة شو انت تركي عسكري وتفلي كرامة شو مين عمل الكرامة هو مش ينعون عملها وصاروا هني عملوا الكرامة انه شو تريلي بتزيد شو بدي زيد لزيد والكامة شو بنحكي واقع ومنطق نحن مبين موجود مصور فيديو يا اخي انا قائد السفينة وانا اخر واحد بترك لبنان اخر واحد انا موت هون ربع تتربع ساعة كان بالجرائب لحوطيزو بالسفارة الفرنسية ما حدا معه خبر عسكر معه خبر ترك مرته وولاده شو بدنا نحكي بعد ما فينا نحكي الموضوع هلا بيقوموا علي الكلاب بصيروا يعووا وينبحوا تلي اللي بزيده كمان هون يعووا لينفتقوا تخلص هالأيام بدها تخلص
0: أيام ما كان كولونيل الرئيس ميشيل عون كنت أمين سره
1: نعم بسكنة محمد صغيب بصيدا عين الحلوة
0: شو بتخبرنا عن هيديك المرحلة ولا كنت أعمى ما بتقشع أو نظرك خفيف
1: كان نظري كتير أوي وأنا أول واحد عرف أنه خراب البلد رح يكون عن يده والكلمة قلت الجملة وفي شهود عليها وهيك صار رغم أنه غيب 15 سنة بالمنفى اللوكس ورجع وخرب البلد ماشي
0: شو بتتذكر
1: الله حضاني بواحد رائد كان تحت ايده كان مساعده الله يرحمهم شو اسمه نسيت والله مسكرني اسمه هو اللي اختارني لانه هو من علمات شيعي من علمات طيعه بقضاء جبائل وعرفني انا من عم شيت واني مروني بيعرفي بيحبوا ويستنبشوا ويشمشموا من الارثي من تختص اسرارهم من صغارهم بقى هو اخذ باسراري وانا اخذت اسراره واسراره هي معلقه بجنرال صديقك عرفت اللي بلازم اعرفه بوقتها وعرفت انه كل شيء عرفت الجنون وعرفت العنجهيه وعرفت الجبن وعرفت القرف وعرفت كل شيء عرفته وشفته ولمسته تخيل إني أي كتيبي بيقدم كتيبته الصبح بدل عسكري وبشحاطة بلاستيك تخيلي هاي المنظر مثلا شو بيكون انطباعك أنت طالب احتياطي ابن 20 سنة جاي شايف الدنيا من شي شعة قدامه ويطلع لك هذا المنظر يعني شو كنت فايت عم فكر انه يستفيد من هاي السنه وبعدين اقدم على المدرسه العربيه واعمل ضابط. كرهت
0: فت على الاحتياط،
1: كرهت انا فت على الاحتياط،
0: بس قبل كنت كنت امين سره
1: بالاحتياط، كنت امين سره
0: بالاحتياط. بدي سرين عرفتهم بهديك المرحلة. نعم. سرين بدي عرفتهم بهديك المرحلة.
1: سرين؟
0: ايه.
1: كيف بفكر شو بيقرأ وشو كيف بفكر؟
0: تمام.
1: كيف يتصرف؟ كيف ما بيضحك للرغيف الصهر؟ كيف ما بيقوم ما بيرد المرحبة؟ كيف بيلبط؟ انسي. خلاص نحكي هلا عم نحكي عن
0: مرحلة مرقت، بس انت كنت فيها من غمس يعني بهيدي
1: كنت فيها بهالمرحلة. انا قتلت بالجيش. أنا قتلت بالجيش ومعي تنويهات من معارك اشترك فيها، وما كنت بعدي بالجيش من بعد 13 تشرين، من بعد 13 نيسان، شباط أدار نيسان. نحن بلشنا معارك بشباط، آخر شباط، آخر شباط بلشنا بالمعارك بصيدا على أثر مقتل معروف سعد، واستمرت المعارك وما تسرحت كنت بعد عفوا. اجي 13 نيسان بعدين شباط أدار نيسان، 13 نيسان كفينا نيسان، نيسان أيار حزيران تموز إيب أيلول تشرين لتسرحت. يعني كل هاي المرحلة
0: مرحلة الحرب يعني.
1: إيه بعزدين الحرب. شاركنا بي بي بي بكل المعارك اللي صارت وقتها.
0: كمان كان كان رفيقك محمد حجازي الناقد الفني الجزائري، ايه تحيه، كمان كان معك
1: صديق وبحبه كتير وبحترمه، وهو كمان محترم وزعلان مني شوي هو هلا على مواقفي بتعرفي، لانه كمان اني صحيح انه منطقي بطبعه، ولكن بضل في شيء انه اني بيعتبره كشيعة، بيعتبره جنوب، وبيعتبره اسرائيل، بيعتبره نحن. أنا نظرتي مختلفة تماما، أنا نظرتي كمسيحي سلمية، سلمية أكثر ما هي حربية، سلمية. إسرائيل عزرائيل بدهم إياه ما فرقني معي، أنا مش عدوتي، أنا مش عدوتي إسرائيل، بس تأذيني وتصير عدوتي وتجي تضرب كسروين وجبال ساعة بحمل برودي بحربة. هلا بتحكيني تحكيني عن الـ أوكي.
0: بس
1: أنا بتضامن معهم، أنا مش ضدهم.
0: ايه؟
1: أنا مش ضدهم يا أختي.
0: إنه أخوتك بالبلد يعني بالوطن.
1: أخوتي بالوطن.
0: ايه؟
1: ايه؟ إنه شو يعني؟
0: إنه كنت عم بتقول إنه إذا إسرائيل تجي بتضرب كسروين وجبيت ساعتها ممكن نتحرك، ولكن ايه؟ هلأ مش معني، مع إنه جنوب ايه؟ شقفة من هذا البلد.
1: عرس.
0: ومع إنه إخواننا الشيعة.
1: ليكي بليسر قبل هلا قبل هاي الحرب. حرب الإسناد وحرب نحن كنا هيك نحكي. كان هذا المنطق تبعنا، كنا نحكي مع أنه نحن مع إسرائيل. كنا نحكي أنه ضد الجنوب، ضد أهل الجنوب. وقت النهار اللي اعتمروا سموه تحرير، وأنا بعرف أنه مش تحرير لأنه أنا من الخمس وبعرف كل الأخبار، أخبار الوقت الألفين. وبرضو رحنا هيصنا وحملنا أعلامه ورح بنفس النهار أنا على الحدود عبوه بتفاطمة. نفس النهار، نفس النهار اللي أعلنوها تحرير. إيه ما كنا هيك ولا كنا نفكر هيك، نعرف إنه أوكي جنوب. حتى وقت سعد حداد ما كنا متضامنين معه يعني هيك علنا وإلى آخره، بس لما صرنا مبارح بحرب الإسناد شو طعمي، شو إلى طعمي ها إسناد غزة؟ من أمتين شيعة بيسندوا للسنة؟ من أمتين بيفكروا بفلسطين الشيعة كل عمرهم؟ من أمتى إيران كانت تدعم إسرائيل، كانت تدعم إيران ضد صدام حسين؟ تضحكوا علينا، هني بدون تحرير فلسطين، نحن بنعرف مين كان بدون تحرير فلسطين. سنة العالم العربي وسنة اللبنانية هني اللي كانوا صادقين مع الـ مع الـ مع الحركات اليسارية اللي كانت وقتها اشتراكي للقومي لكلهم، هني كانوا وما كنا
0: بس صدقن كتير ضرنا يعني وضر
1: هالبلد. ما كنا نحكي ليش ما كنا نحكي معهم حق؟ هودي أرضهم عم تتعرض، هني عم يتعرضوا، هني عم يجربوا يحرروا أرضهم، واللي كانوا بدون يحرروا القدس كنا ضدهم، بس بدون ما نعيط ونصرخ. نحن كنا ضد الحركات اليسارية، لرجعوا الحركات اليسارية رجع الله يرحمه جورج حاوي انضم للسياديين وقتلوه، قتلوه هاودي الجماعة سوريا وجماعة حزب الإيراني.
0: أسعد رجلين، ليه باقي بلبنان ما بتروح أمريكا ومعك الباسبور وبتروح بتعيش معزز مكرم؟ هلا أكيد الراتب عم يوصل كل آخر شهر بطبيعة الحال من أمريكا، ولكن ولكن هونيك حد عائلتك
1: وين بتروح بتاريخ عمره 40 سنة أكتر 73 سنة
0: بس عم تتعرض لموجات كتير من التهديد من
1: الزم؟ ما بقى من العمر أكتر ما مضى، ما بقى من العمر أكتر ما مضى. شو بده يصير؟ يا حويدا صديقنا رامي هاي امبارح عملوا له مشكله وضربوه وشيلوه وحطوا شو مليت له، ما بتعرض هو عم يتعرض، انا بلومه انا بلومه بس ما كمان ما في لومه لانه طالع عضيعته. انه شو يعني واحد بيقدر يطلع عضيعته؟ بده يمرق بمحلات فيها ناس بيخطفوه او ناس بيضربوه، شو يعني؟ رجعنا على 75 اللي كتبت له اليوم على الفيسبوك، اليوم شرقية وغربية رجعنا، رجعت شرقية وغربية. انتبه خي رامي، انتبه خي رامي، شرقية وغربية رجعت. نحن عنا مثل العادي، نحن سلام ومحبة ودر له خدك الأيمن، واني بس على المطار ما بتسترجيش تروح، يمكن يقتلوك يمكن يخطفوك يو كسرولك سيارتك وما بتعرفي شو ما بتعرفي شو.
0: انت قلت لي
1: وين هالدوي؟ ليش انا ما في على المطار؟ طيب هو في شي ينقبر الحيوان فيهم، الحيوانات اللي فيهم الصحفيين تبع الممانعة بيجوا بيعملوا بإقبالات بجلد ديب وبلبنان الحر وبفلان وبفلان هون بس استديوهات كلها، كيفك كيف يستقبلهم رامي نعيم باستديوهاته؟ كيفك؟ لا بدنا نقبلهم ما بدهم يقبلونا، لا كيف بأي منطق؟ هلا نحن صرنا عنصريين؟ هني لا، هني مش عنصريين اللي بيضربوا رامي نعيم، بس نحن عنصريين مستقبلهم خلون يصالوا على الزلقة وعلى جل الديب وعلى جديدي وعلى شو هيدا المنطقة ده؟ لا أنا لا، ما أنا ضد، أنا ضد كحطون شحطون بالسر مي كل واحد من هاو صحفية اللي يدعوا إنه صحفية ممانعة من ما كان يكون، بيجوا بيجوا على قلب بيتنا وبدون بيجي هيدا ما أدري اسمه دكتور جمال فياض بيجي على فيلم سينما عن فيرونيكا القديسي فيرونيكا بيجي وبفل اللي أنا وأنا جاي شو بدي أقول يعني؟ بدي أقول في يقول كلام كبير؟
0: لا أكيد لا أكيد
1: ما في يقول، لا بدي أقول لا بدي أتعرض بقى، بس إن بيعرفوا هيلهم بطريقة وجهي الجريماس تبعي ديش إرفان رب اللي خلقه
0: يعني
1: بيجي قال بفل وبفل مع واحد قال اسمه بول بوحيدر مدري شو عوني من هول اللي طلعوا عبكركي بالزمانات وبهدلوا البطركس فاير. بول بوحيدر قال شايف صرت وجهه ولا بعرفه ولا بعرف هيئته ولا بعرف موريله، سبوني وفلوا ببيتي بفيلم عن قديسي إيه قديستي أنا مش قديسة جمال فياض.
0: طب سؤال يعني الدين المسيحي يدعو إلى المحبة مظبوط، وكنت عم تحضر عم تحضر
1: بطلت انا بطلت بدك تعتبريني مسيحي؟ انا من مسيحي متطرف ضد المحبه.
0: يعني كنت عم تحضر فيلم ديني، هذا اللي بقصته انا، انه مفروض تسامح اسعد رشتين.
1: مين بدي سامح؟
0: انه تسامح هالاشخاص اللي عم تحكي عنهم
1: بيهملوني وبيتصرفوا ضدي بهالشكل ويحكوا عني هيدا الحكي،
0: بس يمكن هني ردا على ما قلت سابقا.
1: شو قلت؟ شو قلت؟ ماذا قلت؟ نحكي بفصحى اللي بدك تحكي بفصحى؟
0: احكي فصحى. شو بدك احكي؟ ماذا قلت؟ فصحى.
1: ماذا قلت؟ سألني أحدهم في مقابلة زي دي شو رأيك ب فتح التليفون تبعه قال لي، وهذا كان طفل حرام ميت نفس النهار وبيو دركي قالوا عليها بالحزب الله، وكانوا قاصدين هني عنصر بحزب الله المسيرة قصدته انصاب البي وابنه توفى. انه شو انا قلت الله يرحمه، بس انه قلت له سألته لو اسرائيل بعتي المسيرة تتقتل هيد الطفل هيدي أول شغلة. تاني بتلو اخي اطفال، انا ضد موت الاطفال، وانا عامل حلقه مع رابي عزيات او ما بعرف مين بدرج مدري شو اسمه منصه وحي اعطي رايي. قتل الاطفال الاطفال بحرك لي ايماني، زعزع لي ايماني، عرفتي؟ ما بيعرفوكي ولا تتابعوني، لا بيعرفوا فكرك، ما بيعرفوا فلسفتك، ما بيعرفوا عائلتك، ما بيعرفوا انت بتفكري، بس شرطني شو عرضك هذا كل شيء.
0: انت مش مقصر،
1: وقلت له انا
0: انت مش مقصر.
1: وانا قلت له يومتها طيب ما هبطت بنية بطرابلس يومتها وراه ما عرف فيها 10 اطفال، طيب ليه مش عم تجيبوا سيرتنا ها؟ لانه سنة وبطرابلس الله يرحمهم كلهم. شو يعني عم تفرجيني عم تحط لي شو انه هاو قتلتهم اسرائيل، هيدا قتلته اسرائيل، قلت له هاي الدولة قتلتهم بإهمالة. يعني هيدا اللي انت عم تحرض اسرائيل على قتل الاطفال وبالشهاد ولا انساني، وعمل دكتور جمال فياض عامل قصة طويلة عريضة لهو يظهر حاله بين انه شيء مهم. هو انا عمري 60 سنة بالفن خيي، ومشهور من 60 سنة، وبده 100 سنة ليوصل لكاحلة هو واللي مثله.
0: اسعد رشدان، بدك تكفي بهالسقف العالي عطول ولا خلص قلت اللي بدك تقوله وهلا مرتاح؟
1: إذا في بدك تستضيفيني وتسأليني رح أجاوبك مثل ما عم جاوبك هلأ. وإذا كان في شيء بده سقف عالي، مع أنه اليوم بده سقف عالي يعني، لأنه المتفجرات اللي مفوتين الإخوان إذا هاو بدهم يحاربوا إسرائيل فيهم ما بعرف شو بدي أقول، يعني أني بدي يكون سانت نيتوش ولا ما بعرف شو بدي أعمل، ما بعرف شو بدي أقول.
0: أسعد رشدان
1: بسعى أنه ما يدقوا فيي، ما بروح على مرضى، أنا بدي شرقية غربية، تذكري شرقية والغربية أحلى أيام عشتها بحياتي أنا وعشناها نحن كمسيحيين، أيام شرقية وغربية. هلأ في كان في هلأ بيقولك في داعش سنة، في داعش شيعة مثل بعضهم يعني، نقي اختاري على كل النكات فيه.
0: يعني أنت مع التقسيم أسعد؟
1: إيه 100%.
0: كيف بده يصير التقسيم برأيك؟
1: ما بهمني كيف عمليا على الأرض، ما بهمني. أنا ما بدي عيش ببيئة غير بيئتي المسيحية اللي معود عليها. ساعتها بصير في تسامح، ساعتها بفكر بالإيمان، ساعتها بفكر بالصلاة، ساعتها بفكر بالعقيدة المسيحية، ساعتها بفكر. ما فيك.
0: بدي شغلتين أسعد، هيك بتعمل إذا بدك وقف الضمير بكل الأشياء خلال هالسنة ونص وهالسنتين اللي حكيتهم. بدي شغلتين قلتهم ولقيت أنه عن جد هودي ما كان لازم ينقالوا وبتعتذر عنهم.
1: ولا شيء بحياتي بعتذر عنه، ولا شيء بحياتي ما كان لازم أقوله أبدا. ما قلت ولا مرة شيء غلط، ولا مرة حتى وقت اللي عم بحكيكي أنا بحكيك بوعي كامل. أنا بتسألين سؤال بعرف شو بدي جاوب، ولا مرة كنت هيك أنا، ولا مقابلي ولا.
0: بس في كم مقابلة
1: لك شغلي مرة بمقابلة بكرة شين بالنهار بنبشلك إياها وجيبها إذا بدك على منصة من المنصات وبيعملوا البروموشن تبعها، بصير أنا أسألوني سؤال هون يجاوبوا هونيك.
0: هيدا خطرة كتير،
1: هيدا خطرة كتير بالليل تلفنت لهم الساعة 1 بالليل شفت البروموسيون دخيل الجلال شو هذا شي في دبح في هدر دم. أنا ما بعمل الشغلات. وشو قيل بالمقابلة لما سألتني عن حسن نصر الله؟ قلت له هذا الزلمي مش بس بحترمه، بحبه بالحرف، بحبه مثل ما بحب بشير الجميل. هلا في كتير بينتقدوني ليش؟ لأنه بيعرف مصلحة شعبه وبيعمل مصلحة شعبه، وكل إنسان بيعمل مصلحة شعبه أنا بحبه ومعه تبه. وهلأ نتنياهو مثل ما قلت عن حسن نصر الله، بقول عن نتنياهو بنيامين نتنياهو إنه عم يعمل مصلحة شعبه، عم يعمل مصلحة شعبه مش معه أنا.
0: هني شو حطوا لك بالبروموسيون؟ هني بالبروموسيون شو حطوا؟
1: شي شغلات مثل ما معصب شو مطرح وقال شي كلمة حطينا على سؤال مثلا عم يسألك عن حسن نصر الله بتقول له إجرام أو شيء، عرفتي؟ شيء مش طبيعي يعني، واضح واضح واضح أنه شيء. والكلام جات خلينا نشوف إنه إيه بلي يعمش مايل بالحرف، هذا الزلمة بحبه مش بس بحترمه بحبه مثل ما بحب بشي الجميل بالحرف إيلا. وبعد رح تنبشة ومش عم يعني مش عم تذكر المنصة، بعرف وين مطرحها هوني شي مطرح على على.
0: بس هيدا قلة ضمير يعني، هيدا قلة ضمير، هي مش لا إعلام ولا صحافة ولا تعتير.
1: ما هي هاي ما هي هاي هاي اللي عملت لي مشكلة يا إخي مؤخرا. من وراء من وراء إعلان ال
0: الحلقة،
1: من إعلان عن الحلقة أصعد رشتين بدي شو جن جنوني، كان صارت سبع سيف الحزن رايح عم بطل مسرحية أنا بالهونيك ب سان جوزيف هدول، وحدا بتلفن لي بيقول أبو جبل مدري منو هو، طبعا تبع الكتاب الحزب عم يشر عرضي أشوفه، شاف كاتبين شي كلمة حاطين صورة وكاتبين كلمة مثل مؤخرا مؤخرا كانوا داعيني على حفل تكريم هون بدبي برويال، شوي بيرجعوا ببعتولي اللي مهتم بالموضوع بيبعت لي صورة ومكتوب تحتها أسعد الجنين يقول المسلمين أنا ما بدي أعيش معكم ما بطيقكم. وين إيه لهيك أنا كاتبينها بإيدهم، يعني كاتبينها هني الكلام كاتبينه هني، أنا مش قايله وحطيت لهم
0: بعد بس عادة. بس ما هلأ كنت عم بتقول إنه بدي عيش نحن
1: هلأ المسيحية. عبول هلأ عبول ايه؟ هلأ إيه بس أنا مش قايل، أنا مش قايل النبرو حلو عني للمسلمين، مش قايل هيك وقت اللي حطوا هاي مش قايل هيك، وهلأ مش عم قول هيك، هلا انا عم بقول بدي اعيش وحدي وبقولها كل يوم بدي اعيش وحدي، ما بدي عيش مشترك وكذب وتعايش، ما بدي اياهم، انا ما بدي اياهم، بده اياهم ياخذهم يعيشوا فيهم، بكفيني 70 سنه من عمري راحوا هيك بكفي، انا بكفي اللي بده يروح 70 سنه جديد وعائلتي راحت كمان وعائلتي صارت كلها برا، اللي بده يروح سنين وعمره وانت بدك تكفي الباقيين من عمرك هيك خليكي تعايش وكذب، عرفتي كيف؟ هو بس يشوفوكي يبهدلوكي، وإذا صار لهم بيحطوا لك في التايشي مثل ما حطوا لصديقتنا وأختنا ورفيقتنا ماي شدية. شو؟ شو؟ مين حطهم؟ أنا حطيتهم؟ أنا فجرت كل هون الناس اللي ماتوا من جماعتنا أصحابنا وقريبنا وكلهم، مين؟ ومثل ما في هلا عم بيحاربوا، إيه كانوا عم بيحاربوا داعش إني داعش السنة، إجا مطرحه مين اللي قتل مين قتل رفيق الحريري، داعش سني ولا داعش شيعي؟ قلتلك في دواعش على كل النكات، كتبت اليوم على الفيسبوك في دواعش على كل النكات، نقي نكال بديك إياه.
0: أسعد بعدك عم مش عم بتغربل بالمقابلات يعني، بعدك حيالله منصة حيالله
1: منين حيالله مثلك انت بلا زغرف
0: اكيد، بس انه حتى منصات ما بتعرفهم ولا بتعرف
1: لا ما في ولا منصه ما بعرفها
0: مين طب المنصات اللي اجتزقوا من كلام ايه المنصات مثلا
1: سياسه
0: ايه
1: لرام نعيم مثلا
0: اللي اجتزقوا من كلامك وعملوا اعلان يمكن بيودي لهدر الدم مجددا بترجع تعمل معهم مقابلات
1: يا اختي هني اوادم جميعها هني
0: بدهم يعملوا سكوب
1: إيه
0: بس هيدا سكوب مش مشروع يعني
1: زحقت وهلا صرت بعمل هلا بدي اشوف البروموشن بدي اشوف الصفحه كيف حاطين العنوان وبدي اشوف اذا بروموشن بدي اشوفها
0: دعم
1: بس مع قبل ما طبعا مش معك
0: اسعد رشدان مبروك فيلم شربل
1: مرسي
0: وشخصية اللي لعبتها رئيس دير ميفوق
1: رئيس دير ميفوق اللي إجا عنده شربل وهو وجهه
0: يعني قديش كانت هالضجة حلوة وقديش كان يعني هاللقاء اللي جمع الكل هالقد حلو وقديش كان الاستقبال لـ MTV حلو
1: رائع
0: والديكار اللي كانوا عاملينه والسال يعني
1: كانوا عاملين شغلة كتير حلوة ريسبشن رائعة مع فرقة جوقت الفاستليك باتت
0: بقيادة الأب خليل رحمة.
1: نعم.
0: دشنوا كنيسة صغيرة.
1: صحيح. دشنا فخامة الرئيس وكان جو حلو كتير. ونعرض فيلم أجواء كان في كانوا حضور شيء ألف شخص.
0: صحيح.
1: شخصية. كان شغلة حلوة.
0: وعند بس خلص الفيلم مظاهرين وزعوا إربان وزعوا مسابح.
1: صحيح. صحيح. لا لا لا أنا فليت بكير.
0: يعني كان الاستقبال حلو والوداع حلو.
1: وداع حلو. أنا فليت بكير بس لحقتني صبية ب.
0: فليت بكير قبل ما يخلص الفيلم لا.
1: لا لا أعوذ بالله. ما أبدا بس أنا بس خلص فيلم وقفوا لعال بلشوا يطلعوا. ظهرت أنا.
0: تم تعلق بالعشقة.
1: قاعد بالصوف الأمامية.
0: صح.
1: حاطين قدام الشباب. وحاطين البقية يوسف حداد والشباب هؤلاء المميزين بالفيلم حاطينهم بالورا مع الزعماء والسياسي والوزراء والنواب.
0: ليه ما ذكرت إلا يوسف حداد مثلا؟
1: لا أنه يوسف
0: قلت يوسف حداد والشباب.
1: يوسف صاحبي صديقي ما لي شي عليه. أنا ما لي شي عليه ليوسف.
0: تعجبك ما وقفه؟ لا أكيد لا.
1: لا أكيد لا لا غير غير سياسي
0: غير سياسي
1: بس على مستوى الزمالي والصداقة ملتقى أنا وياه هلا مبيوسي هو حدا يحلم بغير هيك بس لا ما مش قصدي يعني هو طلع براسي لأنه كان ظهر على
0: ولك ما شفت أنت ما
1: ظهر على الام تي في من بعد ما خلصت
0: أنت ما فيك تقعد عائل وبتصير تقول قال له في شي بكسر وين بيقلوه بخبروه زلمي هو ابنه بيجي بيقول له ابنه للزلم بيقول له يا بي ليش لاحقيننا وريعوه هالكسروانية بيفهموا وقال له ليش لاحقيننا وريعوه انت قال له نحن يا بي مش هينين
1: مش هينين ايه.
0: عرفت كيف
1: انا كتبت شغلة على الفيسبوك من يومين ثلاثة الطول ما بيلبق لكل الناس طول ما بيلبق لكل الناس ولا لكل الافلام بس هيك مثلا
0: حتى كتبت سيرة حياتك على الفيسبوك من كم يوم انه انت بلشت ناقد فني واخر شيء اعتزلت النقد الفني
1: لانه وانا عندي وثائق يعني انا عامل مقابلات مع اشهر رجالات الفن بلبنان
0: مثلا مع مين
1: انطوان كربيش ريمون جبارة شكيب خوري نبي ابو الحسن انطوان ملتا لطيفي ملتا مين بديك كل هالطقم جلال خوري كلهم اول طلعت
0: بس هي صحافه فنيه بس النقد الفني
1: ما هو من ضمن وكنت اكتب زاويه
0: اخر شيء زاويه
1: بنص لا مش بالاخر شيء بنص بين الصور والواحد بالاول بنص الصفحه ولنا ملاحظه اعطي رايي بعمل يكون هذا الشخص اللي عم بعمل له مقابله العمل اللي قاله
0: قديش كانوا يتقبلوا ملاحظاتك ونقدر
1: هاي كانت صغيرة بس لما صرت ما بديك تكفي يعزموك على فيلم بديك تحكي عنه يعزموك على أو يقولوا لك في مسلسل بديك تحكي عنه ما في أنا لا ما في لك أنا هيدا أحمر وأزرق ما في لك أنه ده حلو هو على حرق دين خفيت أنا عم بحضره ما في ما فيك تكوني هيك كمان ما فيك تكوني هيك بالمجتمع ما حدا بطيئك وبتصير
0: بس العملية نسبية بالفن ما في واحد وواحد بيعملوا اثنين بالفن العملية نسبية يعني اللي انت بتشوفه مش حلو
1: في شيء بالعلم في شيء بالعلم
0: غيرك بشوفه
1: في شيء بالعلم مش كله بس نظري في شيء بالعلم بيقولوا لك الحلقة لازم تكون تقول 60 40 دقيقة ما فيك تعمليها انت 220 الحلقة وتقولي انه نسبية ما فيكي ما بتزبط علميا ما كل شيء في السيناريو صار علم دراسي الإخراج نفس الشيء تمثيل نفس الشيء طبعا بالإضافة إلى التالنت يعني إلى الموهبة في علم ما فينا أنا ما عم بحكيكي ما عم بقيس الزلمي على موهبته ما عم بقيس في كتير
0: مين من يلي عملت قديما كناقد فني وكصحافة من يلي عملت معه المقابلات وكان صدرهم رحب يعني كنت
1: كلهم.
0: تنتقدون وكانوا يقبلوا
1: كلهم
0: هذا الانتقاد
1: كلهم لأنه أو هذا النقد كمان كنا نحكي بالموضوع كنا نحكي بالموضوع قبل ما نكتب. أنا كنت أحكي بالموضوع قبل ما أكتب.
0: طب مين المكان يقبل؟
1: ما كان أنا ما عندي حدا من اللي عملت معهم.
0: طب ولو وقفت النقد الفني طالما حدا كان يزعل منك؟
1: لما حطيت بلشت أنقد ككتيبي مش على اللي عملت معهم وقبلت. لما صرت أنقد حيال لحدا. يعني أنا أسمع نجوم الظهر مع وفاء شدياء وأكتب أنه شو هالبرنامج الجديد مثلا. هيك ساعتها بلش الزعل.
0: كنت تكتب مثل ما بتحكي أراءك السياسية؟ كارثة يعني أقل شيء يزعلوا منك.
1: لا لا مش إنه مش باللغة زيتها. نقد موضوعي أنا أسعد رجلين خريج جامعة باللغة العربية بالفلسفي بالتمثيل بالشياطين وباللغة الفرنسية بدان معلمين. إنه ماني لا أبدا. شوفي كتاباتي مش هاي اللي كتبت فيها قلتي كاتب عن قصة كيف
0: بلشت
1: بالفن
0: فني بعدين
1: ريا ريا سهل ممتنع هيك خفيف نظيف لغة سليمة 100% واضحة ومفهومة.
0: هيدي اللغة سليمة بتحكي عن حالك بس بتحكي عن غيرك إذا
1: خيما بتقلي أنت لما بتقلي بتعملي مشهد ربع ساعة فاضي ما له طعمي بالكونتكست تبع المسلسل او الفيلم شو بدي اقول عنه انا مش عقل امك كذا وسبه لا انه تنتقدي بالطريقه العلميه بس ما بيقبلوا بدهم هن اللي عاملينه حيث لا يجر الاخرون قلت لك حيث لا يجر الاخرون طب انا اجرؤ.
0: حبيت دورك بشربل
1: كتير حبيته وحبيته لما عملته وحبيته لما حضرته على قد كتر خير الله يعني.
0: والفيلم ككل حبيته وعندك ملاحظات عليه؟
1: كل واحد عنده ملاحظات
0: بطبيعة الحال.
1: ما بدي يزعلوا مني
0: ما في شيء كامل يعني
1: ما بدي يزعلوا مني بس كان عندي انتقاد بس وحيد يعني انه كان طويل
0: على المدة
1: طويل طويل نسبة هو منه دراما هو فيلم إلى حد ما دوكومنتري يعني وثائقي. أنت عندك حياة لشخص ديس من مكان كل الناس تعرفه بيعرفوه التفاصيل عم تعرضها عرضت وتصورت قبل وتعرضت وانت عم ترجع تعرضها ما عندك شيء تزيده. عندك صورة حلوة رائعة صورة رائعة تصوير رائع إخراج رائع
0: ممثلين
1: رائعين الصوت أروع بس في طويل
0: نعم
1: هو ساعتين بعتن ما بعرف ليش تحديدا يعني أنا برأيي فيلم مثل هيدا أنا بعتبره وثائقي أنا ما بعمله أكثر من ساعة وربع
0: نعم
1: بس هيك.
0: أسعد رجلين أنا بدي أشكرك انتهى الوقت
1: على السريع.
0: بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك
1: بدي أقول له أن الناس يجي يحضروا هيلمر شربل رائع كلكم بتحبوا ما تاخذوا على رأيي نحن رأينا نحن تقال الدم في واحد كان نيسار عند وحدة بقى تخربت كان في ضوء أنديل العجلة تخربت له الشمامة
0: أنديل كاز
1: أنديلك شورق بكير خربطي له الشمامي نحن تقال الدم كتير كانك نعساني
0: نامي
1: بقى ما تاخذوا على رأينا نحن تقال الدم بنقدنا ولكن فيلم رائع وانا
0: ابتداء يعني يمكن من 22 تشرين رح يكون بصلاة صيبة
1: رح يحبوه ناس كتير كتير كتير
0: أكيد
1: كتير.
0: أكيد
1: كل العناصر اللي فيه من تصوير من صوت من مسلين من إخراج من نص كل شيء كله رائع
0: نعم
1: هلا رأيي أنا خير موضوع
0: ومر شربل يحمينا ويحمي صحيح. لبنان صحيح. وإن شاء الله بنوصل لبر الأمان يمكن مش قريبا جدا ولكن إن شاء الله قريبا
1: بالقليل مش عيامة
0: لا ما بدنا هالنظرة التشاؤمية يعني
1: 50 هاي الكلام قلته من 50 سنة
0: للأسف
1: إذا الله عطيك عمر 50 سنة بعد ذكريني
0: للأسف. أسعد رشدين ألف تحية لألك
1: مرسي
0: شكرا
1: شكرا لك
0: لهذا اللقاء
1: تحية لإزادة من الحر
0: تجي على بيتك
1: هيدي إزادتي
0: أهلا وسهلا فيك. حبيب. أهلا وسهلا فيك مستمعي الكرام. لهم نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر. نلتقى الله بريد النهار بكرة الأربعاء مع الإعلامي مدير عام مريم تي في جورج معلولي، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء. ماريانو داود، شكرا لك.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب المبيض اليوم حلقتنا أقوى شوي من المبيض. حتى ما نسكر كتير منسأل المبيض من شو معمول؟ من العنب. طيب كيف إذا هالمبيض معمول من بقايا العنب يلي استعملون لصناعة المبيض؟ رح نهين أكتر ونقول لجرابا، مشروب تقليدي إيطالي بيصنعوه خصوصا من القشر والبزر وبعض الأعناق من العنب. والأحلى والأحلى نقول إنه هالتخمير والتقطير لبقايا العنب بيعمل لجرابا هالمشروب الأقرب للليكور يلي فيه الألكول يوصل ل60%. مشان هيك بيشربوه بكاسات خصوصي مثل كاسات الليكور. والمهم نعرف إنه بحسب الوعاء يلي محطوطة فيه هالليكور، يعني إذا كان خشب ممكن لجرابا يكون طعمتها أحلى وأحلى بكتير. والمهم نعرف لكن بس نروح على إيطاليا إنه الجرابا في منه كتير أجناس وأنواع باختلاف المنطقة الإيطالية يلي منتجته والعنب يلي مستخدم بهيدا الإطار. مشان هيك روحوا إيطاليا وذوقوا لجرابا بأي بلد بأي منطقة بتكون إياها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: صحبتك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صح

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جابي الياس صغيب، أبلان كاسبار، الياس أسعد الأولى، عبدو يوسف الأزي.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنة بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمها وبيوصل لها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة جوقة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع المسيح.

نص من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموتاوس وبارك يا سيد. يا إخوتي، احتمل المشقات كجندي صالح للمسيح يسوع. ليس أحد يتجند فيرتبك بهموم الحياة، وذلك ليرضي الذي جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد فلا ينال الإكليل ما لم يجاهد جهادا شرعيا. ولا بد للحارث الذي يتعب أن ينال الأثمار أولا. تبصر فيما أقول فيؤتيك الرب فهما في كل شيء. أذكر أن يسوع المسيح الذي من نسل داود قد قام من بين الأموات على حسب إنجيلي الذي أحتمل فيه المشقات حتى القيود كمجرم، إلا أن كلمة الله لا تقيد. فلذلك أنا أصبر على كل شيء من أجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. ومن أصدق ما يقال أن إن متنا معه فسنحيا معه، وإن صبرنا فسنملك معه، وإن أنكرناه فسينكرنا هو أيضا، وإن لم نؤمن فلا يزال هو أمينا لأنه لا يمكن أن ينكر ذاته. ذكرهم ذلك وناشدهم أمام الرب ألا يتماحكوا بالكلام، لأن هذا لا ينفع شيئا وإنما يهدم السامعين. اجتهد أن تجعل نفسك مزكا لله، عاملا غير مستح، مفصلا كلمة الحق بإحكام، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع هذا المثل: رجل غني أغلت له أرضه، فراح يفكر في نفسه قائلا: ماذا أفعل وليس لدي ما أخزن فيه غلاتي؟ ثم قال: سأفعل هذا، أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأخزن فيها كل حنطتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة مدخرة لسنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا جاهل، في هذه الليلة تطلب منك نفسك، وما أعددته لمن يكون؟ هكذا هي حال من يدخل لنفسه ولا يغتني لله. حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر.

الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مار لاوون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

ديجور يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي، الصديق الأمين مرآة لمحبة الله، يبقى هو حين يهرب الجميع، كما تبقى الصخرة في وجه العاصفة. فيه نختبر معنى الكلمة: من وجد صديقا أمينا فقد وجد كنزا لا يقدر بثمن.

برفقتكم دائما لبنان الحر. سئل حكيم ممن تعلمت الأدب، فأجاب: من شخص سيء الأدب، فكنت كلما رأيت فيه ومنه شيئا لا يعجبني تجنبت أن أفعله في حياتي. صديقي، انتقي دائما ما يليق بك ويوازي روحك من حلم، أشخاص، وحتى كلمات.

لبنان الحر دايما معكم. قد ينسى الظالم ظلمه، قد ينسى المظلوم حقه، ولكن الله لا ينسى أبدا. لا فرق بين خيانة الضمير وخيانة الواقع إلا التنفيذ. المماثلة مع الاختلاف ليست هي الصواب وليست هي الإنصاف.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، لا تصدقوا الكلمات اللطيفة، خذوا الحقيقة من أفواه المواقف. أسوأ ابتلاء هو ابتلاء التفكير، أي يكون الشخص مدمناً للتفاصيل ولتحليل الكلام. ثقل الصراحة ولا كآبة الظنون. صديقي، إذا شككت تأكد.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. لا ينضج المرء بالنصائح ولا بالمواعظ ولا بتجارب الآخرين، ينضج المرء حين يقطع الفقدان جزءا من قلبه وينحني ظهره من خذلان أحبائه وتملأ التجاعيد ملامحه من قسوة التفكير وتتهاوى طاقته ويصبح هشا بجسد هزيل من الركض في الطرق الخاطئة. ينضج المرء حين تقتطعه الحياة من جذوره.

وفي الختام، أصدقائي مرغمون على العيش بواقع لا يتناسب مع مشاعرنا. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. طبعا بيتر وأنا بتمنى لكم نهار مبارك، ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: الو ايه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ
1: اكيد الوصفه بقريها مرتين والطبخه بدوقها مرتين
0: والمقادير كمان مرتين.
1: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
0: مدام كرر اذا فينا نضل بعض عندي عيش.
1: ايه ماشي الحال الصراحه مش

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. السابعة لربع في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: واشنطن على حزب الله الإقرار بأن نهايته حانت، الحزب يفشل باتصالاته، لا استعادة لشحنة متفجراته، الخارجية الأمريكية تنتقد ملاحقة السفير معوض، مخجل تولي محكمة عسكرية النظر في شكوى ضدها. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
3: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحق لمنقطف زعتر ومنزرع خيار لنعمل كبيس، هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل بركة بكل بيت.
4: البركة بنين ومرتبين، بتضل البركة بلبنان.
5: مراحب
6: شو؟ قروات الدولية؟
5: غير
6: افحص البطارية؟
5: غير
6: الزيت؟
5: غير
6: المساحات؟
5: غير
6: المضاف؟
5: غير خرفت اللي بيتي حياتي بنا نروق.
7: Tires and More رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
8: لبنان الحر.
9: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. جولة تامبا الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لم يعرف بعد مصيرها، فأما تنعقد في النصف الثاني من الشهر الحالي أو ترحل إلى تشرين الثانية عقب انتخابات الولايات المتحدة وإسرائيل. أما قضية شحنة متفجرات حزب الله التي تمت مصادرتها وتوقيف اثنين من عنصره فلن تخضع للابتزاز أو الترهيب، والشحنة ستبقى في يد الدولة ولن تسلم إليه كما جرت العادة في العهود السابقة، على أن تتواصل التحقيقات حتى النهاية وإعلان نتائجها للرأي العام كما يصر رئيس الجمهورية. مسيحيا، الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيون عموما يصلون لقداسة البابا الذي أجريت له عملية جراحية عقب تأكيد الفاتيكان إصابته بسرطان الرئة، وقد ألغيت كل أنشطته العامة لمدة 6 أيام وسط التزام برحلته المقررة إلى أمريكا اللاتينية الشهر المقبل.
10: فرغم المعلن والإصرار أنه سيعقد في 22 من الحالي، تردد عن ترحيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في تامبا الأمريكية إلى ما بعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في 27 من الحالي والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الثلاثاء في 3 من تشرين الثاني.
9: ونقل عن مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تواصل بكبار المسؤولين في إدارة ترامب للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقطع الطريق عليه في حال ارتأى أنه بأمس الحاجة إلى توسيع المنطقة الأمنية باستهدافه المرتفعات والتلال الممتدة بين أقليم التفاح وجبل الريحان، بذريعة أنها تشكل له رافعة سياسية لضمان عودته لرئاسة الحكومة.
10: المصدر أوضح أن عون تلقى ضمانات أمريكية بعدم إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع هذه المنطقة في مقابل عدم توفير الذرائع له لتبرير استهدافه للمرتفعات الواقعة بين أقليم التفاح وجبل الريحان، لافتا إلى أن حزب الله هو الجهة المقصودة.
9: وكان الاجتماع الذي عقدته السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمد معوض في الخارجية الأمريكية تناول الوضع في الجنوب وملف التفاوض من دون أن يفضي إلى أي جديد أو يحقق تقدما ملحوظا.
10: أضاف المصدر نفسه أن ضبط قوى الأمن الداخلي شحنة المتفجرات في ظهر البيدر وهي في طريقها إلى الضاحية الجنوبية أربكت الحزب واضطرته إلى شن حملات إعلامية على عون ورئيس الحكومة نواف سلام لتبرير أسباب إيصال الشاحنة إليه.
9: وفي الإطار، أعطى الرئيس عون تعليمات مشددة إلى القيادات الأمنية والقضائية كافة بوجوب الإسراع في التحقيقات في شاحنة ظهر البيدر والشحنة الثانية التي تلتها والتي كانت آتية من سوريا، وطلب بعد انتهاء التحقيقات إعلان نتائجها للرأي العام، لأن ما حصل يشكل محاولة لضرب الاستقرار وليس مسموحا التهاون في هذا الأمر.
10: وزير الداخلية أحمد الحجار الذي ترأس اجتماع مجلس الأمن المركزي قال:
11: خبرنا سعادة مدعى بتمييز أنه تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق. الهدف تأمين الأمن للبنانيين، تأمين الأمن والاستقرار للبلد. نحن لن نهدأ ليلا ولا نهارا كأجهزة أمنية كجيش لبناني كقضاء لبناني.
9: من ناحيته ذكر مصدر نيابي مقرب من الثنائي الشيعي أن حزب الله حاول استرداد الشاحنة من دون أن يصار إلى مصدرة حمولتها من المتفجرات، كاشفا عن أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب حسين العبدالله الذي عين خلفا لوفيق صفا سار على الاتصال بقيادات أمنية وعسكرية لاستردادها لكنه لم يوافق.
10: ولفت إلى أن الحزب لم يكن يتوقع عدم التجاوب مع طلبه، متذرعا بأن حمولتها ستنقل إلى الجنوب لاستخدامها بالتصدي للجيش الإسرائيلي في حال قرر توسيع المنطقة الأمنية.
9: وتابع المصدر النيابي نفسه أن مجرد تدخله يعني حكما أن محتوياتها تعود له، لكنه اصطدم بعدم التجاوب معه وبموقف قاطع عبر عنه رئيس الحكومة بطلبه التوسع في التحقيق تأييدا للرغبة التي أبداها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في إشراك شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتحقيقات.
10: وردا على سؤال أجاب المصدر أن مجرد الموافقة على أن يسترد حزب الله شحنة المتفجرات يعني حكما بالنسبة إلى الداخل والخارج سقوط مشروع الدولة من جهة وتفلت المجتمع الدولي من تعهداته للبنان بإنقاذه مشروطا بحصرية السلاح بيد الدولة من جهة ثانية، وبالتالي لن يكون مدرجا على لائحة اهتماماته في حال أعاد المتفجرات للحزب.
9: من ناحيتها لم تستبعد مصادر معنية أن تتكشف في وقت قريب معلومات إضافية من شأنها إحداث تداعيات أوسع وأخطر حيال هذه العملية وعمليات مماثلة لتخزين المتفجرات، مشيرة إلى أن ثمة حزما غير مسبوق لدى الأجهزة العسكرية والأمنية برز في ملف ضبط ومطاردة وتعاقب عمليات تهريب ونقل المتفجرات، ينبئ بعزم واعد تماما على ترسيخ نمط أمني متشدد حيال هذه الظاهرة ومطاردة كل المتورطين فيها أيا كانوا.
10: المصادر نفسها لفتت إلى أن حزب الله لم يجد مسربا لنفي مسؤولياته عن حادث ظهر البيدر بعدما أظهرت القوى الأمنية والقضاء المعني تشددا حاسما في منع أي تراخ أو تهاون حيال التحقيق وتوسيعه والمضي فيه حتى إنجاز كشف الحقيقة كاملة.
9: وعلى المستوى القضائي أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أوراق المواد المتفجرة إلى كل من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، كما أحال إلى الجهازين الأمنيين ملف متفجرات ظهر البيدر لاستكمال التحقيقات. وبحسب مصدر قضائي لا رابط بين ملف ظهر البيدر وملف مضبوطات القصر الهرمل.
10: صعدت الخارجية الأمريكية موقفها من حزب الله مشككة في صحة إعلانه عن تلقي أموال من إيران لتقديم مساعدات للمتضررين من الحرب، ومؤكدة أن نزع سلاحه شرط أساس للإفراج عن مليارات الدولارات المخصصة لإعادة إعمار لبنان.
9: واعتبر متحدث باسمها أن الأموال التي أعلن الحزب حصوله عليها من إيران غير موجودة ببساطة، وأن إعلان الحزب عن تقديم مساعدات مالية للمتضررين يهدف إلى تحسين صورته وليس إلى مساعدة اللبنانيين الذين جرهم الحزب إلى الحرب.
10: المتحدث الأمريكي اتهم حزب الله بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل نفسه من بينها تهريب المخدرات والتعاون مع عصاباتها في أمريكا اللاتينية بدلا من الأموال التي لم يعد يحصل عليها من إيران.
9: ووصف إعلان الحزب الأخير أنه إعلان زائف آخر لإنقاذ سمعته، داعيا إياه إلى التوقف عن إطلاق الادعاءات وعقد المؤتمرات الصحفية والإقرار بأن نهايته حانت.
10: وأشار الناطق باسم الخارجية الأمريكية إلى أن حزب الله جر لبنان إلى الحرب في خطوة انتحارية، وأنه حتى لو امتلك أموالا فسيستخدمها لشراء الأسلحة وتهديد إسرائيل وترهيب خصومه، وأن سلاح الحزب لم يجلب للبنان سوى البؤس والدمار.
9: وفي ملف إعادة الأعمار كشف المتحدث عن أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في الخليج وأوروبا على إعداد خطة للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات المخصصة لإعادة إعمار لبنان، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يسبق هذه المساعدات، وأن الأوضاع في لبنان ستتحسن مع تحقيق السلام الذي لن يكون ممكنا من دون نزع سلاح الحزب.
10: وشدد على أن الإطار الثلاثي يبقى المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الأمن والسلام المستدام بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا استمرار الدعم الأمريكي لهذا الإطار بما ينسجم مع أهداف واشنطن في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع صراعات جديدة ودعم أجندة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تحقيق السلام. وأكد كذلك أن نزع سلاح حزب الله يشكل جزءا أساسيا لا ينفصل عن مسار تنفيذ الإطار الثلاثي.
9: وكان حزب الله ووسط تنامي التململ الشعبي داخل بيئته وفي خطوة مشبوهة أعلن رئيس المجلس التنفيذي فيه الشيخ علي دعموش إطلاق مشروع الإيواء الجديد تحت شعار وعد والتزام المخصص للعائلات التي دمرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن.
10: دعموش حدد قيمة المساعدة ب 14 ألف دولار للوحدات السكنية في بيروت والضاحية الجنوبية و 12 ألف دولار للوحدات الواقعة خارج المنطقتين.
9: وإلى إسرائيل التي رأى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن إيران وحركة حماس وحزب الله يريدون إسقاطه وأنهم قد يحاولون تخريب الانتخابات المقبلة، مضيفا أن النظام الإيراني سيسعى ما دام قائما إلى تدمير إسرائيل وإعادة بناء قدرات الحزب والحركة.
10: وأكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي ما دام في منصب رئيس الوزراء، متوعدا النظام الإيراني بأنه سيختفي من العالم، ومضيفا إما هم أو نحن.
9: وفي سياق متصل بالجنوب واليونيفيل، يزور اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين الذين سيكررون أمامه طلب لبنان تمديد مهمة القوات الدولية لفترة إضافية تلافيا لحصول فراغ أممي على حدود لبنان الجنوبية.
10: في الميدان سجل فجرا وصباحا قصف مدفعي طول محيط الحجير وادي زبقين والمنصوري ومحيطي الجرمق والنبطي الفوق. والليلة الماضية قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق وادي الحجير ووادي زبقين وبرعشيت وميفدون، فيما استهدفت غارة مساء أمس منزلا بين شقرة وميس الجبل.
9: قضائيا، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حميدي معوض، منتقدا إحالة القضية إلى القضاء العسكري.
10: أضاف: من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مضيفا أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يستخدم موارده لملاحقة عناصر حزب الله الذين يخططون ضد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بدلا من ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لمصلحتهما.
9: المتحدث الأمريكي دعا إلى إلغاء القوانين والممارسات التي تتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين، معتبرا أنها توفر في الوقت نفسه الحماية في صورة ممنهجة لعناصر حزب الله، وقال: لن نتسامح مع أي عرقلة.
10: معلوم أنه بعد أخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
0: عين على العالم.
9: اشتعلت من جديد جبهات مأرب، وتركز القوات الحكومية اليمنية معاركها في الجانب الغربي من المحافظة على محاور عدة تقع عند شبكة الطرق المؤدية إلى صنعاء، فيما نشرت ميليشيات الحوثي الإرهابية مشاهد قالت إنها توثق جانبا من عملية السيطرة على مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق مفرس في محافظة تعز.
10: وفي تعز أيضا أكدت الحكومة اليمنية استعادة السيطرة على منطقة الصراري في مديرية صبر الموادم وصد هجمات عدة للحوثيين غرب المحافظة في الساعات الماضية، وأوضحت أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر حوثي وتدمير وأعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات.
9: رئيس مجلس قيادة الرئاسي كرر أن عملية فج اليمن ماضية نحو إنهاء انقلاب الحوثيين، وأن التغييرات المؤقتة على الأرض لن تثنيه عن مواصلة هذا الهدف، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية.
10: بالتوازي، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية التركي المالكي أن التحالف اعترض ودمر صاروخا مجنحا من طراز كروز في محافظة الخرج بعدما تحدث عن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت للحوثيين يستخدمونها لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة ودعم عملياتهم العسكرية.
9: سبق ذلك أعلن التحالف اعتراضه وتدمير 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية وصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط شظايا اعتراض في منطقة سكنية في الظهران.
10: وأفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا في مدينة الرياض نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا.
9: مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية ذكر أن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية تعرض للاستهداف، مما أدى إلى نشوب حريق محدود، وأن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو وفيات.
10: وكان مجلس الوزراء السعودي شدد على أن الحوثيين سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم على المطارات ومكة والمدينة، وأن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
9: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن، مرجحا أن تكون عودة الحوثيين إلى التحرك بتحريض من إيران، ومتهما الجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية.
10: على خط الاتصالات، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بحثا فيه التطورات الإقليمية لا سيما في اليمن وسبل إحلال السلام الإقليمي.
9: السفير اليمني لدى لبنان وقبرص عبد الله كريم دعيس قال إن معركة فرج اليمن لم تعد مجرد تحرك عسكري لاستعادة مواقع جغرافية من قبضة الحوثيين، بل تمثل تحولا استراتيجيا في مسار المواجهة الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، وضع حد للنفوذ الإيراني الذي حول اليمن إلى منصة للتهديد والابتزاز الإقليمي، مستفيدا من موقعه المعطل على البحر الأحمر وباب المندب.
10: إلى جديد الملف الإيراني، جدد الرئيس ترامب فجرا التأكيد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وأسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهائها، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، متهما إدارة أوباما بأنها قدمت لإيران مليارات الدولارات وكان عليه أن يمنعها من تطوير سلاح نووي، وتابع سنلقن إيران درسا قاسيا لقد نفد صبرنا عليها.
9: وكان الرئيس الأمريكي استبعد عبر منصته تروث سوشيال تقديم الصين وروسيا أي مساعدة لإيران في الحرب، مؤكدا أن لدى بكين وموسكو الكثير لتخسراه إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران، ومشددا على أن واشنطن ستكتشف أي تدخل بسرعة كبيرة.
10: ونسب إلى مسؤول في البيت الأبيض أن المعلومات المتعلقة باحتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية غير صحيحة، مضيفا أن ترامب أكد أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
9: تزامنا قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة وستسلمه إلى الوسطاء، لافتا إلى أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها.
10: وكالة رويترز نسبت إلى مسؤولين إيرانيين أن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وأنها بدأت قبل نحو 10 أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة لقيودها، ما أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن.
9: أضافوا أن الهدف الأساس هو إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية.
10: في الميدان، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قائد بحرية الحرس الثوري يزعم السيطرة على مضيق هرمز ويهدد سفننا، وهو لا يملك قوة بحرية فعلية.
9: وقال أن قواتنا وشركائنا الإقليميين يفرضون بوضوح السيطرة على المضيق، شارحا أن القوات الأمريكية ساعدت شركائها في الخليج أمس على شحن أكثر من 19 مليون برميل عبر هرمز.
10: سبق ذلك إفادة هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول في المضيق.
9: في سوريا، نعت وزارة الداخلية 4 من عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية أثرية في ريف محافظة حماة.
10: إلى ذلك، نفت الداخلية السورية صحة الأنباء المتداولة في شأن استهداف حواجز أمنية وعسكرية بريف حلب.
1: أخبار الرياضة.
9: حقق فريق الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس فوزه الثالث على التوالي ببطولة الأندية العربية من بعد ما حسم المواجهة اللبنانية المنتظرة أمام فريق المركزية بقيادة المدرب جورج جعجع بنتيجة 81-80 بمباراة بقيت مفتوحة حتى الثواني الأخيرة.
10: وبها الفوز حافظ الحكمي على سجله الخالي من الخسارة ورفع رصيده لثلاث انتصارات من ثلاث مباريات، بينما تلقى المركزية خسارته الأولى من بعد فوزين.
9: وصار الحكمي قريب من حسم صدارة المجموعة، فبيكفي الفوز بمباراته المقبلة أمام الريان القطري لضمان المركز الأول رسميا، بينما بيواجه المركزية الاتحاد أهلي حلب السوري بالجولة المقبلة.
1: بعيدا من السياسة،
10: أكد الفاتيكان إصابة قداسة البابا لاون الرابع عشر بسرطان الرئة بعد خضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال القسم السفلي من رئته اليمنى. وقد استغرقت العملية التي أجريت أمس في مستشفى جاميلي في روما 90 دقيقة. تبين بعدها أن البابا البالغ من العمر 71 عاما مصاب بالسرطان الغدي، وهو نوع شائع من سرطان الرئة.
9: وأوضح الفاتيكان البابا استفاق في صورة طبيعية بعد الجراحة وعاد إلى غرفته في الطابق العاشر عقب فترة قصيرة من المراقبة الطبية.
10: ويتوقع الكرسي الرسولي أن يستغرق تعافي البابا من أثار الجراحة نحو أسبوع، فيما أوضح المتحدث باسمه أنه سيبقى في المستشفى في هذه الفترة.
9: وقال مصدر في الفاتيكان أن فحوصا إضافية تجرى للتحقق مما إذا كان السرطان انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، فيما لم يعلن بعد عن طبيعة العلاج الذي سيتلقاه للمرض أو عن مدته.
10: وسجل تجمع حشود أمام المستشفى لاستقبال الحبر الأعظم لدى وصوله بعدما انتظر بعضهم ساعات لرؤيته، وهتف الحاضرون مرحبين به ومتمنين له الشفاء، فيما رد بالتلويح والابتسام من نافذة سيارته.
9: خبر إصابة البابا بالسرطان أثار قلقا داخل الفاتيكان أيضا، إذ قال أمين سر الدولة الكاردينال بيدرو بارولين للصحفيين: هل أنا قلق؟ نعم، لأنني بالتأكيد لم أكن أتوقع شيئا كهذا، واصفا الخبر بأنه جاء كالصاعقة، لكنه أشار إلى أن الكرادلة لمسوا هدوءه وطمأنينته وأعربوا عن ثقتهم بتعافيه.
10: وكان البابا أعلن بنفسه الأحد الماضي اعتزامه الخضوع للجراحة في خلال إطلالته من شرفة ساحة القديس بطرس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي التقليدية، موضحا أن الأطباء اكتشفوا كتلة صغيرة في إحدى رئتيه في فحص طبي روتيني، ومشيرا إلى أنها محدودة الموضع واكتشفت في مرحلة مبكرة جدا، وأنه قرر استئصالها بناء على نصيحة الأطباء.
9: الفاتيكان ألغى كل الأنشطة العامة للبابا حتى 20 من الحالي، بما فيها قداس كان من المقرر يترأسه اليوم في ساحة القديس بطرس. وأعلن الكاردينال لويس أنطونيو تاغاليس أنه سيترأس قداس بدلا منه.
10: وكان البابا التزم بكل مواعيده صباح أمس، إذ التقى أساقفة زائرين من الأرجنتين، نيكاراغوا، اليابان، نيجيريا والولايات المتحدة. وذكرت وكالة رويترز أنه تحدث بصوت قوي وواضح في لقائه أعضاء جمعية خيرية مقرها روما وشكرهم على عملهم.
9: ومن المقرر يزور قداسته أوروغواي والأرجنتين وبيرو بين 16 من تشرين الثاني في جولة تتضمن التنقل بالطائرات والمروحيات وزيارة مناطق مرتفعة في البيرو.
10: ويعتبر البابا لاون الذي انتخب في أيار 2025 أصغر سنا نسبيا من كثير مما سبقوه إلى المنصب، وهو يمارس الرياضة بما فيها التنس، ولا يعرف عنه التدخين أو معاناته من مشكلات صحية كبيرة في السنوات الأخيرة.
12: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
10: طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بيتحول تدريجيا ليل الأربعاء الخميس لغائم جزئيا مع أمطار خفيفة، بكرة غائم جزئيا لغائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية، أمطار متفرقة بتشتد أحيانا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة. الجمعة طقس غائم جزئيا لغائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة أقل من معدلات الموسمية مع أمطار متفرقة وبتشتد بعض الظهر واحتمال تساقط حبات البرد برفقة عواصف رعدية ورياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر.
9: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين.

واشنطن على حزب الله الإقرار بأن نهايته حانت. الحزب يفشل باتصالاته لا استعادة لشحنة متفجراته. الخارجية الأمريكية تنتقد ملاحقة السفير معوض، مخجل تولي محكمة عسكرية النظر في شكوى ضدها. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد، مع الإشارة إلى أن برنامج لبنان اليوم سيقدم استثنائيا بعد 7:15. إلى اللقاء.

بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

خبر السابعة والربع. ذكر مصدر نيابي مقرب من الثنائي الشيعي أن حزب الله حاول استرداد الشاحنة التي ضبطت في ظهر البيدر من دون أن يصار إلى مصادرة حمولتها من المتفجرات، كاشفا عن أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب حسين العبدالله الذي عين خلفا لوفيق صفا سار على الاتصال بقيادات أمنية وعسكرية لاستردادها لكنه لم يوفق. ولفت إلى أن الحزب لم يكن يتوقع عدم التجاوب مع طلبه، متذرعا بأن حمولتها ستنقل إلى الجنوب لاستخدامها بالتصدي للجيش الإسرائيلي في حال قرر توسيع المنطقة الأمنية.

0: صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع صحيفة النهار. تشدد استثنائي للأجهزة في مطاردة المتفجرات. حرب النفط تحاصر ترامب وتنذر المنطقة. دهون الجسم بين الحقيقة والوهم. أجساد تحت المقصلة الرقمية. هل تحولت وسائل التواصل إلى نقيض للصحة النفسية؟ في الديار. تامبا على كف التأجيل ونتنياهو يبقي خيار الحرب مفتوحا. قطر تدخل بقوة على خط لبنان وحزب الله يطلق مشروع الإيواء رغم الحصار المالي. إلى صحيفة الأخبار. حزب الله يكسر حصار السلطة والخارج أكبر خطة إيواء للنازحين. معركة اليمن السعودية تغامر باقتصادها. في الشرق نظام الملالي عدو نفسه. مصير جولة تامبا رهن الاتصالات. واشنطن تحث على نزع السلاح. في نداء الوطن. بعبدة تحسمها. لا تهاون ولا تعتيم في ملف المتفجرات. السعودية تضرب شرايين الحرب الحوثية. رامي نعيم والرسالة الأخطر. في اللواء. لقاء إعماري بين سلام وكتلتي الثنائي. تلزيمات ب$70 مليون للجنوب والضاحية. لبنان يستطلع موعد الجولة المقبلة قبل أسبوع من الموعد ومواكبة دولية للتحقيقات في ملف المتفجرات. ترامب يتحدث مع بن سلمان حول العدوان الحوثي وقد يطلب من أردوغان التدخل. إلى الجمهورية. واشنطن خريطة الطريق اللبنانية شاقة. عون متمسكون بالمفاوضات وإنهاء حالة العداء. وإلى أبرز ما تناولته الصحف العربية ونبدأ بالأنباء الكويتية. رجي للسفراء العرب لدى موسكو. أولويتنا تحرير الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات. عون. ذهبنا للمفاوضات لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة ولأن هدفنا النهائي إنهاء العداء مع إسرائيل. سلام يبحث مع العماد هيكل ضرورة كشف المتورطين في عملية تهريب المتفجرات وإحالتهم إلى القضاء. في الرأي الكويتية. ضغوط متعاظمة في لبنان وعليه لتفكيك حزب الله العسكري والإقليمي. في الجريدة الكويتية. الحروب تصنع الموانئ والعكس صحيح. إلى الشرق الأوسط. تطمينات أمريكية لا توسع للحرب على لبنان مقابل

0: رئاسة الجامعة اللبنانية. أثار تعيين أحد الخبراء الماليين في منصب استشاري متقدم في مؤسسة كبيرة أمالاً واسعة لدى فئات من المودعين لكونه معروفاً باتجاهات وهندسات مالية تركز على أولوية استعادة الودائع ومعاكسة لكثير من الاتجاهات التي لم تثمر أي حلول حقيقية لمصلحة المودعين. أيضا في أسرار النهار، توقفت منذ فترة رواتب المجلس الأعلى اللبناني السوري، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي بحل الأمانة العامة للمجلس. إلى صحيفة اللواء، تخضع تحويلات اللبنانيين إلى تدقيق في المصارف المراسلة قبل الوصول إلى المصارف المحلية التي تدقق أيضا في ظروف هذه التحويلات. لا يخفي مصدر دبلوماسي غربي من أن تكون خطوة سحب اليونيفيل على ارتباط بتجديد مصير البلد في ضوء انتهاء الحروب الجارية في المنطقة. إلى نداء الوطن، بدأ بعض البلديات في جنوب لبنان بتوزيع أموال على عدد من الأفراد تحت عنوان تقديم قروض لتمويل مشاريع صغيرة ودعم أصحاب المصالح الخاصة، في وقت تعاني فيه غالبية البلديات الجنوبية من شحن في الموارد المالية، ما يطرح تساؤلات حول مصادر هذه الأموال. أيضا في أسرار نداء الوطن، يتم الحديث عن إعادة افتتاح مراكز التدريب لجماعة الحوثي في معسكرات حزب الله في منطقة الهرمل بإشراف مباشر من ضباط الحرس الثوري الإيراني. كشفت مصادر مطلعة أن حزب الله الذي أعلن عزمه على دفع بدلات إيواء بدأ بحسب معلوماتها بدفع أموال لإعادة تجنيد مقاتلين في صفوفه وفي سرايا المقاومة، كما جند أيضا عناصر لصالح السرايا داخل الأراضي السورية وتحديدا في القرى المتداخلة مع لبنان. إلى صحيفة الجمهورية أخيرا، يرجح أن تحاول الحكومة استخدام مشروع المناطق كجزء من خطاب جذب الاستثمارات وليس كإجراء إداري فقط، خصوصا بعد اتفاقية مهمة وقعها لبنان وتربطه بخطوط النقل والتجارة الدولية. ملف رسوم غير شعبية على سلعة أساسية لم تغلق نهائيا وقد تعود إلى مجلس الوزراء بصيغة قانونية جديدة. تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت قضية شحنة المتفجرات وتمويل حزب الله من الخارج ستتحولان إلى اختبار فعلي لقرار الحكومة لفرض المحاسبة، أم ستتوقفان عند حدود المواقف السياسية. هذا أبرز ما ورد في عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم. مزيد من الأخبار في الجولة الصباحية الثانية. كل الشكر لحسن المتابعة ولزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: أحلى تحية صباحية من لبنان الحر لكل المستمعين، وإن شاء الله نهاركم يكون عن جد كله نشاط وبيجنن مثل أبراج اليوم. والبداية مع الحمل. اليوم في قرار سريع، بس السرعة ما لازم تعني التسرع. انتبه من رد فعل لحظي، كلمة حلوة منك اليوم رح تعمل فرق كبير. برج الثور، اليوم بتحس انك عم تستعيد السيطرة على امور كنت ملخبطة براسك. خطوة مالية مدروسة افضل من انك تشتري او تلتزم بدافع المزاج في مصالحة مع فكرة او شخص كنت رافضه. برج الجوزاء، حوار واحد ممكن يغير نظرتك لموضوع كامل. اسأل قبل ما تفترض، ما تترك الرسائل المبطنة تحل محل الكلام الصريح. برج السرطان، اليوم بدك تحمي طاقتك من كل شيء ممكن يزعجك. ما تدخل بخصومة ما إلك دور فيها. الاهتمام الحقيقي بيظهر بالتفاصيل الصغيرة. برج الأسد، في فرصة لحتى تبين فيها مهارتك من دون ما تطلب منك إنك تضوي الأضوية. خلي شغلك يفرض حاله وما تخلي الكبرياء يمنعك من الاعتذار، خاصة إذا كنت غلطان. برج العذراء، في شغلة كنت مفكرة معقدة، اليوم رح تكتشف إنه الحل كان كتير بسيط. ما تستهلك وقتك بالتفاصيل يلي منا ضرورية، وكون واضح مع الشخص يلي بيكون قدامك. برج الميزان، عندك رغبة لحتى تعمل تغيير صغير بروتينك. ما تخاف من تجربة أسلوب جديد. العلاقة بحاجة لحركة، مش بس بحاجة لكلمة الحب. برج العقرب، في موضوع مالي أو عملي بدك تتعامل معه بعقل كتير بارد. جرب إنك ما تاخد قرار لأنك مزعوج. مشكل صمت يعني مشكلة. برج القوس، اليوم بيحمل لك طاقة أخف من اليومين اللي قبل. احتمال إنك تلاقي حل من مكان ما كنت أنت أشعر أساساً. روح الدعابة عندك بتقرب المسافات. منتابع مع برج الجدي، شغلة عملية بتحتاج منك التركيز ونتيجتها صدقني تستاهل. ما تسمح لتأخير شخص آخر يعطلك يومك كله. عبر عن امتنانك للشخص يلي واقف حدك. برج الدلو، عندك اليوم سؤال أكبر بكتير من الجواب الموجود قدامك. خد وقتك، ما تستعجل تغيير جذري. وفي شخص عم بيحاول إنه يفهمك، بس أنت لازم إنك تساعده. أخيراً مع برج الحوت، في خبر أو موقف رح يريح قلبك بعد فترة من الانتظار. الأمور عم تتحرك ببطء بس للأمام. أكيد اللحظة هيدي بينك وبين الشريك اليوم رح تساوي عندك الكتير. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني، بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام كرر إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
2: إيه ماشي الحال الصراحة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90 محارم 180 جرام بنص دولار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. العناوين: جولة تامبا بين الانعقاد في 20 من الحالي والتأجيل إلى 20 الثاني. جديد متفجرات حزب الله، عون للإسراع في التحقيقات وإعلان نتائجها للرأي العام، والحزب يفشل في استعادتها. نتنياهو يتوعد النظام الإيراني الساعي إلى تدمير إسرائيل وإعادة بناء قدرات الحزب وحماس. الخارجية الأمريكية تنتقد ملاحقة السفير معوض، مخجل تولي محكمة عسكرية النظر في شكوى ضدها. جبهات مأرب تشتعل من جديد، وترامب يكرر أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهاء حرب إيران. الفاتيكان يؤكد إصابة البابا بسرطان الرئة بعد عملية جراحية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحق لمنقطف زعتر ومنزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل بركة بكل بيت.
2: البركة بنين ومرتبين، لتضل البركة بلبنان.
3: مراحب
4: شو؟ قروات دولية؟
3: غير.
4: افحص البطارية؟
3: غير.
4: الزيت؟
3: غير.
4: والمساحات؟
3: غير.
4: المضاف؟
3: غير. يا خربت لي بيتي. حياتي بدنا نروق.
5: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-0004-72، فرعنا الجديد بالمكلس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. فيما يسعى حزب الله للتعمية على ضبط شحنات متفجراته بما فيها من سيفور بإلهاء بيئته وحتى الرأي العام عموما بالإعلان عن حزمة مساعدات مالية للمتضررين جراء حروبه العبثية الإسنادية لكل من غزة وطهران ومصادرها، تؤكد إدارة ترامب أن الأموال التي أعلن حصوله عليها من إيران غير موجودة، وأن إعلانه هدف إلى تحسين صورته وليس لمساعدة الذين جرهم إلى الحرب، وقالت إنه يعتمد على أنشطة إجرامية لتمويل نفسه، من بينها تهريب المخدرات والتعاون مع العصابات في أمريكا اللاتينية، وعليه الإقرار بالتالي بأن نهايته حانت. أما الحزب بائع الأوهام والوعود الزائفة فغيب كليا عن التداول عبر مسؤوليه وإعلامه بعد هجومه الشرس على رئيس الحكومة والدولة قضية متفجرات ظهر البيدر، وحتى التحقيقات التي يجريها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، وحاول استعادة الشحنة على غرار ما فعل في مسألة مشابهة في الكحالي وحتى مناطق وعملية أخرى، لكن محاولته هذه المرة باءت بالفشل وسط تأكيدات الرئيس جوزيف عون على ضرورة الإسراع في التحقيقات وإعلان نتائجها للرأي العام. مسيحيا، الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيون عموما يصلون لقداسة البابا الذي أجريت له عملية جراحية عقب تأكيد الفاتيكان إصابته بسرطان الرئة، وقد ألغيت كل أنشطته العامة لمدة 6 أيام وسط التزام برحلته المقررة إلى أمريكا اللاتينية الشهر المقبل.
1: فرغم المعلن والإصرار أنه سيعقد في 22 من الحلي، تردد عن ترحيل الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في طامبا الأمريكية إلى ما بعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في 27 من الحلي، والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الثلاثاء في 3 تشرين.
0: ونقل عن مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تواصل بكبار المسؤولين في إدارة ترامب للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقطع الطريق عليه في حال ارتأى أنه بأمس الحاجة إلى توسيع المنطقة الأمنية باستهدافه المرتفعات والتلال الممتدة بين إقليم التفاح وجبل الريحان، بذريعة أنها تشكل له رافعة سياسية لضمان عودته إلى رئاسة الحكومة.
1: المصدر أوضح أن عون تلقد ضمانات أمريكية بعدم إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع هذه المنطقة في مقابل عدم توفير الذرائع له لتبرير استهدافه للمرتفعات الواقعة بين أقليم التفاح وجبل الريحان، لافتا إلى أن حزب الله هو الجهة المقصودة.
0: وكان الاجتماع الذي عقدته السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادي معوض في الخارجية الأمريكية تناول الوضع في الجنوب وملف التفاوض من دون أن يفضي إلى أي جديد أو يحقق تقدما ملحوظا.
1: أضاف المصدر نفسه أن ضبط قوى الأمن الداخلي لشحنة المتفجرات في ظهر البيدر وهي في طريقها إلى الضاحية الجنوبية أربكت الحزب واضطرته إلى شن حملات إعلامية على عون ورئيس الحكومة نواف سلام لتبرير أسباب إيصال الشاحنة إليه.
0: وفي الإطار أعطى الرئيس عون تعليمات مشددة إلى القيادات الأمنية والقضائية كافة بوجوب الإسراع في التحقيقات في شاحنة ظهر البيدر والشحنة التالية التي تلتها والتي كانت آتية من سوريا، وطلب بعد انتهاء التحقيقات إعلان نتائجها للرأي العام، لأن ما حصل يشكل محاولة لضرب الاستقرار وليس مسموحا التهاون في هذا الأمر.
1: وزير الداخلية أحمد الحجار الذي ترأس اجتماع مجلس الأمن المركزي قال:
2: خبرنا سعادة مدعي عام التمييز أنه تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق. الهدف تأمين الأمن للبنانيين، تأمين الأمن والاستقرار للبلد. نحن لن نهدأ ليلا ولا نهارا كأجهزة أمنية، كجيش لبناني، كقضاء لبناني.
0: من ناحيته ذكر مصدر نيابي مقرب من الثنائي الشيعي أن حزب الله حاول استرداد الشاحنة من دون أن يصار إلى مصدرة حمولتها من المتفجرات، كاشفا عن أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب حسين العبد الله الذي عين خلفا لوفيق صفا سار على الاتصال بقيادات أمنية وعسكرية لاستردادها لكنه لم يوفق.
1: ولفت إلى أن الحزب لم يكن يتوقع عدم التجاوب مع طلبه، متذرعا بأن حمولتها ستنقل إلى الجنوب لاستخدامها بالتصدي للجيش الإسرائيلي في حال قرر توسيع المنطقة الأمنية.
0: وتابع المصدر النيابي نفسه أن مجرد تدخله يعني حكما أن محتوياتها تعود له، لكنه اصطدم بعدم التجاوب معه وبموقف قاطع عبر عنه رئيس الحكومة بطلبه التوسع في التحقيق تأييدا للرغبة التي أبداها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في إشراك شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتحقيقات.
1: وردا على سؤال أجاب المصدر أن مجرد الموافقة على أن يسترد حزب الله شحنة المتفجرات يعني حكما بالنسبة إلى الداخل والخارج سقوط مشروع الدولة من جهة وتفلت المجتمع الدولي من تعهداته للبنان بإنقاذه مشروطا بحصرية السلاح بيد الدولة من جهة ثانية، وبالتالي لن يكون مدرجا على لائحة اهتماماته في حال أعاد المتفجرات للحزب.
0: من ناحيتها لم تستبعد مصادر معنية أن تتكشف في وقت قريب معلومات إضافية في شأنها إحداث تداعيات أوسع وأخطر حيال هذه العملية وعمليات مماثلة لتخزين المتفجرات، مشيرة إلى أن ثمة حزما غير مسبوق لدى الأجهزة العسكرية والأمنية برز في ملف ضبط ومطاردة وتعقب عمليات تهريب ونقل المتفجرات، ينبئ بعزم واعد تماما على ترسيخ نمط أمني متشدد حيال هذه الظاهرة ومطاردة كل المتورطين فيها أيا كانوا.
1: المصادر نفسها لفتت إلى أن حزب الله لم يجد مسربا لنفي مسؤولياته عن حادث ظهر البيدر بعدما أظهرت القوى الأمنية والقضاء المعني تشددا حاسما في منع أي تراخ أو تهاون حيال التحقيق وتوسيعه والمضي فيه حتى إنجاز كشف الحقيقة كاملة.
0: وعلى المستوى القضائي حال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أوراق المواد المتفجرة إلى كل من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، كما أحال إلى الجهازين الأمنيين ملف متفجرات ظهر البيدر لاستكمال التحقيقات. وبحسب مصدر قضائي لا رابط بين ملف ظهر البيدر وملف مضبوطات القصر الهرمل.
1: صعدت الخارجية الأمريكية موقفها من حزب الله مشككة في صحة إعلانه عن تلقي أموال من إيران لتقديم مساعدات للمتضررين من الحرب، ومؤكدة أن نزع سلاحه شرط أساس للإفراج عن مليارات الدولارات المخصصة لإعادة إعمار لبنان.
0: واعتبر متحدث باسمها أن الأموال التي أعلن الحزب حصوله عليها من إيران غير موجودة ببساطة، وأن إعلان الحزب عن تقديم مساعدات مالية للمتضررين يهدف إلى تحسين صورته وليس إلى مساعدة اللبنانيين الذين جرهم الحزب إلى الحرب.
1: المتحدث الأمريكي اتهم حزب الله بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل نفسه من بينها تهريب المخدرات والتعاون مع عصاباتها في أمريكا اللاتينية بدلا من الأموال التي لم يعد يحصل عليها من إيران.
0: ووصف إعلان الحزب الأخير بأنه إعلان زائف آخر لإنقاذ سمعته داعيا إياه إلى التوقف عن إطلاق الادعاءات وعقد المؤتمرات الصحفية والإقرار بأن نهايته حانت.
1: وأشار الناطق باسم الخارجية الأمريكية إلى أن حزب الله جر لبنان إلى الحرب في خطوة انتحارية، وأنه حتى لو امتلك أموالا فسيستخدمها لشراء الأسلحة وتهديد إسرائيل وترهيب خصومه، وأن سلاح الحزب لم يجلب للبنان سوى البؤس والدمار.
0: وفي ملف إعادة الإعمار كشف المتحدث عن أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في الخليج وأوروبا على إعداد خطة للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات المخصصة لإعادة إعمار لبنان، مشددا على أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يسبق هذه المساعدات، وأن الأوضاع في لبنان ستتحسن مع تحقيق السلام الذي لن يكون ممكنا من دون نزع سلاح الحزب.
1: وشدد على أن الإطار الثلاثي يبقى المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الأمن والسلام المستدام بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا استمرار الدعم الأمريكي لهذا الإطار بما ينسجم مع أهداف واشنطن في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع صراعات جديدة ودعم أجندة الرئيس ترامب الرامية إلى تحقيق السلام. وأكد كذلك أن نزع سلاح حزب الله يشكل جزءا أساسيا لا ينفصل عن مسار تنفيذ الإطار الثلاثي.
0: وكان حزب الله هو وسط تنامي التململ الشعبي داخل بيئته، وفي خطوة مشبوهة أعلن رئيس المجلس التنفيذي فيها الشيخ خالد عموش إطلاق مشروع الإيواء الجديد تحت شعار وعد والتزام المخصص للعائلات التي دمرت منازلها أو أصبحت غير صالحة للسكن.
1: دعموش حدد قيمة المساعدة ب 14 ألف دولار للوحدات السكنية في بيروت والضاحية الجنوبية و 12 ألف للوحدات الواقعة خارج المنطقتين.
0: وإلى إسرائيل التي رأى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن إيران وحركة حماس وحزب الله يريدون إسقاطه وأنهم قد يحاولون تخريب الانتخابات المقبلة، مضيفا أن النظام الإيراني سيسعى مدام قائما إلى تدمير إسرائيل وإعادة بناء قدرات الحزب والحركة.
1: وأكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي مدام في منصب رئيس الوزراء، متوعدا النظام الإيراني بأنه سيختفي من العالم، مضيفا إما هم أو نحن.
0: وفي سياق متصل بالجنوب واليونيفيل، يزور اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان بيير لاكروا لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين الذين سيكررون أمامه طلب لبنان تمديد مهمة القوات الدولية لفترة إضافية تلافيا لحصول فراغ أمني على الحدود الجنوبية.
1: في الميدان سجل فجرا وصباحا قصف مدفعي طاول محيط الحجير وادي زبقين والمنصوري ومحيطي الجرمق والنبطية الفوق. وليلة الماضية قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق وادي الحجير ووادي زبقين وبرعشيت وميفدون، فيما استهدفت غارة مساء أمس منزلا بين شقرة وميس الجبل.
0: قضيا قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حمادي معوض، منتقدا إحالة القضية إلى القضاء العسكري.
1: أضاف من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظرة في شكوى ضد السفيرة لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مضيفا القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يستخدم موارده لملاحقة عناصر حزب الله الذين يخططون ضد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بدلا من ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لمصلحتها.
0: المتحدث الأمريكي دعا إلى إلغاء القوانين والممارسات التي تتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين، معتبرا أنها توفر في الوقت نفسه الحماية في صورة ممنهجة لعناصر حزب الله، وقال لن نتسامح مع أي عرقلة.
1: معلوم أنه بعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
3: عين على العالم.
0: اشتعلت من جديد جبهات مأرب وتركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي من المحافظة على محاور عدة تقع عند شبكة الطرق المؤدية إلى صنعاء، فيما نشرت ميليشيات الحوثي الإرهابية مشاهد قالت إنها توثق جانبا من عملية السيطرة على مديرية جبل حبشي ومثلث البيرين ومفرق مفرس في محافظة تعز.
1: وفي تعز أيضا أكدت الحكومة اليمنية استعادة السيطرة على منطقة السراري في مديرية صبر الموادم وصد هجمات عدة للحوثيين غرب المحافظة في الساعات الماضية، موضحة أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد نحو 1200 عنصر حوثي وتدمير أعطاب أكثر من 440 آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات.
0: رئيس مجلس قيادة الرئاسي كرر أن عملية فجر اليمن ماضية نحو إنهاء انقلاب الحوثي، وأن التغييرات المؤقتة على الأرض لن تثنيه عن مواصلة هذا الهدف، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية.
1: بالتوازي قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية التركي المالكي أن التحالف اعترض ودمر صاروخا مجنحا من طراز كروز في محافظة الخرج بعدما تحدث عن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت للحوثيين يستخدمونها لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة ودعم عملياتهم العسكرية.
0: سبق ذلك إعلان التحالف اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية وصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط شظايا اعتراض في منطقة سكنية في الظهران.
1: وأفاد الدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا في مدينة الرياض نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا.
0: مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية ذكر أن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية تعرض للاستهداف مما أدى إلى نشوب حريق محدود، وأن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو وفيات.
1: وكان مجلس الوزراء السعودي شدد على أن الحوثيين سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم على المطارات ومكة والمدينة، وأن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن، مرجحا أن تكون عودة الحوثيين إلى التحرك بتحريض من إيران، ومتهما الجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية.
1: وعلى خط الاتصالات، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البصعيدي، بحث فيه التطورات الإقليمية لاسيما في اليمن وسبل إحلال السلام الإقليمي.
0: السفير اليمني لدى لبنان وقبرص عبد الله عبد الكريم الدعيس قال أن معركة فجر اليمن لم تعد مجرد تحرك عسكري لاستعادة مواقع جغرافية من قبضة الحوثيين، بل تمثل تحولا استراتيجيا في مسار المواجهة الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، وضع حد للنفوذ الإيراني الذي حول اليمن إلى منصة للتهديد والابتزاز الإقليمي، مستفيدا من موقعه المطل على البحر الأحمر وباب المندب.
1: إلى جديد الملف الإيراني، فقد جدد الرئيس ترامب فجرا التأكيد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وأسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهائها، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، متهما إدارة أوباما بأنها قدمت لإيران مليارات الدولارات وكان عليها أن تمنعها من تطوير سلاح نووي، وتابع سنلقن إيران درسا قاسيا، لقد نفذ صبرنا عليها.
0: وكان الرئيس الأمريكي استبعد عبر منصته تروث سوشيال تقديم الصين وروسيا أي مساعدة لإيران في الحرب، مؤكدا أن لدى بكين وموسكو الكثير لتخسراه إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران، ومشددا على أن واشنطن ستكتشف أي تدخل بسرعة كبيرة.
1: ونسب إلى مسؤول في البيت الأبيض أن المعلومات المتعلقة باحتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية غير صحيحة، مضيفا أن ترامب أكد أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
0: تزامنا، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة وستسلمه إلى الوسطاء، لافتا إلى أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها.
1: وكالة رويترز نسبت إلى مسؤولين إيرانيين أن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، وأنها بدأت قبل نحو 10 أيام باستخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة لقيودها، ما أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن.
0: أضافوا أن الهدف الأساس هو إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية.
1: في الميدان، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قائد بحرية الحرس الثوري يزعم السيطرة على مضيق هرمز ويهدد سفننا وهو لا يملك قوة بحرية فعلية.
0: وقال أن قواتنا وشركائنا الإقليميين يفرضون بوضوح السيطرة على المضيق، شارحا أن القوات الأمريكية ساعدت شركائها في الخليج أمس على شحن أكثر من 19 مليون برميل عبر هرمز.
1: سبق ذلك إفادة هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول في المضيق.
0: في سوريا، نعت وزارة الداخلية 4 من عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية أثرية في ريف محافظة حماة.
1: إلى ذلك، نفت الداخلية السورية صحة الأنباء المتداولة في شأن استهداف حواجز أمنية وعسكرية بريف حلب.
3: أخبار الرياضة.
0: حقق فريق الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس فوزه الثالث على التوالي ببطولة الأندية العربية من بعد ما حسم المواجهة اللبنانية المنتظرة أمام فريق المركزي بقيادة المدرب جورج جعجع بنتيجة 81-80 بمباراة بقيت مفتوحة حتى الثواني الأخيرة.
1: وبهالفوز حافظ الحكمة على سجله الخالي من الخسارة ورفع رصيده لثلاث انتصارات من 3 مباريات، بينما تلقى المركزية خسارته الأولى من بعد فوزين.
0: وصار الحكمة قريب من حسم صدارة المجموعة، فبيكفي الفوز بمباراته المقبلة أمام الريان القطري لضمان المركز الأول رسميا، بينما بوجه المركزي الاتحاد أهلي حلب السوري بالجولة الجاية.
3: بعيدا من السياسة،
1: أكد أكد الفاتيكان إصابة قداسة البابا لون الرابع عشر بسرطان الرئة بعد خضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال القسم السفلي من رئته اليمنى. واستغرقت العملية التي أجريت أمس في مستشفى جاميلي في روما 90 دقيقة. تبين بعدها أن البابا البالغ من العمر 71 عاما مصاب بالسرطان الغدي، وهو نوع شائع من سرطان الرئة.
0: وأوضح الفاتيكان أن البابا استفاق في صورة طبيعية بعد الجراحة وعاد إلى غرفته في الطابق العاشر من المستشفى عقب فترة قصيرة من المراقبة الطبية.
1: ويتوقع الكرسي الرسولي أن يستغرق تعافي البابا من أثار الجراحة نحو أسبوع، فيما أوضح المتحدث باسمه أنه سيبقى في المستشفى في هذه الفترة.
0: وقال مصدر في الفاتيكان أن فحوصا إضافية تجرى للتحقق مما إذا كان السرطان انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، فيما لم يعلن بعد عن طبيعة العلاج الذي سيتلقاه للمرض أو عن مدته.
1: وسجل تجمع حشود أمام المستشفى لاستقبال الحبر الأعظم لدى وصوله بعدما انتظر بعضهم ساعات لرؤيته، وهتف الحاضرون مرحبين به ومتمنين له الشفاء، فيما رد بالتلويح والابتسام من نافذة سيارته.
0: خبر إصابة البابا بالسرطان أثار قلقا داخل الفاتيكان أيضا، إذ قال أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين للصحفيين: هل أنا قلق؟ نعم، لأنني بالتأكيد لم أكن أتوقع شيئا كهذا، واصفا الخبر بأنه جاء كالصاعقة، لكنه أشار إلى أن الكرادلة لمسوا هدوءه وطمأنينته وأعربوا عن ثقتهم بتعافيه.
1: وكان البابا أعلن بنفسه الأحد الماضي اعتزامه الخضوع للجراحة في خلال إطلالته من شرفة ساحة القديس بطرس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي التقليدية، موضحا أن الأطباء اكتشفوا كتلة صغيرة في إحدى رئتيه في فحص طبي روتيني، ومشيرا إلى أنها محدودة الموضع واكتشفت في مرحلة مبكرة جدا، وأنه قرر استئصالها بناء على نصيحات الأطباء.
0: الفاتيكان ألغى كل الأنشطة العامة للبابا حتى 20 من الحالي بما فيها قداس كان من المقرر أن يترأسه اليوم في ساحة القديس بطرس، وأعلن أن الكاردينال لويس أنطونيو تاغالي سيترأس القداس بدلا منه.
1: وكان البابا التزم بجميع مواعيده صباح أمس، إذ التقى أساقف زائرين من الأرجنتين، نيكاراغوا، اليابان، نيجيريا والولايات المتحدة. وذكرت وكالة رويترز أنه تحدث بصوت قوي وواضح في لقائه أعضاء جمعية خيرية مقرها روما وشكرهم على عملهم.
0: ومن المقرر أن يزور قدسته أوروغواي والأرجنتين وبيرو بين 16 من تشرين الثاني في جولة تتضمن التنقل بالطائرات والمروحيات وزيارة مناطق مرتفعة في بيرو.
1: ويعتبر البابا لون الذي انتخب في أيار 2025 أصغر سنا نسبيا من كثيرين ممن سبقوه إلى المنصب، وهو يمارس الرياضة بما فيها التنس، ولا يعرف عنه التدخين أو معاناته من مشكلات صحية كبيرة في السنوات الأخيرة.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة ناشطة ضمن جوني المسلك الغربي كثيف المضي حتى الدورة، المسلك الشرقي من عرية حتى الجمهور، الجنوبي من خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا حتى الأزاعي وعلى طريق الحدد عند مفرق الجامعة اللبنانية، وضمن بيروت أيضا الحركة كثيفة من طريق الشام السوديكو باتجاه جسر الرينج، جسر الكولا نفق سليم سلام وجسر برج حمود باتجاه الأشرفية. أيضا عين المريسي بالاتجاهين نزلة المتن السريع نهر الموت حتى الساحل. وبتذكر غرفة التحكم المروري أن هناك أشغال بعض الظهر يوميا من العدلية حتى الدخولية وباتجاه نفق البربير من الساعة 4 بعد الظهر حتى الساعة 4 فجرا بسبب صب ريجارات وتضييق الطريق.
0: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: جولة تامبا بين الانعقاد في 20 من الحالي والتأجيل إلى 20 الثاني، جديد متفجرات حزب الله عون للإسراع في التحقيقات وإعلان نتائجها للرأي العام والحزب يفشل في استعادتها، نتنياهو يتوعد النظام الإيراني الساعي إلى تدمير إسرائيل وإعادة بناء قدرات الحزب وحماس، الخارجية الأمريكية تنتقد ملاحقة السفير معوض، مخجل تولي محكمة عسكرية النظر في شكوى ضدها، جبهات مأرب تشتعل من جديد وترامب يكرر أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهاء حرب إيران، الفاتيكان يؤكد إصابة البابا بسرطان الرئة بعد عملية جراحية. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البطار. نلتقي مجددا مع كل جديد في 8:15. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: يمكن حدا يسيء التصرف معك وكتير تتضايق وتضل كل النهار متضايق، ويمكن كل الأسبوع كمان. بتخلي موقف مدته 5 دقايق يخرب لك نهارك أو حتى أسبوعك. فكر شوي، مش يمكن الشخص اللي زعجك كان عنده مشكل كبير وعقله كان مشوش، أو كان مارق بنهار كتير صعب وما عرف تصرف، أو يمكن بكل بساطة هو هيك مع كل الناس. شو ما كان السبب، ليش لتعطي هالشخص قيمة أكتر ما بيستحق؟ ليش لتعطيه سلطة على نهارك كله أو أسبوعك كله؟ ليش لتسمح له ينزع مزاجك من ورا تصرفه؟ تعلم بهيك وضع تقول تصرفه بيعكس شخصيته وهيدي مشكلته، وسكر الصفحة وخليه لمزاجك رايق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: خبر 8:15.
0: قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حميدي معوض، منتقدا إحالة القضية إلى القضاء العسكري. أضاف: من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مضيفا أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يستخدم موارده لملاحقة عناصر حزب الله الذين يخططون ضد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، بدلا من ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لمصلحتها. المتحدث الأمريكي دعا إلى إلغاء القوانين والممارسات التي تتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين، معتبرا أنها توفر في الوقت نفسه الحماية بصورة ممنهجة لعناصر حزب الله، وقال: لن نتسامح مع أي عرقلة.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان. صباح الأمل، صباح النهار الخريفي، وألف أهلا وسهلا بالجميع. وحلوة لبنان سيدي مخلوف وأنا منبلش هاللقاء للعشرة لربع بتوقيت بيروت، ولكن رح نبلش اليوم استثنائيا بتحية للحبر الأعظم لقداسة البابا اللوون يلي عن جد وقت إجا على لبنان زرع الأمل والفرح والسلام لكم يوم وبعده بخور وموجود بأجواءنا.

بابا لون خضع امبارح بروما لعملية جراحية لأنه مصاب بسرطان الرئاس، شالوا له القسم الأسفل من سرطان من الرئة مالة اليمين. إن شاء الله يا رب تتكلل العملية كلها بالنجاح ويتعالج. هداسة البابا صلوا.

0: الصلاة والإيمان للأمن والسياسة. بقضية شحنة متفجرات حزب الله بظهر البيدر، بأكد رئيس الجمهورية الجعمال جوزيف عون أنه أعطى تعليمات مشددة للقيادات الأمنية والقضائية كافة بوجوب الإسراع بالتحقيقات بالشحنة والشحنة الثانية يلي كانت وراها يلي كانت جاية من سوريا، وطلب بعد نهاية التحقيقات إعلان نتائجها للرأي العام، لأنه اللي صار بشكل محاولة لضرب الاستقرار ومش مسموح التهاون بهالأمر. وبيقول وزير الداخلية أحمد الحجار بعد ترأسه اجتماع مجلس الأمن المركزي،
1: خبرنا سعيد مد عام تمييز أنه تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بكوالم الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق. الهدف تأمين الأمن للبنانيين، تأمين الأمن والاستقرار للبلد. نحن لن نهدأ ليلا ولا نهارا كأجهزة أمنية، كجيش لبناني، كقضاء لبناني.
0: بالمقابل ذكر مصدر نيابي مقرب من الثنائي الشيعي أنه حزب الله حاول استرداد الشحنة من دون ما يتم مصادرة حمولتها من المتفجرات، وكشف عن أنه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب حسين عبد الله يلي عين خلف لوفيق صفا سارع على الاتصال بقيادة أمنية وعسكرية لاسترداده، لكنه ما توفى، وأنه الحزب ما كان متوقع عدم التجاوب مع طلبه. هلأ في مسألة قضائية لبنانية مهمة كتير تتناول السفيرة معوض. بيقول متحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد السفيرة ندى حماد معوض، وانتقد إحالة قضيتها للقضاء العسكري. أضاف مخجل أنه تتولى محكمة عسكرية النظر بشكوى ضد السفيرة لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها بمفاوضات بتقودها الولايات المتحدة، وأنه القضاء العسكري اللبناني لازم يستخدم موارده لملاحقة عناصر حزب الله يلي خططوا ضد الحكومة والشعب اللبناني، بدلا من ملاحقة الأشخاص يلي كانوا عم يشتغلوا واللي بعدهم عم يشتغلوا لمصلحتهم. المتحدث الأمريكي دعا لإلغاء القوانين، هي نقطة كتير مهمة، دعا لإلغاء القوانين والممارسات يلي بتتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين، يعني يلي بتواصلوا مع إسرائيل، واعتبر أنها بتوفر بالوقت نفسه الحماية بصورة ممنهجة لعناصر حزب الله، وقال لن نتسامح مع أي عرقلة. جدير ذكره أنه بعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصاله بسفير إسرائيل بواشنطن واستنكار عملية دهس ابنه بالضفة الغربية، قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إحالة الإخبار لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. طبعا رح نحكي بهالموضوع وموضوع آخر بسؤالين، وأكيد رح تناقشونا ونتناقش نحن وياكم على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-959-111. سؤال رقم واحد، هل برأيكم هالمرة الدولة مصممة فعلا تروح بقضية المتفجرات للآخر، خصوصا من بعد ما عرفنا أنه ما قبلوا يسلمون الشحنة للحزب؟ هل الدولة مصممة فعلا تروح بقضية المتفجرات على الآخر مثل ما قال كمان رئيس جمهورية ورئيس الحكومة؟ سؤال رقم اثنين، شو يعني رفع دعوة قضائية ضد السفيرة معوض؟ شو ممكن تكون نتيجتها؟ وهل أنتوا مع أو ضد إبقاء قانون تجريم الاتصال بإسرائيل؟

0: إذا الاتصالات على 09-218-233 الفويس ميسجز 70-959-111. طبعا بتمنى أحبائنا من كل يلي بده يشاركوا معنا على الواتساب ما حدا يكتب رسالة، كلكم سجلوا فويسز، وبفضل مثل العادة نحكي على التليفون. على التليفون بتوسع الموضوع أكتر وأكتر، وبكون عندنا حرية التحاور يمكن لشي 3 دقايق إذا مش أكتر شوي صغيرة. على الواتساب بتكون رسالة زريعة ومعلبة. فإذن هل برأيكم هالمرة الدولة مصممة فعلا تروح بقضية المتفجرات للآخر؟ ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: عبد الحميد شريف من طرابلس.
0: أهلا فيك عبد الحميد، كيفك يا حبيبي؟
1: والله الحمد لله الحمد لله.
0: كيف الطقس بالشمال
1: يا حبيبي؟
0: كيف الطقس بالشمال؟
1: والله مغيم،
0: عم تعبي ها؟
1: عبق كتير. بس أنا لحقلك شغلي، يمكن أنا من ضمن السؤال تبعك.
0: ليه؟
1: أنا بقول الحمد لله الحمد لله، وضع طرابلس أمنياً أفضل من الأول بكتير.
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: طيب
1: هلا بدنا نيجي لجهة المتفجرات.
0: هل الدولة برأيك راح على الآخر؟
1: طبعا،
0: لأنه في يعني موقفين لافتين لرئيس الجمهورية أنه رح تكفوا لنعلن عن النتائج.
1: طبعا طبعا طبعا رح يكفي للآخر. طبعا طبعا ما في طريقة لنكفوا للآخر، يعني منتظر
0: حتى في ناس بيتخوفوا من لفلفة المسألة، خصوصا انه المعني هو حزب الله وهو حزب كبير بلبنان.
1: ما بعتقد هلا بقى في مرحلة انه تصير في لفلفة، لانه العالم كله مفتح عيونها والعالم كله صارت ضاجة بدها تعيش.
0: نعم.
1: بدها تعيش بامان. ما انا قادرة بقى تتحمل لفلفة وكركبة مثل ما هلا عم تصير بالنسبة للمصارف والحرامية. لا بعتقد انا
0: يعني رحيل للاخر. طب وراحوا للاخر شو بصير؟ شو بصير؟
1: لا لك
0: مين بده يحاسب مين؟
1: لا لك قالوا يا ديك سيح، قالوا كل شيء بوقت منيح.
0: ايه
1: في شيء في
0: يعني
1: شي.
0: خلينا ستيب باي ستيب.
1: ايه طبعا طبعا طبعا.
0: طيب
1: طبعاً.
0: خلينا نفوت
1: في شيء
0: رح فوت للنقطة الثانية عن السفيرة معوض، رفع عليها دعوة واشنطن رفضت، وسمعت انه الموقف الامريكي كتير كان صارم انه شو عم تعملوا بلبنان. هل انت مع او ضد ابقاء قانون تجريم الاتصال باسرائيل؟
1: لك نحن جماعة عاطفيين كتير، بعدنا لتيري خلى منقول انه لا اسرائيل عدوة، اسرائيل عدوة يا اخي عدوة، بس تعال نقدر فقرة صغيرة ننتصر عليها، فقرة صغيرة ما اكتر. مرحلة كتير
0: هون في المتحدث الأمريكي، هو المتحدث الأمريكي بيقول لك ندعو إلى إلغاء القوانين والممارسات يلي بتتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين. يعني شو عم تعملوا؟ وهي عم تحكي باسم الدولة.
1: حبيبي توني، قبل هلا ما بعرف أنت أكيد أكيد أكيد بتكح هالمواضيع بمجلس النواب، طرحوا موضوع مشان إلغاء عملية التحدث مع الإسرائيلي.
0: أي مزبوط.
1: فبعتقد انا عم محدولة الشبيبة الطيبة عم تمهدلة. فخلينا مثل ما انت
0: طيب. يعني انت مع او ضد بالاخير؟
1: لا ماني ضد، لانه
0: نخلص.
1: اوكي نخلص.
0: شكرا لك، خلينا نروح لعند كلود بعد اتصال.
2: صباح الخير توني.
0: اهلا في كلود.
2: طبعا لحت التحقيقات تروح للاخير، لانه هيدا امتحان للقضاء وللدولة تجاه الشعب اللبناني والدول الخارجية. إذا صحيح بدها تطبق القرارات تبعيتها. أما بالنسبة للسفيرة مع احترامي لها، ما بحق لها تبعت اطمئنان يلي مات بإسرائيل، لأنه هي عملت اجتماعات مع إسرائيل من قبل الدولة.
0: إيه بس
2: هيدا شخصي صار.
0: بس أقول لك شغلة،
2: أما للانفتاح مع إسرائيل والكلام لازم يعملوا القانون، ساعتها كل واحد فيه يعمل اتصال مع مين ما بده بإسرائيل.
0: إيه بس أقول لك شغلة كلود، حبيب قلبي انه هيدا المعلومه، هاي المعلومه المدعي هو اللي رفعها، بس ما في اي موقف رسمي من السفاره اللبنانيه ولا من الحكومه اللبنانيه ولا حتى من السفيره معوض انه اتصلت بالسفير الاسرائيلي لايتر. بقى هذا الموقف فقط طلع من الجهه المدعيه، ما في اثباتات ابدا ابدا، يمكن لا يعني حرك شو شوي صغيره ما حدا بيعرف. يلا في اتصال. الو الو الو الو الو، راح الخط.
3: الو يسعدني صراحه.
0: تفضل اهلين، بس وطي لي الراديو اذا بتريد.
3: حبيب قلبي
0: مثل الحال. وطي حبيب قلبي هالراديو بعد نتفي.
3: مش الحال.
0: مش الحال يا مارك، مش الحال. ايه تفضل، مين معي؟
3: حبيب قلبي، معك توني من زحلي. حكيتك جمعة الماضي كمان الكونسيرفاتوار.
0: ايه اهلا توني.
3: نزل النتيجة بس نتيجة البيانو ما نزل.
0: توني أنا توني.
3: ايه حبيبي،
0: نحن بغير موضوع هلا، بنحكي برات الهواء افضل حتى ما ناخد وقت الناس اذا بتريد. اوكي حبيبي،
3: كيف نحكي برات؟
0: نحكيني برات الهواء يعني على التليفون.
3: يلا
0: باي. عصام
4: صباح الخير سيد توني.
0: صباح النور
4: عصام من الجنوب.
0: اهلا
4: سيد توني. بالنسبة للمتفجرات يعني ما بعرف انه عم تعطوها كتير اهمية وضجة كبيرة بالبلد
0: ليش مش مهمة؟
4: والمسؤولين بحزب الله قالوا يعني ما حدا مخبى ورا عصبه، يعني اذا بدهم يعملوا شيء المقاومة يعملوه على السطح، واذا لقلهم هيدي المتفجرات بقولوا هي لقلنا. يعني ليش انه مثلا كثير معطينه اهميه القصه؟
0: اقولك ليش،
4: يمكن تكون المتفجرات جاي مثلا لحزب غير الحزب الله، يعني يمكن لحزب الكويت.
0: لقلك انه شخصين متهمين قلنا اساميهم، وهن في واحد منهم ينتمي الى سرايا المقاومه، هو بيو بقى، بيو مسؤول بسرايا المقاومه. اوكي مش حزب القوات، انسي لي هالفكره، ما تكب على طول على القوات او على الكتائب او على الاحرار او على ما بعرف مين او حتى على الجيش. هن اثنين معروفين اساميهم وقلناهم بفترات سابقه. يلا
4: يمكن لحزب الكتائب، يمكن لحزب التيار.
0: طيب ايه
4: مثلا ليش يعني لحزب الله محددين انه لحزب الله؟ بعدين طلعوا التحقيقات، يعني ما حدا يزت السهام بكير بعد. والحزب قال نحن اذا هيدي المتفجرات لنا بنقول على السطح جاي لنا كرمال نقاتل فيها اسرائيل.
0: ولا مره اعترف بشيء جاي له،
4: ما بيستحي حزب الله.
0: لك ما بيستحي، بس
4: من 4-5 أيام والحديث هو ذاته.
0: ما بدها هالقد.
4: الله يفرج على هالبلد.
0: بس اوكي ليش راح الحزب عند الدولة يحاول يسترد السلاح؟ دخلك هاي ما سمعتها؟ مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله حسين عبد الله اللي تعين بعد وفيق صفا اتصل بقيادات عسكرية وأمنية لاسترداده لكنهم ما قبلوا. دخلك كمان هيدي معلومة جدا موثقة، يعني هيدي مثل ما أنت عم بتقول لازم نصدق الحزب كمان لازم تصدقنا، هيدي معلومة جدا دقيقة. ألو
5: ألو.
0: أيوة
5: موشور
0: موشور، معلي الراديو.
5: أوكي
0: بليز وطي الراديو.
5: معك نادية من زحلة.
0: نادية حبيبتي، بس وطي بعد الراديو مزبوط مارك
5: هيك على الآخر مش الحال.
0: يلا على الآخر. أيوة
5: أوكي. بدي أحكي شوي صغيرة إنه قايمي لقيامي على سفيرتنا بأمريكا.
0: نعم.
5: قامت قيامتنا على 500 كيلو متفجرات، قاموا علينا عم بيواجهونا ومش لقلنا إمتى بيعملوا شي وبيعترفوا فيه. نحن منعرف.
0: طب هل برأيك إنه الدولة هالمرة حازمة بهالقضية ولح توصل للتحقيق ونشوف بالآخر شو فيه، مين مسؤول مين مش مسؤول؟
5: والله يا مسيو توني أنا عندي شك. عندي شك بصراحة.
0: عندك تخوف شك. يعني إيه؟
5: عندي تخوف وعندي شك، مع العلم أنه بحترم الكل بالدولة، ما عندي شي ضد حدا، بس احترام.
0: نعم.
5: لأنه بعد ما شفت شي فعل ليصير حب.
0: نعم.
5: بعده احترام مثل احترامي رح يلا حدا غريب. بعدين بالنسبة للسفيرة ما بدي أعمل مقارنة بين سفيرنا اللي هون الإيراني وبين سفيرتنا، لأنه ريا أكوطري ما في شيء للمقارنة.
0: بعد ما عنا سفير أصلاً. إيه
5: سفيرتنا بأمريكا.
0: إيه؟
5: وسفيرنا بإيران هون عنا.
0: السفير الإيراني بلبنان مش سفير
5: اللي كان. إيه ما عم قلك سفير. إيه؟ سفير إيران بلبنان.
0: سفيرنا بإيران.
5: إيه سوري لما عنا. إيه؟ سفير الحمد لله. بس عنا كتير سفرة هلا بيني وبينك في كتير سفرة. بس اللي بدي اقول لك انه ما رح نعمل مقارنة بيناتهم.
0: ايه طب هل انت مع يعني رفع هذا القانون اللي بيجرم الاتصال باسرائيل؟
5: اكيد
0: للسياسيين والدبلوماسيين وحتى المدنيين.
5: انا اكيد اكيد.
0: ليه؟
5: ومع لانه بدك للحقيقة بالنسبة لي يمكن اسرائيل عدو بس عدو لفلسطيني قلنا نحن ما كانت اخذت لنا ارضنا نحن جبناها لهون يحروا فلسطين لارضهم بكل تجرد عم بحكي ومش فرقاني معي انه نحن في يمكن ما منحبها يمكن في كتار منا ما بيحبوها بس انه ما عملت لنا شيء لقلنا نحن شخصيا.
0: أوكي.
5: يمكن احتلتنا بفترة وتحررنا منا واخدت اللي
0: ورح يقولوا لك انه في طرف كبير من اللبنانيين عملت فيهم اسرائيل تبديع.
5: ايمتى هلا عن جديد يعني؟
0: من زمان وجاي.
5: نحن اللي هلا من زمان وجاي. كان في يمكن عداوة وكان في احتلال وكان في بس وقت اللي تحررنا ما فاتت غير لما نحن فوتناهم. يعطيك العافية.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا. محطة صغيرة مع الإعلان وراها منكون مع موجز أخبار 9:15. كونوا معنا بعد الموجز بهالأثناء فيكم تكفوا الفويسز على الواتساب.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة هالزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.
2: البركة بنين ومرتبين، بتضل البركة بلبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و90 سنت، فروج الكيلو ب 2.90 دولار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

0: قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حميدي معوض، منتقدا إحالة القضية إلى القضاء العسكري. أضاف: من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة، مضيفا أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يستخدم موارده لملاحقة عناصر حزب الله الذين يخططون ضد الحكومة والشعب بدلا من ملاحقة الأشخاص الذين يعملون لمصلحتهما. المتحدث الأمريكي دعا إلى إلغاء القوانين والممارسات التي تتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين، معتبرا أنها توفر في الوقت نفسه الحماية في صورة ممنهجة لعناصر حزب الله، وقال: لن نتسامح مع أي عرقلة. سجل قصف مدفعي طول محيط الحجير، وادي زبقين والمنصور ومحيطي الجرمق والنبطي الفوق. وقفة مع الإعلان.
1: الو، ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بتبقى وين ما كان، وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ
2: اكيد الوصفه بقريها مرتين والطبخه بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
1: مدام مكرر، اذا فينا نضل بعض عندي عايز.
2: ايه ماشي الحال، الصراحه مش دعايه.
3: زيت غندور مكرر مرتين صارت صحتين.
4: بينكي برامس انكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.

شدد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي في خلال إطلاق منظمة دان تشيرش ايد لبنان دراستها الجديدة بعنوان التحول الرقمي وحقوق الإنسان في لبنان، التقدم والحوكمة والتحديات الناشئة. شدد على أن هدفه الأول منذ استلامه مهامة كان ولا يزال التأسيس للحكومة الرقمية ووضع الأطر التنظيمية والقانونية الواضحة والمبادرات الداعمة لقيام اقتصاد رقمي آمن، تقديما للخدمات بطريقة راقية تليق بالمواطن اللبناني. وكانت كلمة لمستشار المنظمة نزيه درويش ألقى فيها الضوء على أهم الخلاصات التي توصلت إليها الدراسة، لا سيما في القيادة والتنسيق والتحديث التشريعي والخدمات المدمجة والشمول الرقمي والأمن والأخلاقيات والقياس والمحاسبة. قال رئيس بلدية كييف إن هجوما صاروخيا روسيا استهدف مبنى سكنيا شاهقا في العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. أخيرا قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تؤثر على الجميع في كل مكان في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام صراعات متعددة في المنطقة الغنية بالنفط الخام. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة ناشطة ضمن جوني المسلك الغربي وكثيفة من الضبي حتى الدورة، أيضا من عرية حتى الجمهور، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا حتى الأزاعي وعلى طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية، ضمن بيروت أيضا من طريق الشام السوديكو باتجاه جسر الرينج، جسر الكولا نفق سليم اسلام وجسر برج حمود باتجاه الأشرفية. أيضا الحركة بالاتجاهين ناشطة من نزلة المتن السريع نهر الموت حتى الساحل.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: قبل ما نكفي أفدنا هلأ بأنه تم قطع الطريق بالإطارات المشتعلة على طريق حوش الحريمي باتجاه المرج من قبل بعض المحتجين. طبعا تفاصيل زيادة من وفيكم فيها تباعا. نكفي نحن وياكم برنامجنا وكل مواطن سياسي. إذن هل برأيكم هالمرة الدولة مصممة فعلا تروح بقضية المتفجرات للآخر مثل ما سمعنا الرئيس عون والوزير حجار؟ وبعد شوي كمان رح نرجع نسمع الموضوع من أساسه. وسؤال رقم اثنين، شو يعني رفع دعوة قضائية ضد السفيرة معوض؟ شو ممكن تكون نتيجتها وتداعياتها؟ وهل أنتم مع أو ضد إبقاء قانون تجريم الاتصال والتواصل بإسرائيل؟ واشنطن دعيت لإلغاء كل القوانين والممارسات يلي بتتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين عفواً. بتقول إنه يعني عيب مخجل جدا ملاحقة السفيرة من قبل القضاء العسكري. اتصالاتكم على 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111. ناخد أنا وياكم اتصال. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
1: كيفك؟
0: تمام. وطي الراديو بليز إذا بتريد.
1: وطيت.
0: تفضل. مين معي؟
1: بالنسبة لطوني، بالنسبة لموضوع السفيرة، أول شيء هي اللي عم تعمله حكومة طالبة منها تعمل اللي لازم ينعمل.
0: نعم.
1: بعدين اللي رافع الدعوة، معلش، اللي بيته من إزاز ما بريش العالم بالحجارة، يعني كلنا بنعرف مين اللي رافع الدعوة. كلنا بنعرف مين اللي رافع الدعوة وشو عليهم وقديش إلهم، قديش الشعب إلهم معهم برصيدة.
0: هلا هي الدعوة يقال إنه من طرف واحد طبعا موجهة ضد السفيرة على أساس خبر اتصاله بسفير إسرائيل لايتر واستنكار عملية دهس ابنه بالضفة.
1: طيب
0: أنا ما بعرف إذا الخبر مزبوط ولا مش مزبوط.
1: نحن مين عم نفاوض وليش عم نفاوض وكيف عم نفاوض ومن ورا شو عم نفاوض؟
0: نعم.
1: مش من ورا أحلاف اللي رافعين الدعوة وصلنا لهون، مش من ورا القرارات مش الخاطئة، المقصود تكون خاطئة لنوصل لمرحلة تركيا انه نوصل لهون. بقى البيت من ازاز ما يريش العالم بالحجارة، ها اول شغلة. تاني شغلة، نحنا مش مع انه نكون بعلاقات طبيعية مع دولة عدوة، بس نحنا بحالة تفاوض مع دولة معترفة فيها كل دول العالم.
0: اسرائيل بتقلك نحنا متفاوض مع لبنان وصولا الى سلام.
1: اتفاق سلام.
0: هيك عم بتقول
1: غلط السلام.
0: بس هلأ في عنا قانون يجرم الاتصال بإسرائيل.
1: نحن بعرف نحن أكتر دولة بحاجة لها السلام، نحن أكتر دولة معنية لها السلام. نعم. ونحن أكتر دولة متضررة أنه هالسلام مش موجود. وكل دول العالم عملت مع السلام اللي ما عنده حدود مشتركة معه، نحن عندنا حدود مشتركة وأغلبية المشاكل من عنا، نحن اللي بحاجة للسلام مش حدا.
0: يعني أغلبية المشاكل من عنا.
1: إيه.
0: نحن عم نفلع المشاكل، عم تحكي عن لبنان.
1: مش نحن من الأرض اللبنانية، مش من الشعب اللبناني.
0: أو المنظمات الفلسطينية اللي كانت تحت
1: لواء. من الأرض اللبنانية.
0: أوكي. شكرا لك. خلينا نروح مع شربل على الواتساب.
2: بونجور توني، يعطيك العافية.
0: أهلا شربل.
2: شربل عبدو معك. أنا أكيد مع إنه يتكمل التحقيق للآخر وينعلن، حتى العالم تعرف شو عم بيصير حواليها.
0: نعم.
2: لأنه هيدا موضوع ما بيتمرق. إذا كان بده يستخدم بالداخل مصيبة كبيرة، وإذا كان بده يستخدم لمحاربة إسرائيل كمان مصيبة كبيرة،
0: مصيبة أكبر.
2: شبعنا حروب. وبخصوص موضوع الوزيرة
0: السفيرة،
2: أنا صراحة يمكن هي عم تعمل مبادرة حسنية مع الجماعة وأنا بشد عقيدها، بس هي تخطط الناس المسؤولين عنها، كان مفروض تاخد رأي أراء أكتر بكل الأحوال الله يهدي البال ويرجع لبنان يزدهر من أول وجديد.
0: بس للتأكيد أنه ما صدر أي موقف رسمي عن السفيرة أو عن الحكومة اللبنانية أنها اتصلت بالسفير تتقله عن ابنه، فقط حكيت معه بوجود الأمريكان طبعا برعاية أمريكية عن موضوع التفاوض وغيره وغيره، يعني هذا المتداول رسميا والمعلومات رسمية. عدا عن هيك الجهة المدعية هي الآلت فقط لغير. ألو ألو
3: ألو بونجور سيس طوني.
0: بونجور أهلين
3: إلي معك.
0: أهلا بإلي
3: سيس طوني. بس بخصوص حضر السفيرة على مثل ما حضرتك عم تقول ممكن ما تكون مضبوطة، بس أنا إذا بترجع لرأيي أنه أوكي تفاوض ما تفاوض هذا أوكي، بس أنه ما ضروري العدو وقت قطع أنه الحمد لله على سلامة ابنك، هاي ما كانت ضرورية يعني.
0: نحن ما عرفنا يعني بعدنا عم نقول
3: معك حق، هي يمكن مش مضبوطة
0: يعني هي الجهة المدعية هي اللي قالت وحيدت القضية للمحكمة العسكرية. هلأ واشنطن عم تقول لهم عايب أنه تروحوا بهالقضية للمحكمة العسكرية مضبوط. بينما الحزب اللي هو مفوت لبنان بهالمشاكل والمعمعة الأمنية هو اللي لازم يروح على المحاكمة.
3: هيك لا هيك مزبوط معك حق. وبخصوص الاتصالات لا أنا ما أنه نتصل، أنه بالنهاية يعني كلنا معرف معلش ما في شيء الواحد يهرب منه، في عنا ناس بإسرائيل أنه وين مشكلة إذا حكيتهم يعني شو عملت شو الغلط اللي تكون عملته.
0: ممكن تكون صداقات مثلا على مواقع التواصل.
3: وين الغلط؟
0: نعم بسأل انا عم بسأل
3: العالم صاروا فتحوا كلام الا نحن
0: انه ما عندك مشكله تتواصل مع حدا من اسرائيل ما بتخاف
3: لا لا
0: من
3: انا لا انا ما عندي مشكله
0: وقانون التجريم.
3: طب لك بدي اسالك سؤال، لما السوري كان عم بحاربنا ويقتلنا وفتحنا معه علاقه انه ليه مع السوري ما في مشكله مع اسرائيل في مشكله ما فهمت.
0: اوكي شكرا أوكي. لك اهلا وسهلا.
3: ما بدك على السؤال
0: يلا اوكي ضيعتنا لهيتنا.
3: لا طيب خلص اذا ما بقى في وقت خلص بوقف
0: يلا مش مشكلة اوكي اهلا وسهلا فيك شكرا لك علي.
4: انت بالنسبة للسفيرة بامريكا عم تقول انطروا التحقيقات ومنطروا التحقيقات تمام كتير منيح. طب ليه بالنسبة لموضوع الشحنة اللي لقطوها كمان ما بتسكتوا بتنطروا التحقيقات؟
0: لانه المكتوب بينقرأ من عنوانه معروف الأسامي وهني أقروا واعترفوا الجماعة. نحن ما عم نقول فقط انطروا التحقيقات، نحن عم نقول ولو هيك قضية بتنرفع للمحكمة العسكرية، ولو عم نحكي كنا كل الوقت عم نطالب بإلغاء المحكمة العسكرية لما يشوبه لما يشوبها من شوائب، بتنحال قضية سفيرة يمكن ما صار شيء من هالنوع اطلاقا، ليه بدها تروح للتحقيق؟ جهة واحدة المدعية وهي معروف ليش مدعي وشو الطرف المدعي فيه وعلى أي أسباب فقط لا غير. يا أستاذ علي حبيبي يعني المتهمين أقروا واعترفوا قالوا إنه هن تابعين لسرايا المقاومة حتى الساعة. لا بعد في تفاصيل أكثر تبعا تبعا كله ببين. ألو تسمعوا تسمعوا بشرفكم هذا زلم مش طبيعي الله معك وحياة الله هذا الزلم مش طبيعي دايما بيفتح خط بيروح لبعيد بيروح بيروح يعطيك العافية باي باي ميرسي يا حبيبي ميرسي. يلا بسمع ميليا.
5: بونجور طوني.
0: بونجور
5: كيفك ميليا الخازن معك. بخصوص إذا السفيرة يعني اتصلت وسألت عن مع هداك السفير مع هالإسرائيلي شو هالمشكل يعني ما عم تعمل مفاوضات مباشرة معهم وعم تحكي هويهم عم تتواجه هويهم انه شو هالمشكل اذا حكيت معه نحن عم بفوتوا على مجلس النواب اللي خارجين عن القانون حزب الله نوابهم ومش عم نحكي شيء هلأ لأنه هي سألت شيء إنساني وحكيت شيء إنساني يعني صرنا بدنا نحكي معه وبدنا شو العيب عيب هالتصرفات من العصر الحجري يعني خلصنا خلصنا خلينا نحاكم يلي قدامنا هون يحاكموهم.
0: أوكي شكرا لك ميليا. طبعا رسالة بتكون معلبة اللي بتجينا على الواتساب إنما بفضل نتناقش طبعا كلنا سوا على التليفون. بسمعنا وياكم ناجي.
6: صباح الخير. أنا صراحة عندي بس تساؤلين. هي أيه. اسمها محكمة عسكرية صح؟ أيه. يعني المحكمة العسكرية مفروض تحاكم العسكر. كل ما صار شغلة بنسمع أنه المحكمة العسكرية ما في محكمة مثلا مختصة بهودي الأمور. بعدنا كتير بعاد عن أنه نعمل دولة مضبوطة يعني إذا كل شو خاصة المحكمة العسكرية بالموضوع؟ عندي سؤال بس.
0: أوكي شو خاصة المحكمة العسكرية؟ بسمع جوني من البرازيل.
7: صباحو أستاذ طوني. صباحو. أمتى هالنهار بيجي لنقدر نحط حد لهالفوضى اللي عم بتصير بلبنان؟ أمتى هالنهار هذا بيجي تنقدر نشوف القضاء اللبناني المختص بالعسكريين يتعاطى بإشياء العسكرية؟ أمتى من نشوف القضاء المهتم بفئة ما ومسيس من فئة ما يلبسوا طربوش من غير قانوني للسفيرة اللبنانية تيقدروا يعملوا عمليات هرطقة ضدها وتهديدات بالحكم وغيره وكذا
0: أوكي.
7: شو هالحركات هاي؟ بدل ما يهتموا بالاشياء الأمنية يلي عم بتفوت فيها، كم كميون فات فيهم
0: لكن طور التحيات
7: من هالمتفجرات هايدي، لا ايد الحزب ولا بدهم يفوتوها للحزب. طيب يا اخي الحزب اخذوا فيه قرار انه ممنوع يتعاطى اي اعمال عسكريه، ليه بعدهم عم بيوقفوه؟ ليه بيوقفوه؟ طيب يا اخي ليه ما بياخذوا هالقرار مزبوط؟ طيب قرار حبر على ورق بده يضل حبر على ورق، ما له طعمه هيدا. واللبنانيه كلهم ناطرين هالوقت هيدا، ان كان بالخارج وان كان بالداخل.
0: اوكي
7: اذا ما في شيء عم بيتقرب على الارض ما حدا له ثقه لا بالكبير ولا بالصغير ولا بحدا، عرفت كيف؟ يعني والاشياء مثل ما هي ماشيه ما في إلا مسيره والا في إلا انسورتي اونورابل.
0: اوكي
7: خاطركم.
0: اهلا وسهلا فيك جوني من البرازيل. الو الو الو راح الخط 09-218-233. فإذا أنت نرجع نطرح الموضوع من الأساس ونتناقش فيه بصوت عالي بقضية شحنة متفجرات حزب الله بظهر البيدر، بيأكد رئيس الجمهورية أنه أعطى تعليمات مشددة للقيادات الأمنية والقضائية كلها بوجوب الإسراع بالتحقيقات بالشحنة، والشحنة الثانية يلي كانت وراها ويلي كانت جاي من سوريا، وطلب بعد إنهاء التحقيقات إعلان نتائجها للرأي العام، لأنه اللي صار بشكل محاولة لضرب الاستقرار ومش مسموح التهاون بهالأمر. وبنفس الإطار بيقول وزير الداخلية أحمد الحجار بعد ترأسه اجتماع مجلس الأمن المركزي،
8: خبرنا سعادة مدعي عام التمييز أنه تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة المعلومات بكوالا من الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق. الهدف تأمين الأمن للبنانيين، تأمين الأمن والاستقرار للبلد. نحن لن نهدأ ليلا ولا نهارا كأجهزة أمنية، كجيش لبناني، كقضاء لبناني.
0: بالمقابل ذكر مصدر نيابي مقرب من الثنائي الشيعي أنه حزب الله حاول استرداد الشحنة من دون ما يتم مصادرة حمولتها من المتفجرات، يعني اعطونا إياها. وكشف عن أنه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب حسين العبدالله يلي عين خلف لوفيق صفا سارع على الاتصال بقيادات أمنية وعسكرية لاستردادها لكنه ما توفق، وأن الحزب ما كان متوقع عدم التجاوب مع طلبه. هلأ قضائيا قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه واشنطن على علم بالشكوى المقدمة ضد السفيرة اللبنانية بالولايات المتحدة ندى حمادي معوض، وانتقد إحالة القضية للقضاء العسكري. ليش ما بعرف. أضاف مخجل أنه تتولى محكمة عسكرية النظر بشكوى ضد السفيرة لمجرد تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها بمفاوضات بتقودها الولايات المتحدة، وأنه القضاء العسكري اللبناني لازم يستخدم موارده لملاحقة عناصر حزب الله يلي خططوا ضد الحكومة والشعب اللبناني، وهذا موقف كتير كتير كمان بارز، بدلا من ملاحقة الأشخاص يلي عم يشتغلوا لمصلحة البلد. هلأ المتحدث الأمريكي دعا لإلغاء القوانين والممارسات يلي بتتيح الاستهداف المسيس للمدنيين والدبلوماسيين، واعتبر أنها بتوفر بالوقت نفسه الحماية بصورة ممنهجة لعناصر حزب الله، وقال لن نتسامح مع أي عرقلي. للإشارة بس أنه بعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر، انتبهوا، انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل بواشنطن واستنكار عملية دهس ابنه بالضفة الغربية. هذا الخبر انتشر يعني، السفيرة ما عملت شيء ولا قالت شيء ولا حكيت شيء ولا الدولة قالت شيء من هالنوع. قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إحالة الإخبار لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. عندنا سؤالين، هل برأيكم هالمرة الدولة مصممة فعلا تروح بقضية المتفجرات للآخر؟ والسؤال رقم 2، شو يعني رفع دعوة قضائية بالمحكمة العسكرية ضد السفيرة معوض؟ شو ممكن تكون نتيجتها؟ وهل أنتوا مع أو ضد إبقاء قانون تجريم الاتصال بإسرائيل؟ صفر 9 218 233، رسائلكم الصوتية على 70 95 9 111. ألو. أيوة.
9: بونجور أستاذ توني.
0: بونجورين، أهلين.
9: معك زياد، كيف صحتك؟
0: أهلا بزياد
9: حبيب قلبي. ليك كل هالكلام اللي عم بينحكى حرطقات
0: حرطقات عمي،
9: حرطقات فاضية. من هلا رئيس الجمهورية أعطى تعليماته، وزير الخارجية، وزير
0: الداخلية
9: أعطى تعليماته،
0: وزير الداخلية يعني والحجار.
9: شو بدي اقول لك كلمتين، ليش هي اول شحنة بتمرق
0: لا
9: ولا اخر شحنة رح تمرق
0: زياد؟ بس عم نقول اول شيء للتصحيح، هو وزير الداخلية مش وزير الخارجية اللي حكي،
9: وزير الداخلية.
0: وطبعا حتى
9: ما عنده معلومات، الله يعينه، ما بيعرف شيء،
0: ما عنده معلومات، ايه
9: ما بيعرف شيء. ورئيس الجمهورية ما بيعرف شيء،
0: مين بيعرف؟
9: ما بيعرف شيء، كلها انفاق وسراديب تحت الارض. لا انت ولا انا ولا حدا بالدنيا بيعرف منين عم تمرق، هيدي واحدة من الميات.
0: وشو عرفك انت
9: اذا يعني
0: اذا لا الرئيس ولا الداخلية ولا حدا بيعرف؟
9: معروف لبنان، مثل
0: بس تخبرك
9: مثل زياد النمل يعني.
0: زياد اذا لا رئيس جمهوري بيعرف ولا وزير داخلية بيعرف ولا الاجهزة بتعرف، طلعت انت بتعرف، يحرق عقلك شو بضاي. ايه كفي،
9: ايه كله كله انفاق نمل لبنان، ما فيك تعمل شيء.
0: ايه.
9: لقلك ليش؟ لانه من 40 سنة و50 سنة و70 سنة كلها الحدود مفتوحة على سوريا، ومين بده يجي يسكرها؟ الوزير الحجار الله يعينه، مين بده يجي يسكرها؟ وزير رئيس الجمهورية الله يعينه، مين بده يجي يسكرها؟ رئيس الحكومة الله يعينه. بس هالثلاث كلمات، يلا يعطيك العافية.
0: طيب تمخض الجبل،
10: لنصير دولة قوية وقضاء قوي، وتكون المحكمة العسكرية تختص بالعسكريين، والقضاء والسياسيين ما بيتدخلوا بالقضاء. بدها وقت كتير هيدي، لأنه حزب الله متعمق بالدولة العميقة، يعني متعمق ومثل الأخطبوط وين ما كان، وعنده إيد وين ما كان.
0: أوكي.
10: هلا اوكي بقول لك ضعيف بجنوب شوي، بس ولكن بعده عنده اليد طايله وين ما كان. بعد انتهاء الحرب العالميه قالوا شو بدنا نعمل؟ الدوله مدمره ما في شيء، قالوا لهم قضاء ومدارس، مدارس للعلم لحتى تخرج جيل جديد، وقضاء منه منحاز لحدا. نحن للأسف فوتنا
0: معنا يوم. يلا شكرا لك. على سيرة المدارس، مثل ما قلنا قبل شوي، تم قطع طريق حوش الحريم المرج بالإطارات المشتعلة، وتحول السير للطريق الفرعي احتجاجا على الأراضي الصادرة بحق سنوية حوش الحريم. فإذا السبب تربوي على ما يبدو، مشان هيك سكروا الطريق. ألو.
11: ألو.
0: أيوة.
11: صباح الخير سيستوني. صباح طو عم يحكي.
0: مين؟ خليل.
11: سمير طو.
0: أهلا فيك.
11: سيستوني، الدولة العميقة ما رح تخلي الأمور توصل لآخر الخاتمة اللي لازم تصير، لأنه 30 سنة الاحتلال السوري والحلفاء خلقوا دولة رديفة بشكل أنه ما يمشي شيء منذ انتهاء.
0: طب هل الدولة جادة بالوقت الحاضر؟ يعني عم نحكي عن الرئيسين عون وسلام، وحتى وزير الداخلية ويمكن وزير الدفاع وغيره من القيادات الأمنية والعسكرية، جادين ولا تمضيت وقت هلأ هيك؟
11: جادين للأقصى.
0: وين شفت؟
11: منذ انتخاب الرئيس عون في مسار مخالف مضاد للي كان قبل، ولكن تسويات والعوائق كبيرة والعنوان الكبير للترحيل.
0: ما ممكن يكون في تسوية، خصوصا انه عرفنا حزب الله اجرى اتصالات لحتى يسردوا الشحنة عبر خليفة وفيق صفا، قالوا له لا.
11: عدم الاسترداد ما بيعني انه للآخر، عدم الاسترداد بيعني انه اليوم نحن الاجراءات لازم تتاخذ بهيك امور بهاي النوع من المتفجرات ولا عنوان ببررها.
0: طب ماذا لو كانت الشحنه فعلا موجهه لاسرائيل لحتى يحاربوا اسرائيل على الارض على ارض الجنوب؟
11: استاذ توني انت بنتعلم منك ومع عم جامل، اسرائيل شماعه للسيطره على الداخل، وما حدا مقتنع، كل صاحب عقل صاحب دراسه مقتنع انه كل يعني الاستعمال اللي عم تستعمله الشيعيه السياسيه هي اللي سيطرة على الداخل ولا شيء تاني ابدا بدون مبالغه. دوله ما رح تركب طالما الطائفة الشيعيه وممثلينا اخذين هذا القرار بالتباهي مع ايران.
0: شكرا لك سمير. بسمع فويس مع حسن.
12: صباح طوني حبيبي، كيفك حسن؟ هلا. حسن صديقك،
0: اهلا بصديق
12: ذباب الكتروني للحزب.
0: شو تقول ذباب الكتروني؟
12: بلا عم نمزح معك يا طوني، بنقول لك عم تظهر المزحه هيك عم
0: مش مهضومه
12: اللي غاره تاريخ. بنعرف تاريخنا، بنعرف انه كاميل شامعون جاب الامريكان بال 56 او بال 58
0: وشريهم تفاح كرمال لبنان،
12: جاب 13000 جندي. بنعرف انه بشير جميل اجى على الدبابه الاسرائيليه، ابنه هذيك اليوم قال زاري بي اجى على الدبابه، جوزيف هون اجى بالطياره الاسرائيليه. بنعرف انه الياس عفوا سليمان الفرنجي ما كان هو مع بيير جميل ومع كاميل شامعون ضد جبهة اليسار وقت الحرب الأهلية.
0: حسن لاحظت أنك جدا سخيف، على طول سخيف، يعني هذا السرد التاريخي كمان عم تحكي عن قيادات سياسية لبنانية راحلين وحاليين و دخلك مين عم بفمر إسلاح، دخلك يعني هلأ شو عطيتني معلومات، شو عطيتني معلومات عن إجابات، فقط عم تعمل سرد تاريخي سخيف. حتى نصر الله قال لك مالي ومأكلي وشربي من إيران، يعني شو دخلك هيدي، ما تلحظ لها ولا شوي؟ بشرفك وعانت في صغيري وكون نتفي ذكي، ما تتمتع بغباء فائق، ما تأخذني على التعبير بس عندك غباء فائق، مبارح بتهكم واليوم أغبى. يلا ولح أعمل لك بلوك بكل بساطة، ما بتستاهل تطلع على الهواء. ناخد اتصال. اوكي رح ننتقل هلا لقسم الأخبار.

بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: خبر التاسع والربع.
1: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواصلة العمل ضمن الإطار الثلاثي الذي يجمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وصلت إلى مستويات رفيعة لم تشهدها العلاقات بينهما منذ عقود، لكن لا أحد يقول أن الأمور سهلة. وعن مطالبة رئيس الحكومة نواف سلام بوضع آلية للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، أوضح المتحدث الأمريكي أن مسألة التحقق مطروحة بالفعل ضمن المحادثات الفنية الجارية، مركزا على أن آليات التحقق تشكل جزءا من الإطار الثلاثي الذي تعمل واشنطن على تنفيذه، وأكد أن الولايات المتحدة تدعم تنفيذ الإطار المتفق عليه والمشاورات مستمرة مع الجانبين. وكشف عن أن واشنطن تجري اتصالات مع شركائها الخليجيين والأوروبيين لحشد تمويل بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار إعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان، وربط إمكان المضي في إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله.

0: بكفي نحن وياكم الاتصالات وبنسمع تشارلي شو بده يقول لنا.
1: استاذ طوني بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك حبيبي؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
1: يسلم الصوت الحلو هالراديو الحر. استاذ طوني، انا هلا مسافر هون، انا عايش برات لبنان الي شي 35 سنه، وحبيت اعمل مشاركه حلوه معكم. استاذ طوني، الغريب منو حزب الله، اكيد منو حزب الله الغريب والشي عم بيعملوا. جماعة هيدي ثقافتها وهيدي مرباها، بس الأغرب يلي هي الدولة اللبنانية. استاذ طوني، بدنا نعرف نحن عنا دولة ولا عنا محسوبيات حكمتنا؟ يعني الدولة من سنة 70 وصلت البلد لهون وتغاضيت، ولما قد ما فينا المجتمع المسيحي قدمنا قتلة وقدمنا شهداء وقدمنا تفجير وقتل حتى آخر آخر آخر آخر واحد بلبنان الحر يلي هو الشهيد جبران الطويني، وبترجع لورا للشهيد بشير جميل، للشهيد يعني ما بتخلص عد شهداء، والشهيدين العايشين يلي هي الست مايا والاستاذ مروان، مايا شدية ومروان حمادي. هيدا شعب فجور، هيدا شعب ما عنده مبدأ، ما عنده أخلاق. أكتر ناس عملة لليهود الله خلقهم هني حزب الله.
0: شكرا تشارلي، لحد هلا ما جاوبت على شيء، بس مضطر وقف الرسالة هون لأنه كتير كتير طويلة، يعني فوق الطبيعة. عم نعمل مداخلة طول الرسالة شي 5-6 دقايق تقريبا، مزبوط مارك؟ شي 6 دقايق لحديت هلأ ما جاوبتني على ولا سؤال اوكي من المطروحين بالحلقة. الو،
2: ايه صباح الخير مستطولي.
0: صباح النور، وطيلي بس.
2: ايه معك عبدالله.
0: عبدالله بليس حبيب قلبي، وطيلي الصوت اذا بتريد.
2: وطيني لك الصوت، منيح هيك؟
0: يلا منيح.
2: مشيتوني
0: وطي الراديو كمان على الاخر.
2: يلا
0: جرى يا عبد الله.
2: مشيتوني بالنسبه للمتفجرات،
0: نعم،
2: اللي انضبطوا، وفي نفي من حزب الله انه هودي رايحين لشتاني وبدنا اياهم. بس بذكرك بشغله، بالعراق الامام العسكري، مسجد الامام العسكري ومسجد تاني للشيعة فجرته إيران بأيادي عراقية من الحشد الشعبي.
0: يعني
2: لينسبوها للطائف التاني إنه شوفوا شو عملوا بال، وآخر الشيء هم اعترفوا، يعني حدا منهم اعترف إنه نور المالكي هو اللي أعطى الأوامر وأبو هادي العامري.
0: نور المالكي معروف عن المحسوب. إيه
2: باللبنان.
0: أوكي.
2: يعني كل اللي صار، يعني إنه

0: ولا رح تتلفلف الخبريه مثل العاده؟
1: في مشكله بين قياده الجيش وبين القرار السياسي. الجيش ما عم بيطبق ما يطلب منه من القياده السياسيه.
0: بس الوزير الحجار يعني قال نحن كجيش كقوى امن كقضاء مكفين للاخر.
1: يا مسيو طوني مش مبين يعني نحن عم
0: يعني هلا قالوا لهم ردوا لنا هالمتفجرات، قالوا لهم لا ولا ممكن.
1: كيف طب انت كيف بدك يكون عندك بعد ثقه اذا انت بدك ترد لهم المتفجرات؟
0: ما رفضت الدوله الأمر. رفضت لانه ديجا كان في عندنا تجربه سابقه، ردوا لهم اياهم. هلا ما بقى في ممنوع
1: ما بقى يعني ان شاء الله انه ضلهم ملتزمين بهذا القرار، لانه هيدي فضيحه كبيره قدام الشعب اللبناني وقدام المجتمع الدولي ككل. يعني
0: أوكي.
1: انه انت تزبط شاحنه في وراها
0: يلا.
1: متفجرات
0: ما بقى فيني نطول كثير بس اسرع شوي. يعني قضيه السفيره معوض والادعاء عليها بالمحكمه العسكريه شو الوضع؟
1: يا مسيو طوني هيدي المحكمه العسكريه هيدي طلعتنا من شي 15 20 سنه، معروف من ادواتها يعني انه هي ما بتشتغل من تلقاء نفس السفيره. في حكومه وراها مفوضتها انه هي تفاوض،
0: بس هن اتهموها انه اتصلت بالسفير الاسرائيلي.
1: المحكمة العسكرية شغلتها تحاكم عسكري تحاكم ضابط بقى لا بالامور هيدي. فانا بتاسف يعني هذا البلد رايح على مشكله كبيره.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك توني على الواتساب.
2: ممكن نعيد رقم الواتساب بس لمطلع منصات؟
0: هذا اللي بعثت لي عليه توني، بعثت لي على نفس الرقم 70959111، بعثت الفويس. اوكي فينا ناخذ اتصال. بسمع ربيع يلا.
3: ايه صباحه استاذ
0: صباح النور.
3: استاذ توني بالنسبه للموضوع ما فيك تفني عقيده يا خي، ما فيك تفني عقيده.
0: مين عم بقول ما نفني عقيده؟
3: حزب. انا معك فينا نفني لحزب الله، بس ما فيك تفني عقيده. الله يرضى عليك، معك ربيع من بيروت. عقيده ما فيك تفنيها، باقي مستمره حتى الازل.
0: طب بس مين عم بقول تفني عقيدة؟ العقيدة بتكون عقيدة دينية، مظبوط صح ولا لا؟ بس انه ما بعرف، نحن عم نحكي هلا بالموضوع السياسي. يلا اتصال. الو يلا بشرفك، ما تضيع لنا عنا وقتنا، عم بضيع لنا وقتنا كل مرة بتصل. سكر خط مارك بليز، زلمة مش طبيعي، ما توخذنا. الي من طرابلس. الي
4: استاذ توني صباح الخير.
0: صباح النور،
4: معك إلي.
0: أهلا فيك
4: حبيب قلبي. بالنسبة لقصة السلاح،
0: نعم
4: أكيد لازم الدولة تبطش بهالشغلة، بدنا نخلص من هالقصص. حج كل واحد فاتح حسابه.
0: أوكي.
4: بالنسبة لقصة السفيرة،
0: نعم
4: إذا عملتها بيكون غلط جسيم هذا، لأنه ما لها حق التلفين تعملها، منو صديقة هو سفير الإسرائيلي، منو صديقة،
0: ما أكدتها
4: والعمالي منا وجهة نظر. وبالنسبة للمحكمة العسكرية، إيه إذا في محكمة عسكرية وعن تكبحهم وتردعهم والعمالي هالقد، ما تكون المحكمة العسكرية منا موجودة، شو بصير؟ أوكي حبيبنا يعطيك
0: خبرية بالمقلوب يا إلي. المحكمة العسكرية طلعت الموقفين بحزب الله $20 يعني. أوكي بس نذكرك هيدي $20 هو اللي حاملين سلاح، تتذكر سيت الخبرية. هلا ممكن كمان الواحد يرفع دعوة للزكزكة على حدا بالمحكمة العسكرية أو المحكمة المدنية أو حيال المحكمة، بطلع عليه خبرية بروحوا بالتحيات قر قر قر قر وماشي الحال، نرفع دعوة لتشويه سمعة أو لهدف في نفسي عقوب. بس السفيرة ما قالت هيك، الحكومة اللبنانية ما قالت هيك، وزارة خارجية ما قالت هيك، حتى رئيس الجمهورية ما قال هيك. يلا بناخد اتصال. ألو
5: الو بونجور.
0: بونجور
5: كيفك مسيو طوني؟ معك ابراهيم.
0: اهلا ابراهيم.
5: يا خيي مشكلة هلا نحكي بالسلاح، طالما حزب الدولة اخذت قرار فيه، يعني الناس ما عم تنتبه لهالشغلة، اخذوا قرار فيه بحظروا سلاح بالسلاح.
0: ايه بس قالوا لك نحن ما بنعترف بهيدا القرار كحكومة لبنانية اللي طلعته، الحزب مش معترف فيه، ونحن عندنا وثيقة الطائف بتقول انه نحن كمقاومة لنا حق نجيب سلاح ونستعمل سلاح ونعمل.
5: ما هي المشكلة انه كل واحد يفصل على قياسه. دخلك القوات اللبنانية وقت طلعوا قرار انه تسليم السلاح وحذروا للحزب،
0: هذه ايام الاحتلال السوري.
5: ليش ما عملوا القوات مثل ما
0: بس عم بقول؟ هذه ايام الاحتلال السوري يعني كانوا،
5: حتى لو ما هلا نحن باحتلال ايراني واسرائيلي،
0: بعدنا باحتلال ايراني واسرائيلي. الاحتلال الاسرائيلي موجود بجنوب ايه، بس بالداخل في احتلال اسرائيلي.
5: بالبقاع مش موجود.
0: لا عم بحكي بالداخل في موجود. في احتلال ايراني مش مقنع.
5: احتلال ايراني مش مقنع ظاهر للعلن.
0: لا عم بحكي بس موجود. مقنع خلينا نقول مقنع.
5: اوكي
0: ايه؟
5: مقنع. بما انه محظور من قبل الدوله مفروض مش بس السلاح اللي انكمش ما ترده، كل واحد حامل سرد رصاصه لازم توقفه وما يطلعوه بعشرين دولار لانه في غيرهم قاعد سنتين وثلاثه واربعه بالحبس. مش اذا واحد طلع عوف بجنازه بيصوروه وبياخذوا له صوره لحتى يوقفوه وبدهم يحققوا معهم، وناس عم تعمل متفجرات مش معروف شو هدفها، يمكن اغتيالات شو بيعرفني
0: يعني. ويمكن تفجيرات ضد الاسرائيليه بجنوب.
5: يعني هذا السفور ما استعمل ضد الاسرائيليه، استعمل ضد الشخصيات اللبنانيه.
0: ما بعرف
5: للاسف
0: يعني ما بعرف شو استعملوا الحزب بجنوب، ما حدا عارف
5: يعني. حتى بيقولوا يعني بعده ذكراه موجوده. كذا حدا بهي الطريقه فجرون. معلش يعني قولنا شوي بهالقصة. بالنسبه للسفيره اللبنانيه، اذا راس الدوله ابنين بالتفاوض، رأس الدولة هو اللي أعلن التفاوض وعطيه وما بتتصرف من رأسه لأن الدولة قرر هالشي، فعلى أي أساس بده يعدوا على يعني؟ خي نحن في سفير إيراني أخذوا قرار بترحيله مظبوط؟
0: صح. طيب عملوا له فتوى الدولة؟ وهلأ ست أشهر بلبنان
5: طيب عال وين الدولة؟ ليش عطيوه إقامة لست أشهر خارج نطاق القانون والدستور؟
0: مش الدولة، الأمن العام عطيته يعني، هيدا كان خارج كمان قرار الخارجية.
5: طيب ما هيدي مقابيل هيدي
0: يعني.
5: معلش
0: شكرا،
5: اسمحوا لنا شوي.
0: شكرا لك. خلينا نروح لألمانيا مع جورج.
6: الخير
0: صباح النور.
6: بدي أحكي، بدي أقول رأيي بخصوص هول المتفجرات.
0: نعم.
6: لازم ولو من بين واضحة ساعة اللي بيجي اللي بيطالب بده يردوا له المتفجرات لإله، إنه الدولة ترد له المتفجرات، لازم يعرفوا مين يروح يسحبوه على التحقيق ويسحبوا لسانه. ولو مع جورج من ألمانيا، يعطيك العافية.
0: أهلا فيك جورج من ألمانيا حبيب القلب، يا هلا فيك. خليني أسمع فويس مسج من تونيا. يلا بنسمع تونيا.
7: بونجور استاذ تونيا. بونجور. يعطيك العافية. الله يخليك بهالهمة. بس حبيبتي. بدي أقول لك شغلة معك تونيا.
0: أهلا فيك.
7: بدي أقول لك شغلة بالنسبة لرأيي الشخصي بالنسبة للسلاح بلبنان وهالتفلت هيدا كله اللي صاير، هيدا كله بده كبح، هيدا كله بده قص جوانح، وهيدا كله بده استرداد للدولة، وكله ماشي على كيفه. وبدنا من رئيس الجمهورية الحكمة أكتر، يعني يتعامل مع الشعب كحكمة. نحن المجرم بدنا نحطه بالحبس، نحن الإنسان الفاسد كمان بدنا نحطه بالحبس.
0: أوكي.
7: في كتير مطارح خالية، في كتير مطارح بيقدروا يعملوا حبوس جديدة يرتبوا وضع العالم، يشغلون أشغال يدوية ينتفعوا فيها بعدين. حاج هيدي مثل الإعاقة جسدية وروحية وفكرية كلها صايرة بهالبلد. وبالنسبة للسفيرة كرأي الشخصي واللي بده يقوم علي هلأ ويتسلطن ويعمل حاله انه هو فهيم.
0: أوكي.
7: انا بالنسبة لإلي ما عملت غلط، نحن لازم نخلص من هالقصص. عملنا حروبات كتيرة، نحن الدولة التركية العثمانية 350-400 سنة حكمتنا، سوريا حكمتنا، كل العالم حكمتنا، هلا هي قضيت على إسرائيل، خلصنا بقى، بدنا نخلص، بدنا سلام، ما بقى لنا جلدة العالم كله.
0: أوكي.
7: خلصنا بقى، شو هالشعب نحن لورا وكل العالم عم تتقدم لقدام ونحن كرمالنا لورا. بيطلعوا لي بخبريات نلتهي فيها بالبلد انه قصة سفيرة وقصة فلان وقلتين، ايه بدنا نحكي مع الجن الاحمر، بدنا نحكي مع الشياطين، بس بدنا نخلص من هالقصص كلها. اهم بشي نخلص من اللي عنا نحن، ما نحن اللي عنا هن الشياطين على الارض، هيدا الحزب واللي برد على بشد على مشده. ويعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا فيك. اوكي يا هلا يا هلا، باي باي. ناخد اتصال. ألو أهلا وسهلا. في ناس عم بيدقولنا على الرقم، صاحب الرقم 729 يعني دق مرتين ثلاثة وقلنا له ممنوع الاتصال على الواتساب، عم بيتصلوا على الواتساب حتى ما عم بيتجاوبوا مع طلب المعنيين بالواتساب انه يكتبوا الاسم، فعذرا يعني ما بتمروا الرسالة على الهواء بلا اسم اطلاقا، وبتمنى ما بقى حدا يدق على الواتساب اللي بنعمل له ساعتها، لانه السيستم بيعمل له بلوك، صار مرتين متصل، مرة تالتة اذا بتتلفن يعني بنعمل لك بلوك دغري على السريع. بسمع اتصال. الو
8: الو، صباح الخير.
0: صباح النور
8: استاذ سوني.
0: مين معي؟
8: انا بس بدي هيك احكي عن السفيره.
0: يا ريت بتقلي مين معي قبل.
8: معك بيير.
0: اهلا فيك بيير.
8: بس انه بيقولوا انه السفيره هيدا ما هي عم تتفاوض معه وقاعده على طاوله حوار هي وياه بخصوص المفاوضات، ليه هلا انتم بتشوفوها انه هالشيء غلط وكتير كبير؟
0: لا، هي الشكوى اللي تقدمت انه سالته او سمعتني؟ الشكوى اللي تقدمت لأمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر، انتشار مش معلومات رسمية، عن اتصالها بسفير إسرائيل بواشنطن لايتر يخائل لايتر واستنكار عملية دهس ابنه بالضفة الغربية. هذا الخبر حتى رسميا بلبنان ما تأكد.
8: انت اذا تأكد اما ما تأكد، ما هيدا شيء انساني. انا عم بتفاوض معك صار لي فترة، ما أنا في إنسانية بيني وبين هالشخص اللي موجود معي، يعني شو الغلط؟ مش بس إنه هيدا هلا لقوا بس السفيرة وما لقوا مين عطى معلومات لحسن نصر الله ليموت، أما لكل الكلهم اللي عطوا كل شيء لإسرائيل لينفوا حالهم.
0: إيه طيب، يعني بالنتيجة إلى حق تتواصل معه في حالة المعلومة جيدة.
8: إلى حق أكيد، إلى حق، هي إنسانة عم تتفاوض وبيكون أكيد 100% إلى حق. هي إنسانة، شخص، هيدا شخص مع شخص يعني.
0: نعم.
8: ما بتروح لعنده وعم بتتقابل معه، هيدا عم تسأل بس على التليفون يعني.
0: لا، هي قالت مش على التليفون،
8: ما تأكدت،
0: ما تم تأكيد الخبرية حتى، مش ما بعرف إذا تواصلت معه ولا ما تواصلت، ما في معلومة أكيدة.
8: هيدي هي إنه العالم هيدا ما لقوا إلا هالشي الصغير، والكبير كتير اللي خسر حسب الله هو جمهوره اللي عم بيشتغل مع إسرائيل، ليه ما عم بيشوفوه؟
0: طيب، شكرا لك، اهلا وسهلا. بسمع توفيق على الواتساب.
9: صباح الخير استاذ توني، توفيق من بيروت. انا بدي اسال سؤال بس، انه السفيره عم بتفاوض بقرار من الحكومه، يعني الحكومه كلفتها ورئيس الجمهوريه كلفها بالتفاوض مع العدو الاسرائيلي ورافعين عليها دعوه هون بلبنان، انا ما عم بفهم هذا الموضوع. اوكي، بس ليش ما رفعوا دعوه على نقلين متفجرات؟ ما هي عسكريه، وهي عسكريه، المحكمه العسكريه تتفضل ترفع دعوه على الاشخاص اللي كانوا عم ينقلوا متفجرات، مثل ما رفع الدعوة على السفيرة لأنه عم تفاوض مع
0: قالوا لك إنه مع العدو في انتظار. يعني هذه الشكوى مقدمة من قبل، هلأ تيشوفوا كامل التحقيقات بقصة المتفجرات لنشوف شو رح يصير بعدين، بس المعلومة الرسمية ما صدرت إطلاقا إنه سفيرة معوض اتصلت بنظيرها الإسرائيلي بواشنطن وحكيوا عن هالموضوع إطلاقا. ما في شيء، هذه تسريبة، مثل ما كنت عم بقول ممكن الواحد يدعي على التاني لمجرد الزكزك السياسي أو غير السياسي أو افتعال مشكل. هلا مش كل قضية واحد بيرفع دعوة بتكون صحيحة، مظبوط؟ ممكن أنا أعمل دعوة افتراء لنقول على مارك أو إلي مسيحي هلا أنه جايبين متفجرات، ممكن أعملها مثلا، مظبوط؟ ممكن تشك عليهم. صفر 9 2 8 2 3 3. صديقي بيبيرو،
10: بونجور توني، كيفك؟ بعوكر هلا انا مارق والجرس الانذار عم يضرب وعم بولبل وصرخ go away from windows، ما بعرف شو عم بيصير.
0: بركي عم يتمرنوا، don't worry، والا بطلع بوصلوا لي السفاره الامريكيه دغري خبر اذا في شيء، ما تعطى الهم. عم بطلع هلا بيعطيني خبر ال State Department spokesman. يلا خلينا نسمع جورج.
11: يعطيك العافية استاذ توني،
0: يلا أهلا وسهلا.
11: أنا برأيي أنه هني ما بدهم إياك تحكي مع إسرائيل، تيضل هي محصورة فيهم هني، لأنه هني اللي عندهم علاقة قوية مع إسرائيل وعم يشتغلوا، ما بدهم حدا تاني يتواصل معهم، كيف هني بدهم يسيطروا. يسعد صباحك.
0: اف ليك هالخبر هلا. الحكومة الإسرائيلية تقر تخصيص، هذه قبل الانتخابات بآخر الشهر، تقر تخصيص نحو 300 مليون دولار لمشتريات دفاعية عاجلة. وبتقول قناة 15 الإسرائيلية هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل على أن أي عودة للحرب ستكون مشتركة، عم بيحكوا الحرب مع إيران، وليس من طرف دون الآخر، والقرار النهائي في شأن الحرب وتوقيتها يعود للرئيس الأمريكي لا وحده. يلا اتصال. ألو،
12: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
12: كيفك تستوني؟
0: الحمد لله.
12: ماشي الحال.
0: أهلا أهلا.
12: معك غسان.
0: غسان؟
12: أي.
0: أهلا فيك غسان.
12: تستوني بدك الصراحة ولا ابن عمه؟
0: أخطأ.
12: أخطأ. بقى نحنا سقط النظام السوري وسقط بشار الأسد بسوريا، بس عنا بعد النظام السوري ماشي، والنظام الإيراني ممثلي إيران وسوريا موجودين بكل المناطق. وبيكفي هالمنظر شفناه بالجنوب وقت واحد بده يضرب رئيس الوزراء كف، والقوى الأمنية لقطوا هيك وعم بيغنجوا، يعني يا أسفه أكتر من هيك ما بنقول.
0: بس هيك؟
12: أيوة. إيش
0: أيوة إيش هيك من رشعين من رعشين. يلا كمان في اتصال. ألو، لا فويس.
13: إيه صباح الخير.
0: صباح النور
13: حبيبي. ليش دخلت ما طلع ضجي على الصحناوي وقت اللي تغدى هو؟
0: مين قال لك طلعه؟
13: هو نتنياهو
0: طلع طلع ورفعوا دعوة عليه،
13: ما بعرف شو يعني، بس على معوض.
0: لا لا،
13: على أي أساس
0: أنت منك مطلع؟ لأنه
13: بتمثل الدولة خي، ما بدون دولة جماعة، فتحوا لها دعوة وما بدون دولة. هذه من ناحية. تاني ناحية
0: ما زبطت معك أول ناحية
13: بخصوص الأسلحة اللي انكمشت خيو. هيدي الأسلحة اللي عم يطالب فيها، اللي عم يطالب فيها لازم أول واحد يروح على الحبس يكمشوه له هو. شو كيف هالوقاحة؟ يعني الوقاحة الزايدة هذه اللي عم تحصل، يكمشوه خيي وحطوه بالحبس هذا الزلمة، ما ولا ما بتزبط غير هيك.
0: طيب بس لمعلوماتك إنه لا، يوم الأيام مع قصة الصحناوي والعشاء مع نتنياهو والإعلام الحزب كمان ورفعوا دعوة على الصحناوي. يلا ألو.
14: ألو صباح الخير.
0: صباح النور
14: جورج. ما
0: فيني عزبك بشغل صغيرة بس هي كبيرة.
14: علي صوتي.
0: علي صوتك وطي الراديو. ها ها ها ها. حافظ الدرس.
14: بس بدي ذكر انه بال 2003،
0: بس قربت لك على التليفون بليز.
14: بدي ذكر بال 2003 كان في عرس بإسرائيل بالطابق الرابع ببنية، وقع الطابق فيهم كلهم اول متصلين وقدم مساعدات والبدكون هو ياسر عرفات وقتها، يعني
0: لأنه عمل اتفاق سلام بيناتهم. ايه وقعد بالضفة،
14: كان في اتفاق سلام ما في تطبيع، يعني ما نرجع عادات الدوامة. الشغلة الثانية، في حال صار في اتصال بين السفيرة اللبنانية مع السفيرة، في حال صار في اتصال يمكن هذا الاتصال بيساعد لعمل دبلوماسي. يعني ما فينا كمان كل ما حدا نبعته يعمل أعمال دبلوماسية بعدين كل ما يعمل شغلة نجي نهده ونخونه. ما فيك تخون وتأمن بذات الوقت.
0: هلا هي يعني ما في معلومة رسمية أو خبر رسمي عن هالموضوع.
14: في ما في خبر رسمي.
0: أخبار نشرت مثل ما كنت عم بقول قبل شوي، ممكن أركب تهمة لحدا وألزق إياها.
14: هلا إيه فيك تعمل هيك، بس في حال صارت أنا عم بقول في حال.
0: أنت
14: مع؟ هي مفوضة من الدولة اللبنانية كمان، هي يمكن ترتقي تلاقي إنه هيك عمل إنساني بيساعد بالمفاوضات ليشيل الجزمة الإسرائيلية عن رقاب الشعب اللبناني بجنوب يمكن.
0: إيه.
14: معناه.
0: نعم. بس هيك.
14: هاي هي.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا. ألو.
15: الموجور.
0: أهليني هلا.
15: تسبوني صار صباحك معك توني.
0: أهلا فيك توني.
15: بالنسبة لسعادة السفيرة إلا ما تعتل أي هم، أني أصحابي هذا الموضوع عندهم خبرة، يعني الكفوري كله يتم نتذكره والصفقة اللي صارت وكيف راح وكان عميل وخبر وخبرية. وعكل حال إذا انحشرت سعادة السفيرة تفض مع 20 دولار شقفة واحدة بس بيمشي الحال.
0: ما بيسوى عشرتين؟
15: لا لا لا، شافي واحدة يعني مني
0: حمشي الفرطات. يلا أوكي شكرا لك. فينا ناخد بعد فويس ولا فويس؟ نحن هلأ صار لازم نسلم الهواء، بعد شوي في عنا موجز أخبار. العشرة إلى ربع مع جان. تعددت الأراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر، وكل يوم يبدو أنه في عنا موضوع شائك على الساحة. منلاقيكم بكرة، تبقوا حالكم. مرسي لمارك البيطار ولحلوة لبنان سيدي مخلوف، وتضلوا بألف خير. باي باي.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
3: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحق اللي منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس، هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.
4: البركة بنين ومرتبين، بتضل البركة بلبنان.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباحا محيط بلدة شقرة ووادي سلوقي، وتعرضت للقصف فجرا بلدات محيط الحجير، وادي زبقين، المنصوري ومحيطي الجرماق والنبطي الفوق. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواصلة العمل ضمن الإطار الثلاثي الذي يجمع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وصلت إلى مستويات رفيعة لم تشهدها العلاقات بينهما منذ عقود، لكن لا أحد يقول إن الأمور سهلة. وعن مطالبة رئيس الحكومة نواف سلام بوضع آلية للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، أوضح بيغوت أن مسألة التحقق مطروحة بالفعل ضمن المحادثات الفنية الجارية، مركزا على أن آليات التحقق تشكل جزءا من الإطار الثلاثي الذي تعمل واشنطن على تنفيذه، وأكد أن الولايات المتحدة تدعم تنفيذ الإطار المتفق عليه وأن المشاورات مستمرة مع الجانبين. وكشف عن أن واشنطن تجري اتصالات مع شركائها الخليجيين والأوروبيين لحشد تمويل بمليارات الدولارات لإعادة إعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان، وربط إمكان المضي في إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله. وقفة مع الأهلان.
1: ألو، إيه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بتبقى وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام مكرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
2: إيه ماشي الحال، الصراحة مش

أفادت غرفة التحكم المروري منذ قليل بقطع طريق حوش الحريمي باتجاه المرج بالإطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين. أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه اعتبارا من 10 من صباح اليوم وإلى حين الانتهاء من التاريخ ذاته، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتلفي وتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السمان، حيث من المتوقع أن يسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعددة. أعدمت السلطات الإيرانية مواطنا إيرانيا لإدانته بتنفيذ هجمات مسلحة في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد في أثناء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، متهمة إياه بدعم المعارض الذي يعيش في الخارج رضا بهلوي وإسرائيل. أخيرا قتل 6 أشخاص على الأقل في غارات روسية استهدفت ليلا مناطق روسية مناطق أوكرانية عدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة ناشطة على أوتوستراد جونية وكثيفة من دبي حتى الكارنتينا، أيضا كثيفة من جسر خلدي ومن الكوستا برافا حتى الأوزاعي. في العاصمة بيروت أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك، ومن جسر الكولا باتجاه نفا سليم إسلام، أيضا الواجهة البحرية طبيعية وفردان الحمراء ناشطة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شي موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلاندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم أنه بيجربوا يظهروا من المي بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 2,795,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,813,000 ليرة، مازوت 2,589,000 ليرة، والغاز 1,418,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: ياسمين، بعرف خبص معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطق أبداً، بس أنا تغيرت، بوعدك صرت إنسان جديد، بليز ارجعي لي.
5: ياسمين
4: بليز،
5: مش رجعت لك، بس مع آي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.

الحر صباح الخير. هيك عندي موضوع اليوم مثل العادة بتعرفوا بحب بس يكون في شيء ملفت شارككم إياه. أكيد تحياتي الصباحية لكل اللي عم بيصبحونا وإن ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان بكل أنحاء العالم عم بتابعوا لبنان الحر. هلا مش رح أحضركم نفسيا، رح فتلكم دغري بالموضوع. كيف بيبيعونا من دون ما يقولوا لنا اشتروا؟ هلا مش دايما بيكون في شيء سلبي، مرات بيكون في ابداع، بس انه ضروري نخبر شويه تفاصيل. بلش معكم بقصه يمكن نحن بلبنان مش معودين عليها بهالطريقه، غريبه علينا، بس انه تخيلوا حالكم فاتين على سوبر ماركت وبتشوفوا علبه الجبنه اللي معودين عليها من سنين، تقريبا نفس العلبه نفس البقره، بس في مشكله، البقره مش عم تضحك ووجهها صار كتير جدي وفي رسالة تحتها We need to talk، يعني بالعربي لازم نحكي. وبدل الاسم المعروف اللي كلنا منعرفه صار اسمه The Not Laughing Cow، يعني البقرة اللي ما عم تضحك. طب أول سؤال بيخطر عبالك شو صار؟ ليه بطلت تضحك؟ إنه تغير المنتج، في مشكلة، الشركة أعلنت شيء معين، في قصة وراها. هون تحديدا ببلش شغل التسويق، لأن التسويق مش دايما تقول للناس اشتري، مرات التسويق إنك تخلي الناس تسأل تحكي تشارك وتنطر الجواب. وهيدا تحديدا كان جزء من فكرة حملة The Not Laughing Cow اللي أطلقتها الشركة اللي وراها بأمريكا الشهر الماضي. بعدين كشفت الحملة السبب وراء اختفاء هالابتسامة. يعني شو عملوا هون؟ هن عطوك معلومة ناقصة وخلوك تصير حشور. رح أفسر هالفكرة أكتر بس بعد شوي، بعد شوي بفسر أكتر، لأنه حابة شوي هيك نحكي بموضوع التسويق بشكل عام. شو يعني تسويق؟

هيدي الغنية لازم نترجموها بهولندا وحطوا لها اياها للبقرة إذا زعلت. إي والله على كتر ما بيهتموا بنفسيتها وهيك بمشاعرها. بتتذكر الحلقة اللي عملناها عن صديقتها اللي بترتاح لها وبخلوها معها على طول؟ إيه، وكان أنا عندي حشرية بوقتها. عارف إنه كيف بنعرف إنه هي البقرة رفيقتها الأنتيم؟ يعني بركي بتغار منها مثلا، نحن ما بنعرف. anyway، بس نقول تسويق شو يعني؟ لما نقول تسويق أول شيء نحن بنفكر بالإعلان، إعلان على التلفزيون، إعلان على الراديو، بوست على إنستا. وهلأ على فكرة بين هلالين إنه حبيت فكرة التسويق، قديش الراديو هو أهم وسيلة إعلامية للإعلانات، حتى أهم من السوشيال ميديا، وتشز نحن بنعرفها هالشغلة، بس منيح إجا حدا رسميا يخبرنا عنها. بتفكر ببوست على إنستا، بتفكر بشي إنفلونسر مثلا، بتفكر بلوحة على الطريق. بس فعليا هيدا الإعلان اللي أنت عم بتفكر فيه هو جست جزء من التسويق ومنه التسويق كله. إذا بدي أشرح شوي هيك أكتر بالمفهوم الكلاسيكي، في شي يعرف بالفور بيز. عم بعطيكم صف هلأ، دفعوا آخر الساعة، دفعوا تقلكم. أول P هي البرودكت يعني المنتج، شو اللي عم بتبيعه. تاني P هي البرايس يعني السعر، وبأي سعر عم بتبيعه. تالت P هي البلايس أو المكان، وين رح بيلاقيه المستهلك. ورابع وحدة البروموشن أو الترويج لإله، يعني كيف رح تخبره عنه وتقنعه فيه. يعني قبل ما تشوف الإعلان حبيبي في شغل طويل صار ورا الكواليس. هيدا الشغل بيركز على مين رح بيكون زبوننا، شو بده، شو بيزعجه، قديش مستعد يدفع، قديش قدرته يدفع، وين بدنا نسوق، شو المنافسين تبعولنا عم يعملوا، وشو الشيء اللي ممكن يخليه يختار المنتج تبعولنا تحديدا. هون بنوصل للجزء الأهم، انت وانت يا اصدقائي يعني المستهلك، ما تستهونوا بحالكم. قبل ما توصلوا تشوفوا هيدا الاعلان العظيم، في مختبر طويل عريض في خلية نحل عم تشتغل. الشركات الكبيرة ما بتقول ايه عندي فكرة اعلان حلوة خليني صورها، لا، الموضوع اهم واعقد وفيه تفاصيل اكتر بكتير.

حالي على قلبه. على كل حال كالعادة إذا في حدا عنده أي تعليق أو سؤال أو استفسار على 70-959-111 بس على الواتساب رسائل صوتية أو مكتوبة. فإذا إذا شركة كبيرة عندها منتج ما بتقول إيه والله في فكرة إعلان حلوة بدي صورها، بيعملوا أبحاث حول السوق، بيعملوا استبيانات، بيعملوا مقابلات، بيعملوا فوكس جروب، يعني هودي مجموعات النقاش اللي بحطون بفرجون منتج أو اثنين أو ثلاثة حتى يشوفوا أي واحد عجبهم أكتر وليش. بيعملوا مراقبة لسلوك المستهلك اللي هو أنت وأنا، بيحللوا البيانات اللي بين إيديهم، بيجربوا يعملوا شيء اسمه social listening، يعني بيسمعوا الناس شو عم بتقول عن هيدي الماركة تبعولن، ومرات بيعملوا اختبارات يعني اللي بيسموه A-B testing، يعني عندك نسختين من الإعلان، نسخة A ونسخة B، وبيشوفوا أي وحدة بتجيب تفاعل أكبر، طبعا مش للجمهور العريض، للفوكس جروب اللي عم نحكي عنهم، أي هي خلت الناس هيك تتأثر أكتر، تنضغط أكتر، يمكن تروح حتى تشتريها، أي هي رفعت المبيعات أكتر. حتى مرات إذا حطينا على السوشيال ميديا على نطاق ضيق، لون الزر اللي بدك تكبسه بيكون مدروس، مطرح الصورة، أول جملة، مدة الفيديو، كلها ممكن تكون موضع اختبار. يعني هذا الإعلان اللي أنت بتشوفه يمكن بس 30 ثانية أو بس صورة، في وراء أسابيع أشهر من البحث والتجربة والتحليل، وإيه عم يدرسوا لك نفسيتك. هون شو منكتشف يا جماعة؟ منكتشف شيء كتير مهم، التسويق مش فن إقناع الناس بالمنتج وبس، هو كمان علم لنفهم كيف الناس بتاخد قراراتها. هون في سؤال كتير مهم وبحب تجاوبوني عليه، هل الإنسان بيشتري بعقله وبس؟ بعطيكم كم ثانية قبل ما كمل، بحط لنا مارك شي غنية تجاوبوني على هذا السؤال. طالما عم نحكي عن موضوع التسويق والماركتينج وانطلقنا من أكثر من حملة غريبة الشكل بتفرجينا أنه رحنا على تحول نوعي بموضوع التسويق العالمي والمحلي، فهذا السؤال بسألكم إياه على 70-959-111، هل الإنسان بيشتري بس بعقله ولا في قصة أهضم؟

يعني انت وانت اللي عم تسمعوني، بس فوتوا على سوبر ماركت، بس فوتوا على محل تياب، بس فوتوا على محل أحذية، منشتري بعقلنا ولا في قصص تانية حتى نشتري؟ اختباركم الشخصي بهمني.

0: بس بدي أذكر إنه المشاركات اليوم بس عبر الواتساب 70 95 11 11، حتى اللي عم جربوا يتصلوا فينا ما يقولوا لنا ليش ما رديتوا. فالرسالة صوتية أو رسالة مكتوبة، توني عم بقول لي أنا بشتري مش بعقلي حسب السعر. فادي بعت رسالة، خليني أسمعها.
1: خير صباح خير، كيفك صحتك؟ أنا لحقلك كلمة من الأخير، الأعلان المزيف هو الميشي، هو ما بعرف.
0: فادي جاوبني على السؤال، بتشتري بعقلك ولا بتشتري بشي تاني؟ رسالة من مروان.
2: نور لك، وكيفك اليوم؟ ماشي الحال
0: الحمد لله.
2: لا، ما بعتقد انه الانسان بيشتري فقط بعقله، يمكن هو بس يشوف الشغلة وتعجبه بينجذب إلى وبيتمنى انه يحصل عليها ويشتريها. بعتقد انه البصر له أهمية أكثر من العقل. ويسعد صباحك.
0: شكرا لك مروان، بسمع بعد رسالة وبكمل. يلا
3: بونجوري جنزيبتكو. بونجوري
0: بونجوري.
3: شخصيا في شغلتين، هلا أكيد كلهم بيجوا على الرأس والدماغ، بالنهاية الحاجة للشغلة اللي بدي جيبها الحاجة ومردودة، مش ضروري يكون مردود مالي، يعني مردودة يمكن قدي ممكن تعمل لفت نظر، قدي معقولة تفيدني، قدي معقولة تضرني مثلا، كله هيدولة.
0: اوكي، يعني بتشتري بحسب العقل والمنطق. لياس اوكي، حسب الدراسات طبعا، لانه كل هيدي الحلقة محضرة حسب مقالات وحسب دراسات وحسب كيف بتشتغل الشركات الكبرى. الانسان ما بيشتري دايما حسب الحساب المنطقية، أوكي؟ الحسابات المنطقية مش دايما هي سيدة الموقف. طبعا السعر كتير مهم إذا ضمن قدرته ولا لا، الجودة كمان مهمة إذا واحد معود على شغلة معينة، المواصفات اللي عم بينبش عليها كتير مهمة كمان، بس في شيء تاني ما مننتبه له، وهيدا اللي بيركزوا عليه الشركات الكبرى، معنى المنتج. شخصين عندهم نفس الدخل ونفس القدرة على الاستهلاك والشراء وبيشوفوا نفس المنتج، واحد بيشتريه والتاني لا، لأنه قرار الشراية ممكن يكون مرتبط لك بشو، ركزوا معي، ممكن يكون مرتبط بالعاطفة، ممكن يكون مرتبط بالذاكرة، بالهوية، بانتمائك وبالصورة اللي عندك إياها عن حالك. تخيلوا لأي درجة في بسيكولوجي وراء قصة الاستهلاك.

يعني نحن مرات ما بنشتري المنتج وبس، بنشتري شو بيمثل المنتج بالنسبة لنا. يعني السيارة مش بس وسيلة نقل، التليفون مش بس جهاز اتصال، الشوز أو الصباط الرياضي منه بس هيك قطعة عم تلبسها بإجرك. العلامة التجارية ممكن تتحول لجزء من الطريقة اللي أنت وأنت وأنا منعرف فيه عن حالنا، وهون بيجي دور شيء بعلم الماركتينج اسمه براند ايدنتيتي وبراند اتاتشمنت، يعني العلاقة بين الإنسان والعلامة التجارية. خليني اخذ امثله من دون دعايات بس لانه عن جد بيستاهلوا انه نحكي عنهم، بغض النظر اذا كان هيدا الشيء لمصلحتنا ولا لا، لانه بطبيعه الحال كل شركه كبيره بدها تطلع مصريتها وبدها تعمل مصلحتها. يعني مثلا اذا بتطلعوا على شركه نايكي العالميه، ما بتبيعك شوز وبس، جزء كبير من خطابها لتبيعك بنيته حول الإنجاز والتحدي والحركة، وأنك أنت تتجاوز الحدود. ليكي شو شعارة؟ Just do it. هيدي شو فيها مواصفة للصبابيت أو الأحذية أو الإسبادرينات اللي عندها؟ ما فيها ولا مواصفة، لأنه بيريح ولأنه خرج مشي ولأنه بيخلي إجرك تتنفس. هيدي رسالة عنك أنت، أنت أنت تحديدا، صح؟ عم بقنعك أو لا؟ هل أنت الشخص اللي بيستسلم ولا الشخص اللي بيقوم وبيكمل وما بيتعب حتى لو كانت الرياضة مرهقة؟ لك شو عم بيقولولك؟ عم بيقولولك أنت تحدى المستحيل وتخطى ذاتك وانطلق بالحياة. منروح على شركة أبل، منن أحسن بكتير. جزء كتير كبير من تسويقها ما بتقلك نحن في عنا اليوم جهاز أسرع أو خطة متطورة، بتبيعك تجربة، بتبيعك أسلوب استخدام، بتبيعك هويتك أنت. يعني ببطل سؤالك شو مواصفات الجهاز، بصير سؤالك أنا شو بيعني لهيدا بحياتي كل يوم، كيف عم بستعمله. بعطيكم إكزامبل، التليفون اللي هو 12 أو الآيفون 12 من الناحية التقنية شو بيفرق عن الـ 18؟ شوية تحسينات بسيطة تراكمت هيك مع الوقت، إن كان بالكاميرا إن كان بسرعة التليفون، علما أنه المستخدم اللي بيستعمل هيدا التليفون مش ضروري يكون كل يوم عنده التصوير وعنده في كتير عالم بيستعملوه بس لأنه حملين هيدا الماركة. اللي رح خبركن ليش حملوه، مش لأنه عايزين الكاميرا اللي هي فول اتش دي ومدري شو. والتفاحة هي زيتها ومكدوشة. المستخدم مش عم يستفيد كتير من هالتحسينات، ورغم هيدا كله شو بيصير؟

0: مثل ما هي، بس طريقة علاقتك معها تغيرت وصرت تركض تشتريها بس لأنه اسمك عليها. أنا الوحيدة اللي ترقتهم، ما شي إلديكو يكتبوا لي اسمي. أنا بدهم يعملوا إلديكو بس كرمال وحدة ما بتزبط معهم. يعني صار فيك تشتري علبة لأنه عليها اسمك أو اسم شخص بتحبه أو يمكن تصورها وتبعت له إياها، صارت جزء من العلاقة الاجتماعية. يا جماعة ليكو الماركتينج شو قصة كبيرة. بعطيكم بعد مثال، مش عم نعمل دعايات بس لأنه عن جد عن جد هودي أمثلة عالمية وكتير بخلونا نفهم كيف بيدرسولنا نفسيتنا كسيكولوجية الجماهير تيعملوا دعاياتهم. منتبهين لهم هالقصص قبل انتو ولا لا؟ ايه؟ مارك قال اجريس قال لا. انا مثلا ما كنت منتبهت لهم كلهم صراحة. مثلا دوف جربت تربط العلامة التجارية بفكرة اوسع من الصابونة واوسع من منتجات العناية، الجمال الحقيقي، الصورة الذاتية عن نفسك وعن نفسك، إنك تقبل حالك. هيدا نموذج للي بيسموه بعلم التسويق الـ Purpose Marketing، في هدف للتسويق. بتربط العلامة التجارية بحد ذاتها بقضية، بقيمة، بموقف. هون توصل لسؤال كتير مهم، طب هل هالشركة اللي عملت الدعاية فعلا مؤمنة بالقضية ولا عم تستخدم القضية بس لحتى تبيع؟ وهذا سؤال أخلاقي رح أرجع له بعد شوي. خليني مرة كم رسالة. يا
1: بونجور مدام ألتيكو، يعطيك العافية.
0: الله عافيك وصباحك.
1: أنا أكيد بشتري بعقلي وتاني شيء بشتري بجيبتي. يعطيك ألف عافية يا رب.
0: مرسي لألك. بسمع إلي.
2: بونجور ألتيكو، يعطيك العافية.
0: الله عافيك.
2: لي أشبية معي.
0: أهلا بإلي.
2: هو القناعة والرغبة أكثر شيء، بس القناعة الدنيا بيرجع بيعطي أمر للعائل أنه يؤمر بشراية تبعه، بده القناعة أول شيء الدنيا. يعطيك العافية.
0: شكرا لك يا إلي. كمان رسالة.
3: بونجور مدام، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله
3: مدام، بس حبيت أحكي على الشيء اللي عم بتقلي على البرنامج، على الخطة اللي بحبها، بخبرك شيء صار معنا.
0: يلا.
3: أنا ما بشتري الشغلة، يعني بكون رايح لخط اشتري هالشغلة بشوف إذا عجبتني إحساسي بيقولي إيه اشتريها أو لا. خبرك خبرية صارت معنا بالزمانات على هذا الإحساس. كان خيي بده يتجوز، بعرف بس واحد بيتجوز بروح اشتري بدلة وغراض وكذا.
0: أوكي.
3: أنا قدام محل أحذية وقفنا قدامه شي دقيقتين، حسيت إنه هذا بيلبق أنا لخيي. جينا قلنا له يا خيي اشتري هيدي شو اسمه هالحذاء حلو لإلك. ما قام قال لي لا ما عجب. مرام كنا بسوق برج حمود، مرمنا نص السوق، يعني رحنا شي ساعتين مرمنا مرمنا مرمنا ورجع اجى اخذ الصباط اللي انا انت له عنه. يعني بالاحساس هي بتركز انت على الشغله تبقى رايحه تشتريها وترجع بتاخذي حسب ما شو ما بتحسي من بعد ما تعجبك الشغله. اوكي مدام، يلا يسعد نهارك.
0: مرسي لك يا شادي، شكرا كثير لك. شو عم بقول لي سامي؟ لو بتجي بتشوفي قد ما عندي بأمريكا أو بالأردن مشكلة، بعدني بشتري وبشتري. إنه يعني أنت مستهلك بيتأثر سامي بهذا الموضوع. ما عملت شي دراسة عنا يا أبو جو نجار، ما عملت عنا دراسة لأنه كنت عم بجرب هيك شوف أكتر الشركات العالمية اللي بتدرس سلوك الجماهير وين ما كان. أوكي، في شغلة كتير مهمة كمان، حتى الموسيقى بتفوت بقرار شريتك. بنتبه لها النقطة. يعني مثلا مرات بتفوت على نفس المحل اللي انت معود تشتري منه بتلاقي موسيقى وريتم سريع وأدرينالين عم بيطلع، ومرات بتفوت هدوء روى. ليه؟ منتبه لها؟ مش منتبه لها بس بتأثر عليك. انت رحت على السوبر ماركت خيي، مش على أوتلت ولا على محل تاني، في تشتري غرضة قريب على العيد مثلا، بتلاقي موسيقى سريعة، إيقاع سريع، إعلانات عن خصومات، أصوات، ألوان، شاشات سيل طويل عريض. Last chance، فرصتك الأخيرة اليوم وبس، الحق العرض، كل هيدا عشوائي برأيك؟ مش بالضرورة. في دراسة كلاسيكية عملها رونالد ميليمن، نشرت سنة 82 بالجورنال أوف ماركتينج، درست تأثير سرعة الموسيقى بسلوك المتسوق، ولقيت أنه تغيير التامبو، شرح لي شو بالعربي تامبو لأقول للمستمعين مارك، الريتم يعني سرعتها أو بطئة، ما هيك؟ استعينوا بصديق. التامبو هو السرعة والبطء، صح؟ الإيقاع 100%. تغيير إيقاع الموسيقى ممكن يأثر بسرعة حركة المتسوق وببعض مؤشرات المبيعات، بس انتبهوا هون، ما بدي أقول أنه الموسيقى السريعة عم ترفع لك هرمون الحماس بشكل مباشر وبس، ما بدي يكون عم أعمل تبسيط علمي مش دقيق، بس الأداء أنه أقول الموسيقى خصوصا إيقاع السريع ممكن يأثر بالاستثارة النفسية تبعولك، بيأثر بمزاجك يمكن يحسنه، بيأثر بوتيرة الحركة وبالإدراك الزمني وبالسلوك بحسب الكونتكست اللي أنت عايش فيه. وهون إذا بجمع الموسيقى مع رسالة مثل اليوم آخر نهار، مع بقي لك 4-5 ساعات مثلا، مع الكمية محدودة، أكيد رح بتصير القصة أقوى بكتير، لأنه أنت بطلت قدام سؤال بدي هيدا البرودكت ولا لا، أنت صرت إذا ما اشتريته هلأ شو رح أخسر. وطبعا هيدا فرق نفسي كتير كبير، منشان هيك مننتقل هون من رغبتك بالمنتج للخوف من ضياع الفرصة. يعني إذا أنت منك ناوي تشتري وشفت إعلان 50% ل24 ساعة فقط، شو بده يصير عندك؟ لازم هلأ تقرر أنه أنت إذا فليت على البيت بكرة بيخلصوا 24 ساعة، شو بتعمل؟ يعني عنده expiry date. هون بفوت عنا مفاهيم جديدة بعالم الماركتينج، مثل قصة الندرة انه يمكن ما رح لقي منه بمطرح تاني، الاستعجال انه انت بحاجة، انه في حالة طوارئ لازم تقرر هلأ اذا بدك تشتري ولا لا، الخوف من انك انت تفوت الفرصة عليك. وثلاث ارباع المرات نحنا ما منتحرك لانه بدنا هيدا الشغلة، هيدا المنتج هيك برغبة كتير قوية، بس لانه ما بدنا نحس حالنا خسرنا الفرصة. هون بقدر افهم واحد من أشهر مواسم التسوق بالعالم، ما بعرف كلكم سامعين فيه، وأكيد وصل لعنا على لبنان من كم سنة، البلاك فرايدي. هلأ برا بيعملوه لأنه بيربطوه بالتانكس جيفينج ومدري شو، ما هيك؟ نحنا بقاش منربطه تعملنا بلاك فرايدي؟ حدا يخبرني نحنا شو قيمته المعنوية والعاطفية عنا بلبنان؟ شو بيصير بالبلاك فرايدي؟ عم ضحكك مارك، إيه؟ طبعا عم قول شي غلط بشرفك، عن جد إذا عم قول شي غلط حدا يخبرني، أنا بحب نوروني. بيصير الخصم اللي حطينه سبق، في ناس بتموت بالبلاك فرايدي، بدفشوا بعضهم، بدعسوا على بعضهم. يعني هو تقول، أنا قلت بالولايات المتحدة مربوط بالتانكس جيفينج، هو البلاك فرايدي بيجي اليوم دغري التاني اللي بعد التانكس جيفينج، وبيصير موسم تسوق ضخم لدرجة تفوق الطبيعة. أوكي، ببعض العروض خصوصا في شيء هونيك معروف عندهم بدور باسترز، بتكون الكميات محدودة أو شباك الخصم عندهم قصير كتير كتير كتير. هون واحدة من أقوى أدوات التسويق اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي، أنه حبيبي الوقت ضدك مش معك. يعني إذا ما اشتريت هلأ بهاللحظة قبل ما يخلصوا النص ساعة راحت عليك، وممكن تكدس إشياء ما قلها عازة بس لأنه نص ساعة أوعى تروح عليك. الإحساس بالندرة وبالاستعجال جزء كتير أساسي من البسيكولوجي تبعو البلاك فرايدي. مرات كانت المنافسة على هيدي العروض تاخد شكل كتير خطير. يعني سنة 2008 لخبركم خبرية، حوالي 2000 متسوق تجمعوا قدام الوول مارت أوكي بنيويورك ناطرين الافتتاح، ولما فتحت البواب دفشوا بعضهم وفاتوا، واحد من الموظفين مات لما دعسوه بالعجقة. لما قلت لكم حدا بيموت ما كنا عم نمزح، يعني وقتها بال2008 أخذت ضجة، هلأ اسمه صعب علي ما كنت عم بعرف أقراه، بس أنه شو بهمكم باسمه صح؟ ما بهمكم، المهم أنه الموظف اللي كان على الباب مات، حرفيا مات. بنفس النهار صار في قواس بمحل تاني اسمه Toys R Us بكاليفورنيا بسبب اتنين عم يتخانقوا على اخر قطعة واحد بده يشتريها والتاني بده يشتريها. يعني ايه وصل الموضوع ببعض الحالات بالبلاك فرايدي لإصابات ولوفيات ولعنف حقيقي، بس بدنا نصلح فكرة منتشرة شوي. البلاك فرايدي مش بالضرورة 24 ساعة، حسب المطرح وحسب المحل وحسب العرض. مرات بتكون العروضات لساعات محددة، مرات ليوم واحد، ومرات بيعملوها لأكتر من يوم، ممكن توصل لأكتر من أسبوع. بس بتضل الفكرة التسويقية هي ذاتها، خلي المستهلك حس إن الوقت والفرصة محدودة. وهون ببلش خاف لما أطرح سؤال، إذا كنت عارف إنه السعر ذاته ممكن يرجع بعد يومين، هل كنت رح تشتري؟ ولا اشتريت لأنه فرصتك رح تروح؟

0: زياد عم بقول كيف بدها هالبقرة تضحك طالما صاروا عم بجوعوها وهي مش عارفة مصيرها المشؤوم. انت اكيد عم تحكي عنها بلبنان مش برا. انا بشتري بالمبدأ بعقلي، انما بعض الاحيان التجار بيغروا الزباين من خلال الدعاية للمنتج وسعره بيكون اكبر من ثمنه الحقيقي، والغش ماشي وصدق ولا حرج او حدث ولا حرج او بتصرف. بس بدي أذكر إنه المجال مفتوح لأي تعليق، أي مداخلة، أي استفسار. وبسمع رسالة من محمود قبل ما أكمل، لأنه السؤال المهم اللي وصلت له هلأ من بعد كتير قصص قلناها، التسويق ببيعك المنتج وبس ولا ممكن يبيعك شعور أخو أخته؟ رسالة من محمود.
1: بونجور سمعين الكرام، والله الموضوع كتير مهم وخطير، وخاصة اللي بيعنيه نحنا الله يساعد المصنع أو التاجر اللبناني. ولكن لأنه في ظروف الحرب شيء، في ظروف السلم شيء آخر. هلق للوهلة الأولى دائما بينقال أنه والله التسويق هي عملية استراتيجية، اكتشاف رغبات احتياجات العملاء، تطوير المنتجات والخدمات بحد ذاتها. أنا بقول كل هذا مهم، ولكن الأهم بما لا يقاس هو هل نحن في حالة خاصة بلبنان في حالة حرب أو في حالة سلم. في حالة الحرب دائما كل شيء بخص الأكل ما بيوقف، بس في أمور كتير بتوقف. في حالة السلم كل شيء بيمشي إذا في مسوق رائع وناس بيحترموا كلمتهم في مصداقية. ولكن هون بدي حتى ما كنش عم بنظر، بدي طبق هالشيء على شركتنا. نحن في عالم بكل تواضع صناعة الستالات والقوالب الحديدية منافسين في لبنان من بيع ومن أجر. قسم المبيع من أكثر من 10 سنوات ما في بيع، ليل، لأنه بنهاية الأمر ما في حدا بيشتري شغلة لونج سكيل، بده يستأجر وخلاص، لأنه تعرفي ظروف البلد. لذلك أول شغلة كمصنعين فكرنا فيها الخروج برات الوطن والمنافسة في أسواق أفريقيا ضد الإسباني، ضد التلياني، ضد الفرنساوي. وصناعة لبنانية إلنا الشرف نقول إنه يعني تمثل هذا الوطن في حقل الصناعة اللي نحن فيه. يعطيك الألف عافية محمود أحمدية.
0: شكرا لك محمود. يعني أنتوا ما فتوا بهمروجة الدراسات التسويقية لحتى تبيعوا المنتجات، يعني كل بنهاية كل شركة كل مصنع عنده خيارات. وخلي اسمع عادل.
2: صباحك ستنا عادل معك دائما مثل ما مقول برامجك قيمة. لا، اليوم الماركتينج تتحكم فيه عدة عوامل. طبعا يعني ذكاء الإعلان ودخوله على عقلك وعاطفتك، يعني بشكل انه بصورك انت رح تكون كتير مهمة باخذ هالمنتج. بس اليوم بواقعنا الحالي بلبنان والضيق الاقتصادي، لا، بكل أسف صارت جزء كبير من الناس بتلحق الورقة اللي مكتوبة على التعاونية أو على السوبر ماركت شو هو العرض وشو هو السعر. فكتير من القناعات عم تتغير، بس أكيد ذكاء الإعلان ودخوله عليك ومثل ما تفضلتي بيكون بعيد عن مضمون المنتج.
0: نعم.
2: بيحطوكي بصورة انه كتير بتكوني مهمة انت اذا اخدتي هالمنتج. بس انا بقول لا، اليوم اقتصاديا كتير مأثرة مسألة التدقيق على السعر مش على الاسم. يسعد صباحك.
0: شكرا لك عادل. بس أكيد أنا عم بحكي مش بس على السوق اللبنانية، أنا عم بحكي على فكرة التسويق بالمطلق، تحديدا الشركات الكبرى العالمية كيف تعمل دراساتها، وكل سوق بتقدم لها اللي هي بحاجة لإله، وعم تنجح، عم تنجح رغم كل الظروف الاقتصادية. يعني اليوم بتوصل لمطرح بدك تقصي تليفونك بس لأنه ما فيك تتخلى عن الإبداع اللي عم بقدم لك بهيدي البراند يما بهيديك البراند. كنت عم بسأل سؤال، أكيد رح كمل اسمع كل الرسائل قديش بيسمح لي الوقت هلأ، إذا ما سمح لي الوقت من بعد الفاصل أو من بعد الموجز. التسويق ما بيبيعك المنتج وبس، بيبيعك مرات الشعور. كرمال هيك منشوف ليش الإعلانات اليوم الحديثة تغيرت. بالزمانات كانوا يقولوا لك هيدا المنتج أفضل، تتذكروا قصة نيدو مع نيدو وربيو الأولاد الصغار، كبروا انه بيعطيهم القوه وبنكبرهم وما ادري شو. لا، اليوم صاروا بيقولوا لك هيدا المنتج بيشبهك، بطل بيفيدك وأفضل من غيره، صار بيشبهك، أو هيدا المنتج مثل أسلوب حياتك، جزء من ذكرياتك. إذا ما شاركت ممكن تروح على حالك شيء. يعني صار عنا مستويات، يعني أول شيء الأويرنس، يعني إنك تعرف العلامة، تاني شيء إنك تفكر فيها، تالت شيء تفضلها على غيرها، رابع شيء توصل لتشتري. والأذكى إنه الإعلان مش دايما بيجرب ياخدك مباشرة من اللي إنه أنا ما بعرفه لاشتريته، لا، بيبني لك الطريق خطوة خطوة. ورح أعطيك example.

المثل اللي بيعطيكم ليه thank you مارك، يعني حاضر أكتر من اللزوم. المثل اللي كتير كتير حديث واللي يمكن اليوم هو التارجت تبعوله أو هدفه هن المراهقين اللي بيسمعوا سبوتيفاي. سمعتوا بسبوتيفاي رابت؟ أو ولادكم خبروكم عنه تيعملوا اشتراك فيه مثلا. سبوتيفاي ما بقى بتقلك اسمع موسيقى، آخر السنة بتعطيك قصة عنك أنت، يعني بتقلك شو سمعت، مين الفنان اللي رافقك أكتر شي كل السنة، كم دقيقة سمعت، شو شخصيتك الموسيقية. فجأة بحس حاله المستخدم أنه هو صار جزء من هيدي الحملة، يعني مش مجرد سمعنا موسيقى وبس، بيشارك بالنتيجة، بيبعتها لأصحابه، أنت شو طلع معك، أنت شو شخصيتك الفنية. هون صار المستهلك عملوه بالقوة جزء من عملية التوزيع، وهيدي الشغلة رح أرجع لها بقصة البكرة التي لم تضحك بقى، التي توقفت عن الضحك. يعني صار المستهلك جزء من عملية التوزيع، الشركة مش عم تدفع لكل شخص حتى يحكي عن الحملة، لا هن عم يحكوا عنا لحالهم من دون جميلة حدا، ولبل عم بيكونوا شركة بالتسويق بلا ما يعرفوا. كان في اكزامبل كتير مهم بدي أعطيه عن شركات الاتصالات المصرية، وتحديدا السنة الماضية بموسم رمضان، بس خلص الوقت بدي روح على الموجز. بعد الموجز والفاصل رح كمل واسمع رسائلكن. عم نحكي اليوم تحديدا عن التحول والنقل النوعية بعالم التسويق الحديث.

0: الو، ايه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ
1: اكيد الوصفه بقريها مرتين، والطبخه بدوقها مرتين،
0: والمقادير كمان مرتين.
1: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
0: مدام مكرر، اذا فينا نضل بعض عندي عيش.
1: ايه ماشي الحال.

0: حدو
1: بدو دعاية؟
0: ما بدو
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على بنى تحتية ووسائل قتالية تابعة لحزب الله في كفر شوبة. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير العمل محمد حيدر في سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسائل التي سيتولى مجلس إدارته معالجتها لمساعدة الموظفين، ولا سيما حل مشكلة تعويضات نهاية الخدمة. وطلع منه على إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ومنها تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، ووضعه في صورة القرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي وترانزيت. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أشار النائب وضاح الصادق إلى أن قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بالموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، والمطلوب اليوم الإسراع في استكمال الإجراءات والفحوص الفنية اللازمة والالتزام بالمهلة المحددة لإعادة تشغيل المعملين بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو مصالح خاصة. أفادت وكالة فرانس بريس بسماع ضوئي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض، تزامنا أعلن الدفاع المدني السعودي أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن مداخل بيروت تشهد تحسن تدريجي في حركة المرور، أما على العدلية وعلى جسر الكولا فالطريق الطرقات حركة الطرقات كثيفة، ومن الضبي حتى نهر الموت، وكثيفة أيضا من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار، وتجدر الإشارة إلى أنه تم فتح الطريق في حوش الحريمي باتجاه المرج.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مكملة معكم كل الفرق مع إيديكو. موضوعنا اليوم النقل النوعية بعالم التسويق الحديث. كنا انطلقنا من الحملة اللي صارت الشهر الماضي بأمريكا لجبنة البقرة الضاحكة، واخذنا كذا مثال حتى نحكي كيف اليوم التسويق الحديث بيأثر على شعورك، على علاقاتك الاجتماعية، بيخليك تصير أنت البطل مش المنتج البطل حتى بتقتل حالك وبتشتري. ووصلت على نقطة كتير مهمة كنت قلت لكم رح نحكي عنها بعد الموجز والفاصل. بدي أعطي مثل قريب من عالمنا العربي، إعلانات شركات الاتصال بمصر، خصوصا بالحملة الماضية برمضان الماضي. يعني كان المنتج بخلفية قصة عملوها حتى يسوقوها للناس. يعني ما بقى كانوا عم بفرجوك إعلان عن الدقايق اللي أنت بتستعملها لحتى تاخد بندل أو باكج أو شي تشتري، لا، ترى بفرجوك عيلة، بفرجوك هيك جمعة أصحاب، بفرجوك بي وابنه، بفرجوك أم وبنتها، بفرجوك شخص بعيد عن أهله، بعيشوك حالة الاشتياق، حالة المصالحة، الضحكة، الدمعة، شوي بيوصلوا على لحظة الاتصال. هلأ المنتج الأساسي هو خدمة الاتصال عم بقدمو لك إياها، بس القصة اللي عم ببيعوك إياها هي القرب، العلاقة، تعمل اتصال وتكون موجود حد اللي بتحبه. طب هيدا شيء كتير ذكي تسويقيا، لأنه عم ينقل هالمنتج أو هالخدمة اللي بدون يبيعوك إياها من مستوى الوظيفة لمستوى المعنى. بس طبعا هالشي ما بيعني أنه كل شخص شايف رح يشتري. هي التسويق مش ريموت كنترول، يعني انت بتكبس كبسة وكل الناس بتشتري. هو بيصمم لك البيئة، بيقدم لك الرسالة، بيقدم لك الكونتكست أو السياق اللي ممكن انه يأثر بقرارك. وهون منفرق بين مصطلحين كتير مهمين ضروري الفرق بيناتهم: قوة التأثير والتلاعب. بس قبل خليني اسمع رسالة من أبو جو ورجع بتابع.
1: زوريك أبو جو. أبو جو يا ستنا في بتاع الكار لعنا شغلي بعملها وتكون واقف على ستاند.
0: نعم.
1: في أشخاص بتجي هيك بتعرفيها أنت بتردد شوي، فبيطلب مني تيشرب فنجان، فأنا ما بقرب كتير، بتركه هو إنه بعمل حالي مشغول إنه إيه يلا عمول أنت كبوس حط على مكان حط إيدك. فتلك أيام بده يغلط، بده يعمل شيء لأسباب معينة، وبيجي بساعده أنا فك له المكنة قدامه وكل شيء على السريع، بكون عرفته عليا بكل سلاسة ضمن فترة 30 ثانية 40 ثانية اللي هي. وبشتغل على الإيجو طبعه، يعني في كتير عالم كمان عنده حب التملك بس إنه مثل غيره وهيدي الأشياء الداخلية. بس وبيجي بعد فترة مثلا بتصلوا فيه لك بدي بيع على المكنة، شو بدي أعمل فيها؟ بقول له هدية أنا. فبتنتقل من إلى استمرارية. طيب. بترجع بتصير كمان من بعد البيع، يعني خدمة الزبائن، المنتج سليم، نوعية منيحة، يعني كل.
0: طيب أبو جو، هولي بتعملوا ترينينج عليهم أنتو لحتى تسوقوا ولا لا أنت هيك من فطرتك بتعمل هالشغلة؟ أنا بهمني كمان هول القصص نضوي عليهم. طيب وصلت لنقطة معينة، أي متى بيتحول التسويق لتلاعب؟ هون بنحكي شيء أخلاقي. هل كل تسويق هو نوع من التأثير؟ أكيد. بس هل كل تأثير هو تلاعب أو مانيبولاسيون؟ كمان أكيد لا. يعني إذا قالت لك الشركة أنه المنتج سعره 10 دولارات لأنه كذا وكذا، هيدا تأثير طبعا، لأنه أنت رح تاخد بعين الاعتبار السعر. بس هل هو تلاعب؟ مش بالضرورة. بس إذا جيت وقلت لك مثل الإكزامبلات اللي كنت عم بعطيها بأول الحلقة، الكمية محدودة فعلا، هيدي معلومة ممكن تساعدك أنك تاخد قرار. بس إذا خلقت ندرة وهمية وقلت لك أنه الكمية محدودة وما بقى فيه غير 3 قطع بس تقدفشك تشتري تحت الضغط، هون بتبلش المشكلة، خصوصي إذا كانت المعلومة مش مزبوطة. فإذا التلاعب بيكون لما أنا بخفي معلومة مهمة، يعني إذا أنت اليوم ما اشتريت بهذا السعر ممكن بكرة تلاقي نفس المنتج وبعده موجود. إذا أنا استخدمت خوفك، إذا استغليت ضعفك، إذا خليتك تحس بأنه إذا أنت ما اشتريت هيدي الشغلة حبيبي أنت مثل ما كان بقولك بتجو ما بتشبه غيرك، أنت بتصير أقل قيمة من الأشخاص اللي اشتروا. هون بسأل أنا بعدني قدام محاولة إقناع وتأثير ولا أنا صرت قدام تلاعب معين؟ إذا بدي أرجع لأول الحلقة للموضوع الأساسي اللي خلاني أفتح موضوع التسويق والنقل النوعية بالتسويق الحديث بالعالم وبمنطقتنا، ليش كانت البقرة اللي ما عم تضحك حملة ذكية؟ برجع معكم لأول الحلقة، The Not Laughing Cow، البقرة التي لا تضحك. ليش حملة مثل هاي ممكن تشتغل؟ لكم الحملة شو عملت؟ قلبت شيء مألوف جدا جدا، خصوصا انه انت وانا وكلنا معودين نشوف هالبقرة عم تضحك ومع الأحل أبدينتها كمان، وفجأة قالوا لك بطلت تضحك، عم يكسروا لك التوقع تبعولك من 100 سنة لليوم. انت بتعرف الصورة الأصلية، فالتغيير واضح جدا بالنسبة لك. هون انت بدك تسأل ليش، وإني مش دغري جوابوك ليش. هوني منفوت لمفهوم مهم كنت هيك أشرت لإله على السريع بأول الحلقة، بعلم النفس اسمه الفضول. بموضوع الفضول في باحث بمجال الإعلانات اسمه جورج لونشتاين شرح ما يعرف ب Information Gap Theory أو نظرية نقص المعلومة. ببساطة لما تعرف أنه في فجوة بين اللي بتعرفه واللي بدك تعرفه بيصير عندك حشرية تتسكر هيدي الفجوة. ليش؟ لأنه أنت بتعرف البقرة عادة عم تضحك واليوم ما بقى عم تضحك، فإذن شو اللي صار؟ صار عندك نقص بالمعلومة، وهيدا النقص رح يخليك مش قادر ترجع على البيت قبل ما تنبش عن الجواب. يعني لاحظوا التسلسل، أول شي لفتوا لك انتباهك في تغيير، تاني شي خلقوا سؤال عندك، تالت شي خلوك انه انت بدك تعرف شو الجواب، بعدين لما بدك تعرف الجواب انت مجبور تشارك بالحديث. يعني عنا منتج ممتاز اشتروه هيك كانوا بالزمانات بالإعلانات التقليدية يشجعوك، هلأ الحملة تغيرت، صارت الحملة شو صاير شو القصة. لأنه مجرد ما أنت تتجاوب معهم وتقول شو القصة من وجهة نظر تسويقية، نحن تصيدنا الصيد السمين، لأنه أنت بلشت الحديث اللي هني ناطرينه. هل نحن أحرار بقراراتنا الشرائية ولا لا؟ منكمل بعد ما أعطي ريتا الكلمة وتقول أسعار المحروقات.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,795,000، بنزين 98 أوكتان 1,813,000، المازوت 1,589,000، والغاز 1,418,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطق أبدا، بس أنا تغيرت، بوعدك صرت إنسان جديد، بليز ارجعي لي.
5: ياسمين
4: بليز،
5: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديده.

0: كمان الدعاية اللي سمعتوها للاي بي تي فيها بسيكولوجي دو ماس أو سيكولوجية الجمهور شو بده، فوتوك بحالة إنه هي ما رجعت لك بس نحنا منرجع لك كل شيء بدك إياه. ولو حسيناها إنه شغلة بسيطة بس لا، هي فعلا مرة مرة مرة هيدي الأنواع من الدعايات أو من محاولات التسويق أو من الإعلانات المدروسة جدا جدا رح تبيعك شعور أنت بحاجة لإله. بما أنه اليوم حلقتنا كانت عن النقلة النوعية بآليات التسويق الحديثة، وكنت حابة كتير أنه أخذ رأي ريتا لأنه اختصاص هذا الموضوع، بس ما كانت قادرة أنه تعطينا ريتا سلامة قلبها أكيد. بس بوصل للسؤال الأساسي، هل نحن فعلا أحرار بقرارنا الشرائي؟ لما بدنا نقرر نشتري نحن أحرار؟ طبعا نحن أحرار، بس الحرية ما بتعني أنه عم ناخد قراراتنا من فراغ. حوالينا دايما في مؤثرات شئنا أم أبينا، السعر، الإضاءة، الموسيقى، الألوان، المطرح، حتى رأي الآخر بمنتج معين، التقييم اللي ممكن يفرجوك ياه، خصوصي هيدا التقييم على السوشيال ميديا بيكون، الإعلان بحد ذاته، التوقيت والوقت، الإحساس أنه في شيء قليل جدا جدا وأنت لازم تملكه قبل غيرك، ما نحن منحب التملك، الخوف من تفويت الفرصة، هيدي قالة أبو جو، منحب التملك، الصورة اللي عنا إياها عن حالنا. كرمال هيك أنا دايما بصلح الأسئلة اللي منطرحها، هل التسويق بيأثر فينا؟ لا، مش هيدا هو السؤال، لأنه طبعا التسويق بيأثر. السؤال الأساسي هو لأي مدى ولأي حد أنت وأنا واعيين لهيدا التأثير؟ طيب يا خي، عم بتشوف إعلان وبدك تعرف حالك أنه أنت تحت تأثير حقيقي ولا عم يتم التلاعب فيك، شو لازم تعمل؟ أنه أنا بدي أحكي أحكي أحكي ومن دون ما يكون في نتيجة بالآخر، أو يمكن من دون ما يكون في تنوير، لا بدي نوركم. عشان هيك دايما أنا بقول قبل ما نعمل ولا خطوة بأي إطار بأي مجال بأي قطاع، في أسئلة بدنا نسألها لحالنا. يعني أنت شفت إعلان وشفت عرض، جرب اسأل حالك قبل ما تتحمس زيادة عن زوم، حتى لو الإيقاع الموسيقي عالي، حتى لو شو بعرفني حسيت حالك أنه أنت مزروك بالوقت، مزروك أنه أوعى تروح عليك الفرصة، جرب تراحى حالك شوية أسئلة. هلا هني خمس أسئلة كبار، بس يمكن كل واحد بيتراحهم على طريقته وبيتفرع منهم كذا موضوع. بتشوف إعلان بتشوف عرض، اسأل حالك قبل ما شوف الإعلان أنا كان بدي هيدا المنتج ولا لا؟ أنا فعلا بحاجة لهيدا المنتج ولا بس غريتني قصة عدم تفويت العرض؟ هيدا السؤال الثاني. وروح اسأل حالك كمان السؤال الأساسي والمهم، خصوصا بسوق مثل سوق لبنان، هل الخصم حقيقي مقارنة بالسعر المعتاد؟ لأنه نحن الحمد لله، يعني لأنه عنا رقابة كتير قوية وفي عنا حماية مستهلك عالية جدا، بيعلوا السعر نهار الخصم تيرجعوا يردوه بالسعر اللي كان فيه قبل الخصم، تاكل الضرب، انت ما بدك اياها الشغلة، بس لأنه عاملين لك خصم عليها وصار سعرها مدري قديش، حتى لو بعده سعرها عالي بس شايلين لك 400-500 دولار. فتأكدوا. السؤال الثالث، هل الخصم حقيقي مقارنة بالسعر المعتاد ولا في حدا عم يضحك عليك؟ رابع سؤال، قبل ما قلكم رابع سؤال خليني اسمع رسالة من جورج.
1: بونجور لكم، بونجور من الحر، معك جورج. أنا كنت مدير سوبر ماركت شي 35 سنة 35 سنة. أكيد دعاية، لو ما الدعاية بتأثر، ما كان حدا بيعمل دعايات ولا كان في ماركتينج ولا كان في أوفرات بتنعمل، في 100 سبب وكلهم بيأثروا. والزبون اللبناني سوري، يعني مع أنه كلنا بنعتبر حالنا نحن أذكى عالم، لا أكيد بيتأثروا بخبرية التجارة وبيتأثروا بالأوفر، لما يشوفوا الأوفر يمكن الأوفر ما يكون فيه شيء، بيتأثروا بمية شغلة أكيد، ما كان حق.

قالوا ولا بس خايف فوت علي الفرصة والعرض. السؤال الثالث الأساسي، هل الخصم حقيقي مقارنة بالسعر اللي أنا مفروض كون بعرفه؟ السؤال الرابع، هل الرسالة عم بتخبرني على المنتج ولا عم تلعب على خوفي وعاطفتي؟ السؤال الخامس والكمان كتير أساسي، إذا بكرة انتهى العرض رح ضل مقتنع أنه أنا بحاجة لهذا المنتج؟ أوكي، أبو جو عم بجاوبني أنه عنا أكاديمي بالشركة وفي أبو جو أولد سكول. إذا جاوبت على هالخمس أسئلة ممكن تكتشف شيء كتير مهم، أنت مرات ما بتشتري المنتج. كنت عم قولها بأول الحلقة بس تنوصل بطريقة علمية نجاوب ونأكد على اللي قلناه بأول الحلقة، إذا جاوبت على هيدي الأسئلة ممكن تكتشف أنه أنت عم تشتري الإحساس المرتبط بالمنتج، الشعور اللي خلق لك إيه هيدا المنتج، ومش عم تشتري لأنه بدك إيه بس لأنك خايف تضيع منك الفرصة. يعني من أول الحلقة وأنا عم قول التسويق مش بس إعلان. إن شاء الله نكون بختام هالحلقة فهمنا بشكل أعمق أنه التسويق مش بس إعلان، هو أنك تفهم السوق، تفهم المستهلك، تفهم كيف بيشوف الناس أو كيف بتشوف الناس حالة، وكيف تتأثر بالآخر، كيف تتعامل مع الوقت ومع ضغط الوقت، وكيف بتتصرف لما بتحس أنه في كمية محدودة وهي مش رح يصير لها الفرصة تشارك بأنه تحصل على هالمنتج بالكمية المحدودة، كيف بتنجذب للقصة، كيف ممكن شيء كتير بسيط جدا جدا بسيط بس ذكي مثل تغيير ابتسامة البقرة أنه يخليها للإنسانة أو يخلي الإنسان يوقف ويسأل شو صار. وهون ما تضل عندكم الحشرية، رح خبركن شو بتطلع النتيجة. لما بقولوا لك البقرة التي لم تعد تضحك ونحن بحاجة لنحكي، بحطوا لك كيو آر كود حدا، بتفوت على الكيو آر كود بتكتشف أنه البقرة زعلانة لأنه الخلافات اليومية اللي بيناتنا عم بتصير عم بتأثر عليها وعم بتضيقها كتير، ونحن بحاجة أنه نطلع بقى من خلافاتنا السخيفة اليومية. وبيعطوك أمثلة، بفرجوك فيديوهات، فيديو أنه مثلا الأم عم تتخانق مع ابنها بس لأنه لابس الكلسات مع المشاية وهي بدها يلبس المشاية بلا الكلسات. ليكو شو سخيفة القصة. انه مثلا يعني قصة الجلي كيف منجلي، او اذا منحط الكباية بقلب المجلة ولا برات المجلة، قصص كتير صغيرة بس لانه كل يوم بيصيروا معنا وكلنا معنيين فيهم منحس انه ايه مع حق لك شو ذكية الفكرة. لو اكتر من هيك شو بيقولوا لك تتصير جزء من القصة، بيقولوا لك صور فيديو للخلافات تبعولك كيف حليتها وشاركنا. فاذا بطل المنتج لحاله صرت أنت جزء من هيدا المنتج وصرت حاسس أنه في علاقة بتربطك فيه، حتى لو طلع منتج تاني يمكن أطيب منه، يمكن في وجودة أحسن منه، أنت صرت حاسس حالك معني هون مش هونيك. يعني مثل تغيير هالابتسامة اللي أنا أشبعت لكم الفضول، اللي أنا أكيد كان كتار منكم إنه عم يسمعوا الحلقة عم حابين نعرف ليش وقفت تضحك، مثل تغيير هالابتسامة، مثل الموسيقى السريعة بالمحلات، مثل عداد الساعة اللي متبقي للبلاك فرايدي، للحملة اللي بتخلي اسمك جزء من علبة لمنتج معين، لهالإعلان اللي عم بخليك تشارك قصتك، كلهم مع بعضهم بيستخدموا شيء واحد، إنه بيدرسوك وبيفهموك كإنسان. مش هيك بيضل معنا سؤال كتير أساسي، هل التسويق ببيعنا؟ هل إحنا عم نعرف أمتين عم نجرب نشتري شيء لأنه إحنا بدنا إياه، وأمتين عم نشتري بس لأنه حدا نجح يخلينا نشعر بالحاجة لإله هلأ بهاللحظة؟ تعرفوا مثل ما كنا عم نحكي كل الحلقة، أقوى إعلان مش دايما اللي بيقلك اشتري، مش دايما اللي بيقلك هالمنتج جيد، أقوى إعلان هو اللي بخلي
بخليك تقول لصاحبك تعال شوف شو صار وتخبره الخبرية. ولما تبلش تخبر الخبرية يعني أنت بدون ما تعرف صرت جزء من هيدي الحملة الإعلانية، وأنت بدل ما يدفعوا لك مصاري لأنك عم بتسوق لهم عم ياخدوا منك مصاري لأنك عم تشتري لهم. إن شاء الله يكون هيك فتكم بهالمعلومات، بهالتحليل، بهالقراءة، بهالأمثلة اللي أعطيناها، لأنه نحن صدقاً مش كلنا أصحاب اختصاص، بس كلنا مرات ضحية إعلانات فيها تلاعب، بس مرات تانية لا، نحن مش ضحية، لأنه توضح مش كل إعلان هو تلاعب، في قوة تأثير، وبنكون نحن بحاجة عن جد لهيدا المنتج اللي عم يعملوا له إعلان، وفي إبداع وفي ذكاء وفي شركات بتشتغل لتوصلك لأفضل نتيجة. بس لا شك إنه بكتير مرات في تلاعب، فأنت وشطارتك تميز بين قوة التأثير اللي أنت بحاجة لها وبرافو عليهم، وبين التلاعب اللي لازم تنتبه منه تما تكون ضحية. شكرا لكل اللي تابعونا. مارك بيتار، ميرسي كتير لألك، برجع بلتقيكم بكرة، إلى اللقاء.

0: عنده دعاية؟
1: ما بده.
2: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
3: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحق اللي منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.
4: البركة بنين ومرتبين، بتضل البركة بلبنان.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: شنت طيران الحربية الإسرائيلية غارة على أطراف بلدة كفر تبنيت لجهة النبطية الفوقة وأخرى على وادي الحجير. بعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حميدي معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكاره عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. صحيفة جيروزاليم بوست ذكرت أنه ليس واضحا ما إذا كانت الشكوى التي قدمها المحامي حسن عادل بزي ضد معوض ستؤدي إلى ملاحقة قضائية أم ستغلق، لافتة إلى أن القضية أثارت مخاوف من أن الشكوى تمثل محاولة لترهيب المسؤولين المشاركين في مفاوضات لبنان وإسرائيل، ما قد يعقد الجهود الدبلوماسية بين البلدين وسط توترات سياسية وأمنية في لبنان. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير العدل عادل نصار لمسار العمل القضائي والتقدم الذي تحقق في عمل المحاكم إضافة إلى التطورات العامة. ومن زوار بعبدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا الذي قال يأتي هذا اللقاء في لحظة مهمة إذ لا يزال الوضع الميداني في الجنوب معقدا في ظل استمرار الأنشطة العسكرية وتأثر السكان بها بشدة، لافتا إلى أنه من الضروري أن يسمع صوت لبنان في مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل الوجود الأممي. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي قالت بعد لقائها رئيس الجمهورية وضعت الرئيس عون في أجواء انطلاقة العام الدراسي والخطوات التي نتخذها لتسهيل العمل وإزالة المعوقات، كما أطلعته على ما نقوم به في ملف إصلاح الوزارة وتطويرها بشكل خاص، وتناول البحث أيضا ملفي الجامعة اللبنانية والتفرغ فيها وضرورة الإسراع في إجراء انتخابات جديدة لمجلس العمداء إلى موضوع دمج المدارس. فاصل ونواصل الموجز.
1: ألو إيه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلن إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام كرر إذا فينا نضل بعض عندي عايز.
2: إيه ماشي الحال، الصراحة مش دعاية.
3: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين. صارت صحتين.
4: بينكي برامس إنكم تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
5: لبنان الحر.
0: عودة لمتابعة الموجز. قطع أهالي حوش الحريمة البقاع الغربي طريق عام المرج جب جنين عند نقطة حوش الحريمة بالإطارات المشتعلة وحول السير إلى الطرقات الفرعية احتجاجا على قرارات وزارة التربية بنقل المدرسة إلى المرج وإحالة مديرة المدرسة إلى التفتيش المركزي، وطالب الأهالي بتعيين مدير جديد وإكمال العام الدراسي في ثانوية البلدة. أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع هجوم مسلح على سيارة شرطة في مدينة مهرستان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد وفرار المهاجمين. أخيرا أعلن الفاتيكان أن قداسة البابا لون الرابع عشر أمضى ليلة هادئة في المستشفى في روما بعد خضوعه أمس لعملية جراحية استغرقت 90 دقيقة لإزالة ورم سرطاني من رئته اليمنى. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: يمكن حدا يسيء التصرف معك وكتير تتضايق وتضل كل النهار متضايق، ويمكن كل الأسبوع كمان. بتخلي موقف مدته 5 دقايق يخرب لك نهارك أو حتى أسبوعك. فكر شوي، مش يمكن الشخص اللي زعجك كان عنده مشكل كبير وعقله كان مشوش، أو كان مارق بنهار كتير صعب وما عرف تصرف، أو يمكن بكل بساطة هو هيك مع كل الناس. شو ما كان السبب، ليش لتعطي هالشخص قيمة أكتر ما بيستحق؟ ليش لتعطيه سلطة على نهارك كله أو أسبوعك كله؟ ليش لتسمح له ينزع مزاجك من ورا تصرفه؟ تعلم بهيك وضع تقول تصرفه بيعكس شخصيته وهيدي مشكلته، وسكر الصفحة وخليلي مزاجك رايق.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: معنا لحياة إلى معنا، أطيب التحيات وجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا نقول أهلا وسهلا بالجميع للقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة واحدة إلا تلت. أصدقائي لليوم رح نجرب على قدر المستطاع نعمل جولة نحن وإنتو، رح نجرب نشوف إنه كيف ورا كل باب في حكاية من حكايات بيوت كتير حوالينا. أكيد هالجولة ما رح نحاكم فيها حدا ولا بدنا نصنف الناس، بل بدنا نفهم شو عم بيصير وليه عم بيصير وشو فينا نعمل قبل ما تتحول الخلافات لجروح من الصعب ترميمها. باختصار رح نحكي عن صفات النافرة بين الشريكين، مش بس هيك إنما أيضا عن حياتهم اللي ممكن تكون من برا هادية وطبيعية، بينما بالداخل في طرف عم يستنزف الشريك وحتى عم يأثر على كل أفراد العائلة. بيسعدني رحب بالدكتورة بالصحة النفسية وأيضا بالترميم الشخصي والتطوير الذات الدكتور أنا ماريا أبي شاهين. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: أهلا فيك جنى.
0: دكتور ماريا أنا ماريا، في بتعرفي مثل ما بتعرفي يعني أنه في كتير صفات معينة بتكون صفات نافرة، أنه الواحد بده كتير يتعذب ليقدر يستقر مع هالصفات ويقدر يتعود عليها ويقدر يواجهها. إذا بدنا نحكي أول صفة برأيك، البخل هل تعتبر صفة نافرة؟
1: أول شيء البخل، بس نقول كلمة بخل بيجي على راسنا بخل بكل شيء، يعني كل شيء ممكن تشوفي قدامك، يعني بخل بالحياة بالأشياء الحلوة،
0: بالمشاعر
1: بالعيشة بالعيشة وبالمعيشة، لأنه البخيل نحن بنعرف

0: دغري انحرمنا من كل شيء، من كل فرح، من كل، لأنه الإنسان يلي الحياة بدك تشتري أشياء بالحياة،
1: يعني كل شيء في دفع تمن فيها،
0: كل شيء بدك تشتري كله في دفع،
1: طالما في دفع فمع الإنسان البخيل ما بيمشي
0: مع الإنسان البخيل. لا فيك تنبسطي، لا فيك تكزدري، لا فيك تشتري وتنبسطي بحالك، لأنه الإنسان بحاجة يشوف حاله حلو، بحاجة يعمل رياضة، بدك تدفعي تتعمل
1: حاجة أمن حاجياته كمان،
0: حاجياتك
1: ما حدا يطلع ويعدل
0: له. صحيح نطينا.
1: طيب إذا بدنا نحكي عن يعني البخيل، مش كل واحد حريص يعتبر بخيل، خلينا نبلش بالأساس، شو الفرق بين شخص حريص على المال وشخص البخيل، وإمتى إذا بدك هالحرص ممكن يصير مأزي للشريك؟
0: في شعرة صغيرة دائما بين مثل ما بيقولوا الأخوات والصواب، وبين البخيل والكريم، وبين الحريص بنسميه نحن إيكونوميست، هيدا بندرسه بالجامعة،
1: مقتصد،
0: المقتصد بندرسه بالجامعة، الاقتصاد، يعني بس ندرس الاقتصاد يعني في شيء اسمه بالانس بالحياة، يعني ضروري نكون مقتصد أو الاقتصاد. نحن ما عم نقول أنه البخيل يعني عم نكبه للكب، الشخص مش أنه البخيل الحريص، لا، الحريص هو يلي إذا البخيل كان واعي على حاله، كان واعي على حاله وجرب يرجلج حاله طيطلع لدرجة الحرص، بيصير بيرفكت، بيصير بيتعلم، لأنه كل شيء بنتعلمه بالحياة بينتبع حاله أنه هو بخيل، وخاصة إذا معه مصاري أو مرتاح، مش أنه مليونير، لا، بس أنه مرتاح بيعيش بيشتغل. الاقتصاد هي صفة صفة من أحلى الصفات، لأنه بلا اقتصاد، برجع بقليك الاقتصاد هذا بندرسه بالجامعة، كيف نكون متوازنين، ما فيك تعملي عائلة، ما فيك ولا بتصرفي كل مصرياتك، وما فيك تكوني لا تعلمي ولادك ولا تعمري بيتك ولا شيء. فإذا في شعرة،
1: يعني حل وسط ما بين التبذير والبخل هو الاقتصاد
0: أو الحرص. في ناس بيصنفوا الشخص الحريص بخيل، هيدي بدنا ننتبه لها. لا، مش كل شخص بيحرص وبينتبه. هلا الكتير حلو هو انه الشريك والشريكة هون بس يقعدوا مع بعضهم، هيدي دجا هي الحرص، يعني على العيلة قبل ما نفوت مصاري او ميت. انت عم بتجيب مرتك وتقلها تعي تنشوف كيف بدنا نعمل الموازنة تبع البيت، نطيت طلعت ترقيت من درجة البخل أو درجة أنا خايف على مصرياتي على درجة أنه أنا بدي أعرف أعمل بالانس لأعمل حياتي حلوة وكريمة.
1: الفكرة أنه عم يأخذ رأيها كمان، يعني البخيل أكيد ما بيأخذ رأيه.
0: مظبوط.
1: طب هيك معلش بين قوسين، شو السبب اللي خلي واحد منا يكون بخيل؟
0: شوفي جنى، مثلا في دايما نرجع للعائلة، دايما في كذا سبب، في لأختصر لك كتير، في مرات اللي بيعيش بعائلة كتير بخيلة يمكن يطلع كتير كريم قد ما بيقرأ في البخيل،
1: من الحرمين بيصرف كتير،
0: بيصرف. ومرات يلي بيشوف العائلة كتير كريمة وهدروا وقال يا الله لو ما هدروا مثلا أهلي نحن وين كنا صرنا، أو كيف ممكن يصير هو حريص، أو ممكن يصير حريص وينبسط بهالحرص لدرجة بعدين يمكن يتبخلن بعدين، ما بعرف، حسب الظروف، بدنا ناخد كله حسب الظروف،
1: كل واحد شخصيته.
0: ومرات بتبقى بدك تقولي شيء يعني شوية، مع أنه ما بحب أنا كتير بنقولها بالجان يعني، بس مرات بتحسي أنه في ناس ويراتي مثل أب عن جد، يعني بتصير معروفة أنه هيدا يي جده كان هيك، هيدا بيو هيك، وليك هو طلع هيك. مرات بقى حسب كل ظرف شيء.
1: هيك ناخد المشهد، يعني برأيي كيف بيتأثر الشريك لما بيضطر يبرر كل مصروف بده يصرفه؟
0: أول شيء بيحس حاله على الأرض، يعني مثل كأنك بالبوتي جاردان، كيف كنا بالبوتي جاردان، وكأنك عم بيعلموك تكتبي وهيدا، عم بيعلموك كل شيء، حدا عم بيقلك حطيلي شو بدك تصرفي وشو بدك
1: تأيدي، يعني بده ياخد إذن منه قبل
0: الإذن، يعني هيدي ما في، كأنك رجعتي على المدرسة، المدرسة هي قطع الحرية، خلص كبلتي، صارت الحياة بشعة. عم نرجع للإنترودكسيون تبع مكالمتنا حديثنا، بتحسي حالك مكبلة، ما عندك حرية، ما بقى عندك لجوا دو فيفر، ما عندك فرح الحياة، بكل شيء عم نحكي بتصيري انت محبطة.
1: طب كيف ينعكس هالشيء على الولاد، وخاصة لما بيصير في حرمان من حاجات أساسية، أو الولاد بيصيروا في مقارنة مستمرة مع غيرهم؟
0: بس بحب أقول قبل ما نوصل على الولاد كيف بيصيروا، كيف تأثر على الولاد، مشان هيك نحن قلنا أنه الرجال كتير بيكون كتير منيح إذا بيوعى حاله وبيقلها للشريكة من الأول، تعي أنا وياك نقيد، هذه بتفرق كتير. بس المرأة تشوف أنه أنا وياك عم نقيد، معناته حتى بمستوى أنه أنا وياك بدنا ننتبه على المصروف، ساعتها بتصير هي بتقيد أكتر منه. ما بتحس حالها هي بالمدرسة، بتحس حالها هي مديرة كمان، فالمديرة هي حرة. بينما بيأثر على الولاد أكيد، لأنه بتصير المرأة هي ماسكة البيت إجمالا، الرجال بيشتغلوا المرأة هي بالبيت، بيصيروا الولاد بيتأثروا. شو ما بدهم بتقولهم بدي أسأل بيكون، بدنا نشوف فينا، لا ما فينا، لا هلأ فينا. ما بتكون طبيعيا مرتاحة تربي ولادها صح، لأنه بتصير بدها تربي ولادها مثل كأنه عم تتعلم تربي ولادها، وكل شيء نحن بنعمله غصب من عنا ما بينجح. الأشياء بدها تكون هيك من flowing، يعني ماشي بسلاسة مع الولاد. الولاد بحسوا كتير وذكية كتير أكتر ما بنعرف.
1: طب هل في من مساعدة معينة للشخص البخيل أنه تتغير نظرته للمال، والخطوات العملية اللي بتساعد الزوجين أنه يتفقوا على إدارة مالية عادلة؟
0: فينا نساعد الشخص البخيل إذا هو راضي، يعني إذا هو حس أنه في شيء غلط بحياتهم، أو إذا مرته عم بتضيق كتير، ويعني بيلجأ لحدا يساعده كيف ينتقل من هالحب المال. لأنه هلأ البخيل المرضي هو حدا بحس المال هو سعادته، يعني هو سعادته، هو إذا أخدتي له مصرياته كأنك عم تدبحيه. هيدي بموليير بالمسرحية بيقولها، بيضحكوا على البخيل بهالطريقة، كأنك عم تقبريه إذا أخدتي له ماله، خلص جرتيه من كل شيء. إذا وصل لهالمرحلة هون كتير كتير صعب، صارت مرضية إلى غير أشياء. بس إذا زلمة حريص يمكن وكويس ما قصده يتبخلن، منقدر نساعده حدا يوعيه. أكيد منقول في يلجأ لحدا اختصاصي يستشيره، أنه أنا كيف بدي أطلع من هالمرحلة البخل
1: لمرحلة
0: إذا كان واعي
1: على البخل،
0: إيه، وإذا مرته وعته بطريقة. لأنه هون البخيل عم نقول مش المرض كتير، يعني المرض ما فيك تهزيه، يمكن بجن بطريقة أنه بدها تقدر المرأة تكون كتير ذكية مع هذا الشخص البخيل الحريص. تنقول طبعا نحطه بخانة البخل على الآخر، الحريص بدها تعمل بروجيكشن عليه، يعني تقول له أنا مثلك، أنا حريصة على عائلتي، ونحن ما بدنا نهدر مصرياتنا، خلينا نشوف كيف فينا نتساعد مع شي حدا يساعدنا كيف ندبر أمورنا، بلا ما نخلي هالولاد يحسوا في بخل أو في تأيد بالحياة. هيدي إذا كانت ذكية وشاطرة وهو شو أكتر ريسبتيف لإلها، ممكن ساعتها هي تنقله من حالة البخل لحالة الحرص.
1: يعني ساعتها ما بتحاول نقاش بينه وبينه لاتهام أو لدفاع
0: أبدا
1: نفسه.
0: مزبوط، بدها تجيري أنه أنا فهمي أنت شو عم تعمل، أنا بعرف أنه أنت أب كتير منيح وأنت زوج كتير منيح، مشان هيك ما بدك توقع لنا عائلتنا، بدك إياها تدلى واقفة، مشان هيك عم بتحس أنه شوية بدنا نقتصد. بس خلينا نسميه اقتصاد بشكل انه يفيدنا، ما انه يحسسنا انه متضايقين للعائلة كلها.
1: صحيح، يمكن المال ممكن يحرم الانسان من استقراره النفسي ومن سعادته، بس في شيء تاني ايضا ممكن يحرمه من الراحة ويستنزف طاقته، لما يحس انه رغم انه عنده شريك بالحياة ولكن مضطر يحمل كل المسؤوليات لوحده. هذا تاني باب، يعني رح نحكي عن الرجل اللي ما بيتحمل مسؤولية. أكيد هيدا موجود أكتر من حالات النساء. النساء هن عادة بيتحملون بالمسؤولية. هل في قاعدة شاذة مثلا بالنسبة للنساء من الممكن تترك المسؤولية كلها لزوجها وهي تتحرر من هالعبء؟
0: إيه ممكن، وخصوصي بهالأيام صرنا منقول كل ما نحكي عن الشاب بشي بيقولون لي النسوان صاروا أكتر، يعني بتحسي إنه النسوان أكتر ما عندهم مسؤولية أكتر. هلأ دايما إحنا ما منعمم، دايما بنحكي اجمالا الرجال هو رب العائله، هو اللي بيشتغل، هو راس العائله الرجال. ما عم نحكي عن المراه اللي هي راس العائله، عم نحكي عن الرجال اللي هو راس العائله، عنده مسؤوليات ومجبور بمسؤولياته. اذا عم تساليني اكثر عن المراه، بتحبي احكي عن المراه اكثر او عن الرجال؟
1: لا، اذا في انا ما كان معي خبر ممكن، يعني مسؤوليات العائله كلها مطلوبه من المراه اكثر من الرجل اغلبها.
0: إيه، المادة مطلوبة من الرجل والاستقرار مطلوب من الرجل. المرأة هي مسؤولة عن العائلة، مسؤولة عن تغذية الأولاد يلي هي كتير مهمة، مسؤولة عن عاطفتهم، ومسؤولة عن انتباه لإلهم، ومسؤولة عن أنها تكون موجودة قدامهم، كهي أول فريند لإلهم، أول رفيق لإلهم، لأنه هي دويمة بالبيت. وإذا كانت بتشتغل كمان طبعا زائد المال، يعني هي ورجال مسؤولة، مسؤولة عن دايما تدلها تحكي هالولاد وتخليهم يكونوا، تكون هي نمبر وان سورس إذا بدهم أي شيء الولاد يتصلوا بأمهم مش يتصلوا برفقاتهم لحتى يعرفوا كيف بدهم يتصرفوا. فهي مسؤولية العائلة، إنك أول مسؤولية عائلة هي تضبطيها مع بعضها. بفتكر أول شيء قبل ما نصرف على العائلة بدنا ندل نخليها مجموعة العائلة، فالأم لها الدور الأكيد الأول بأنه تجمع العيلة من كل هالنواحي اللي حكينا عنهم. بس إذا ما في بي مسؤول، يعني بالمقابل إذا ما في بي مسؤول، لأنه البي هو كتير بيعطي السيكوريتي، بيعطي الإطمئنان للعيلة، إذا ما في بي مسؤول أنه يشوف هل عيلتي مطمئنة، هل عيلتي ناقصة شيء، هل أنا مقصر عن عيلتي، هل أنا شغلي اللي عم بشتغله عيلتي عم تعرف فيه وعم تاخد مدخولي معه، من مدخولي معه أنا عم باخد منه وعيلتي عم تاخد منه من نفس البقجة، يعني هيدا هي المسؤولية. هل أنا عيلتي ولادي مبسوطين عم بيشوفوني، عم بروح معهم شاركهم حياتهم؟ فهي كلها المسؤوليات يلي البسيطة جدا، مش انه الشخص المسؤول هو يعني بدنا نطلع بدنا نعربش نجيبه من فخد جوبيتر تنبرم عليه كيف بيكون الشخص المسؤول، كتير هيني. الشخص المسؤول هو الشخص يلي قلبه كبير، قلبه عنده قلب، عنده ضمير، عنده مسؤولية ببيته، متعلم يحمل مسؤولية. هي مهمة كتير ببيته،
1: يعني مرجع التربية،
0: ايه اكيد متمرن انه يحمل مسؤولية، وشايف امه وبيه كيف بيعاملوا بعضهم وكيف بيعاملوا اخواته وكيف بيتعاملوا لحتى ياخد هالبجاج معه وينقله لعائلته التانية.
1: طب ليه في اشخاص بيقدر يكونوا مسؤولين بشغلهم برات البيت بس بيتراجعوا عن مسؤوليتهم داخل بيتهم اوقات؟
0: لأنه هودي بنسميهم عندهم البريوريتي، الفيرست فاليو، يعني
1: الأولوية،
0: أولوية، وبيقولوا لك إياها وما بيستحيوا، يعني بيقولوا لك أنا شغلي أولوية لإلي، شغلي بعدين بيجي البيت. يعني للأسف يعني نحن منقول للإنسان يلي بده يكون عارف بحياته أولويته هو هي شغله، بده يجرب يعرف أنه في جاي عائلة على الطريق، يعني بده يحطهم مع بعضهم. إذا ما بدنا نحط واحدة قبل التانية بده يحطهم مع بعضهم، بس العائلة دايما مفروض تكون هي السبب الوجيه والأول لكل شيء آخر سوف يحملها.
1: طيب إذا بنحكي كيف تتأثر العلاقة العاطفية لما بيتحول أحد الشريكين شخص عم يدير كل تفاصيل حياة الآخرين، وشو الرسالة اللي ممكن يوصلها هذا الشريك لأولاده
0: بالمسؤولية أنه هو مسؤول عن كل شيء؟
1: ايه يعني في واحد منه عم يتهرب،
0: والتاني عم يتهرب،
1: التاني عم يتهرب، هيدي كيف توصل كمان للولاد؟
0: توصل اول شيء عدم اتزان، طبعا الولاد بدهم يطلعوا منهم موزونين، لانه بغصما عنهم بدهم رح بيشوفوا انه في حدا مسيطر ومهيمن وحدا تاني، هل حسب الحدا التاني هل هو مجبور، يعني حدا اكله راسه هالشريك التاني مأكول راسه، أو هو بالمرة منو موجود بالحقيقة منو موجود يعني. هلأ يا خاضع يا منو موجود، غايب عن الوعي، غايب عن الحياة. الولاد طبعا ما بيحبوا بيهم أو أمهم يلي هني غايبين عن الحياة، الولاد بينقهروا منهم، الولاد بيبكوا كرمالهم، لأنه الولاد بدهم أم واعية وأب واعي يشوفون قدامهم، لأنه بحسوا بالسيكوريتي. والولد بدل ولد تيدلوا أمه وبيه طيبين معه، لو صار عمره 70 سنة وأهله طيبين بدل ولد، فإذا الولد بدل يطلع بأهله كسيكوريتي كأطمئنان.
1: أمين. طب إذا الشريك تعود أنه شريكه عم بيقوم بكل الأعمال والمسؤوليات، هل ممكن يتغير؟ وكيف يبلش التغيير من دون ما تتحول الحياة بيناتهم لمعركة يومية؟
0: إذا الشريك يعني بده يرجعه للشخص أنه يصير
1: إنه هو معوده، بس في ذات الوقت خلاص تعب، ما عاد فيه إذا تحمل كل الأعمال، صار بده أنه يسترجع حقه منه.
0: ايه هيدي بتصير كتير صعبة بعد وقت طويل. نحن دايما منقول انه اي شيء مشان هيك دايما التعلم الحياة عبكير كتير مهم. حتى ولادنا الادوليسانت تبعون ولادنا كل الناس اللي منحبهم لازم يتعلموا الحياة، يتعلموا شخصيات الناس قبل ما يفوتوا على زواج، قبل ما يفوتوا على كل شيء، على معارك الحياة. لأنه كل شيء فيك تقفري عبكير، فيك تقولي سوري أنا ما بتناسبني، أو أنت هالشخص ما بيناسبني، أو أنا هالحياة ما بتلائمني. بس بينما مرات كتيرة تنقول المرأة أو البي لما بيصير بنص عمره وعنده 4 أولاد ومرته مضايقته من أول حياته لصار بنص حياته ما بقى فيه يجي وبده يجرب يغيرها، أنا بشك أنه فيها تتغير بنص الحياة.
1: صعبة
0: صعبة. هلأ فيه يرجلجة لأنه هو بده هو يترجلج قبل ما يرجلجة، لأنه خلص يلي أخذ بيقولوله بالفرنساوي البلي طعجة، يلي أخذ الطعجة ما بقى فينا كتير نجلسه، يعني بصير صعب نجلسه. بس فينا نجلس من الأول إيه، لأنه مرات الشخص كتير جانا بس تخيري بيخاف أنه أنا بدك تتزبط هيك تكون هيك، نعمل ديسيبلين التالية هيك، نعمل نمشي على هالطريق تكون جالس، أو ما فينا نكفي الطريق. مرات الشخص بيوعى هو بأول الطريق، مثل الترين بتحطيه على أول السكة مزبوط بدل ماشي، بس إذا الترين كان في شي دولاب منه فالت وجربتي بنص السكة صعب
1: التوازن.
0: صعب.
1: طيب حتى لو كان شخص بيحب عيلته كتير بس مش قادر على تحمل المسؤولية، مسؤولية هيدا الحب كمان، كيف نقدر نحول الحب من كلام ومشاعر لأفعال والتزامات؟
0: أنا بقلك شي قبل ما نفوت، هيدا كتير موضوع كتير عميق. إذا الإنسان بيحب بيعرف يعمل كل شيء. إذا الإنسان بيحب عن جد بيصير هو كل شيء، بيصير مسؤول وبيصير كريم وبيصير مهضوم وبيصير إذا بيحب مزبوط.
1: هلا إذا حدا عم يسمعنا وعنده هالصفات بيقلك، وإذا كمان بيحب الشخص التاني لازم يتحمل الشخص التاني مثل ما هو بكل صفاته النافرة.
0: هلأ هون في الصفات النافرة بدنا ننتبه لها، الناس اللي عم بيسمعوا ويلي هيك رأيهم
1: نافرة بمعنى النافرة. أنا قصدت فيها بتولد مشاكل.
0: إيه صفات النافرة مع الوقت الشخص التاني بيكون متحمل، الشخص التاني شخص متحملها بس مع الوقت ما بقى فيه يتحملها. يعني لو الشخص التاني تنقول بيحب هو كتير محب، بده يجي وقت ما بقى يحب لأنه صار شيء نفور كتير. ونفس الوقت الشخص اللي عطول عنده صفات نافرة نافرة نافرة، أنا بشك أنه كتير بحب في شيء محل.
1: عم نحكي على التهرب مسؤولية بعدنا هلأ.
0: ايه
1: أنه بيحب عيلته.
0: ايه
1: بس ما أنه قادر على تحمل المسؤولية. كيف نقدر نحن هون نغير هيدا المشاعر الحب والحنين والعاطفة والبدكي هون لالتزامات ولا أفعال؟
0: إذا هو ما عنده ياهن بده حدا يجي يقله واحد اثنين ثلاثة بدك تعملهم، يعني في confrontation، بدنا نواجه الشخص وبدنا نقله أنت بهالposition المعينة، أنت بهالعيلة مفروض متوجب عليك واحد، متوجب عليك اثنين، متوجب عليك ثلاثة، غصما عنه إذا عنده صفات نافرة ومنا حلو غصما عنه بده يتوجه.
1: بدك نفتح الباب الثالث؟
0: ايه نفتح.
1: نحكي عن الغضب او العصبيه. يعني بتعرفي في كتير اوقات الشريك مش بس بيتهرب من المسؤوليه، انما بيحول كل نقاش لمشكله وكل اختلاف لمعركه. يعني ما بعرف لاي مدى اسلوب الغضب او اسلوب العصبيه بيصير مثل اسلوب ثابت بالتعامل مع كل افراد العائله. وتخيلي انه بصيروا الاولاد والاهل والزوجة أو الشريك كما نقول، بس أكيد كمان العصبية عند الرجال أكثر من عند النساء، بدهم يضلوا يراقبوا كلماتهم وتصرفاتهم خوفا من ردة فعل. فبنقدر نعتبر أن العصبية هي طبع ثابت، بتكون طريقة بيتعلمها الشخص للتعبير عن

0: الوقت منرفز، كل الوقت معصب، كل هيدا شخص بيوجع القلب، لأنه هيدا الشخص هالقد كل الوقت غاضب. هلأ أنا قلت بيوجع القلب، انتبهي، في ناس لا ما بيوجعوا القلب، بس عم نحكي في ولاد بدلهم غاضبين، منو بس مرة ورجال، في ولاد بدلهم غاضبين، في رجال بدل غاضب، في مرة بدل غاضبة. الولاد بيوجعوا القلب لأنه الولاد بيكونوا السوبيس، يعني هن يلي عم تجي عليهم مشاكل الحياة كلها وعم بيبلعوا غضب، عم بيبلعوا، وهو بيجوا من الأهل، من وراء الأهل، من وراء حياتهم اللي عايشينها الولاد. فإذا هو بدنا نستلقاهم وما بدنا نستحي ناخدهم عند معالج نفسي مختص تيشوف الولاد، لأنه إذا دلوا بهالعصبية مصيبة لبس يكبروا، أول شي بتجيب لهم أمراض، بتجيب لهم ضغط. بينما الشخص الرجال العصبي، الرجال دايما الرجال بتكوينه أكتر من المرأة عصبي، بس الرجال العصبي ممكن يكون ربي بطريقة،
1: في عندك بعض الأشخاص العصبيين يعني بيعصب أحيانا بشو بيعتذر ويتحمل مسؤولية تصرفه، وفي عندك أشخاص أبدا بيستخبوا الغضب ليفرضوا رأيهم. يعني
0: هولي بيكونوا مريضين بالغضب لدرجة كمان انتبهي، مريضين بالإيغويزم تبعهم، يعني بالأنانية، وأنه أنا بدي أحكي البدية وأنا بدي أعمل البدية وأنتوا زيحوا عن الطريق، أنا ما عملت شيء، ما بيحسوا أنه زعجوا التاني.
1: شو بيصير بالشريك اللي بيعيش يعني كل لحظة ترقب بيفكر ألف مرة قبل ما يحكي كلمة خوفا من انفجار الشريك التاني؟
0: بدك الصراحة يلي بيعيش هيك الشريك، يلي بيعيش بهالطريقة بدل أحسن ما يعيش ويأكلها غضب وبهدلة وبهدلات ومدري شو، يعني بيكون على القليل هالشريك بيكون عنده awareness، وعي أنه أنا ما عايشة مع حدا مجنون، تنقول الست أنا عايشة مع حدا مجنون، هلأ كل شوي بده يطلع غضبه. فهي إذا بتتفادي مثل ما بيقولوا يعني don't wake a sleeping dog، يعني ما تفيقي كلب نايم، إذا بتتفادي أحسن لك، لأنه بتتفادي غرمشاته وتهبهبه لهالكلب يلي عم نحكي عنه، تنقول. بينما بس هون عندك عدة مراحل، هون الشخص التاني أول شي يحطم
1: أكيد.
0: لأنه قبل بس أنا أعطيتك هيك يعني نطيت، بس أول شيء يحطم، تاني شيء منه صار نكرة، لأنه صار هو عايش مثل عايش على
1: رهن إشارة شخص،
0: رهن الشخص التاني عم بيجيب له الأكسجين وسامح له هلأ يتنفس أو ما يتنفس، عرفتي؟ يعني صارت الأكسجين تبعه مرهون بهيد بأخلاقيات هيدا الشخص. ما هو الغضب أخلاقيات كمان،
1: حسب إذا كان متراكم كمان من هو صغير
0: إذا متراكم مفروض يفشف شو، مفروض يروح عند اختصاصي.
1: كيف ممكن هون الشخص التاني يحط حدود واضحة بينه وبين
0: الشخص التاني
1: ما يضل قاعد بهالتهديد هيدا؟
0: طبيعي لازم يعمل شيء، اللي لازم يعمله هو أنه بده يكون دايما رايق الشخص، تنقول المرأة تنقول بدها تكون رايقة، تحكي بلطف وتحكي بصوت واطي، لأنه هون بيخجل الشخص التاني إذا أنت
1: إذا علت صوته بصير يعلي أكتر،
0: بيخجل، بدها تكون كتير يعني بقمة الرقي مع هيك شخص. يعني للأسف شوفي يعني عنا رقي وعنا أخلاق بشعة أو غضب بشع، بدها تكون شاطرة وذكية أو بدها تتعلم كمان، بدها تستشير حدا، لأنه منهم لحالهم ما رح يفهموا الحياة كيف نتصرف فيها للأسف.
1: طيب إذا كان الشريك عم يقول هيدا العصبي اللي بعدنا عم نحكي أنا هيك طبعي، هذا كنت عملك قبل، واللي بيحبني لازم يتحملني، كيف مفروض ترد عليه؟ وهل الحب ممكن يعني أنه يتحمل الإنسان الأذى أو أنه يساعد شريكه على التغيير مع الحفاظ على كرامته وأمانه؟
0: برجع بقول أكيد لو من البداية بتقول له مبروك عليك أخلاقياتك وغضبك يلي كتير حلو، بس أنا ما فيني أعيش معك لو من البداية. بس لما بيصير توليت ومتأخر كتير الوقت بدها تقول له أنه إيه أنا بفهم طبعك هيدا، ومعليشي نحنا لأنه نحنا منحبك، إذا معليشي منحبك يمكن أكتر بشوي منقدر شوي نفهم عليك، بس انه نحنا كتير منكون كتير مبسوطين اذا انت شوي بتخفف هيدا الغضب علينا، لانه نحنا منحبك ونحنا منخاف بس انت تعيط علينا، منخاف والولاد بحبوك. خليها المحبة الحلوة، خليها الحب الحلو يكون. في قصة كتير صغيرة بدي قلك اياها، مرة في واحد سألوا قالوا له انت مين كنت بتتمنى تكون، اي نوع من البي هذا بعد ما كبر؟ قال لهم كنت بتمنى نوع يكون من النوع البي يلي ولاده بحبوه. فخليها المرة تقله يعني ممكن مرات الشخص منه عارف حاله وين رايح وين جاي، منه فاهم شيء ومكركب بحاله وغضبان، فممكن تقله خلي ولادك يدلوا يحبوك وانت بتحبون، نخفف شوي من هالعصبية ونحن راح نساعدك تنحنا ما ننرفزك. يعني بدها تحط حالها انه هي السبب. شوفي الذكاء بالتعامل كيف بده يكون.
1: يعني ما بعرف كنا عبينا بعد نحكي أكثر بصفات تانية، ولكن على ما يبدو رح يذهبنا الوقت. السؤال الأهم، يعني هل كل العلاقات اللي فيها صفات ممكن نافرة نوعا ما محكوم عليها بالفشل، أو في فرصة حقيقية للتغيير والترميم؟ كيف فينا بداية نعرف أن الشريك مستعد للتغيير مش بس خايف يخسر العلاقة؟
0: يعني في شيء مرضي، في شق من الأخلاق مرضي وفي شق من الأخلاق تدريبي. كل نحن بنعرف إنه كل شيء فينا ندرب عليه، يعني نحن بدنا هالشخص ندربه. يعني حتى المرأة أو الرجال ما نستحي، مثلا حتى الرجال إذا مثلا حب بنت ولقاها أنه بسيطة أو لقاها أنه ناقصها شيء، يلا أنا كتير حبيتك وبس أنه شو بتكوني أحلى لو بنتتعلمي أكتر مثلا، أو بعلمك أشياء أحلى، أو بتصيري بالمجتمع ألاز، أو أنا برتاح كون معك أكتر مثلا، منعطي أبسط هولي هي عم بيقدمها، عم تتقدم إن كان بأخلاقياتها وإن كان بالتعاطي مع الناس وإن كان وإن كان. بينما يلي بس تقلك أنه فينا ندرب وفينا نعلم الشخص، بس إذا الشخص هو مريض لا سمح الله بحياته مضروبة من هو ولد وفايت بكتير مشاكل، بده أخصائي نفسي، ما بده عروس، ما بده عائلة يجيب أولاد يعذبهم ويجيب مرة يعذبها.
1: اللي صار عنده عائلة هيدي هون، هل هو مستعد إنه يتغير لأنه فعلا اقتنع، أو لأنه بس خايف إنه يخسر العلاقة؟
0: مرات يلي بيقتنع، يلي بيحب يقتنع بيكون خايف، خايف لأنه ليه؟ لأنه بتضره العلاقة إذا خربت، بيكون خايف. بس هو إجمالا ما بيحسب حساب لحدا، الشخص هيدا اللي عم تحكي عنه ما بيحسب حساب لحدا، وبيكون مثل ما بيقولوا بيخبي حاله بفجوره. منه خايف. بدي أقولك شيء أخير بختمة، يلي بخاف على عيلته بيكون بيحبه، ويلي بيحبه ما بيضره لا بأخلاقه ولا بكلامه ولا بتصرفه،
1: يعني بيقبل يتغير.
0: أكيد بيقبل.
1: طب هل ترميم الشخصية شرط لترميم العلاقة، أو فينا نبلش؟ عم جرب لخص كل شيء حكيناه بتغيير طريقة التواصل بين الزوجين بالتوازي.
0: بيمشوا مع بعضهم. نحن اليوم منرمم، أنا وقتها بيجيني ناس بيتعلموا كيف عم نرمم بحالنا مشان نقدر نواكب الشخص التاني، فبيمشوا بالتوازي. أنا اليوم شو تعلمت بدي روح طبقه بالحياة أو مع الأشخاص بالتوازي، بيمشوا إلى أن نرتفع ونصير اتنيناتنا بمستوى بعضنا، ما نحس أنه الشريك أحسن منك أو أنت أقل، أو لا، أنت وياه مثل بعضكم. وحتى لو كان هو أكبر مدير بأكبر شركة، أنت مديرة بتعاملك معه وعم بتوازنيه بطبعك وبشطارتك وبأخلاقك، عم تقدر تلاقيه لحتى تزبطي له حياته وتمشي أنت وياه بالتوازي.
1: طيب إذا تعرف واحد مستعد يشتغل على هالعلاقة، هل في مجال للتحسن؟ يعني شو حدود قدرته على أحداث تغيير بمفرده؟ إذا شريك واحد بده
0: صعب كتير، وهيدا الشريك بينرفع له القبعة مثل ما بيقولوا، بس أكيد بيقدر مثل اللي عم بيمشي سيارة أو باخرة بفرد إيد، طبعا بالإيدتين أحلى وأسهل وهيك، بس بيقدر. ليه؟ لأنه عم بيحط كل المجهود. وبرجع بقلك أنا هون، الشخص التاني ما معقول يعمل انفعال سيء أو بشع إذا الشخص اللي مقابله ما عم بيزعجه، يعني ما إله بالفضل بشي الشخص التاني. عرفتي اللي إله بالفضل هو هذا الشخص اللي عم بجرب يمشي العلاقة، وأكيد له كل التقدير.
1: طب برأيك أنت أي صفة أكتر صفة نافرة تأذي وبتدمر أكتر ما بتبني وبتخلي الواحد يحس حاله مستقر ممكن يتعرض لها الشريكين؟
0: عدم المسؤولية
1: اللي حكينا عنه.
0: إيه، لأنه عدم المسؤولية فيها كل شيء، بتحوي على كل شيء. لأنه أنت اليوم إذا مسؤولة عن المحبة، يلي هي ما العائلة بلا محبة أو حب ما بتمشي، مسؤولة عن الكرم، لأنه عائلة بلا كرم ما بتمشي، ما فيها تسرفايف، ما فيها تعيش، ما فيها تنبسط بالحياة.
1: بس يمكن هو يكون كريم زيادة يخبي عدم مسؤوليته أو عدم تحمل المسؤولية.
0: إنسان منه مسؤول أنت برأيك في يكون كريم كتير؟
1: أنه أنا ما بعرف بيخدم من ناحية تانية، ممكن كتير عم يجرب يعود هيدا الشيء اللي عنده إياه بكرمه الزايد تيخلي المايك
0: إلا هول اللي عندهم ميل فوقهم وتحتهم وما فرقانة معهم، عم بيكبوا وما عم بيشوفوا وما عم بيطلعوا بالشغبي وراهم، ما عم بيطلعوا وراهم. بينما إذا الشخص التعبان بحياته الطبيعي وعنده من الطبيعي يعني المصريات شيء طبيعي، بفتكر انه ما رح يكبكب مشان يعود، ما بتفرق معه.
1: طيب حضرتك دكتور بالصحة النفسية، لأي مدى اليوم بتحسي انه الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية أو اضطرابات نفسية كمان بيوازوا الأشخاص اللي عندهم صفات نافربة كاستقرار بالعائلة؟
0: هولي كلهم مع بعضهم مخلوطين ببعضهم،
1: يعني نفس تقريبا نفس عدم الاستقرار.
0: إيه نفس عدم الاستقرار، هون ما في استقرار عقلي أو شيء أو ذهني، وهونيك كمان ما في استقرار بالبيهيفير، بالبيهيفير يعني
1: بالسلوك.
0: سلوك، فالسلوك والعقل، الذهن شو بتفكري وشو بتتصرفي، هيدا هو اللي نحنا بدنا اياه بالحياة. نحنا بدنا عقل يفكر مزبوط،
1: بس وقت يكون في اضطراب نفسي بيروح عند بسيكولوج. بس وقت يكون في صفة معينة بخل ما رح يقتنع يروح، عرفتي انه صير صعب يقتنع يروح عند اختصاصيين.
0: هو اكتر شيء صعب الشخص يروح يشوف انه يستشير حدا هو الشخص البخيل، لانه البخيل اصلا بيستحي بحاله.
1: لا بده يدفع مصاري
0: بده يدفع وبعدين بده يستحي بحاله بقى، فبيقلك انا ماني بخيل، أنا ماني بخيلة، أنا شو ناقصك أنت، شو صاير عليك أنت، شو صاير عليكم. يعني هذا منو بخيل، هيدا حرص. شفتي كيف؟ يعني البخيل ما كتير منسمع أنه بيروحوا عند البسيكولوج. البخيل هي يعني شوي بدك الشريكة، أو عم نحكي عكس، إذا المرأة بخيلة كمان الشريك بده يعرف كيف بده يحكي. بس أنه صعب، أكيد صعب الحياة، صعب الحياة بالبخل، بخل بكل شيء من كل شيء.
1: مرة بيقولوا لك إنه ما في حدا كامل، كل واحد عنده نقص معين، وكل نقص بيأثر على استقرار العائلة. بس في نقص عن نقص يعني
0: ايه، في نقص عن نقص بيختلف. وبرجع بقليك لو كل شيء مختفي وفي الحب موجود، المحبة، هيدا الحب، هيدا الحب الحقيقي المزبوط اللي بحب من قلبه، مش عم نحكي حكي، هيدا هو الشامبرير يلي بخلص العائلة من كل شيء، أو بخلص مش بس العائلة، بخلصك من كل شيء، نتفة محبة.
1: طيب شو أول 3 خطوات عملية بتنصح فيها أي زوجين اليوم عم يسمعونا وحاسين إنه علاقتهم فعلا عم تستنزف طاقاتهم،
0: يعني متضايقين بعلاقاتهم؟ لازم يقعدوا مع بعضهم وهن يعرفوا شو الخطوات. لأني حسب، أنا ما فيني أقول لك 3 أشياء، فيني أقول لك 3 أشياء مهمين للزواج، بس كل كوب اللي بينقصوا شيء، يعني بينقصوا شيء يمكن كوب،
1: بس يعرفوا طيب إنه هيدا الشيء ناقصهم. كيف؟ أول شيء لازم يكون في جلسة بين بعض،
0: بده يكون في جلسة أكيد، وقبل ما يفوتوا على الزواج. هذا الشيء كتير مهم. ليه هلأ صاروا عم بيعملوا كوتشينج قبل الزواج والخوارنة بالمؤسسات؟ لأنه بدك تعرفي وين فاتي، إذا مش عارفي وين فاتي ما تفوتي. وإذا ما بدك هالشيء، أول شيء برجع بقلك الزواج مسؤولية. اليوم صرتي مسؤولة عن شخص وهو مسؤول عنك، مش بس انت مسؤولة، هو كم انت وياه، مش انه انا بنت انا بس ما بعمل شيء انت بتنسأل.
1: يعني مش عقد بين شخصين، هو شراكة بين شخصين،
0: هو شراكة. وتاني شيء بقلهم للي يلي بدون يتجوزوا تينجح زواجهم، بده يكون في حب قبل كل شيء، قبل كل شيء في حب، في مسؤولية. وتالت شيء في المقومات يلي بتمشي، بتقدر تمشي عائلة. يعني اليوم إذا واحد ما عنده مقومات يمشي عائلة، بيقلك أنا قالوا لي الحب كل شيء، لا، قالوا لي المسؤولية كل شيء، لا، لأنه اليوم عم تحمل مسؤولية. بس إذا ما عندك مقومات عم تحمل مسؤولية شو؟ فإذا أول شيء عندك المقومات، يعني عندك كل شيء، عندك بيت، عندك سقف، عندك شغل، بعدين منقعد بهالبيت وتحت هالسقف وبها وضمن هالشغل، منتفق أنا وشريكتي اللي قررت أنا وياها نفوت على هالبيت، ومنقرر نكون مسؤولين عن بعضنا، مسؤولين عن ولادنا اللي بدون يجوا، مسؤولين عن الحب يلي نحنا فتنا من خلاله تحت هالبيت. وهيدا الحب هو بده يكفي وتالت شي بقول لك، تالت شي بقول لك كتير مهمة، هاي ما بينتبهوا لها يمكن الناس، أنا بدي أحترم الأشياء اللي أنت بتحبيها وأنت بدك تقدري هو شو بحب كمان وتعيشيهم معه. يعني مش أنه أنا ما بحب أعمل هيك أنت روح أعملها وحدك مثلا، أو أنت يي أنا ما بيعني لي، لا بتكون تتشاركوا وتقدروا هالقيم يلي أنتوا اتنيناتكم بتحبوها سبرتلي كل واحد لجانب بتكون تتشاركوا فيهم.
1: يعني أكتر شيء بنفكره بالأولاد، أنا بالنسبة لألي الأولاد هني بس أميني بين إيدين كل شخص، هل
0: هني بس يكونوا هيك جلسين وصحيحين بيطلعوا الأولاد صحيحين
1: 100%، كله بينعكس على الأولاد إن كان بالسيء وإن كان بالجيد
0: ورزلت.
1: الدكتور أنا ماريا أبي شاهين، برجع بذكر دكتور بالصحة النفسية وأيضا بترميم الشخصية وتطوير الذات، شكرا لك.
0: مرسي لك،
1: شكرا لهاللقاء، شكرا لكل المستمعين وأيضا للزميل مارك البيتار. بلتقي فيكم إذا ربنا راد بكرة حوالي الساعة 12 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر. حياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: حوار حر
1: متفجرات ظهر البيدر تفجر ملف الاغتيالات السياسية من جديد، فما الذي سيتكشف عنها وهل سنشهد محاسبات جدية؟ ماذا بين سطور التطورات الميدانية والإقليمية؟ مع الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد الإزح.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: يمكن حدا يسيء التصرف معك وكتير تتضايق وتضل كل النهار متضايق، ويمكن كل الأسبوع كمان. بتخلي موقف مدته 5 دقايق يخرب لك نهارك أو حتى أسبوعك. فكر شوي، مش يمكن الشخص اللي زعجك كان عنده مشكل كبير وعقله كان مشوش، أو كان مارق بنهار كتير صعب وما عرف تصرف، أو يمكن بكل بساطة هو هيك مع كل الناس. شو ما كان السبب، ليش لتعطي هالشخص قيمة أكتر ما بيستحق؟ ليش لتعطيه سلطة على نهارك كله أو أسبوعك كله؟ ليش لتسمح له ينزع مزاجك من ورا تصرفه؟ تعلم بهيك وضع تقول تصرفه بيعكس شخصيته وهيدي مشكلته، وسكر الصفحة وخليلي مزاجك رايق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. ومن هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس، هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بالضبط.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: نبدأ من المدنيات. فقد سجلت غارة إسرائيلية على طلوسة في قضاء مرجعيون، كما استهدفت غارة بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وينفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط باتجاهها. وصل معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة والوفد الدبلوماسي المرافق إلى مطار رفيق الحرير الدولي، حيث كان في استقباله وفد من قيادة حركة أمل ترأسه عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله. اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن إحالة الإخبار بحق السفيرة ندى حميد معوض على المحكمة العسكرية أمر مرفوض ويشكل سابقة خطيرة في ضرب استقلالية العمل الدبلوماسي. أضاف: لا يجوز إخضاع الدبلوماسية اللبنانية لحسابات سياسية، والمطلوب حماية المؤسسات لا ترهيبها. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: ألو، إيه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين؟
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام مكرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيط.
2: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا. لبنان الحر.
1: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد الثلاثاء المقبل لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية كجلسة إلزامية وفقا للدستور والنظام الداخلي. أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تصعيد تحركاتها بالتنسيق مع لجان الأهالي داعية إلى وقفة احتجاجية صباح غد أمام مدرسة العمروسي المختلطة الرسمية في الشويفات. أكد الناطق العسكري باسم الحوثيين أن عناصره استهدفوا منشآت تابعة لأرامكو في الظهران ومصفات أرامكو في الرياض ومطار الملك خالد، مؤكدين أن عملياتهم التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة. في هذا الوقت وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الرياض في زيارة رسمية يلتقي في خلالها كبار المسؤولين السعوديين. استمعتم للموجز من لبنان الحر. إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إزاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: الدويلة والدولة العميقة تحاصران الدولة من فوق ومن تحت، من الداخل ومن الخارج. والدولة بحد ذاتها تمارس جلد ذاتها عندما تصمت أو تمج كلماتها أو تختار الرمادية والضبابية. قصة متفجرات ظهر البيدر ليست مجرد حادثة معزولة في الزمان والمكان. المسألة ليست مجرد إجراء أمني بسيط يمر بتقنين قضائي وقد ينتهي على الرف أو في البراد. المسألة ليست فتيشاً وألعاب النارية. جيد أن نسمع رئيس الحكومة يقول سنتابع ونلاحق ولن نتساهل، ولكن يا دولة الرئيس تكلمتم كثيراً وعدتم كثيراً واتخذتم قرارات بالجملة وأعلنتم حصر السلاح واعتبرتم أي ظهور مسلح أو عمليات مسلحة للحزب الأصفر غير شرعية. في الثاني من آذار الماضي قرر مجلس الوزراء ما يلي وأتلو القرار حرفيا: تعلن الدولة اللبنانية رفضها المطلق بما لا يقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيدها، ما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية. هذه باختصار خلاصة القرار. فمتى ستنفذ الدولة قرارها وتفرض إرادتها من دون أن ننسى إعلان العاصمة مدينة منزوعة السلاح؟ ولذلك إن قصة متفجرات ظهر البيدر اختبار معبر، فلا مجال للارتباك ولا مجال للخضوع للتهويل حكومة وقضاء وقوى أمنية. المطلوب ألا تنحصر الملاحقة بالسائق وبرفيقه، بل أن تشمل الذين قرروا ووجهوا واستجلبوا المتفجرات وأمنوا طريقها وكل من تواطأ وغطى. والمطلوب معرفة مآلها الأساسي والهدف منها. فثمة رأي يقول لماذا نقلها إلى الضاحية طالما أنها مخصصة لمقاومة العدو؟ فلماذا لم تنقل عبر البقاع الغربي حيث الطريق أسهل وأقرب؟ وهل نوعية ما تضمنته الشحنة يوحي بأنها لمجرد مقاومة العدو أو لتنفيذ غايات أخرى؟ في أي حال وبحسب قرار الثاني من آذار الماضي لم يعد هناك رسميا أي مقاومة ولا أي شرعية لأي مقاومة خارج إطار الدولة. فيا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس ويا أصحاب المعالي ويا أيها القضاء الموقر ويا قادة الأجهزة الأمنية، جميعكم تمثلون الدولة ومفاصل القرار والفعل فيها، فما أنتم فاعلون بالدولة وبالوطن المؤتمنين عليهما؟ طمنونا عن أحوالنا لنطمئن على أحوالكم وعلى أحوال الدولة والبلاد والعباد. ويا أصدقائنا في حزب الله كونوا عاشورائيين في التضحية بالسلاح من أجل الأمان وبالانقياد لإيران من أجل المواطنية الحق وبالطموحات الخيالية من أجل الاستقرار والازدهار. فليس بالموت المجاني تحيا الأمم، وليس كل رعد يأتي بالمطر. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي؟ كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شيء موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم إنه بيجربوا يظهروا من الماء بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,795,000، بنزين 98 أوكتان 1,813,000، المازوت 1,589,000، والغاز 1,418,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطق أبدا، بس أنا تغيرت، بوعدك صرت إنسان جديد، بليز ارجعي لي.
7: ياسمين
6: بليز،
7: مش رجعت لك بس مع IPT سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديده.

0: حوار حر
1: متفجرات ظهر البيدر تفجر ملف الاغتيالات السياسية من جديد، فما الذي سيتكشف عنها وهل سنشهد محاسبات جدية؟ ماذا بين سطور التطورات الميدانية والإقليمية مع الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد الإزح؟
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: أهلا وسهلا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسرني أن استضيف فيها العميد المتقاعد سعيد الإزح. أهلا وسهلا فيك سعادة العميد.
3: أهلا وسهلا فيك، وشرف لكم مع حضرتك ست كارلا، وشرف لكم بلبنان الحر إذاعة المقاومة اللبنانية.
2: أهلا وسهلا فيك ببيتك جنرال. طبعا اليوم بعد شحنة المتفجرات هي عم تتصدر واجهة الاهتمامات اللبنانية السياسية والأمنية، لأنه طبعا في ارتباط بين السياسة والأمن بهذا الوضع. هذه الشحنة وعلامات الاستفهام اللي رافقتها، يمكن نحن لقطنا شحنة من مئات الشحنات، شو المؤشرات لها؟ شو هي الخلاصات يلي منقدر نستخلصها باللي حصل بهالأيام القليلة؟
3: ستنا، أول شيء أنا مش عارف ليش هالضجة الكبيرة على شحنة المتفجرات التي ضبطت بظهر البيدر. هلأ ضبطت بالصدفة، ضبطت قصدا، كانت ملاحقة استخباراتيا، ما بنعرف بعد ما عنا المعلومات. ولكن ليش عم بقول ما؟ لأنه حزب الله أو التنظيم المسلح اللاشرعي التابع للحرس الثوري الإيراني عودنا على نقل المتفجرات والأسلحة من الثمانينات ولغاية اليوم. قبل التسعين كان ميليشيا مثل باقي الميليشيات. بعد اتفاق الطائف بقي وحده هو الميليشيا المسلحة بحجة المقاومة، طبعا بضغط من الاحتلال السوري. بعد الألفين إذا سلمنا جدلا أنه بعد من التسعين للألفين كان في سبب، بعد الألفين بقي بحكم الأمر الواقع وبحكم استبداده واستبدال الاحتلال من سوري لإيراني، واستمر وكان دائما ينقل متفجرات وينقل أسلحة. وعنده كتير سجل حافل بالاغتيالات السياسية والتي تطال شخصيات أو التي طالت شخصيات لبنانية كبيرة. فهيدي الشحنة يلي ضبطت هي واحدة من مئات الشحنات يلي كانت تمرر ويلي كانت تنقل داخل الأراضي اللبنانية. وأكيد إن ضبطت هذه الشحنة فهناك عشرات الشحنات التي لم تضبط، لأنه دائما المهربين بتلقطيلهم تهريبة وحدة ولكن هن بيكونوا مرئين أكثر من وحدة.
2: هلأ بالسياسة عم بيقولوا أنه هذه الشحنة دليل قاطع على أنه خط الإمداد لحزب الله بعده قائم ولم يتأثر لا بفعل سقوط نظام بشار الأسد ولا بفعل الحرب الأخيرة على لبنان. شو رأيك بهذه المقولة؟
3: أولا عملية التهريب من وقت سقوط نظام بشار الأسد ولغاية اليوم التهريب مستمر، ودليل أنه حرس الحدود السوري والجيش اللبناني عم بيضبط محاولات تهريب أسلحة ومتفجرات عبر الحدود. ومثل ما قلت أنه إذا ما رأيت إذا انضبطت شحنة يعني حتى على الحدود يعني في غيرها عم بيمرق.
2: طيب بس عظيم، بس انه هل انه فعلا بعده قائم هذا خط الامداد؟ كيف يعني كخبير عسكري جنرال من وين؟
3: بالتهريب
2: طيب
3: هذا اولا انه بعده التهريب ماشي. تاني شيء

0: مبلغين انه هني مش رح يشاركوا بالمعارك، وصحبوا معهم الاف الأسلحة والمتفجرات والذخيرة والعناصر، عناصر النظام يلي انسحبت، ويقال انه عديدة بالالاف
1: يلي
0: والمخيم
1: على لبنان،
0: والمخيم يلي عاملينه بالهرمل لعناصر النظام السابق، فلول النظام، دليل مثل ما انسحبت العناصر البشرية انسحبت كمان أسلحة. وفي فترة من الفترات طلعت خبرية انه في صواريخ سكود سحبوها معهم للبنان وقت الهربوا من سوريا قبل وصول القوات الشرع. ووقتها قيل انه الرئيس الحالي رئيس الشرع عم بيطالب فيهم، فسحبوا كميات كتير كبيرة.
1: عظيم. بس هلأ مين ماسك الحدود السورية؟ الحدود الشرقية بيد مين؟ مش في
0: على
1: نحن عم نحكي قوات الشرع.
0: على الجهة السورية في أربع فرق من القوات السورية موجودة على الحدود، أربع فرق من العريضة للبقاع الغربي ورشية. ومن الجهة اللبنانية في لغاية الآن أربع أفواج حدود برية، أكيد الأعداد لا تقارن. وفي كمان سرايا قتال موجودة على كامل الحدود. طبعا القوى العسكرية خاصة بطول الحدود اللبنانية السورية بحدود 375 كيلومتر، حدود متعرجة متداخلة، حدود فيها تلال وهضاب ووديان، يعني ضبطة 100% أمر صعب. بالرغم من أنه في البريطانية بنوا 90 برج للمراقبة من العريضة لأول البقاع الغربي، يعني من البقاع الغربي لرشية ما في أبراج، من العريضة للبقاع الغربي تقريبا في 90 برج. هودي 90 برج شغلتهم انذار مبكر ومجهزينهم بأحدث وسائل المراقبة، ولكن يبقى للمهربين طرق بيقدروا إن كان من خلال المعابر الشرعية أو الغير الشرعية، إن كان حتى من خلال المعابر الشرعية. ومنعرف أنه بتصير عمليات رشوة لعناصر، عمليات تهريب، هيدي دائمة بكل البلدان، يعني ما عم بحكي بس عن لبنان. فبالإمكان التهريب أنه يستمر.
1: يعني أنت بتعتبر بعد في خط إمداد من سوريا؟
0: في خط تهريب الإمداد، يعني خط شرعي مثل ما كان سابقا، مئات الشاحنات تدخل وتخرج بدون مراقبة، حتى لو كانت تمرق بالسابق على المعابر الشرعية كانت بس يفرجون بطاقة المقاومة تمر.
1: طبيعي. ولكن اليوم اختلفت، يعني اليوم نحن صرنا عم نحكي مش امداد رسمي، نحن صرنا عم نحكي عن
0: عملية تهريب.
1: عن عملية تهريب. عظيم. اليوم هذه الشحنة يلي تم التسريب فيها والمواد المتواجد الموجودة فيها قالوا انها نازلة على الضاحية، طبعا نحن بعدنا عم نحكي عن المعلومات المسربة وهي بعدها رهن التحقيق، نازلة على الضاحية ولكن بين مزدوجين تحت غطاء مقاومة إسرائيل، يعني هي مجهزة ومعدة لتروح كرمال إسرائيل وليس للداخل.
0: أولا من بعد 2 أدار 2026 وأعلان الحكومة اللبنانية أي تحرك أو أي أعمال عسكرية أو أمنية تابعة لتنظيم حزب الله المسلح هو غير شرعي. فإذا أي نقل أسلحة أو مواد متفجرة هي غير شرعية وتقع تحت طائلة العقوبات،
1: حتى في ظل العدوان اليوم الموجود.
0: ممنوع أي تحرك في دولة لبنانية هي اللي بتعرف كيف بدها تدافع عن أرضها أو تحرر أرضها بالوسائل الدبلوماسية، لأن الوسائل العسكرية اللي اعتمدت من قبل الوحدات أو من قبل الميليشيات المسلحة غير الشرعية من 78 أو من 65 لغاية اليوم ما جابت إلا الدمار والخراب والقتل والاحتلال إلى لبنان. من 65 لليوم كل العمليات اللي كانت تقوم فيها إسرائيل كانت تقوم بعمليات عسكرية ردا، واجتياحات كانت كلها ردا على تحرشات واستفزازات من الجانب اللبناني حتى بالتاريخ الحديث، يعني بنذكر نحن 2006 أو بنذكر قبل 93 وال 96 ال 2006 23 ال 24 ال 26 كلها كانت ترد إسرائيل وتقوم بعمليات اجتياح. ونحن ما بدنا نتغاضى أنه إسرائيل، ما نحن بنعرفها لإسرائيل، إسرائيل مجرمة، إسرائيل بترتكب المجازر، إسرائيل بدها زريعة لحتى تدمر لبنان وتدمر كل المناطق المحيطة فيها، ولكن نحن عم نعطيها زريعة دائما لإسرائيل لحتى العالم كله يوقف معها ضد الشعب، ضد لبنان.
1: طب نوعية المضبوطات بهذه الشحنة تؤشر إلى ماذا؟ هل يمكن أنها تكون لاستخدام داخلي أم أنه هي ممكن استخدامها كمان بالجنوب؟
0: خلينا نحكي الواقع. سيفور والتأنتي هي مواد متفجرة. سيفور طبعا هي شديدة الانفجار، تعادل 1.5 تقريبا من التأنتي، يعني تضربيها ب1.5. ولكن هي مواد متفجرة، وبقلب الشحنة في مسامير وكرات حديدية. هيدي ممكن تستعمل بالحالتين، تستعمل بالميدان وتستعمل بأعمال أمنية. يعني استعمال عسكري بيكون بالميدان، واستعمال أمني بيكون بالداخل اللبناني. ولكن هيدي إذا تستعمل عسكريا، هيدي تستعمل في الدفاع وليس في الهجوم، لأنه هيدي المواد ما بتنرمى عن بعد،
1: هي بدها تتحط
0: تهاجمي فيها. هيدي تنعمل عبوات ناسفة على جنواني بالطرقات أو تفخيخات على الطرقات يلي ممكن تسلكها آليات العدو من مكانها العدو، أو آلياته التقيلي أو الخفيفة ممكن تكون تحت الطريق أو ممكن تكون على جنب الطريق. ويقال أنه بالشحنة المضبوطة في مثل مخروط، يعني كون بيوجه الانفجار مع المسامير ومع الكرات. يعني هذه ممكن تنحط على جنب الطريق لحتى تروح باتجاه معين وتنفجر، مثل سيارة جبران تويني، مثل لأنه جبران تويني هيك تفجر، مثل غير اغتيالات، مثل الله يرحمه رفيقي وسام الحسن بنفس الطريقة هيدا. فإذا كان ممكن تستعمل عسكريا، ممكن تستعمل أمنيا باغتيالات لشخصيات مثل زكرتون جبران تويني وسام الحسن. ولكن إذا بدها تستعمل عسكريا، قلت أنا أنه استعمل بالدفاع
1: وليس بالهجوم.
0: إذا بالدفاع يعني بالمناطق يلي ممكن يتوقع حزب الله انه اسرائيل تتقدم لها بالجنوب، حتى بجنوب الليطاني او بشمال
1: يعني
0: الليطاني،
1: يعني بالمناطق حيث الجيش اللبناني هلا متمركز.
0: شو بدي اذا بالجيش، نحن عم نحكي بعدنا وجهة الاستعمال، يعني عم بحكي انا بالمناطق يلي ما زال يتواجد فيها حزب الله في جنوب لبنان. يعني بده ياخذها يعملها مفخخة، يعملها اذا بده يستعملها ضد اسرائيل على مسالك التقدم الاسرائيلية. طيب أنا اللي بدي أفهمه، إذا كان بدهم يخدوها على مناطق الجنوبية حيث من الممكن أن يتقدم الجيش الإسرائيلي، ليه بدها تجي على ظهر البيدر، على ليه بدها تجي على الضاحية؟ أكيد نحن بعدنا عم نناقش أعلام، تسريبات إعلامية، بعد ما في بيانات رسمية، ولكن عم نناقش فرضية نحن بعدنا بالهواء. ليش بدها تجي على الضاحية؟ ليش بدها تمرق على ظهر البيدر؟ إذا ما بدها تجي على الضاحية، إذا بدها تروح على الجنوب، لا بدها تجي على ظهر البيضة، ما طريق البقاع للمناطق المتواجد فيها حزب الله عبر البقاع الغربي، وصولا لمناطق إقليم التفاح والمناطق التي من الممكن أن تتقدم إسرائيل إليها، وهي ستتقدم إلى هذه المناطق،
1: ستتقدم
0: إلى هذه المناطق، لأنه الزريعة ما زالت موجودة، وحزب الله سيؤمن الزريعة لإسرائيل حتى تتقدم إلى أقله منطقة إقليم التفاح. فليش بدها تجي على الضاحية؟
1: قالوا لتجهيزها بالضاحية.
0: عفوا؟
1: تجهيز بيتم بقلب الضاحية، والتحضير بيتم بقلب الضاحية.
0: هو التجهيز والتحضير، ما يعني بدهم يجوا يجهزوها عبوات كبيرة ويحملوها من الضاحية ويرجعوا ياخدوها، ما بتتجهز بأرضها، بأرض المعركة بتتجهز وبتنحط مكان محل ما لازم تنحط. مش رح يعني الأسئلة كبيرة. نحن حقيقة هلأ نحن بعدنا عم نحكي تسريبات إعلامية، نحن بعدنا عم نحلل. نحن هلأ يعني في شوية ثقة، أو خلينا نقول في ثقة بالتحقيق رح يصير
1: بالتحقيق بالمحكمة العسكرية. في ثقة،
0: في ثقة بالتحقيق اللي عم بيصير. بكرة التحقيق إذا بيبين نتائج ملموسة، مع أنه أنا بقول لك من هلأ أنه مش رح تبين نتائج ملموسة. ليش؟ ما في كماسة، لأنه من ينقل المتفجرات ما بيعرف وجهة الاستعمال حكما. في مخطط، في منفذ، في يعني في حتى يمكن المنفذ الذي يلي أعطاهن المتفجرات عم يقال أنه ببعلبك، يمكن ما يكون عارف كمان شو وجهتها، ليش لشو بدها تروح.
1: ولكن بس ما فينا تتبع الأوامر ومصدر الأوامر تنعرف للوصول يعني للقاضي.
0: أوكي مزبوط، الوصول للقاضي. بدك توقفي
1: هون
0: القيادات الأمنية يلي صار تقريبا مفروض يكونوا بيعرفوها المخابرات والأجهزة الأمنية، وصولا للرأس، رأس هذا التنظيم المسلح الذي ينقل المتفجرات. هو بقى عم بيقوم بأعمال خارجي عن سلطة وشرعية الدولة اللبنانية، لذلك من المطلوب أنه يتم التحقيق معه كائنا من كان.
1: هون منعرف إذا في جدية بالتحقيقات أم لا، إذا اقتصرت على
0: هون الكل اللبنانيين ناطرين نتيجة التحقيق لنبني على الشيء المتضح.
1: بناء على هذه المضبوطات، كمان في سؤال، يعني ذكرت لي أنه ممكن يكون عندها وجهتين هيدي المتفجرات أو هيدي الشحنة إذا بدنا نقول
0: استعمالين
1: فيها تكون وأمني. عسكري وأمني. فينا نقارن فعليا يعني نقدر بشيء ملموس أنه إذا هذه المتفجرات هي ذاتها استخدمت أو نفس النوعية أو نفس المصدر، فينا نعرف من وين مصدرها إذا هي استخدمت بالاغتيالات يلي تمت بلبنان سابقا؟
0: أكيد المحققين الآن بيقدروا يقارنوا بين هذه المتفجرات والمتفجرات التي استعملت سابقا.
1: مش لازم يفجروا مثلا، يمكن عينوا منها ما بدو يعرفوا من وين وجهة المصدر. في أرشيف من برا
0: المصدر هيدي تي ان تي والسي فور تصنع بكل دول العالم،
1: ولكن كل طبخة لها سيجنتشر.
0: تصنع بكل دول العالم. هلأ وقت تنفجر بيشوفوا الأثار، بيلاقوا الأثار.
1: صحيح.
0: ما بي يعني هيدي بدها اختصاصيين بالكيمياء واختصاصيين بفوج الهندسة بالجيش اللبناني، بيقدروا هن يعرفوا تقريبا إذا هي شرقية يعني من دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو إن هي إن كانت غربية. من غربية من أوروبا. وطبعا
1: يعني يمكن تحديد، لأنه مثلا بتعرف بالفترة السابقة كان في عدة ميليشيات فاعلة بلبنان أو خلايا بلبنان. كمان اليوم لأنه عم يرجع ينحكى أنه هل من الممكن أن داعش يمكن يكون عم يرجع بفاعل خلايا الموجودة بلبنان، هل هذه الاغتيالات اللي كانت من قبل الاغتيالات السياسية تحمل نفس التوقيع تبع هذه المضبوطات؟ يعني هو كيف فينا نحن نحددهم بالقضاء؟ بيمكن يتحددوا؟
0: هيدي أكيد ضباط الفوج الهندسي بالجيش اللبناني بيقدروا يحددوا النوعية مزبوط، بيقدروا إذا القضاء بده يقارن مع المتفجرات السابقة، خاصة
1: بفي داتا
0: مفروض أكيد. ولا وزير الداخلية السابق المشنوع طلع قالنا أنه بعد كم يوم رح نعلن نتيجة التحقيق تبعه الشهيد وسام الحسن الله يرحمه. يعني وقت بيقول نحن وصلنا لنتائج وبدنا نعلنها، وتاني شيء في كمان المتفجرات اللي استعملت باغتيال الرئيس الحريري في هذه الار دي اكس، يعني السي فور يلي فيها الار دي اكس والتي ان تي، هودي يستعملوا دائما بالاغتيالات وبالتفجيرات. حتى التفجيرات اللي كانت تصير بعد 2005 كنا الحقايب يلي كانت تتفجر ساعة ببرمانة وساعة بجوني وساعة بأنطلياس ساعة هيدي كلها نفس نوعية متفجرات، وإنما هيدا المخروط
1: أي.
0: الشكل المخروطي اللي بيوجه الانفجار هيدا مش بكل الاغتيالات تم استعماله، هيدا ممكن يقارنه فيهم.
1: حلو. طب هلا بعيدا عن التكهنات جنرال، يعني في وقائع ملموسة على الأرض، نقل كميات هالقد كبيرة من مواد متفجرة بين العالم وعلى طريق حيوية جدا،
0: خطر كتير كبير. في سؤال، في سؤال هون نحن أو ما بعرف إذا أكيد الأجهزة الأمنية اللي ضبطت المتفجرات واللي عم بتحقق بتعرف هل كانت هذه الشحنة معدة للتفجير أم كانت فقط
1: نقل.
0: نقل، في فرق كتير كبير هون. إذا فيها الصاعق، إذا معدة للتفجير والصاعق جاهز والمربوطة مربوطة المتفجرات مع بعضها بفتيل صاعق وجهاز تفجير موجود ومجهزة بطريقة أنه هيدي السيارة رايحة لتتوقف بمكان ما من أجل تفجيرها حتى لو كان بجنوب عند الإسرائيلية، يعني هذا سؤال رئيسي لازم، أو كانت متفجرات موضوعة جانب بعضها ومنقولة مع بعضها. هون إذا مش موصولة بفتيل صاعي ومش جهاز تفجير محضر والصاعي جاهز للتفجير، لأنه في أول شيء بيكون في جهاز تفجير
1: صح
0: مستقبل للإشارة أو بفعل الزر الضغط عليه، وبده يكون في فتيل صاعي يوصل جهاز تفجير بالمتفجرات كلهم يلي هيدا سرعته بتكون هيدا سرعة بعشر عشر عشر ثانية بتفجر المتفجرات كلها مع بعضها. بدنا نشوف هيدا إذا كان موصولي كلها ببعضها بتكون محضرة.

0: في الصواريخ، شحنة الصواريخ شو صار، وخطر تاني حيث إن كان سيتم تجهيزها لمهمات لاحقة شو ما كانت، كانت مهمات أمنية أو مهمات عسكرية، خطر على السكان الموجودين محل ما في أماكن التجهيز. وهذا بيعطينا وهذا بيقلنا حسب إقرارهم أنه بالضاحية الجنوبية بعد في أماكن يتم فيها تجهيز المفخخات أو المواد المتفجرة لتصبح جاهزة وهذا خطر كتير كبير، لأنه انفجارة أو كمان أصفى من قبل إسرائيل كمان بيعمل مجزرة.
1: طب مرورة على حاجز على طريق دولية، هل قد كان في ثقة أنه يمرقوا جيب مليان مواد متفجرة عم بيمرق على حاجز؟ هيدا دليل شو؟ هل في تواطؤ من جانب المؤسسة؟ يعني في اعتياد أنه في تواطؤ من جانب المؤسسات العسكرية لا سمح الله؟ وين المخابرات والأجهزة المخابراتية حتى وصلت أصلا على الحاجز لهون على دهر البيدر بطاقة الظهر؟ يعني كل هذه الأسئلة أنه نحن اليوم بدنا نحاسبهم لهم ولا بدنا نحاسب الدولة على تقاعصها بعملها؟
0: خلينا نفرق بين فترتين تاريخيتين بالبلد. ما قبل 2 أدار أو ما قبل 5 و7 آب 2025 وخاصة ما قبل 2 أدار، هذه كانت فترة كانت بحجة مع أنه
1: كانت شرعية بين
0: مستلزمات، مش شرعية أصلا، مش شرعية من 90 مش شرعية،
1: كان مستلزمات المقاومة كانت منصوص عنا بمجلس الوزراء أنه هو مستلزمات مقاومة.
0: خليني أخبرك، بالاتفاق الطائف بسنة 90 والدستور اللبناني ينص على حل جميع الميليشيات المسلحة اللبنانية
1: صحيح.
0: وغير اللبنانية لا شرعية، اللبنانية وغير اللبنانية. بعد 90 وجود هذا التنظيم المسلح هو غير شرعي، لنفترض لأسباب البحث أنه بقي من 90 ل2000 بحجة المقاومة، بال2000 تم الانسحاب لم يعد هناك ما يسمى مقاومة،
1: عملوا شماعة مزارع شبعة وتلالك فرشوبة،
0: عملوا
1: يعني ورجعوا عملوا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة
0: بعد احتلال بيروت، ولكن احتلال بيروت بال2008
1: بعد اتفاقية الدوحة،
0: صار في اتفاق دوحة، صاروا يحطوا بالبيان الوزاري جيش وشعب ومقاومة، ولكن هل البيان الوزاري أعلى من الدستور؟ في تراتبية القوانين بالدولة، أول شيء الدستور لا يعلى على الدستور، الدستور ينص على عدم وجود أي ميليشيا مسلحة، فإذا وقتها حتى كان في إذا بيقولوا لي تواطؤ من الحكومات اللي من 2008 لتنقول نحن قبل 2005 كان الحكم السوري مسيطر، بين 2005 و2008 كان في عمليات اغتيال، كان في عمليات إرهابية عم بتصير لتطويع الدولة صحيح. بعد 2008 الدولة استسلمت
1: وعملوا
0: مثل ما استسلمت بال69 للفلسطينيين وتخلت عن سيادتها وعطون عرقوب فتح لاند بالعرقوب بعد 2008 استسلمت الدولة للميليشيا المسلحة. لا وصلنا
1: عملوا ربط نزاع،
0: وصلنا لإيب ما قبل هذه الفترة، يمكن كان أبلك كان يمرق الأسلحة والمتفجرات بموجب إبراز بطاقة صادرة عن حزب الله، كانوا يمرقوا.
1: طيب جنرال، بس ما عم تحكينا أنت من فترة بعد هلا إلى سنة،
0: سوري بعد بدي أزيد شغلة
1: ايه؟
0: نحن بالجنوب وقت كنا بعد 2006 كنا نضبط أسلحة أو محركات صاروخية، وكان يجي الأمر بإعادتهم لأنه هودي للمقاومة. أوكي سلمنا. من بعدها هلأ حاليا خاصة من بعد 2 أدار وإعلان التحركات يعني الأعمال الأمنية، وذكر الأمنية كمان مش بس العسكرية والأمنية
1: محظورة،
0: يعني مخابراتهم، يعني تحركاتهم بالداخل، يعني توقيف الأشخاص، يعني السجون اللي كانت عندهم، وكلنا بنعرف جوزيف صادر وين، مين بيعرف وين، الله يرده بخير لعائلته. فالمهم وفي مثله أمثاله كتير، كل هيدي صارت محظورة. حتى لو

0: لو بده ينقل المتفجرات ليقاتل إسرائيل ممنوع.
1: طب عظيم، ولكن اليوم مرق على حاجز ظهر البيدر
0: لأنه عنده الغطرسة. هيدي غطرسة،
1: هي غطرسة ولا هيدي تواطؤ؟
0: هيدي غطرسة. أول شيء هيدي غطرسة، وتاني شيء عندهم ثقة مطلقة أنه ما حدا بيقدر
1: يعني لم يتبدل شيء من بعد قرار مجلس الوزراء.
0: لا، في ما فينا نقول نحن لا هيك، لأنه الجيش بس عم بيضبط، جيش القوى الأمنية خاصة على الحدود مع سوريا بس عم بيضبطوا شحنات أسلحة أو تهريب أسلحة ومتفجرات، عم بيوقفها. ما فينا كمان نجي نحن نقول أنه الأجهزة متواطئة. يمكن في تقصير، يمكن بعد منهم أخدين مش قابدين حالهم جديا مثل ما لازم، يمكن لأكيد لازم يكون في عمل مخابراتي وعمل أمني أكتر بكتير. أنا بتذكر بالتسعينات كنا نعمل شيء اسمه يوم أمني. هذا اليوم الأمني ينزل الجيش على الطرقات بلبنان كله بنهار واحد، نسكر البلد كله ونوقف لك السيارة، الضوء مكسور كنا نوقفها. يعني بينعمل إذا عندما تريد السلطة التنفيذية تقدر تضبط الأمن وبتقدر تفرض إرادتها، مش تستجدي الأمن وتستجدي المطالب يلي الشعب بده إياها.
1: طبعا المؤسسة العسكرية بتضل يعني مترفعة عن كل هذه الزواريب الداخلية يلي بينحكى فيها إن كان بالإعلام ولا بغير الإعلام. ولكن السؤال يلي عطول بيطرح، هلا أنت قلت لي إنه الدولة يمكنها أن تفرض هيبتها ووجودها وسيادتها، هي قادرة أن تفرض، هل الجيش قادر؟ لأنه اليوم في كتير سجلات بينحكى، وبرجع منكرر نحن أكيد مع المؤسسة العسكرية فوق كل اعتبار، ولكن قادر الجيش فعلا أنه يواجه حزب الله؟
0: الجيش اللبناني قادر يواجه أي شخص خارج عن أو أي تنظيم خارج عن الشرعية اللبنانية. قادر، ولكن ما ينقصه هو الإرادة السياسية.
1: الإرادة أعطيت لأله.
0: لا، ما أعطيت.
1: أعطيت لأله من قرارات مجلس الوزراء اللي سبق وذكرت لي إياها جنرال.
0: حضرتك قلت قرارات صح؟
1: نعم.
0: هل تحولت إلى أوامر تنفيذية؟ أنا بدي أسألك سؤال حضرتك، إذا المجلس الوزراء هلأ قرر لنا 6 رواتب زيادة على معاشاتنا المتقاعدين، المصرف اللي أنا موطن فيه معاشي بيجي بيعطيني دغري المصريات؟ أو في بروسيدير بدها تمشي؟ اتخذوا قرار أنه بيروت منزوعة السلاح.
1: وينه؟
0: أنا ما عم بنتقدهم، أنا بوصف الحالة.
1: نحن هذا الأسئلة اللي عم نقوله، مش هيك عم نقول هل الجيش قادر؟
0: هل الدولة اللبنانية أعلنت بيروت أعلنتها منزوعة السلاح؟ هل أعلنتها تتساعد الجيش والقوى الأمنية؟ نحن وقت نحكي الجيش يعني كل القوى الأمنية.
1: صحيح.
0: معه، هل تتساعدها على تنفيذ هذه المهمة؟ هل أعلنت بيروت منطقة عسكرية؟ بقانون الدفاع رقم 102 بالعام 83 في حالتين، حالة إعلان الطوارئ وحالة إعلان منطقة عسكرية بتكون بمنطقة محددة. طيب هيدي وقت كل وحدة لها أسباب ولها تبعات. خلينا بالمنطقة العسكرية، عندما تعلن السلطة التنفيذية منطقة ما منطقة عسكرية، بتصير كل القوى الأمنية الموجودة داخل هاي المنطقة أول شيء بأمرة قيادة الجيش، تاني شيء بيصير للجيش له حق يمنع التجول، له حق يحدد مسالك الخروج والدخول لهالمنطقة، له حق، ولكن ما هو أهم بكتير بكتير بكتير من كل هون، له حق يمنع التجمعات، له حق يدير المرافق.
1: ولكن إنه
0: بس في شغلة كتير، لا في شغلة كتير مهمة، له حق يداهم ويفتش الأماكن العامة والخاصة بدون إذن قضائي. تتفضل الدولة اللبنانية المجلس الوزراء الكريم يلي بنحترمه يعلنه، ولكن هون بدون خلال 8 أيام يبلغوا مجلس النواب ويخدوا موافقة مجلس النواب، يتفضلوا يعلنوا المنطقة، لك المنطقة التجريبية اللي فاتوا عليها زوطر الغربية يا أخي، لو منطقة عسكرية حتى يفوت الجيش على المنازل. كانت هيدا أحد المشاكل الكبيرة اللي كنا نعاني منها قبل 2 أدار بـ 15 شهر، كان سير كتير اعتراضات من قبل إسرائيل صح. إنه بالمنازل في عم يتخزن الصواريخ
1: وما فينا فوت لجوا
0: بيقولوا لك ما فينا ناخد إذن قضائي ولكن
1: بالعامل.
0: عندما تعلن منطقة عسكرية بيفوت خلي الدولة تاخد إجراءاتها تاخد إجراءات التنفيذية وساعتها إذا الجيش أثر أو القوى الأمنية أثرت ما هي السلطة العليا إذا ما حسبته بتكون هي ما مفروض تكون محلها
1: صحيح بس بدنا نحكي عن هذه القوة قلت لي بالحلقة وذكرت لي يعني جملة جدا خطرة جنرال قلت لي إسرائيل رح تفوت على الإقليم رح تتوسع نحو جبل الريحان والإقليم أنت بتتوقع والجرمة أنت بتتوقع
0: من البقعة الغربي
1: بالبقعة كمان
0: اسم من البقعة الغربي أكيد
1: ليه شو المعطيات
0: لأنه من بعد 27 الأول 23 تغيرت العقيدة العسكرية تغير مبدأ بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية مبدأ كتير مهم كانت إسرائيل بأحد المبادئ العقيدة العسكرية تعتمد شيء اسمه الحرب القصيرة هاي شفناها بحزيران صحيح. 67 شفناها ب 73 وإلى آخره شفناها باجتياح 82 الحرب القصيرة اليوم مع الخطر الوجودي الذي تتعرض له إسرائيل من بعد الطوفان الأقصى استبدلت هذا المبدأ بمبدأ الحرب الغير محدودة لا محدودة ولا متناهية لشو لتأمين أمن السكان وهذا المبدأ بيخلينا نحن نحلل أنه إسرائيل لن تترك أي خطر في لبنان خاصة أنه انسحبت بال2000 انسحبت بال2006 وبال2006 كانت متقدمة أكثر من ما اليوم موجودة كانت وصل إلى مناطق أكثر من اللي صحيح. موجودة فيها اليوم وانسحبت ليه لأنه طلع ال1701 وانسحبت بال24 صحيح استبقت خمس نقاط حاكمة تتقدر تكونوا منطقة
1: على خمس تلال استراتيجية
0: لأنه ما كانت عندها ثقة أنه رح تتنفذ الاتفاق يلي صار مع برعاية الرئيس بري مع هوكشتاين وعملوا حزب الله مع الإسرائيلية بواسطة الرئيس بري وهوكشتاين عارفين أنه مش رح تتنفذ ضلوا بأماكن حيك ميلالون اليوم أمن سكان إسرائيل
1: ولكن
0: خاصة
1: اليوم
0: شمال إسرائيل أولوية مطلقة من أجل هيك ما رح تترك إسرائيل أي خطر في لبنان قد يكون بعد 50 سنة بعد 50 سنة بتشكيل خطر عليها إن لم يحل موضوع سلاح التنظيمات العسكرية غير الشرعية الموجودة في لبنان لن يكون هناك لا انسحاب من الجنوب من على الأقل من المنطقة الصفراء اللي أعلنتها إسرائيل واللي زادت عليها من بعد رفض وقف إطلاق النار ورفض إطار الاتفاق من قبل حزب الله اللي زادت عليها منطقة مجد الزون وفاتت على على قلعة شقيف وفاتت على زوتر الشرقية والغربية ورجعت وصلت لتلة علي الطاهر ولو ما يكون في استدراك بالأخير لرئيس الجمهورية ويطلب من الجيش الدخول للنبطية كانوا مكفين على
1: النبطية أكيد
0: ما كانوا رح يوقفوا ولكن من شان هيك وخاصة إذا بقي حزب الله متعنت و متمسك بسلاحه والهيك الظاهر أنه رح يبقى
1: لأنه مرتبط بمحوريا
0: لأنه يعني أوامره مش من راسه
1: في حرب إقليمية بس عندي دقيقة جنرال
0: مش هيك قد تصل على الأقل إلى إقليم التفاح يلي هي بتعتبره أنه خزان عسكري كتير
1: كبير بقراءتك العسكرية وخبرتك العسكرية جنرال بتعتبر نحن أعلن نتنياهو نحن فايتين بحرب استنزاف مع لبنان هل لدى إسرائيل القدرة العسكرية للاستمرار بهذه الحرب الاستنزاف أنا ما عم بحكي بس على الصعيد اللبناني يعني نحن هلأ شفنا في توسع على الحرب الإقليمية باتجاه السعودية كان بدي أحكي عن الموضوع بس ما لحقت كمان عم نشوف على إيران كل هذه المنطقة اللي عم تغلي تعتبر أنه إسرائيل قادرة تصمد بحرب هذه الاستنزاف أو ممكن ترجع تنقلب الطاولة
0: هلأ هي بالنسبة لها بدها تحاول وما بتخيل أنه في الفريق الثاني قادر أنه يجبرها على الرضوخ لشروطها
1: يعني ما بتعتبر أنه هلأ في يعني مثلا انه
0: اسرائيل عايشه هلا باوج غزه،
1: ولكن هلا اسرائيل وامريكا ما قدروا يحسموا لا الملف الايراني ولا هلا الملف تبع الحوثي ولا ملف لبنان، ما عم يقدروا يحسموا اي من الملفات.
0: مشان هيك اولا ما اللي صار له 40 سنه عم بيتحضر، ما فيك بسنه وسنتين تحسميهم. ثانيا مين قال انه الولايات المتحده بدها
1: تحسم
0: بايران مثلا هلا قبل ما تدفع المنطقه كلها، قبل ما تدفع المنطقه خسائر ولعبه كتير كبيره. مش الرئيس ترامب هو اللي بيدير اللعبه، اكيد شخصيته بتعطي بوش للدوله العميقه يلي عم تخطط لمئات السنين لقدام.
1: أنا بدي أتشكر حضورك معنا العميد المتقاعد سعيد الغصح على هذه المعلومات العسكرية، واستفدنا كتير من هذه الخبرة، يعني شرف كتير كبير لنا أنك تكون موجود معنا على هالبلاتو. بدي أتشكركم مستمعينا، ملتقانا الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا،
0: شرف لي وشكرك على الاستضافة.
1: ميرسي لوجودك.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الدولاب بالسيارة عنصر مهم، هو الاحتكاك بين هيكل السيارة والزفت، وكلنا نعرف أنه الزفت منه بإداء كتير جيد. بقى كيف إذا كان الدولاب كمان إداءه منه كتير جيد؟ اتكل على دولاب يكون دولابك منيح، بس بدك تشتري دولاب جديد، اشتري دولاب الجومة تبعوله طبخة جديدة تتعمل احتكاك جيد مع الزفت، وإذا كان منشف بيزيد الانزلاء أكتر أكتر وأكتر. تجنب الأخطار وتجنب الحوادث، وخاصة بالشتي وبالرطوبة وبالمي.
1: هدفنا سلامتكم.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني، بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام كرر إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
2: إيه ماشي الحال الصراحة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90 محارم 180 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. واشنطن تستنكر إحالة الشكوى ضد السفير معوض للقضاء العسكري. لم يعد لدينا صبر على مثل هذه العرقلة. معاون وزير الخارجية الإيراني في بيروت والخارجية الأمريكية حزب الله جرى لبنان إلى الحرب بطريقة انتحارية. الإجميل عن الإخبار بحق معوض سابقة خطيرة، وريفي لبنان ليس ورقة في حسابات طهران. لاكروا زار عون وبري، خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. الطاقة، حصر أسباب اعتكاف الوزير بالمتأخرات كذب وتضليل. والصحة تتجه لتجميد استخدام أدوية البيوسيميلر. الزيدي في السعودية والحوثيون مستمرون بالعمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة. إيران، مزاعم ترامب بشأن خطتنا لتدمير المدن الأمريكية مجرد خطاب انتخابي.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
3: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة هالزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدا بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.
4: البركة بنين ومرتبين، لتضل البركة بلبنان.
5: مراحب
6: دور قروات دولية،
5: غير
6: افحص البطارية،
5: غير
6: الزيت،
5: غير
6: المساحات،
5: غير
6: المضاف،
5: غير خربت اللي بيتي. حياتي بدنا نروح
7: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
8: لبنان الحر.
9: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر وجمانة صغيب مراد. ما كان ينقص المشهد الداخلية إلا الشكوى بحق سفيرة لبنان لدى واشنطن بتهمة التواصل مع إسرائيل، وهي مكلفة من الدولة بالتفاوض مع تل أبيب وتنفيذ سياسة لبنان الرسمية. وهذه الفضيحة التي أثارت استياء واشنطن تندرج في سياق محاولة ترهيب الدولة وإخضاعها. هذه الدولة التي هي أمام اختبار التعامل مع مسار التحقيقات في ملف مصادرة شحنة المتفجرات الكبيرة العائدة لحزب الله في ظهر البيدر كقضية تمس أمنها، علما أن الموقف الرسمي يشدد على عدم التهاون في هذا الملف، معطوفا على اهتمام دبلوماسي عربي وغربي بالحادثة وتوجه لدى الأجهزة الأمنية المعنية في تعقب عمليات التهريب ونقل المتفجرات. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى موقف لوزير الدفاع الإسرائيلي منذ قليل، جدد فيه التهديد بأنه إذا انضم حزب الله لإيران في مهاجمة إسرائيل سنضم النبطي والليطاني إلى منطقتنا الأمنية، كما قال إسرائيل كاتس الذي أضاف ضحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، وسيجلى كل السكان الشيعة حتى خط الأول والزهراني نحو الشمال.
10: نددت وزارة الخارجية الأمريكية بإحالة شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض إلى القضاء العسكري اللبناني، معتبرة أن استهداف الدبلوماسية بسبب تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة هو أمر مثير للاستياء. وقال متحدث باسم الخارجية أن واشنطن على علم بالشكوى التي تقدم بها محام وصفه بأنه موال لحزب الله ضد السفيرة اللبنانية، وأعرب عن استياء واشنطن من تولي محكمة عسكرية النظر في الشكوى، رابطا موقفه بعمل حميد معوض على تنفيذ سياسة الحكومة اللبنانية ومشاركتها في المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة. وشددت الخارجية الأمريكية على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوجه موارده المحدودة إلى ملاحقة عناصر حزب الله الذين قالت إنهم يتآمرون ضد الحكومة والشعب اللبنانيين بدلا من ملاحقة أشخاص يعملون لصالحهما. وطالبت بإلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بما وصفته بالاستهداف السياسي للمدنيين والدبلوماسيين في لبنان، وتوفر وفق موقفها حماية ممنهجة لعناصر حزب الله. وختم المتحدث مؤكدا أن واشنطن لم يعد لديها أي صبر على مثل هذه العرقلة.
9: وبعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
10: صحيفة جيروزلم بوست ذكرت أنه ليس واضحا ما إذا كانت الشكوى التي قدمها المحامي حسن عادل بزي ضد معوض ستؤدي إلى ملاحقة قضائية أم ستغلق، لافتة إلى أن القضية أثارت مخاوف من أن الشكوى تمثل محاولة لترهيب المسؤولين المشاركين في مفاوضات لبنان وإسرائيل، ما قد يعقد الجهود الدبلوماسية بين البلدين وسط توترات سياسية وأمنية في لبنان.
0: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل شدد على أن إحالة الإخبار بحق السفير معوض على المحكمة العسكرية أمر مرفوض، ويشكل السابق خطيرة في ضرب استقلالية العمل الدبلوماسي. أضاف: لا يجوز إخضاع الدبلوماسية اللبنانية لحسابات سياسية، والمطلوب حماية المؤسسات لا ترهيبها.
10: وفجرا اتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله بجر لبنان إلى الحرب بطريقة انتحارية، معتبرة أن إعلانه عن حصوله على أموال من إيران زائف ويهدف إلى إنقاذ سمعته. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الأموال التي يحصل عليها حزب الله تأتي من أنشطة إجرامية كتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن الحزب يشارك كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية للحصول على الأموال. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواصلة العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشيرا إلى أن المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وصلت إلى مستويات رفيعة لم تشهدها العلاقات بينهما منذ عقود، لكن لا أحد يقول إن الأمور سهلة. وأكد أن الولايات المتحدة تدعم تنفيذ الإطار المتفق عليه وأن المشاورات مستمرة مع الجانبين. وأكشف عن أن واشنطن تجري اتصالات مع شركائها الخليجيين والأوروبيين لحشد تمويل بمليارات الدولارات لإعادة أعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان، وربط إمكان المضي في إعادة الأعمار بنزع سلاح حزب الله.
0: وسط هذه الأجواء يزور معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة والوفد الدبلوماسي المرافق بيروت، حيث كان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي وفد من قيادة حركة أمل، ترأسه عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائب علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله. ونقل حمدان للدبلوماسي الإيراني تحيات رئيس الحركة وقيادتها ومجاهديها مرحبا به في لبنان.
10: لكروا من بعبدة خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ونشاط القصر مع مارسيل كرم العيلي.
1: مركزاً على أهمية أن يسمع صوت لبنان فيما يخص مستقبل وجود الأمم المتحدة في الجنوب باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع، فند وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون مضمون الرسالة التي وجهها لبنان إلى الأمم المتحدة طالباً فيها تمديد ولاية اليونيفيل لفترة مؤقتة. الرئيس عون أعرب عن أمله في تجاوب مجلس الأمن مع طلب لبنان لإبقاء على المهمة العملية لليونيفيل خلال السنة المقبلة، ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجود القوات الدولية بالغ الأهمية، لأن انسحابها سيحدث فراغاً يترك انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في المنطقة، فضلاً عن غياب أي رقابة دولية على ما يجري فيها. من جهته شدد لاكروا على أن هذا الملف سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، استناداً إلى الخيارات التي لا تزال مطروحة بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في الشأن الوزاري فقد عرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي والتقدم في عمل المحاكم، كما اطلع من وزير العمل محمد حيدر على سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى القرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي والترانزيت. ومع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بحث رئيس الجمهورية خطوات تسهيل انطلاقة العام الدراسي وموضوع دمج المدارس الرسمية، إضافة إلى ملف الجامعة اللبنانية والتفرغ فيها وانتخابات مجلس العمداء. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
10: بعد بعبدة زار لكروا عين التيني حيث التقى الرئيس نبيه بري بحضور قائد قوة اليونيفيل الجنرال ديوداتو أبانيارا ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية عمران ريسا.
9: النائب أشرف ريفي يؤكد أن أي محاولة لحماية المتورطين في شحنة المتفجرات هي اعتداء على كل اللبنانيين. التفاصيل مباشرة مع الزميل شربل مخلوف. تفضل شربل.
11: نعم
9: تفضل شربل.
11: شحنة المتفجرات في ظهر البيدر فتحت باب الأسئلة حول أمن اللبنانيين وهيبة الدولة ووضعت الأجهزة الأمنية والقضائية أمام اختبار جديد. وفي هذا السياق عقد اجتماع طارئ لنواب وشخصيات سياسية في منزل نائب اللواء أشرف ريفي والتي سبق أن تقدمت بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لبحث التطورات في هذا الملف. وقال ريفي بعد الاجتماع: نرفض أي تدخل سياسي لحماية المتورطين في شحنة المتفجرات لحزب الله، مشددا على أننا لن نخضع للمشروع الإيراني ولن نساوم على قرارنا الحر.
12: المضي في متابعة الشكوى الجزائية المقدمة بحق شيخ نعيم قاسم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء ما يستجد من معطيات وما يثبته التحقيق بعيدا عن أي توظيف سياسي أو محاولة لتميع المسار القضائي. مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات بحر البيدر وتحديد مصدرها ووجهتها والجهات المرتبطة بها والإعلان عن نتائج التحقيقات وفقا للأصول القانونية وإحالة كل من يثبت مسؤوليته إلى القضاء المختص. رفض أي تدخل سياسي أو أمني يرمي إلى تعطيل التحقيق أو التأثير في مساره أو توفير غطاء لأي مشتبه فيه. إن أي محاولة لحماية المتورطين أيا كانوا تشكل اعتداء على حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة وعلى حق القضاء في ممارسة صلاحيته باستقلالية. تبقى ملفات الاغتيالات والتصفيات السياسية مفتوحة أمام المساءلة القضائية والوطنية ورفض إخضاعها لمنطق التسويات أو موازين القوى. لا تسقط حقوق الضحايا لأن المتهم قوي ولا تسقط مسؤولية الدولة لأن الملف معقد سياسيا. مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية اللبنانيين ووضع حد لازدواجية السلاح والقرار الأمني. فلا يمكن بناء دولة فيما تبقى سلطة القوة قادرة على تعطيل سلطة القانون، ولا يمكن الحديث عن سيادة فيما يخضع القرار الوطني لمعادلة مفروضة من خارج مؤسسات الشرعية.
11: بين خطورة ما كشف في ظهر البيدر ومسؤولية الدولة في كشف الحقيقة يبقى السؤال: هل تتحول هذه القضية إلى مسار قضائي حاسم أم تضاف إلى سلسلة الملفات التي تنتظر المحاسبة؟ هذا كان كل شيء.
9: شكرا شربل.
10: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على بنى تحتية ووسائل قتالية تابعة لحزب الله في كفر شوبا، وشن الطيران الإسرائيلي غارات على أطراف كفر تبنيت لجهة النبطية الفوقة إضافة إلى غارة على وادي الحجير، وسجلت غارة على طلوسة في قضاء مرجعيون، كما استهدفت غارة بلدة حداثة في قضاء منت جبيل، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تنشيط باتجاهها. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباحا محيط بلدة شأرة ووادي سلوئي، كما ألقت مسيرة كميات من المواد المتفجرة على وادي زبقين.
9: تعقد اجتماعات عمل بين فريق قطري وفريق من وزارة الطاقة بإشراف الوزير الجسدي للبحث بالعمق في كيفية ترجمة نتائج اللقاءات المتواصلة منذ أشهر بشأن قطاع الطاقة.
10: واليوم رد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة في بيان على مقال لصحيفة الأخبار نشر اليوم تحت عنوان حجة متأخرات الإدارات والمؤسسات العامة لا تغطي الفشل، لماذا يعتكف وزير الطاقة؟ فقال: صحيح أن مصداقية الأخبار تعرف من موقع نشرها، وأن مجرد ذكر الأخبار يكفي لضرب مصداقية أي خبر، مكتفيا بالتذكير أن حصر أسباب اعتكاف الوزير الصدي فقط بمتأخرات الوزارات الإدارات والمؤسسات العامة هو تضليل وتزوير للحقائق. فهناك أربعة مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء، وهي إلى جانب المتأخرات اعتماد تعرفة متحركة لسعر الكهرباء، وهي خطوة إصلاحية مطلوبة من لبنان، تسديد الدولة لإعفاءات الجنوب وتسديدها أيضا لتكلفة التصليحات في الجنوب.
0: وتابع البيان: الوزير الصادي رفض منذ اللحظة الأولى الاستمرار بنهج مراكمة الديون على لبنان لتأمين بضع ساعات من الكهرباء، والذي كبدنا مليارات الدولارات، وهي عمليا من جيوب المودعين، وساهمت بالانهيار المالي الذي وصل إليه لبنان. لذا رفض استمرار مراكمة الديون للسير بالعقد العراقي بعدما تخطى حجم الاستدانة 1,215,000,000 دولار، فيما شجع مؤسسة كهرباء لبنان على حصولها على كميات من المحروقات وفق العقد بشرط تسديد ثمنها من جبايتها. وتابع بيان الطاقة: الجانب العراقي بدوره وجه عبر شركة سومو العراقية كتابين لوزارة الطاقة في 6/16 و 8/4/2025، أعلن بموجبهما إيقاف تجهيز وزارة الطاقة بمنتوج زيت الوقود لحين تقديم آلية محكمة لتقييد الشحنات التي تجاوزت مدة استحقاقها سنوات عدة.
10: وشدد على أن تعمد الأخبار تشويه خلفيات الاعتكاف لن يغير حقيقة أنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها في النقاط الأربعة المحقة، ولن ينطلي على اللبنانيين الذين صارحهم الوزير الصدي بشكل لا لبس فيه بهذه الأسباب خلال مؤتمره الصحفي الأخير لإعلان الاعتكاف. فحمى الله لبنان من تجار الكلمة.
0: اللجان المشتركة تنتقد غياب التمثيل الحكومي الجدي عن اجتماعها. هنادي السمرة.
13: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أميني السر وثلاثة مفوضين وأعضاء لجان نيابية الثلاثاء المقبل، استنادا إلى الدستور والنظام الداخلي باعتبار هذه الجلسة إلزامية في توقيتها ومضمونها في أول ثلاثاء يلي 15 من تشرين الأول. وحسب ما علمت لبنان الحر فأن لا تغييرات جذرية على أي من المحاور، وسيبقى القديم على قدمه باستثناء تعديلات طفيفة، باعتبار هذا الأمر يخضع لتوازنات سياسية وطائفية تستوجب التوافق المسبق. هذا وفي المجلس النيابي اجتمعت لجان المشتركة برئاسة نائب الرئيس يسبو صعب، وتم إرجاء معظم بنود جدول الأعمال بسبب غياب التمثيل الجدي للحكومة للرد على التساؤلات النيابية، وتوصلت إلى إقرار اتفاقيتين فقط حول زيادة مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، واتفاقية مع ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي. كما رفضت اللجان بعد سجال مشروع إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع تغذية بيروت الكبرى بالمياه سد بصري، تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وبناء كلية الصحة في الفنار، وذلك لعدم وجود إيضاحات حول الأسباب للإلغاء أو رسالة من البنك الإسلامي في هذا الإطار. بوصعب أكد بعد الجلسة تكثيف العمل للاستمرار في الاجتماعات وتخصيص جلسات لموضوعي قانون الانتخاب ولا مركزية الإدارية.
14: إذا بدنا انتخابات بدنا نعدل القانون الحالي أقله، أو قانون جديد وفق دستور الطائف. بالحالتين اللجنة بدها تدرس شيء، واللي ما بده يدرس باللجنة هذا الموضوع من هلأ عم يوصي من هلأ بتأجيل انتخابات، لأنه الكل أقر أنه القانون الحالي غير صالح كما هو للتطبيق، لأنه الحكومة كان في إشياء لازم تعملها ما قدرت تعملها، وكلكم تعرفوا قصتها.
13: تجدر الإشارة أيضا إلى أن لبنان الحر علمت أن لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات اجتمعت أيضا في المجلس برئاسة بوصعب بعيدا من الإعلام. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
10: المجلس الدستوري، من يملك الكلمة الأخيرة في لبنان؟ سيمونة حتشيتي.
15: في دولة تسن فيها القوانين وتتخذ فيها القرارات، يبقى السؤال: من يضمن ألا تتجاوز السلطة حدود الدستور؟ هنا يأتي دور المجلس الدستوري، المرجع الذي يملك صلاحية الفصل بين دستورية القوانين والذي لا تعلو قراراته أي مراجعة قضائية. فما هو هذا المجلس وما صلاحيته؟ أنشئ المجلس الدستوري اللبناني في العام 1993 استناداً إلى المادة 19 من الدستور، ويتألف من 10 أعضاء، وينتخب مجلس النواب 5 منهم، ويعين مجلس الوزراء 5 الآخرين. أما صلاحياته فتتمحور حول مهمتين أساسيتين: مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. بمعنى آخر، يستطيع المجلس إبطال قانون كلياً أو جزئياً إذا تبين أنه يخالف الدستور، كما يستطيع الفصل في صحة نتائج الانتخابات ضمن صلاحياته القانونية. أما السؤال الأبرز، هل قرارات المجلس ملزمة؟ الجواب مع الباحث في الشؤون القانونية المحامي جوزيف ونس عبر لبنان الحر.
16: قرارات المجلس الدستوري وفق المادة 13 من قانون المجلس الدستوري هي قرارات تتمتع بقوة القضية المقضية، إنه هي حجة وبسموها عنوان الحقيقة، يعني هي غير خاضعة لأي طرق من طرق المراجعة سواء العادية أو غير العادية. مشان هيك ما بيقدر ولا أي سلطة هي تناقض ما صدر عن مجلس الدستوري من قرار، وما في ولا أي سلطة تقدر هي تناقض ما ورد في هذا القرار. وحتى إذا ما نشوف نحن قرار اللي صدر عن مجلس الدستوري بتاريخ 12/10/26 برد الطعن بقانون العفو، نجي نشوف أنه حط جملة فيها تحفظات وتفسيرات ملزمة، يعني هو بحد ذاته عم بأكد المؤكد أنه أنا اللي عم فسره هو تفسيرات ما بتقدر المحاكم تطلع من هيدي التفسيرات اللي هو فسرها.
15: الدستور ليس وجهة نظر سياسية، وقرارات المجلس الدستوري ليست توصيات قابلة للتفاوض، إنها أحكام ملزمة، لأن دولة القانون لا تستقيم إذا أصبحت أحكام الدستور خاضعة لحسابات السلطة.
9: وزارة الصحة تتجه إلى تجميد استخدام أدوية البايوسيميلر. ريشار حرفوش.
7: تقرير خاص.
17: بعد تقارير إعلامية أثارت شكوكاً حول مدى مطابقة بعض الأدوية البيولوجية المماثلة المعروفة بالبيوسيميلر لمعايير الجودة والفعالية، بدأ القضاء تحركاته وسط معلومات للبنان الحر عن توجه لتجميد شراء هذه الأدوية من دول غير مرجعية كالهند وإيران والصين وإعادة دراسة ملفاتها علمياً. وفي هذا السياق قال نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن المرقباوي للبنان الحر:
18: طالما الدواء مسجل بالوزارة، الوزارة لحقت اشتري الدواء، ما عنده اي مشكله. هلا من بعد الضجر اللي صارت اللي بعرفه انا، الوزير وقف تسجيل كل ادويه البايوسيميلر، عم يحط جايد لاين جديد تيشتغل عليه. جايد لاين جديد عم تحطه لمنظمه الصحه العالميه WHO، هي اللي عم تحطه، عم تجيب اجدد جايد لاين عندها اياه، حتحطه، حتجيب انستراكتورز من برا يجوا يدرسوا اللجنه الفنيه كيف المفروض يندرس الفايل وعلى اساس بينعمل تعطى الموافقه او بتنعطى لا، على اساسها حيرجعوا يقلعوا بالتسجيل البايوسيميلرز، وكل شيء تسجل من قبل حيرجع يعيد دراسته كله من اول وجديد. انت هول الادويه منهم موجودين بالسوق، هول الادويه شريتهم وزاره الصحه بتحطهم عندها، بس يجي المريض تبعته من عندها للمريض ووقفت شراءهم. في فرق بين جينيريك وبين بايوسيميلر. جينيريك بيكون للادويه العاديه، البايوسيميلر هي للادويه اللي بتكون بيولوجيه، بتكون هو يعني بايولوجيكلي سيميلر لا. اوكي، البايوسيميلر هي بتكون بس بالادويه اللي هن للامراض المستعصيه.
17: وبين التحقيقات القضائيه والمراجعه العلميه، تبقى سلامه المريض المعيار الاول وثقته بالدواء خطا احمر.
10: أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تصعيد تحركاتها بالتنسيق مع لجان الأهالي، داعية إلى وقفة احتجاجية صباح غد أمام مدرسة العمروسية المختلطة الرسمية في شويفات. وأكدت الرابطة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد ما لم يتخذ قرار واضح وجدي يعيد جميع الطلاب إلى مقاعد الدراسة ويضع حدا للأزمة.
9: قطع أهالي حوش الحريم البقاع الغربي طريق عام المرج جب جنين عند نقطة حوش الحريم بالإطارات المشتعلة، وحول السير لطرقات فرعية احتجاجا على قرارات وزارة التربية نقل المدرسة إلى المرج وإحالة مديرة المدرسة إلى التفتيش المركزي. وطالب الأهالي بتعيين مدير

0: طهران ومصفات أرامكو في الرياض ومطار الملك خالد، مؤكدين أن عملياتهم التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة. من جهته أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض. الدفاع المدني السعودي أعلن أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر. في هذا الوقت وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الرياض في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين السعوديين. وزارة الخارجية الروسية كشفت أنها أبلغت الحوثيين بضرورة عدم توجيه ضربات إلى البنية التحتية المدنية. أضافت: لم نتلقى حتى الآن أي طلب للوساطة في تسوية النزاع بين السعودية والحوثيين. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للأمين العام لتحالف مكة الدفاعي أن بلاده تقف إلى جانب المملكة في الدفاع عن سيادتها وأمنها الإقليمي. في الأثناء نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في وكالة الطاقة الدولية أن تصاعد الهجمات العسكرية أخيرا يهدد تعافي صادرات النفط في الشرق الأوسط المسجل في شهر أيلول. أكد الحرس الثوري الإيراني أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر من أي وقت مضى. في الأثناء تحدثت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن غرق سفينة حاويات مخالفة إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق كبير فيها. أكد السفير الإيراني لدى روسيا قاظم جلالي أن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة طهران لتدمير المدن الأمريكية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وغير واقعية، وهي مجرد خطاب انتخابي، لافتا في المقابل إلى أن قدرة إيران الصاروخية وقوتها حقيقة لا جدال فيها ودقيقة ومرعبة لأي معتد. ميدانيا أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية وقوع هجوم مسلح على سيارة شرطة في مدينة مهرستان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفرار المهاجمين.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: من المتوقع أن تتأثر المنطقة غدا بمنخفض جوي متمركز شرق اليونان يقترب تدريجا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا، ويؤدي إلى انخفاض في الحرارة ورياح ناشطة، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها يوم الجمعة، يرافقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية الأسبوع. كان في جولة ظهيرة. واشنطن تستنكر إحالة شكوى ضد السفيرة معوض للقضاء العسكري، لم يعد لدينا صبر على مثل هذه العرقلة. معاون وزير الخارجية الإيراني في بيروت والخارجية الأمريكية حزب الله جر لبنان إلى الحرب بطريقة انتحارية. الإجميل عن الإخبار بحق معوض سابقة خطيرة، وريفي لبنان ليس ورقة في حسابات طهران. لاكروا زرع عون وبري خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. الطاقة حصر أسباب اعتكاف الوزير بالمتأخرات كذب وتضليل، والصحة تتجه لتجميد استخدام أدوية البيوسيميلر. الزيدي في السعودية والحوثيون مستمرون بالعمليات العسكرية في الأيام المقبلة. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.
3: إلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: عراضة حزب الله. قام حزب الله أمس بعراضة مالية، أعلن عن تعويضات لمن دمرت بيوتهم. بصرف النظر عن الغاية الدعائية من وراء ما أعلنه، فإن عدة أسئلة تطرح على هامش هذه الخطوة. السؤال الأول: هل قام حزب الله بهذه الخطوة بالتنسيق مع الدولة أو بمعزل عنها؟ الأرجح أنه لم ينسق، مما يعني أنه ما زال يتصرف على أنه دولة داخل الدولة، أو بشكل أدق هو الدولة. السؤال الثاني: من أين جاء حزب الله بالأموال؟ هو يقول من إيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد التدقيق تقول أن لا أموال جاءت من إيران، ما يعني أن هناك مسارب ومسارات، فمن أين مصادرها؟ السؤال الثالث: التقديرات شبه الرسمية وشبه الموثقة أن خسائر حربي الإسنادين اللتين قام بها حزب الله بلغت 10 مليارات دولار على الأقل. ما يطرحه حزب الله من تعويضات سقفه 10 ملايين الدولارات، فيما الخسائر بالمليارات، وكأنه يعالج مرضا عضالا بحبة أسبرين. هل يعتقد بأن هذا الحجم من التعويضات يبعد عنه غضب الناس؟ عراضة حزب الله ليست لتعويض الخسائر، بل محاولة منه لتعويض ما خسره من صدقية لدى بيئته أولا ولدى اللبنانيين عموما.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شيء موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم إنه بيجربوا يظهروا من المي بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دايما حدي.
1: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
2: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة هالزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحق لمنقطف زعتر ومنزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل بركة بكل بيت.
3: البركة بنين ومرتبين، بتضل البركة بلبنان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و90 سنت، فروج الكيلو ب 2.90 دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، وهذا موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية، قائلا إن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء والقصف والتدمير وسيجلى جميع السكان الشيعة حتى خط الأول والزهراني نحو الشمال، وقد صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ عملية برية. أضاف كاتس من جهة أخرى لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا. أمنيا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع بعد الظهر بلدة الخيام في قضاء مرج عيون. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق، أكد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوة ومهمتها تنفيذا للقرار 1701، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وتحركا برلمانيا لبنانيا باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار. أضاف لبنان سيستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الاحتلال الإسرائيلي. فاصل ونواصل الموجز.
1: ألو، إيه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام مكرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيال.
2: إيه ماشي الحال، الصراحة مش دعاية.
3: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين، صحتين.
4: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
5: بينكي برامس انكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
0: تسلم رئيس الحكومة نواف سلام من وفد من النواب مذكرة حقوقية تتعلق بمستقبل اليونيفيل في لبنان، والتي ستضاف إلى الكتاب الذي وقعه 86 نائبا في هذا الشأن. ورأى الوفد أن هناك جهدا حكوميا جديا يبذل لإيجاد البدائل التي يمكن أن يعالج أو أن تعالج الفراغ المحتمل لليونيفيل في نهاية العام الحالي. عبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في مؤتمر صحفي عقده في مكتب القوات اللبنانية في سيدني عن خشيته من استخدام المتفجرات التي ضبطت في ظهر البيدر في الداخل اللبناني وعودة الاغتيالات التي قد تستهدف شخصيات سياسية وإعلامية سيادية، مطالبا القضاء والجيش والأجهزة الأمنية بتوضيح مصدر المتفجرات ووجهة استخدامها وملاحقة الجهات المسؤولة عنها، متسائلا عما إذا كانت هناك مخازن أخرى لم تضبط بعد. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فستتلقى ضربة لم تتخيلها. أخيرا، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة حاويات لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها من دون وقوع إصابات. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حوار حر
1: ماذا حصل مع الإعلامي رامي نعيم؟ ماذا بعد تهديده؟ هل هي رسالة جديدة بعد أكثر من تهديد تعرض له؟ رامي نعيم سيجيب عن هذه الأسئلة مع الأستاذ جوف غالي.
0: حوار حر
1: الخميس 1 ظهراً.

لبنان الحر بتحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلقاء جديد ضمن RLL Team. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة بدوم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلاله نتواصل ومنتناقش الآراء.

معكم يا سيمونا حتشيتي رح رأيكم من هلا للأربعة إلا ربع. عم رفقنا ماريانو داود على الإخراج الإذاعي وزميلي إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: بأرى للتيم اليوم راح تكون معنا الساعة 4 الزميلة وفاء شديا، بنرجع نلتقي على الساعة 5 للخمسة ونص تتنضم لنا رن نصار. حلقتنا من أرى للتيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة بلشت كاتي زكريا مهمتها كمتحدثة باسم البيت الأبيض خلفاً لكارولاين ليفيت عبر مؤتمر صحفي هو الأول لها، حيث كشفت أنها هي أم لأربع أولاد وأكدت أنها ما بتقدر أبداً تكون بعيدة عنهم لأي سبب من الأسباب واللي دفعها أنها تكون عم تعيشهم معها. وخلال الحديث عن التوفيق بين العمل والأمومة استهلت إجابتها بأكيد شكر زوجها، وهون هي وعم تشكره عملت هيك مثل هفوة صغيرة واللي وصفته بالرئيس. من بعدها تابعت الحديث عن أولادها الأربعة، ومثل ما قلنا أنه هي بتحطهم كأولوية عندها وما فيها أبدا تبعد عنهم. كذلك أشارت إلى أنه زوجها حضر كمان برفقة أطفالها وأنه العيلة بتعتزم الانتقال لواشنطن.

بعيدا عن الهفوة اللفظية اللي ارتكبتها كيتي، بتحمل تصريحاتها رسالة بتتجاوز حياتها الشخصية، وهي انه النجاح المهني ما لازم يكون على حساب العائلة. فالمسؤولية الكبرى ما بتلغي كمان دور الام، كما انه الامومة ما بتمنع المرأة من تولي اعلى المناصب. والتحدي الحقيقي منه بالاختيار بين الشغل والعائلة، بل بايجاد التوازن بيناتهم. والاهم انه تتحول هذه القناعة لسياسات بتدعم الامهات والعاملات، أو أنه حتى ما تبقى امتياز للي بيسمح لهم أو بتسمح لهم ظروفهم باصطحاب عائلتهم.

من أخبارنا رح ننتقل للعراق، وبمشهد أثار تفاعل واسع بين العراقيين على السوشيال ميديا، تحول احتفال بافتتاح مسبح جديد بمحافظة عراقية لاختبار حقيقي للشجاعة والجاهزية الأمنية. فخلال الفعالية أقيم سباق استعراضي للسباحة، شارك فيه عدد من الأطفال، ولكن بخضم المنافسة تعرض أحد الأطفال لموقف حرج أثر إصابته بشد عضلي مفاجئ داخل الماء، واللي أدى لتعطله وعجزه عن المواصلة وشعوره بالتخبط. وهون في ضابط برتبة عقيد ما تردد وكان ضمن الحضور باتخاذ قرار سريع لإنقاذ حياة هيدا الطفل. اندفع وقفز بحوض السباحة بتيابه العسكرية بلا ما يتردد مثل ما قلنا، وجاوز ثقل التياب والقيود الرسمية توصل لهيدا الطفل ويطلعه من هيدا المسبح.

يعني بلحظة الخطر ما بتنقاس المسؤولية بالرتبة والمنصب، بل بسرعة التحرك والقدرة على إنقاذ الأرواح. ويلي عمله هيدا الضابط العراقي بيجسد المعنى الحقيقي للواجب الإنساني، حيث بتتقدم حياة الإنسان على كل اعتبار. لكن هيدا الحادثة بتذكرنا كمان بأهمية إجراءات السلامة ووجود منقذين مؤهلين بالبستين، خصوصا بالأنشطة المخصصة للأطفال. فالشجاعة قد تنقذ حياة، ولكن الوقاية والجاهزية هن الأساس بحمايتهم.

اكتشفت شركة أبل رسمياً مبارح بحدث اسمه Welcome Home عن شاشة ذكية جديدة للبيوت تحمل اسم Home View، وهي متوفرة بإصدارين، واحد منهم مزود بقاعدة بتضم مكبر صوت والتاني مصمم للتثبيت على الحيط، ويمكن طلب Home View مسبقاً ب $299 على أنه يبلشوا يوصلوا للعملاء يعني الشهر اللي جاي تحديداً ب 13 الشهر، وهيدا بحسب الصفحة الرسمية للمنتج على موقع شركة أبل.

أخبارنا الترند، وأعلنت شركة نتفليكس أنها حصلت على حقوق بس كأس العالم 2030 بإسبانيا يلي حتشارك باستضافة البطولة وأندورا. وقالت الشركة أنه رح يكون أول بس بتقدمه نتفليكس لبطولة دولية كبرى للرجال بإسبانيا، ولكن كمان ما كشفت عن تفاصيل المالية لسهل هيدي الصفقة. وبموجب الاتفاق رح يكون في مباراة واحدة مجانية للمشاهدة بإسبانيا بكل يوم من أيام المباريات. كمان راح تكون عم بتوفر نتفليكس قناة وطنية مجانية للبث، راح تعرض مجموعة من المباريات بتشمل كل مباريات المنتخب الإسباني ومباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية. كمان ما كشفت حتى عن اسم القناة يلي راح تبث، ورفضت شبكة تي في اي التعليق على ما إذا كانت مهتمة بشراء بندل من المباريات.

دخول نتفليكس لعالم بث كأس العالم بيعكس تحول كبير بصناعة الإعلام الرياضي، حيث لم تعد المنافسة محصورة بين القنوات التلفزيونية التقليدية، بل صارت المنصات الرقمية لاعب أساسي بسوق الحقوق الرياضية. ولكن هذا التحول بيطرح كمان سؤال جوهري حول مستقبل المشاهدة المجانية وإمكانية وصول جميع المشجعين للبطولات الكبرى من دون أعباء مالية إضافية. فكأس العالم منه مجرد محتوى تجاري، بل هو حدث عالمي بيجمع الشعوب، ومن المهم أنه ما تتحول متابعته لامتياز للي بس بيقدروا يدفعوا الاشتراك.

ننتقل بأخبارنا للفلبين، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون بيقيد وصول أو بيقيد وصول القاصرين للسوشيال ميديا، وذلك بتصويت ساحق لصالح هيدا الإجراء. وهيك بتكون عم تنضم الفلبين لعدد متزايد من الدول يلي عم بتسن تشريعات بتهدف لحماية الأطفال والمراهقين من الأثار الضارة للمنصات الإلكترونية. تركيا كمان كانت أعلنت السبت حظر استخدام السوشيال ميديا للي أعمارهم تحت ال 15 على أنه يدخل القرار حيز التنفيذ بالأول من الشهر المقبل. وبتهدف هذه الإجراءات لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل الإدمان على الشاشات واضطرابات النوم والتنمر الإلكتروني واضطرابات الأكل.

عم تتزايد المخاوف العالمية من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين بظل ما تحمل من مخاطر نفسية وسلوكية واجتماعية، والتوجه نحو فرض قيود عمرية بيعكس إدراك متنامي بأنه حماية القاصرين بالفضاء الرقمي بطلت مسؤولية الأهل وحدهم بل مسؤولية الدول وشركات التكنولوجيا هن كمان. لكن الحظر وحده هيدا ما بيكفي إذا ما كان عم يترافق مع توعية رقمية ورقابة فعالة وبدائل صحية، والهدف منه حرمان الأطفال من تكنولوجيا بل حمايتهم من مخاطرها وتمكينهم من استخدامها بوعي ومسؤولية.

عم بتواجه سلسلة المقاهي الأمريكية ستاربكس دعوى قضائية بسبب طريقة تسويق مجموعة من مشروبات البروتيين بقضية بتوضع الفرق بين السكر الكلي والسكر المضاف بصلب خلاف حول اللي بيفهمه المستهلك من العبارات المكتوبة على قوائم المشروبات. رفعت الدعوى الجماعية ب 22 الأول حالي أمام محكمة اتحادية بمدينة سياتل بولاية واشنطن نيابة عن 3 مستهلكين من كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن بيتهموا فيها الشركة بتضليل العملاء عبر تسويق 8 مشروبات بروتيين تحت وصفة خالية من السكر على الرغم من احتوائها على كميات منه بتتراوح بين 13 و 21 جرام بالأحجام الكبيرة بحسب هيدي الدعوة. بتشمل المشروبات يعني لاتي بروتيين وماتشا بروتيين بنهككتين الفانيلا والكراميل بنسختهم الساخنة والمثلجة. وبيقولوا يلي ادعوا انه نشتروا هيدي المشروبات اعتمادا على وصفة بأنها خالية من السكر وأنه هذه التسمية بتخالف القواعد الأمريكية الخاصة بالادعاءات الغذائية فضلا عن قوانين حماية المستهلك والإعلانات المضللة.

بتسلط هذه الدعوة الضوء على أهمية الشفافية بتسويق المنتجات الغذائية، خصوصا لما بتتعلق بصحة المستهلك. ففي فرق جوهري بين عبارة من دون سكر مضاف وعبارة خالي من السكر، والخلط بينهم بيدفع المستهلك لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات منا دقيقة. وبعيدا عن النتيجة يلي رح

تري هيلز بمدينة سيدني الأسترالية بحادث يعتقد أنه السبب خلف أحد الظواهر الرائجة بين الشباب والمراهقين على السوشيال ميديا. وبحسب تحقيقات الشرطة الأولية ولقطات كاميرات المراقبة قدر الشاب أنه يكون عم يدخل خلسة برفقة اثنين من أصحابه على مبنى معروف كتير بجدران ولمغطاية بالرسومات. وبحسب تقارير وسائل إعلام كان هذا الشاب عم بيحاول يكون عم بيحافظ على توازنه وهو واقف على حاجز حديدي على ارتفاع 30 متر قبل ما يسقط على يعني بالشارع ويتوفى. واصحابه عم يتعالجوا يعني اكيد من صدمة نفسية قوية. كمان ذكرت الشرطة انها عم بتحقق بالواقعة بوصف حادث مأساوي نتج عن مغامرة من محسوبة المخاطر. وبعد ايام من الحادث كمان رصدت مجموعة من المراهقات عم يتسللوا للمبنى زيته كرمال يتصوروا من بعد ما شافوا مقاطع مصورة للمبنى على تيك توك. وبيقولوا للشرطة انهم هن ما بيعرفوا بخبرية المراهق يلي مات.

تعكس هذه الحادثة المأساوية وخطورة بعض السلوكيات اللي بتنتشر بين المراهقين بدافع المغامرة أو البحث عن الشهرة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. فلما بتصير الصورة أو مقاطع الفيديو أهم من السلامة الشخصية قد تكون العواقب قاتلة، والأخطر أنه انتشار هذه المشاهد بيشجع آخرين على تقليدها من دون ما يكونوا بيعرفوا حجم المخاطر. ومن هون بتبرز أهمية الأهل والمدارس والمنصات الرقمية بتعزيز الوعي والحد من المحتوى يلي بيشجع على المجازفة. فالحياة أثمن من أي صورة وما بتستحق مغامرة عابرة أنه تتحول لمأساة دائمة.

طرحت الدنمارك مشروع قانون لحماية الأشخاص من نشر نسخ رقمية واقعية لوجوههم وأصواتهم من دون موافقتهم بمواجهة محتوى قد يظهر فيه شخص وهو عم بيقول حكي ويعمل قصص هو مش عمله وحكي مش قايله. وأعلنت وزارة الثقافة الدنماركية أنه الوزيرة قدمت المشروع لتعزيز الحماية من التقليد الرقمي للسمات الشخصية عبر تعديل قانون حقوق المؤلف، وبيشمل المقترح الأشخاص العاديين والفنانين، ولكن بعده بحاجة موافقة البرلمان قبل ما يصير قانون نافذ.

بعصر صار فيه الذكاء الاصطناعي قادر على تقليد الوجوه والأصوات بدقة بيصعب تمييزها على الواقع، بطلت سرقة الهوية بتقتصر على البيانات الشخصية والباسوردز، بل امتدت لملامح الإنسان وصوته. بيعكس مشروع القانون الدنماركي توجه نحو توسيع الحماية القانونية للأفراد بمواجهة مخاطر التزييف العميق يلي قد يستخدم للتشهير والاحتيال وانتهاك الخصوصية. لكن التحدي ما بيقتصر على سن القوانين، بل بيشمل الإدراء على تطبيقها وملاحقة الانتهاكات عبر المنصات الرقمية والحدود الدولية، مع الحفاظ على حرية التعبير والاستخدامات الفنية المشروعة.

بتقاطع مزدحم شرق الصين ظهرت إشارة مرور بمكان غير مألوف منا موجودة على عمود على الرصيف بل حملتها طيارة مسيرة عم بتحلق فوق الطريق بتجربة بتستعين بالتقنية للتعامل مع الازدحام بأوقات الذروة. دخلت التجربة حيز التشغيل التجريبي خلال عطلة العيد الوطني بإحدى المقاطعات بشرق الصين حيث استخدمت شرطة المرور طيارة مسيرة مزودة بإشارة ضوئية لتنظيم حركات السيارات والمشاة عند ارتفاع عدد الزوار.

التكنولوجيا بطلت تقتصر على تطوير السيارات والطرقات، بل صارت تدخل بتصميم إدارة حركة السير وتنظيمها. وتجربة الصين باستخدام طيارة مسيرة بتحمل إشارة مرور بتعكس توجه نحو حلول أكثر مرونة للتعامل مع الازدحام، خصوصا خلال المناسبات اللي بتشهد كثافة مرورية استثنائية. لكن نجاح هذه التقنيات لا يقاس بمدى غرابتها أو تطورها بس، ولكن بقدرتها على تحسين السلامة العامة وتقليل الحوادث وضمان وضوح الإشارات للسائقين والمشاة. كمان تطرح التجربة تحديات بتعلق بسلامة الطيران وظروف الجوية واستمرارية تشغيل الطائرات المسيرة. فالتكنولوجيا قد تساعد بتنظيم حركة المرور، ولكنها لا تغني عن التخطيط السليم للبنية التحتية. والمدينة الذكية منا يلي بتستخدم أحدث التقنيات بس، ولكن يلي بتوظفها لتسهيل حياة الناس وحماية سلامتهم.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: يمكن حدا يسيء التصرف معك وكتير تتضايق وتضل كل النهار متضايق، ويمكن كل الأسبوع كمان. بتخلي موقف مدته 5 دقايق يخرب لك نهارك أو حتى أسبوعك. فكر شوي، مش يمكن الشخص اللي زعجك كان عنده مشكل كبير وعقله كان مشوش، أو كان مارق بنهار كتير صعب وما عرف تصرف، أو يمكن بكل بساطة هو هيك مع كل الناس. شو ما كان السبب، ليش لتعطي هالشخص قيمة أكتر ما بيستحق؟ ليش لتعطيه سلطة على نهارك كله أو أسبوعك كله؟ ليش لتسمح له ينزع مزاجك من ورا تصرفه؟ تعلم بهيك وضع تقول تصرفه بيعكس شخصيته وهيدي مشكلته، وسكر الصفحة وخليلي مزاجك رايق.

بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: بدو دعاية؟ ما بدو.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين.
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني، بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام كرر إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
2: إيه ماشي الحال، الصراحة مش

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تزامنا مع وجود نائب وزير الخارجية الإيراني في لبنان، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، وتداولا في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وكان الرأي متفقا بحسب رئاسة الجمهورية على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل علق على زيارة المسؤول الإيراني على أكس بالفارسية كاتبا: مثلك مثل غيرك وسفيرك شخص غير مرغوب فيه. خلال زيارته قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أكد الوكيل الأممي لعمليات السلام جان بيير لاكروا دعم المؤسسة العسكرية ودورها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، وتناول المجتمعون التطورات في لبنان والمنطقة، وتطرقوا إلى ضرورة البحث في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وتم تأكيد خطورة الفراغ بعد مغادرتها وانعكاسه السلبي على الاستقرار. تقدمت آليات إسرائيلية في وادي زبقين بغطاء جوي من مسيرة ألقت كميات من المتفجرات، واستهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بينكي برامس إنكم تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا
0: في بانكوك. يستكمل الوفد اللبناني لقاءاته ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور ونائبه المسؤول أكدا للوفد اللبناني التزام الصندوق بمساعدة لبنان واستعداده لتسريع العمل وتوفير الدعم الفني، ودعا المسؤولان إلى تحضير النقاش النيابي وإطلاع الشركاء الدوليين على التقدم المحرز واستكمال الإصلاحات الموازية ومنها قطاع الطاقة. وأشارك عن لبنان وزير المال ياسين جابر والاقتصاد عمرو البساط وحكم مصرف لبنان كريم سعيد، وأشاد المشاركون بنتائج الاستقرار المالي والانضباط في المالية العامة. سقطت 3 إصابات خطرة في انفجار مصنع إنتل جنوبي إسرائيل يشتبه في أنه ناجم عن أسطوانة غاز، وقد طلب من السكان عدم الاقتراب وسط مخاوف من تسرب مواد خطرة. يمنيا يشارك الآلاف في مليونية التعبئة الشعبية العامة في مدينة عدن دعما للقاءات الحكومية. أفادت رويترز بأن سفينة حاويات غرقت بالقرب من مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوفة. أخيرا في الرياض، يلتقي في هذه الأثناء ولي العهد السعودي أمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شيء موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم إنه بيجربوا يظهروا من المي بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,795,000، البنزين 98 أوكتان 2,813,000، المازوت 2,589,000، والغاز 1,418,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: مام؟ كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
5: جنن.
4: رجعت لي التفروير؟
6: تبروير مش رجعلك، بس مع IPT Smart كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.

0: أوفى التحيات من وجهها لجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج بلا جمرك. لقاءنا بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5:45. توني صفير على هندسة الصوت، تحية لك توني، يعطيك ألف عافية. وفاء شيدياء عبر الميكرو. الرسالة الروحية، هيدا هو العنوان العريض لمسيرته المهنية رغم كل الاعتبارات المشروعة وغير المشروعة التي تشوب هذه المهنة. بين الإعلام المرئي والمكتوب واكب العمل الإنساني والاجتماعي والديني. كل محطة كان يتوقف فيها ويتوقف عندها كانت مسيرته مشرفة. الإعلامي ومدير تلفزيون مريم تي في سابقا. لأنه بنقول سابقا لأنه تلفزيون مريم تي في للأسف تسكرت التلفزيون، وبطبيعة الحال هو كمان، وهذا التلفزيون أخذ شقفة من قلبه يعني.
1: صحيح.
0: وكنا نتابع البرامج الحلوة والشخصيات المرموقة والحلوة والمسقفة اللي كانت تطلع على هيدا التلفزيون. جورج معلول، ألف تحية لألك، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، أهلا وسهلا فيك ببرنامج بلا جمرك.
1: تحية لألك وفاء، أكيد كمان تحية لمهندس الصوت، شكرا على تعبه معنا، وتحية من خلالكم للبنان الحر. ما تصدق شو سعيد أنا أول مرة فوت على استديوهات لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا.
1: لأنه هيدي قلعة صمود بالنسبة لنا، بذاكرتنا، بشبابنا. شغلة منا هين يعني تكوني عم تفوتي على محل كنت تسمعي وتتخيلي شو في جوا، شو في عنفوان، شو في هالمقاومة، إذا بدك الوطنية الحقيقية إذا صح التعبير. وكيف لكان إذا كنت مع وفاء. وفاء انعرفت هيك وبعدني عم قلك تحت الهوى، صار برنامجك مثل ماركة مسجلة. نجوم الظهر شي رائع جدا.
0: نجوم الظهر ايه، هلا نحن بلا
1: جمرك هلا. صحيح كمان، بس عم بحكي قديش انت علمتي ببرامجك، قديش بيتمنى الانسان يطلع معك، لان عالمية راقية وحقيقية وما بتحكي إلا كلمة حق، وهذا اللي كان بدنا إياه بالإعلام أو بكتير مطارح ناقص.
0: أهلا وسهلا فيك جورج معلول.
1: مرسي مرسي على مقدمتك.
0: والإناء ينضح بما فيه.
1: سلامي
0: بيقولوا.
1: أكيد.
0: أهلا وسهلا جورج، مسيرتك طويلة وطويلة جدا،
1: شي 37 سنة تقريبا. بطلت عد هلا خلص.
0: صحيح. صح. مسيرة إذا بدك مثل ما قلت بالمقدمة تعنى بالشؤون الإنسان، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية.
1: صح.
0: وهون الدينية مثل ما قلت كمان بالمقدمة رغم الاعتبارات المشروعة وغير المشروعة. شو هي الاعتبارات بالإعلام الديني المشروعة وغير المشروعة؟ وانت رغم كل شيء استمريت، كان فيك تتراجع
1: طبيعي،
0: كان فيك توقف تنقل على غير مطرح.
1: صحيح. لك انا نشكر الله كنت بالأم بي سي، معاشي كتير عالي وشغلي كتير حلو، وارجع تنتين بالليل على البيت ومبسوط انه انا كتير مرتاح وعندي شغف بشغلي وكل هيدي القصص الحلوة اللي عم نعملها ونحققها، وخصوصا انه هو بان اراب مش بس لبناني.
0: صح.
1: بس اممتون كنت متطوع بتالي لوميير وبمريم تي في، هن تواصلوا معي وكانوا يسمعوا عني. ولحديت هلأ انا لحديت هلأ ما اشتغلت مطرح انا رحت قدمت، يعني هي أول مرة بلش أقدم بأماكن أنه بدي أشتغل، وبعد هيدا العمر بعد هاي الخبرة كتير صعبة. بس كل عمر اشتغلت بمطارح هن طلبوني، يعني نسبة لا شغلي
0: شايفين
1: وعارفين، لأن اشتغلت 11 سنة بالديار عملت لي اسم وبالحسنة وبمجلات عديدة. بتيلي لوميير كانت لحديت ما فلوا الام بي سي من لبنان على السعوديه ودبي. سو انا ساعتها توظفت بتيلي لوميير وبقيت لهلا لليوم كان من لشهر ايار 11 سنه. طبعا كان في كتير اعتبارات مثل ما عم تحكي، في اشياء ممنوعه وفي اشياء مسموحه وبدك تمشي على الحافه، منك حرة بكل شيء يعني. مشان هيك أنا كنت حدا إذا بدك مجاهد يعني، كتير بدي انتبه وكتير بدي اتحمل انتقادات من جوا أو من برا، بس كان عندي عنوان هو الانفتاح. ما كان بدي خلص هي تكون إنه أنا إذا في حدا مفكر حكيم محامي بس بده يكون مسيحي يجي يحكي، لا، إذا كان مسلم محجب، عندي مذيعات كانوا محجبين، عندي دروز. وكتير اجي نقد لفانور انه ليك جورج شو عم بيعمل بالمحطة، منا بير مسيحية، بس هو فهمني، هو الوحيد اللي فهمني، وكل شيء كان يصير من تحت ايده. يعني انا ما بعمل شيء بلا ما امرق لعنده وقل له عم بعمل هيك هيك هيك، شو رأيك، اعطيني بركتك، هالكلمة اللي كنت قل له اياها. حتى لما عملنا الله يرحمه، حتى لما بلشنا بالفيلم اللي عرضناه عرض واحد سان فيرونيكا، أخذ النص مني 15 يوم قريع على مهله وعطانا بركته وبلشنا نصور فيه، أخذ معنا تقريبا شي 9 أشهر تصوير. سو كل شي كان مدروس معه. وهو بده هيك، هو بده هالمحطة تكون للمرأة للإنسان، نوصل كلمة الله وصلوات من خلال الطوائف. لجميع الطوائف بده يوصل يسوع، لأنه يسوع للكل، منه محصور بدين. نحن البشر قاعدين نتخانق وننقسم، حتى المسيحية مقسومين على بعضهم، يعني ما هذا شيء بزعل. فبده كان انه يوصل صوت يسوع، صوت الحق، لكل العالم. وهذا بالفعل اذا بتشوفي مذيعة الدرزية او الشيعية او السنية عم تبلش مقدمتها عم بتمجد الله وتسبح يسوع، بتقولي هاي خلقاني ومعمدة مسيحيا. طيب يعني أثر فرانور
0: قديش، بس
1: يعني أنا أثرت بخياري،
0: كانت البيئة المسيحية أو كانت البيئة المسلمة أو البيئة الدرزية، قديش كانت تتقبل هيدا الوضع؟
1: تعرفي انه
0: يعني بيئتنا المسيحيه انه ولو ما بقى في يعني بدي احكيها
1: في البعض هيك كانوا
0: يقولوا ولو ما بقى في
1: ما في مذيعات مسيحيه، جيب عندي مذيعات مسيحيه بس عندي دكتوره تربوي بالتربوي بالتربيه سوري يعني اختصاصها تربوي شيعية. طب عندها فكر، ليه انا بدي افكر شو دين او شو طريقته؟
0: بس بالمقابل جورج، بالمقابل كمان البيئه المسلمه او البيئه الدرزيه، هلا دروز مذهب من الدين الإسلامي، بس إنه البيئة كمان فيها تقول إنه كيف طالعين وعم تمجد يسوع المسيح، معلش ما هو يسوع المسيح هو نبي مثله مثل الأنبياء بالنسبة لألون، بقى بيئتهم ديش كانت أوقات تقوم عليهم،
1: ما وصل لشي من هيدا النوع. حتى هني ما حدا انتقدهم،
0: نعم
1: كانوا مبسوطين. إذا بتشوفي شيوخة عندي شيخ حسن شيعي،
0: نعم،
1: بيحلف وحياة مريم تي في، بيحلف بيقول شو شو هالتلفزيون اللي كان، شو هالرقي، شو هالبرامج التوعوية، يعني كلهم تقبلوا الفكر اللي نحن عم نعطيه، لأنه منه فكر استفزازي، هو فكر توعوي تربوي روحي. أي إنسان بهيدا العصر بده سلام داخلي،
0: صح،
1: إذا أنت عم تعطيه هالقصص اللي فيها سلام داخلي بيرتاح، شو بعد بده أحسن من هيك؟ بس عم بستفزهم، إيه بيكرهوا إنه في محطة مؤسسة مسيحي وعنده تلفزيون تاني تلوميير أو نورسات بير بتقدم شي ديني، أكيد رح يحسوا إنه لا نحن كأنه عم ننكيهم. بس مش هيدا التوجه اللي كان، كان توجه لقاء أديان. ما في جمعيات كبيرة تعمل لقاء أديان أكيد سمع فيهم،
0: صح،
1: بيجتمعوا شيوخة، بيجتمعوا من كل الطوائف، كهنة، مطارنة، بيقعدوا بيتناقشوا، بتلاقيهم سمن على عسل. طب ليه لما بدي ودي فكر يسوع السلامة، وهيدا اللي كتبت عنه بكتابي تأثير تعاليم الرب يسوع على رواد فلسفة اللاعنف، اللي كان عندك الهندوسي البوذي، اللي كان عندك روسي يمكن عشوائي، عندك ملحد، كله عمل ثورة لا عنفية بسبب آيات يسوع، لأنه سمعها وقراها وفاتت عقلبه على فكره، عمل ثورة لا عنفية، مقاومة الظلم بالمحبة.
0: نعم. سؤال هون حتى ننتقل لمواضيع أخرى، بالنسبة للعقيدة المسيحية،
1: نعم،
0: قديش كنتوا تخلوها على جنب العقيدة المسيحية؟
1: لا أبدا أبدا أبدا، نحن مسيحية بير نقية إذا بدك. عندي الصبح صلاة الصبح من الروم الأرثوذكس،
0: بحكي مع
1: مع الناس اللي بتجوا لعنا، حتى مع الضيوف، حتى مع مين ما بدك، العقيدة وحدة ما في عليها أبدا أي إذا بدك.
0: بالنسبة للإعلاميين ومقدمي ومقدمات البرامج،
1: هني ما عم يجوا يحكوا لهود.
0: أوكي.
1: إذا هي درزية عم بتقدم برنامج صباحي فرضا، عم تحكي بمواضيع
0: أوكي.
1: كان عندي أنا كمان مذيعة درزية كانت عندكم بلبنان الحر، كمان كان عندها برنامج تجيب نساء رائدات، سياسيات، محاميات، طبيبات، عادي.
0: نعم.
1: ما إلها شغل بالعقيدة ولا بالدين، يعني ما أنا عم تحكي هيك.
0: نعم.
1: واللي بتجي الصبح بتقدم مقدمتها، بس إذا وجهت تسبيح للرب يسوع مش حرام؟ بالنهاية إذا هو إله عندي ونبي عنده، يعني بتسبح بالنسبة لألا يمكن النبي، بس أنا أكيد أكيد ضمنيا هن عم بيسبحوا الله، عارفين.
0: نعم.
1: لهالدرجة أثرت فيهم المحطة وتعاليمها إنه كانوا عم بيسبحوا الله.
0: جورج معلولي تسكر تلفزيون مريم تي في، وما حسيت إنه ممكن تكون المشكلة مادية، لأنه اللي
1: لا
0: قيمين على
1: أنا كنا ثلاث أشخاص دايرين محطة مريم تي في، وثلاثين مذيع ومذيعة فور فري متطوعين ما بيقبضوا فرانك.
0: ليه
1: قالوا أستاذ جاك كلاسي إنه الفضائية بيدفعوا عليها ملايين؟
0: أكيد أكيد
1: بتكلفهم،
0: صح.
1: بس جوا أنتاج ما في تكلفة، في موظفين الماكسيموم كان معاشهم 300 400 مش أكتر من هيك، وفي أنا أنا ضحيت مع فرير نور، حطيت إيدي بإيده وقت الثورة وراحت العملة، أنا المليون ونص اللي كنت أقبضهم كانوا $1,000،
0: فكرت معك مليون ونص دولار.
1: لا يا ريت، معي زيرو، معي زيرو بحسابي بالبنك
0: للأسف. شر البلية ما
1: ولا يتحق. بالأم بي سي كنت فريلانسر، وأنا ما طلعت بالإعلام من شيء إلا باسم نظيف، نشكر الله
0: صح
1: على هيدا الشيء. بس
0: ليه درست لهود جورج؟
1: درست لهوت لأنه كنت عم بعشق يسوع، بدي أفهمه أكتر. فكان في الأخ شحادي الله يرحمه يعمل دورات أو إذا بدك دروس بالبيوت، أو صبح أو مساء. أنا اخترت مساء وجمع الجيران وعائلتي وأهلي وندرس كل نهار جمعة، يجي يعطينا لهوت ونصلي صلاة صغيرة، وضلينا هيك على شي 5 سنين.
0: فتعمقت
1: وتشبعت باللهوت المسيحي، وصرت واعي على الحب العظيم اللي سكن قلبي ليسوع، وصرت أعرف شو معناته، وبعرف بشر فيه بطريقة مثل ما قلت لك غير استفزازية، تبشير محبة لمصلحة الآخر. وبحياتي ما نقشت مسلم يغير دينه. عريت الأم تريزا بتقول بسلوككم بتقدموا المسيح للآخرين.
0: صحيح.
1: الرب يسوع قال إذا بتحبوا بعضكم البعض مثل ما أنا حبيتكم بيعرفوا أنكم تلاميذي.
0: صحيح.
1: بالمحبة بينعرف أنه نحن مسيحية. المحبة الإلهية هي اللي بتطلع منا بتشاع على الآخرين اللي حوالينا. ما في لزوم تروحي تلقطي حدا وتقعدي تبشريه وما بيستفيد لأنه ما بده، بس اللي بده فاتح قلبه من سلوكك بيجي بيقول لك انت شو لك، انت شو دينك، هيدا المثل اللبناني لك، انت شو دينك. اذا بتتذكر كيف منقولها، لانك يا منيحة يا بشعة.
0: جورج معلولي، فيلم القديسة فيرونيكا،
1: سان فيرونيكا، على فكرة لوضح هو منه فيرونيكا اللي عليها هلأ لغط
0: بقى، بليز وضح.
1: مش جولياني اللي هي بالعصور الوسطى، لا، هي بوقت درب الألام تعاطفت مع ألام الرب يسوع وركدت، عندها كان جرأة فظيعة،
0: مسحت
1: له وجهه بالمنديل، مخافة يقتلوها الرومان لأنه متوحشين، قربت ومسحت له وجهه بالمنديل، بكيت وطلعت هيك، طلعت صورة يسوع انطبعت عليها، والإنجيل ما بيذكر لها خبر وإنما التقليد الكنسي خبر من جيل لجيل. ولهيك بتشوفي بالكنيسة الكاثوليكية بالأيكون السادسة بدرب الألام اللي محطوطين على الجدران الكنيسة بتشوفي صورة لفيرونيكا عم تمسح وجه يسوع.
0: صحيح.
1: كده العالم بتشوفها وبتقطع خلص. بس نحن حبينا نضوي على الفكرة تبعها مش عسيرة حياتها. نحن أكلنا شوية نقد قال طلعنا ما عرفنا السيرة شو هي. ما إلى سيرة. نحن مش جايين نخبركن سيرة قديسة فيرونيكا. ما إلى سيرة. ما حدا خبر عنها ولا بكتاب على جنب ولا بالإنجيل. جايين نخبركن عن شجاعتها اللي أخدتها.
0: ليه ما حدا خبر عنها؟
1: غريب. غريب. بس تداولت في كتير. مثلا قديسة يواكيم وحنة.
0: ايه.
1: مش مذكورين.
0: خلتها العذراء.
1: إما للعذراء حنة وبيا يواكيم.
0: صح صح إيه؟ صح.
1: مش
0: أنا رحت عخلتها إما يوحنا.
1: بالتقليد الكنسي بنعرف هيدا الشيء.
0: نعم.
1: في أخبار تداولت من الرسل لكل جيل وبقيت ماشي معنا بنعرفها هيك بس.
0: كنت عم بتقول في اثنين فيرونيكا. فيرونيكا طبعا
1: فيرونيكا جولياني هي راهبة كانت وأخذت ألام يسوع وشقوا لقلبها بعد ما ماتت وطلع فيه مسمار وشوك وفي أشياء خيالية عدت علامات استفهام. وعندها عجائب يعني.
0: هي قديسة.
1: هي قديسة. وأكيد كانت من النمط القديم اللي بس يتجربوا أو يجيون أي فكر سيء يجوا لدحالهم الرهبات إذا بتذكري. فهيدا اللاهوت العصري هلأ مش كله بيتقبل هول القصص. ومشان هيك عملوا عليها شوية لغط. وإنما عندها دير فوق على طريق المونتي فيردي طلوع بياخد العقل. بحب كل الناس تطلع تزوره. كتير حلو. والرهبات هونيك بعقده استقبالهم ورياداتهم الروحية.
0: اللي مسحت وجه يسوع بالمندير.
1: exactly. اللي مسحت وجه يسوع حبينا نوصل فكرة انه نحن على صورة الله ومثاله. مش هيك بقلنا سفر التكوين. صورة الله شو؟ رحمة، محبة، تعاطف مع المتألم، مع الفقير، مع المنبوذ، مع المظلوم. هو عملتهم فيرونيكا قبل ما تكون مسيحية. بس لأنه طلعت بعيون يسوع شافت الوجع فيهم. وهو هالألوهية اللي فيه اللي شعت منه عليها ظللتها لحتى حست انه هي بنت هيدا الانسان المتألم. ما حدا بيسترجي يقرب على شخص عم بينجلد وتحت الصليب وقدام ناس متوحشين الا ما يكون عنده نعمة الهية وهو ابن الاب او بنت الاب ويركض ليتعاطف معه ويمسكه ويحط ايده بايده ويقول له انا حدك انا معك ما تخاف.
0: فإذا خلينا نخبر المستمعين كيف تعالج هيدا الفيلم القديسة فيرونيكا.
1: نحن أخذنا قصة مخرجة عم بتصور فيلم سان جوليا اللي هي اضطهدت من قبل الرومان وطلبوا منها تنكر الرب يسوع ما نكرته. طلبوا إعدامها بالصلب من زمان. تعرفي الرومان بيصلبوا.
0: صح.
1: هي عم بتمثل المخرجة عم تعطيهم يعني الأوردر إنه يمثلوا مشهد الصلب. بيوقع عن التل الصليب مع الممثل اللي اخد دور سان جوليا وبيصير عندها ارتجاج بدماغها. بينقلوها على الطوارئ وبتروح كوما ومخترة. المخرجة بتروح على الكنيسة لتصلي. بيطلع قدامها الخوري بيسألها شو بكي يا بنتي عم تبكي. بتقله إنه هيك صار. بيقلها طلبي من سان فيرونيكا. ما كتير الناس بيعرفوا من هي. قالت له ولا أنا بعرف شو عملت. بعرف بس إنه حامل منديل
0: يسوع. هي ترو ستوري.
1: لا منا ترو ستوري. نحن خلقناها.
0: أوكي أنتو خلقتوها.
1: كرمال نفوت فلاش باك.
0: أوكي.
1: على المشهدية تبع ألم يسوع درب الصليب. وكيف إجت فيرونيكا وكيف بعدين تغيرت حياتها. تصورنا كيف تغيرت حياتها بعد هالمشهد. إنسان انطبع على منديله صورة يسوع. كيف ممكن؟ أكيد تقربت من مريم المجدلية، تقربت من مريم العذراء، سمعت تعليمه، كانت تلحقه من مطرح لمطرح قبل ما ينسلب على الصليب. وأصرينا أنه ناخد كل تعليم من رب يسوع اللي فيها محبة رحمة وكل هيدي القصص الحلوة منه. وأصلا ما قال شيء منه حلو بحق حدا أبدا. كل هالشيء الإلهي اللي قاله حطينيهم أنه أخذنا هالمشاهد هي ولحقتهم مطرح لمطرح يكون هو عم بيقولهم حتى المشاهد يرجع يتعبى. ليش؟ لأنه نحن بعصر يا ست وفاء تركنا ربنا، الضغوطات قتلتنا، اللي عم بيلحق شغل، اللي عم بيلحق الوضع الاقتصادي، اللي مهجر، اللي ما قتله حدا بالعائلة 35-36 سنة حرب و51 سنة مأساة بلبنان ما عم نخلص. نحن ناس معدومين عايشين ميتين. نحن في نكتر منا فقدوا الأمل لوفاء، بدي بهيدا الفيلم يسمعوا يرجعوا ياخدوا هالفترة الساعة يرجعوا يتعبوا من كلام ربنا، لأن ما عم يقروا الإنجيل، الأغلبية ما عم بتروح على الكنيسة، الأغلبية نسيت شو يعني رحمة، شو يعني محبة. بتلاقي المسيحية مقسومين بقلب البيت، في مشاكل، ناس بتتجوز بتطلق تاني سنة، بتلاقي الأولاد ما بقى عندهم قيم أخلاقية. نحن كلنا بحاجة لفترة هدوء، عودة إلى الذات، عودة إلى الله، نسمع كلام الرب يسوع ونرجع نتعاطف مع خينا الإنسان، ناخد منه نتعبى من نبعه ونرجع نعطي اللي حوالينا.
0: نعم. ياريت بنحكي عن أكيب العمل اللي اشتغلت بهذا الفيلم حق، يعني
1: بدي أعطيهم أنا ألف ألف تحية لأنه كلهم متطوعين. المشوار اللي بدهم يروحوا الانتاج كشغل، أيه انا أيه المخرج كمان عنا ارامو غورغوديان اللي اصلا طلع بالفكره، انه على سنتين طلعنا بفكره عملنا مشهديه الميلاد، تاني سنه قديسه بربارا، السنه اللي بدي اعمل سان فيرونيكا، لانه من هو صغير هيك معلق براسه ليش هيدي الشغله صارت مع هالقديسه بالضبط. فقعدنا كتبنا، أنا كتبت القسم اللاهوتي وهني كتبوا القسم اللي فيه لأنه المخرج عم بتصور سينما وكذا قبل الفلاش باك. سو بدي قل له ألف تحية لقله لناريمان علوش. نعم. شيعية ناريمان صورت معنا وبتقول أنه حياتها انقلبت من وراء هالدور، لعبت دور مريم مجدلية، ضلت عايشته وحست أنه تغير بحياتها، الناس اللي كان في بينها وبينهم سوء تفاهم انحل بسرعة، بتخبر عجوبة عن جد بتقول صارت معها. نانسي بدي وجهها تحية، كلود ساوما اللي لعبت دور سانت فيرون سانت طبعا مثل ما عم نقول فيرونيكا، جوسلين كمان بدي وجهها تحية، وفي أكيب كبير أكتر من 30 شخص ملت. يعني اللي رايح يصور مشهده بحردين أو بصيدة يدفعوا بنزيناتهم، يدفعوا ترويقتهم، يدفعوا غداهم. شو بدي خبرك، يعني في حماس، في نعمة إلهية انسكبت على كل هالممثلين ولعبوه بشكل مش طبيعي. طبيعي نحن كنا واعيين على القصص التقنية لأنه ما عنا بادجت، في ناس قال إذا ما عندكم بادجت ما تعملوا فين. قلت لهم بالعكس، الرسل بشروا العالم كله بزيرو بادجت، ما فكروا شو بدهم ينتقدوا الناس، فكروا توصل كلمة يسوع للعالم لأكثر ولا أقل.
0: تعرضتوا للنقد بشكل أو بآخر؟
1: في نقدين، في نقد كان موضوعي بشكرها كتير،
0: اللي هو
1: انه قالت مثلا ليش الوان الشعر في احمر في اشقر مع انه في الوان شعر هيك، اللي قالت مريم العذراء في مشهد وصل لها خبر انه لقته يسوع ما كتير عبرت بوجهها اكزاكتلي ما هن مش محترفين. انا كمان لما شفتهم، بس المشكله انه ما كان في عيد المشاهد وفاء، لانه بيكلفونا كثير،
0: بيكلفوا صح،
1: ما كان فينا نعيد. شفنا هول الاخطاء بس ما كان فينا نعيدهم.
0: هيدا نقد
1: موضوعي انا بقول، وفهمناهم يعني اذا حبوا

0: فن، اي فن، نحن مش عم نعمل فن، نحن عم نعمل رسالة تبشيرية. بدكن جلد قشي لفة؟ بدكن جلد قشي لفة؟
1: اوف هالقد
0: هيك هيدا نقد اسمه. بس ما فسري لي شو اللي ما عجبك لنحكيكي فيه. ما في، نحكي بعدين. اوكي ما اتحكيت بعدين اصلا يعني، بس هيدا ما اسمه نقد، هيدا اسمه تجريح، قهر، غيرة، ما بعرف شو بدك تسميه. بس ما خصه بالنقد يعني، وما كان بدي أعطيه مسيحة هون، بس يلا نفتح الحديث.
1: أكيد.
0: بس لأقول إنه للنقاد دايما هيدي الرحمة اللي أنا عم وصلها من الفيلم، كونوا رحمين. إذا بإيدكم السلطة تكونوا رحمين، كونوا رحمين وموضوعيين. نحنا مش ضد النقد، وبنحب نسمعه من غيرنا لنصلح، يمكن نحنا مش منتبهين له. بس نحنا وقالت جملة، خلص بقى ناس تاخد محل الكتاب، وناس محل المخرجين، وناس محل الممثلين البروفيشنال. يا حبيبتي نحن طلعنا على المسرح فسرنا لكم. انا طلعت عملت سبيتش قصير قبل ما يبلش الموفي، نحن مش ممثلين، نحن عنا رسالة تبشيرية عم نطلع نعملها. ما فينا نعطي أجور لممثلين محترفين. ما في حدا عطانا قرش لنعمل الموفي، نحن بس تابعين. كنا قبل ما تسكر، بلشنا فيه قبل ما تسكر مريم تي في، وأخذنا إذن من المركز الكاثوليكي للإعلام اطلعوا على الناس، وزارة الإعلام حضروا الفيلم، ومشان هيك شرف معالي الوزير حضروا. معالي الوزير ما أحلى، رحنا لنقول له ميرسي، قالنا بتعقدوا عملتوا خرق. ناس ما خصكم بالتمثيل، بس المخرج مخرج، ما انه متعدي. الكاتب كاتب، انا كاتب، وهذا كتابي قدامك، عندي 6 كتب، صحيح. 6 مؤلفات، نحن مش عم نتعدى. بس الممثلين هني قالوا نحن مش محترفين، ما تواخذونا اذا بدر لكم شيء. ما بدنا هالقد جلد، مش ضروري.
1: وبالنسبه للاشياء التقنيه عم بتقولوا ما حدا عطيكم قرش؟
0: نحن ما حدا عطانا قرش. زيرو بادجت.
1: على قدكم مصورين؟
0: لا، ما حنقعد بالبيت، حنبشر باسم يسوع لو ما معنا ناكل.
1: جورج معلولي، كان حلو الفيلم برأيك ينزل مثلا، ينزل بأسبوع الألام مثلا؟
0: لكن ما نحنا ما فينا نعرضه سينما، لأنه مش تجاري، هو بشاري. نحنا بدنا نعرضه جمعيات، وبدنا نعرضه، هيدا كان وعدنا للمركز الكاثوليكي للإعلام. لأنه في غير بروسيدور إذا بدك تعرضي بالسينمات وتطلعي منه مصاري. ولمين بدك؟ بس يصير في مصاري بتفرط الرسالة. أنا هيك برأيي، بس تفوت المصاري على فيلم فيه رسالة مسيحية، فرط بصير كل واحد بده حصته، بيتخانقوا عليها مثل العادة. فالأحسن خلينا ما معنا شيء، وبس عم نوصل كلمة الله. وهون بدي وجه رسالة لمعالي الوزير، استقبلنا بكل رحابة صدر مثل عادته، دعم دايما وسبورت، وقالنا عملته خرق، وفي هالنقطة وهالنقطة، وفسرنا لهم ليش صاروا هيك، وكان كتير انبسطنا انه قالنا ملاحظاته. حلو كتير. ما هيدا اللي انت بتنبسط.
1: شو كانت ملاحظاته وزير الاعلام؟
0: بحكى عن شغلتين صغار يعني، انه اللي قالوا له اياهم كمان. يعني في ناس حواليه او بجيبوا له هول النقدين وقروا اياهم، عرفتي؟ سو حكى عليهم، فسرنا له ليش صاروا هيك. ديجا قلت لك يعني.
1: نعم
0: من جملتهم يعني، في عندي مذيعة عاملة جال، أنا ما بفهم فيهم.
1: جلش.
0: الجلش ما فيك تشيليه، أنت بتعرفي والأنثى بتعرف. سو بس الكم تبع إيده طويل بغطي، بس لما في مشهد رجع لورا، طب أنت حدا أو أنت حدا عم تحضري وغرقاني في ناس تلات، قالت لي بكينا قد ما تأثرنا بكلام الرب يسوع وبالتعاطف تبع فيرونيكا وهيك. بس في ناس قاعدة عم بتراقب إذا دفرة حيبين ملون أما لا للممثلة. شوف الفرق، عرفتي؟ يعني أنت مش فايت تفتحي قلبك روحيا، أنت فايت بس تطلع على غلطة وتنتقدين عليها، حرام.
1: نعم. مبروك الفيلم.
0: مرسي.
1: ومستمر؟
0: بلشنا نعرض، في عنا 3 عروض هلأ بجزين.
1: أوكي.
0: وبصيدا وبزحلة. وعم يجي وبالزوق. 4 هول صاروا محددين تواريخهم.
1: وبلاش
0: طبعا، ومن بعدهم مدارس الله راد.
1: حلو كتير. بننتقل للكتب جورج، 6 كتب، وفي كتاب هلأ بده يصدر قريبا.
0: 2 رح يصدروا قريبا.
1: 2،
0: واحد انطبع والتاني انطبع مع دار ناريمان للنشر. بدي وجه لها كتير تحية لزميلتي ناريمان علوش، اللي عن جد تعبت عليه قد ما حبته، وهي كانت عاملة الفيلم ومتأثرة كمان بكلام الرب يسوع هيك. وأصلا هي

0: شغلة يعني لا يعلى عليه، وكتاباتها عندها فكر رائع بجنن.
1: شاعرة هي،
0: شاعرة. أنا بنترك اليوم الصبح بقول لها ناريمان ناطر شو بدك تكتبي على الفيسبوك اليوم الصبح، إنه عندها أسلوب رائع أنا بغار منها حقيقة، قد ما حلو الغيرة هيدي مش المرضية،
1: البناءة
0: غيرة البناءة يعني يعني قد ما بحب، قد ما بحب كتاباتها، بحب لو كان عندي هيدي هيك الهالة تبعيتها الشعرية. بس أنا بكتب مواضيع يعني ما بكتب شعر. فعملت شغل كتير حلو بالديزاين تبعه بالصف تبعه كل هالقصص. رح يكون توقيعه خميس الجين الله راد لو كانز بين الستة والثمانية المساء بمعرض الكتاب العربي ببيروت. اسمه تعليم تأثير تعليم يسوع برواد فلسفة اللاعنف. اخذ ثلاثة ان هني تولستوي واخذ غاندي واخذ مارتن لوثر. انا كنت عم بدرس السنة الماضية بجامعة AUNOHR، هاي الجامعة متخصصة بمواد اللاعنف. لرئيستها دكتورة أوغاريت يونان.
1: نعم.
0: عم بيعملوا شغل بعقد. سو خلال السنة أنا عم بدرس تعبى راسي يعني فوق ما أنك أنت أخذ من الإنجيل، فوق ما أنك كمان عم تحكي بسلام ومحبة ومقاومة الظلم، وأنا ديجا ناشط بحقوق المرأة وعامل دورات كتير مع جمعيات نسائية ومنظمات. سو أنا عندي هيدا النفس أن يكون دايما مدافع عن حقوق الإنسان. سو مشان هيك فتح هالجامعة أعمل هيدا التخصص.
1: بس العنوان كتير كبير مش كتير
0: لا.
1: كبير.
0: هي لما بعتت لي مقدمة دكتورة أوغاريت يونان قالت لي أنا بقترح عليك تسميه عنف لا عنف الإيمان، اللا عنف الإيمان أو إيمان اللا عنف يعني سوري إيمان اللا عنف يعني أنت عم بتآمني أنه لازم يكون كل شيء مقاوم بدون عنف، وبالوقت ذاته من وراء الإيمان جبتك هالنعمة أنه تكوني لا عنفية. فلعبت على الملتين. سو أنا خطيت العنوان العريض، أخدته وعملته العنوان العريض. أنت لما بتقري فوق بتقري إيمان اللا عنف، بس تحت يعني خط عريض لتفهمي شو في بقلبه. حطيت اللي
1: جورج بزمن اللا قراءة وبزمن يعني اللي الكتب صارت
0: حسيتي.
1: إذا بدك
0: عم شوف
1: لا عم شوف أكتر من حدا عم ينزل كتب
0: كتير
1: مش هيك؟
0: أنا بسمع دارنا ريمان ما شاء الله الله يرزقها وإن شاء الله يكتر الكتاب والشعراء والأدباء. عم شوف عندك كم ما في مطرح
1: ايه؟
0: تقلي ما في مطرح بعد أعطيهم مطارح ليجوا للتوقيع.
1: غريب.
0: في هيك في طبقة صارت أدبية شعرية مثقفة أو فكرية، مش ضروري تكوني شاعرة لتكتبي ديوان، فيك تكون عندك فكر
1: صحيح.
0: وهذا النقاش اللي بدك تعمليه على التيك توك ويروح هدر ينطبع وينحط. حتى اليوم الشيخ حسن حمادي عم بيقول لي عم بيعملوا ندوات ولقاءات عن المحبة والتلاقي بين الطوائف والأديان، وعم بيرجعوا يعملون كتاب يعني الندوة عم تنطبع كتاب
1: حتى
0: تتأرشف وتتوسع. فهذا عمل رائع. بس أنا يعني عتبي على أجيال الطالعة ما بتقرأ. أنا بسافر عند ولادي على إيطاليا كل سنة شي شهر ونص شهرين.
1: كم ولد عندك جورج؟
0: ثلاث شباب لأ الله
1: الله يخلي لك. ثلاثتهم بإيطاليا؟
0: اثنين وبقى معي واحد من غير شهر. بلاقي هونيك بالجنينة بيقروا، بالتران بيقروا، على البحر كله عم يقرأ. بتغاري بتقولي بدي جيب معي كتاب بكرة لأنه هون مش معودين. هذا الجيل من ولادي وجر عندي مكتبتين على الحيطان البيت، ولا مرة مسكوا كتاب. كنت أغريهم اللي بابا خد $50 وقري كتاب. اللي ما بدي خلي لك إياه ما بدي
1: جورج لأي متى بدنا نضل نودع أولادنا ونبعتهم لبرا؟
0: الله يسترنا نحن. بس نحن خلص شو وين بقى أنا كياني هون. يعني أنا بشوف جورج معلولي، بشوف وفاء شديا بلبنان، ما بشوفهم برا. أنا برا مثل السايح، ما إلي اسم، أنا صفر، ما حدا بيعرفني. مش للشهرة بس للكيان. أنا هون حدا بيتصل فيي بيقول لي كيفك طمني عنك، هوني ما في حدا بيقول لي طمني عنك، ما بعني لحدا شيء. هذا القصد يعني ما في لإلي محبة، ما في لإلي وجود، مني حدا بالنسبة للناس. بس أنا هون رقم إنسان محبة، تعاطف، لقاء، كلهم هو اللي أنا هون.
1: جورج قديش صعب عليك أنه مثل ما بلشت أنت بالحديث أنك تدق أبواب، خصوصا أنه الإعلام بالنسبة لإلك يعني متجذر فيك.
0: الله ليدوئك شو يعني مزلة. لقلك ليه مش المزلة تدق أبواب وتسألي ممكن أقدم برنامج، ممكن أعد برنامج، قولي هلأ الذكاء الاصطناعي أخذ محل الأعداد، أخذ محل جرافيك ديزاين، يعني في مهن كتير راحت ما بقى لها محل. بس المشكلة بالناس اللي بياخدوا بوستات. أنا أخدت بوست بحياتي 11 سنة أو أقل شوي، والله العظيم ما إليك قلب تحل فيني. إذا حدا بيعمل لي تليفون أو مسج واتساب بده مني طلعة، عنده موضوع بده يشتغل معنا يتطوع، دغري برد، دغري بعطيه إيه ولا لا، فينا أو ما فينا، شو الشروط، شو الشروط إذا بده، لأنه أنا تمرمطت بحياتي، ما حدا مسك بإيدي إلا الرب يسوع المسيح. هو وقت حطني بالديار وأخذت صفحة كبيرة اسمها المرأة في المجتمع وأخبار فنانين، عرفت أنه أنا ربنا طالب مني رسالة وهو جابني لهون. مشان هيك قد ما تمرمطت بحياتي صرت عامل اللي بدهم يوصلوا لهدفهم بالحق بالعدل بالمنيح، ما خليهم يتمرمطوا مثلي. بس تيرا بعده الوضع مثل ما هو، خلص البوست تبعي رجعت بدي شغل، ما فيك تعدي وفاء بلا شغل. صحيح. بلبنان صح. حتى أنا لو انسى الفواتير وامسى البنزين وانسى الوضع الاقتصادي، الحمد لله ما بقى عندي مدارس ولاد لأن هولي موت أحمر.
1: صحيح.
0: 3000 5000 دولار على الولد هولي مصيبة. بس عندك مصروف كبير وفواتير كتيرة مش طبيعية، الأسيرونسات والسيارات كل شيء، كل شيء. الاستشفى
1: كمان
0: لك روحي على الاستشفى. هلا عندي سكان 500 دولار.
1: سلامة قلبك.
0: انه طيب كيف يعني
1: بدك سلامة قلبك؟ مرسي. خير.
0: كنت رايح شيل دهنية من رقبتي وسألوني شو عندي قبل وهيك. ما عادوا يعملوا لي بنج عمومة، طلبوا سكان لحتى للكلاوي وكل هالأساس والغدد اللي السورينال ليتأكدوا أني بقدر أخذ بنج عمومي.
1: أوكي.
0: سو مش طبيعي الأسعار. صحيح. 100 دولار لقلك مرحبا دقيقتين. طب
1: للأسف
0: مش حكيمي عبقول، حرام حكيمي ما أخذ. لكن عادل، بس اللي عم نحكيه أنه كتير صعب تعدي بلا شغل، بلاس أنه اللي معود كل عمره بيخلي الشغل وبيجي على البيت بيفكر وبيرد على المذيعات وبيعطيهم شغل، ما بيقدر يقعد ناطر الأفكار السيئة تجي على راسه، بيمرض. صحيح. بيمرض، أنت بصير عندك منتل ديزيز.
1: صحيح.
0: عقلك بيفرض. بده يضل الإنسان اللي معود على النشاط بده يضل يشتغل، ما بيقدر يقعد بالبيت هيك، خصوصا أنه بعد الله عطينا صحة. صح. عطينا عقل، يعني قادرين نشطين.
1: جورج معلولي ألف تحية لك، الإعلامي جورج معلولي، إن شاء الله عطول تضل بهيدي الهمة. منقلك مبروك الكتاب، ومنقول إن شاء الله فيلم القديسة فيرونيكا بيبرم كل لبنان وبيتوقف بكل ضيعة.
0: أمين.
1: لأنه عم بيوصل رسالة حلوة لكل حدا بده يتلقى هيدي الرسالة وعنده قابلية إنه يتلقى هيدي الرسالة. ألف تحية لك وأهلا وسهلا فيك. بلا جمرك انتهى. لبنان الحر دايما برفقتكم، نلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر الساعة 4.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا توني صفير.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش؟
1: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر، إعداد وتقديم إلديكو إليا.
2: في كواليس الاقتصاد

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين؟
2: إيه كلن إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام كرر إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
2: إيه ماشي الحال الصراحة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين الخارجية الأمريكية، ملاحقة السفير معوض بدلا من الحزب مثيرة للاستياء. كرس إذا هاجمنا الحزب، إخلاء حتى الأول والزهراني وقصف الضاحية. لاكروا يجول على الرؤساء وبري يؤكد على التمسك بوجود اليونيفيل.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
3: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس، هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.
4: البركة بنين ومرتبين، بتضل البركة بلبنان.
5: مراحب
6: شو؟ ثروات دولية؟
5: غير.
6: افحص البطارية؟
5: غير.
6: الزيت؟
5: غير.
6: المساحات؟
5: غير.
6: المضاف؟
5: غير. يه خربت لي بيتي. هيتي بدنا نروح.
7: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
8: لبنان الحر.
9: فصيل التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريشي. لا يكفي أن تتقدم الدولة خطوة نحو استعادة قرارها السيادي حتى تستنفر أدوات التعطيل لجرها إلى الوراء، فبدل أن ينصب الاهتمام على السلاح الخارج عن سلطة الدولة، انشغل الداخل بإخبار قضائي ضد سفيرة لبنان في واشنطن على خلفية تقارير عن اتصال مزعوم بنظيرها الإسرائيلي لمواساته إثر إصابة نجله. إخبار استدعى استياء أمريكيا واضحا وأعاد طرح السؤال عن ازدواجية المعايير. هل يحاسب من يعمل على إعادة لبنان إلى كنف الدولة أم من يواصل تكريس سلطة السلاح فوق سلطتها؟ في كل الأحوال الفعل ليس جرما ولن يشق طريقه إلى التحقيق، باعتبار أنها تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وتقوم بعملها استنادا إلى قرار حكومي.
10: في التفاصيل إذن، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بإحالة شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض إلى القضاء العسكري اللبناني، معتبرة أن استهداف دبلوماسية بسبب تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء. وشددت الخارجية الأمريكية على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوجه موارده المحدودة إلى ملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب اللبناني، وطالبت بإلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بما وصفته بالاستهداف السياسي للمدنيين والدبلوماسيين في لبنان، وتوفر وفق موقفها حماية ممنهجة لعناصر حزب الله. وختم المتحدث باسم الخارجية مؤكدا أن واشنطن لم يعد لديها أي صبر على مثل هذه العرقلة.
9: وبعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية داس ابنه في الضفة الغربية، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
10: رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل شدد على أن إحالة الإخبار بحق السفيرة معوض على المحكمة العسكرية مرفوض ويشكل سابقة خطرة في ضرب استقلالية العمل الدبلوماسي.
9: اتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله بجر لبنان إلى الحرب بطريقة انتحارية، معتبرة أن إعلانه عن حصوله على أموال من إيران زائف ويهدف إلى إنقاذ سمعته. وأكدت الخارجية أن الأموال التي يحصل عليها حزب الله تأتي من أنشطة إجرامية كتهريب المخدرات.
10: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس من أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية، قائلا إن ضحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء والقصف والتدمير وسيجلى جميع السكان الشيعة حتى خط الأولي والزهراني نحو الشمال. وقد صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ عملية برية. أضاف من جهة أخرى لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا.
9: عبر عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياث يزبك في مؤتمر صحفي عقده في مكتب القوات اللبنانية في سيدني عن خشيته من استخدام المتفجرات التي ضبطت في دار البيدر في الداخل اللبناني وعودة الاغتيالات التي قد تستهدف شخصيات سياسية وأعلامية سيادية، مطالبا القضاء والجيش والأجهزة الأمنية بتوضيح مصدر المتفجرات ووجهة استخدامها وملاحقة الجهات المسؤولة عنها، متسائلا عما إذا كانت هناك مخازن أخرى لم تضبط بعد.
10: في الوضع الميداني، تقدمت آليات إسرائيلية في وادي زبقين بغطاء جوي من مسيرة ألقت كميات من المتفجرات، وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور على بنى تحتية ووسائل قتالية تابعة لحزب الله في كفر شوبة، وأغار الطيران الإسرائيلي على أطراف كفر تبنيت ووادي الحجير وطلوسة وحداثة، واستهدف قصف مدفعي الخيام والمنصوري وزوطر الشرقية.
9: تزامنا مع وجود نائب وزير الخارجية الإيراني في لبنان، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وتداولا في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة.
10: لاكروا من بعبدة خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ونشاط القصر مع مرسال العائلي.
0: مركزاً على أهمية أن يسمع صوت لبنان فيما يخص مستقبل وجود الأمم المتحدة في الجنوب باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع، فند وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون مضمون الرسالة التي وجهها لبنان إلى الأمم المتحدة طالباً فيها تمديد ولاية اليونيفيل لفترة مؤقتة. الرئيس عون أعرب عن أمله في تجاوب مجلس الأمن مع طلب لبنان لإبقاء على المهمة العملية لليونيفيل خلال السنة المقبلة، ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجود القوات الدولية بالغ الأهمية، لأن انسحابها سيحدث فراغا يترك انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في المنطقة، فضلا عن غياب أي رقابة دولية على ما يجري فيها. من جهته شدد لاكروا على أن هذا الملف سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، استنادا إلى الخيارات التي لا تزال مطروحة بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في الشأن الوزاري فقد عرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي والتقدم في عمل المحاكم، كما اطلع من وزير العمل محمد حيدر على سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى القرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي والترانزيت. ومع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بحث رئيس الجمهورية خطوات تسهيل انطلاقة العام الدراسي وموضوع دمج المدارس الرسمية، إضافة إلى ملف الجامعة اللبنانية والتفرغ فيها وانتخابات مجلس العمداء. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
9: بعد بعبدة زار لاكروا عين التين، حيث أكد الرئيس نبيل بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوة ومهمتها تنفيذا للقرار 1701، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وتحركا برلمانيا لبنانيا باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار. أضاف لبنان سيستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده.
10: لاكروا وخلال زيارته قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد دعم المؤسسة العسكرية ودورها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، وتطرق المجتمعون إلى ضرورة البحث في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.
9: رئيس الحكومة نواف سلام تسلم من وفد من النواب مذكرة حقوقية تتعلق بمستقبل اليونيفيل في لبنان، والتي ستضاف إلى الكتاب الذي وقعه 86 نائبا في هذا الشأن.
10: في بنكوك يستكمل الوفد اللبناني لقاءاته ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزهور ونائبه المسؤول أكد للوفد اللبناني التزام الصندوق بمساعدة لبنان واستعداده لتسريع العمل وتوفير الدعم الفني.
9: تعقد اجتماعات عمل بين فريق قطري وفريق من وزارة الطاقة بإشراف الوزير جو الصدي للبحث بالعمق في كيفية ترجمة نتائج اللقاءات المتواصلة منذ أشهر بشأن قطاع الطاقة.
10: واليوم رد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصادي في بيان على مقال صحيفة الأخبار نشر تحت عنوان حجة متأخرات الإدارات والمؤسسات العامة لا تغطي الفشل، لماذا يعتكف وزير الطاقة؟ المكتب أشار إلى أن حصر أسباب اعتكاف الوزير الصادي فقط بمتأخرات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هو تضليل وتزوير للحقائق، فهناك أربعة مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء، وهي إلى جانب المتأخرات أضاف البيان رفض الوزير استمرارية مراكمة الديون للسير بالعقد العراقي بعدما تخطى حجم الاستدانة 1,215,000,000 دولار، فيما شجع مؤسسة كهرباء لبنان على حصولها على كميات من المحروقات وفق العقد بشرط تسديد ثمنها من جبايتها.
9: دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى وقفة احتجاجية صباح غد أمام مدرسة العمروسية المختلطة الرسمية في شويفت.

ويذر ريبورت طقس لبنان حر. تتأثر المنطقة ابتداء من فجر بكرة بمنخفض جوي بيؤدي لانخفاض بدرجة الحرارة مع رياح نشطة. بتتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها الجمعة مع عواصف رعدية واحتمال تساقط البرد، وبيستمر تأثير المنخفض حتى نهاية الأسبوع. كان في المحلية، الخارجية الأمريكية ملاحقة السفير معوض بدلا من الحزب مثيرة للاستياء. كاتس: إذا هاجمنا الحزب إخلاء حتى الأول والزاران وقصف الضاحية. لكروا يجول على رؤساء وبري يؤكد على التمسك بوجود اليونيفيل. النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم.

0: خير من جديد لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقوا لبنان الحر. تحياتنا لك ماريانو مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7. موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق rll. فيكم تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، ودايما أخبرنا لحظة بلحظة على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

على أمل يكون نهاركم حلو وما تكونوا علقانين بالعجقة يعني هيك وتكونوا قضيتوه مثل ما أنتوا بتحبوا. بنبلش الحلقة بالسؤال، وسؤالنا لكم مستمعينا، شو أول شغلة بتعملوها أول ما يصير القبض بجيبتكم؟

0: إذن شو أول شغلة بتعملوها أول ما تقبضوا؟ يعني دايما بيكون في عنا خطط بدنا نعملها، أو يمكن في شيء مكسور علينا ما ندفعه، فكل حدا منكم أول ما يصير المعاش بجيبته شو أول شغلة بيعملها؟ اتصاليتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111، بدي مسي عالين ونسمع رأيها.
1: هاي سيمونة حبيبتي، ليك حبيبي، أنا ببقى عاملة سكيدجول شو عندي مدفوعات مقسمة على ورقة، بس يوصلوا المصاري بين إيدي الفيزيك باخد أتاشيت ورق صغير وببلش هاي كهرباء هاي هيك هاي هيك هاي هيك هاي هيك، لأنه نحن بوقت، إذا أنا بحكي عن حالي، أنا نحن بوقت إذا أنا ما بعمل هيك ما بيكفي، يعني هو دجا ما بيكفي بس كتر خير الله، بس إنه خلص بضيع الطاس مثل ما بقوله. فأنا أول شغلي بس يوصل المعاش لإيدي ببلش أصمه حسب مدفوعات اللي ببقى عاملة فيها بلان. شفت الإيام هاي اللي وصلني لها يا سيمونة، للأسف اللبناني ما بيستاهل هيك، بس بنقول كتر خير الله بالآخر. أنا بحييك وبحيي كل مستمعينك وأسرة إذاعة لبنان الحلوة.
0: يا لين، حلوة هيدي الطريقة، هيك الإدارة مصروف الإنسان، بس برافو. أكيد نسمع ربيع نقولة،
2: ليش بتحكي الكلمة اللي بنقت سمى، هيدا كلام وكله في لقم، ما السمكة لما رح تفتح تمها بيكون في صيات كبلة طعم. تحياتي إليك سيمونة، تحياتي لكل أسرة الإذاعة وكل اللي بيتصلوا، إن شاء الله كل يوم كن حلو بالويكان. بعتذر منكم امبارح ما كنت على السمع لأنه كنت بالمستشفى مع الوالدة.
0: سلامتها يا ربيع، إن شاء الله تكون صارت أحسن. من مسي على سامي صايغ. سامي كمان بدنا نعرف رأيك بموضوع الحلقة. جان بيض كمان.

0: منسمع ماري روز قبل ما يسمعنا ماريانو أغنية لنانسي عجرم يلي ما صار لها كم دقيقة نازلة.
1: هاي سيمونا اشتقنا لك امبارح سيمونا. ما كنت اول شيء بشيل اشتراك المطار فاتورة الكهرباء شوفي عندي مدفوعات وندفعهم.
0: عن جد انه كيف هيك كلنا منقسم يعني اغلبيتنا منقسم معاشنا وتبلش الخبريه بقصه شو بدنا ندفع لمشتر شو معقول ندفع تنكون مبسوطين شو ندفع عن انه موتور عن انه كهرباء انه بنزين.

0: شرب الحلو بيقول بحس كلنا مثل بعضا بندفع الموتور. ايه يمكن لانه اول شيء بيوصلنا اول الشهر مساج تبع الموتور. اسمعني اللي
1: بونجور سيمونا، حبيت ابعث لك دغري على سؤالك. اكيد الواحد بده حبتين لكزوتانيل او حيلا شيء كلمه، لانه بس يقبض الواحد معاشه اول شيء بيفكر فيه كيف بده يدفع اللي عليه وما بيقدوه
0: كمان. عن جد يلا نسمع صار كيف.
2: هاي سيمونا كيفك؟ منيحة؟ عن جد سؤال كتير حلو. بنروح بندفع اللي أخذناهم نص الشهر تنكمل شهرنا.
0: كمان بيكون في عنا ديونات بدنا نردها.
3: سعدي نساكي أنت وصلت الإذاعة، معك عصام شاهين.
0: عصام
3: أول شيء بدي أحسب من علي دين، وبعدين بدي أجيب أكلي طيب إلى البيت.
0: تحياتنا لك عصام. نرجع منذكر شو أول شغلة بتعملوها مستمعينا أول ما تقبضوا، أول ما يصيروا المصريات بجيبتكن. اتصالاتكن على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. بناخد اتصال. ألو
4: ألو بونجور.
0: بونجور.
4: أول
0: مين معنا بالأول؟
4: أنا بهنيكم عن البرنامج الحلو مدام سيمونا.
0: مرسي. بس مين معنا بالأول؟
4: إليان.
0: إيه إليان.
4: أنا أول ما بقبض معاشي أنا بقبض معاش تقاعد. أول ما بقبض شوف الوجبات تبعون الدولة، بتعرفي المي بيقطع وام منهلك، البلدية، التليفون، إذا ما في إذا بيقطع التليفون ما فينا نقعد نحكيكم، عرفتي؟ نسمع الصوت الحلو
0: حبيبي.
4: و وتليفون وإلا مي وبلدية وأكيد كهرباء بتحطوا ليهم على جنب وتليفون.
0: هلا مي وبلدية هولي مرة بس
4: يعني سنة. إذا زدولنا شوي بإيد اليمين بنعطيهم إياهم بإيد الشمال،
0: حنا
4: ما يعطونا بعدين ضرائب أنفو بزيد علينا.
0: مزبوط إليان،
4: بندفعهم على الوقت.
0: صح، برافو. مرسي يا إليان على اتصالك.
4: مرسي يا أهلا وسهلا فيكم يا رب، أنا بحبكم كثير
0: ونحن كمان بنحبكم. الاتصال. ألو.
5: ألو
0: فوزي.
5: هاي سيمونا.
0: هاي
5: حياتي.
0: كيفك؟ منيحة. وأنت
5: كيف صحتك؟
0: كتر خير الله.
5: مرتاحة إن شاء الله.
0: كتر خير الله.
5: قلي ربع ساعة ناطرك على الخط.
0: إيه هذا الحق عمريان.
5: الله يقويك.
0: شكرا.
5: الله يرد عنك يا سيمونا.
0: مرسي فوزي.
5: الله يوفقك ويرد عنك ويسهل أمرك ودربك يا سيمونا.
0: مرسي.
5: بعت لك ابن الحلال يسونك ويحنيك ويحبك يا سيمونا.
0: مرسي يا فوزي.
5: بدك شي حياتي؟
0: بدي سلامة قلبك.
5: طبعا الحمد لله سمعت صوتك. راحت الإذاعة كان جاي من شي ساعة، هلا طلعت لقيتها رايحة.
0: يا الله هالخبرية.
5: الإذاعة ما بعرف.
0: عم بيلعبوها ضدك؟
5: أبدا. جاي روتانا محلة.
0: لا يا عمي لا لا، يلا رح نرجع الإذاعة.
5: إيه؟
0: رح نرجع الإذاعة.
5: إيه طيب إن شاء الله.
0: باي فوزي. باي. باي.

0: مساء الخير. بس اقبض معاشي فورا. لا يمكن اني احول على البيت. بقصد المحلات التجارية الدكانجية بدفع شو علي ديون، بتوجه على الصيدلية بجيب الدواء العلاج المستمر لزوجتي على محل التليفون بشرج التليفونات، وهيك بيبقى بجيبتي صفر وبقضي الشهر صفر. مسيكي بالخير.
1: مسيك بالخير يا جورج. منسمع حنا.
2: مساء الخير
1: تيمونا،
2: مساء مستمعيك، ومساء أسرة لبنان الحر.
1: أهلا حنا.
2: ما بيها يوسف الجايبة إلا طهر ومثل لا تفير. معك حنا دي حسيتي.
1: تحياتي يا حنا. نرجع منذكر أول شغلة بتعملوها بس تقبضوا المعاش شو هي؟ اتصالات على 0918-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. أم جورج
3: هلا سمونا، كيفك؟ اشتقتلك ان شاء الله منيحة.
1: ماشي الحال ام جورج؟
3: اشتقتلك كتير كتير، واشتقت للمستمعين ولقصة البرنامج.
1: نحنا كمان اشتقتلك لك.
3: هلا سمونا كيفك؟
1: يلا يا ام جورج كمان اعطينا رأيك بالموضوع.
4: هاي سمونا.
1: هاي جورج.
4: انا جورج. سمونا انا اول ما اقبض بروح حرام عند اهلي بعطيهم مصروفي وكون مبسوط ومرتاح، لأنه دائما كل أول شهر بخدهم مصروفي. وابني بشوفني، ابني بشوفني شو عبان، بلي بابا برافو عليك، أنا بكرة بس أكبر هيك بدي عاملك. ليش كبر بقلبي.
1: الله يكبره يا جورج.
5: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار
5: يعطيك العافية. هيني كتير، هيني أكتر بتتصوري. بيوصل المعاش بدفع الأجار ومطر وبنطر جيب الكهرباء وقسم للدكانجي، وهيدي هي وعاد بسلامتك 3-4-5 أيام بروح كل شيء وبنتقل اسمع الرنانات الخطابي خطابات الرناني بدي أقول لوعظات رئيس جمهوريتنا ونواف سليم.
1: ها شو خاص هذا الموضوع بموضوعنا؟ من كافي مع ربيع
6: يا سيمونة. الحمد لله الحمد لله، كتر خير الله مشي الحال وعرفنا شو بها يعني. هو وصف له دواء الحكيم وهيك
1: سلامتها يا ربيع.
6: لموضوعك انا اول شغلة بوفي الدين اللي علي، لانه بتعرفي عطول في دين بيتراكم، مثل ما كنت اهلكم قبل بالصيفية انه بدي جيب سيارة لمدامتي، فجبنا السيارة وركبنا علينا دين، بس انه مش الحال الحمد لله يعني. جبنا السيارة سيارة بيت فرد مرة كبير سيدان.
1: مبروك مبروك.
6: وخرج يعني مرتي يا مهم الصحة كتر خير الله على كل شيء. وبنرجع بندفع كمان اشياء مدرسة، بدنا نبلش نوفي بالمدرسة يعني. ما تاخذيني انا بايلول تخلصت تقسيط المدرسة سنة الماضية، بلشنا هلا عن اول وجديد كمان. وشو بعد بفضل فيه؟ بدنا نقسمهم على الاكل، بدنا ندفع مدفوعات نجيب اكل تنا ناكل يعني قد ما فينا. عم نقصد يا سيمونة بصراحه، ما الوضع كتير مزري والبنزين غالي كتير وعم نحطهم على الطرقات يعني. عم نقصد باكلنا قد ما فينا يعني، دجاج ولحم وكذا، وايش فينا نظهر مثلا ناخذهم مثل قبل على الريستو مثلا كل جمعة ثاني مشوار، ما هلا ما بقاش فينا. يلا مش الحال، المهم الصحة يعني كتر خير الله على كل شيء بنقول. بس الحالة كثير تعبانة بلبنان، العيشة صارت صعبة.
1: هاي غنية بالأخير قالنا إياها ربيع. يا ربيع بتهون الأحوال إن الله راد. ما نرجع نقول لك سلامتها أمك، مبروك للمدام. عرفنا قصة حياتهم بهالفويس كله، وإن شاء الله تكون أكيد مبسوطة بالسيارة الجديدة. وهون كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل الأهالي اللي عم بيسمعونا، يلي بعرف إنه قديش بيكونوا راسهم تعبين وعندهم هذا الهم إنه يكونوا عم بيأمنوا قسطات ولادهم والتسجيل وكل هيدي المواضيع اللي خاصة بولادهم. فتحياتنا كتير كبيرة للكون.
7: بونسوار، كيفك سيمونة؟
1: ماشي الحال جوزيف.
7: والله يا سيمونة أنا ما بقسمه، لأن بيروح لفرض قسم لفرد قسم والبقية الأقسام الله بيدبر.
1: فكرنا للمدام بروحي.

0: ايه بونسوار. يعني اول ما اقبض معاشي دغري بعطيه لمرتي انا.
1: فاذا رشيد بيعطي دغري للمدام كل المعاش.
2: وتحياتي لجميع المستمعين.
1: اهلا بيان.
2: لبنان الحر وللمخرج الحلقه. سيمونا انا صراحه كنت قبل اعمل مثل كل المستمعين بس هلا صرت اخفي $50 عن مرتي لانه نشفتني جمعه الماضيه. حتى $50 ما خلت لي بالحساب. انا عايش برا بحط مصري بس ينزل المعاش طبعا. مرتي من لبنان هي بتسحبهم. جمعة الماضي نشفتني. هلا صرت اول شيء بعمله دغري بسحب $50. قلت لي ايه ما معك كارد كريديت فيك تعيش عليه. شوفي شو هالجواب.
1: لا شكل الحالة سيئة.
2: يلا ماشي الحال.
3: تعرفي سيمونا يا ريتك سألت السؤال غير شكل. قلتي من بعد ما تدفعوا كل شيء من بعد ما تقبضوا معاشكم وتطيشروه هون وهون وهون تسددوا كل شيء شو بتعملوا باللي بيبقى معكم؟ بتحديكي اذا واحد فينا تلفني وقال لك شو بيقدر يعمل بالباقي بقى شيء نكته والله نكته صرنا.
1: مزبوط يا لين. هو كان هيك مفترض يكون السؤال ولكن دائما انا بس يعني بس جرب حط السؤال بقدر قديش بتخيل يعني ما قلت تكونوا انتم عم تجاوبوا. فمثل ما قلت يمكن الكل اللي ما راح يبقى معنا شيء وحتقلب شوي اكثر يعني هيك لاساس نصير نق اكثر على الموضوع. فنحن ما حبينا نكون انه فيها نق قد ما انه هيك نشوف كل حدا منا كيف بيقدر يقسم معاشه.
4: يعطيك العافيه. ولا الفواتير فواتير المستعجلة في فواتير مستحقة قبل غيرها بدنا ندفعها واللي بتنطر فاتورة المنة أولوية بتنطر بعد شوي إذا بقي منمرقها وما بقي مننطر لنتفرج. ومنشكر الله إنه عم ننام مع تختنا ببيتنا منقوم منفتح عيوننا ببيتنا منا بالمستشفى وإن شاء الله تضل صحتنا معنا مع إنه معنا عملوا لنا ضغط وسكري وكوليسترول بس إن شاء الله ما يعملوا لنا أمراض مستعصية وما إلا دواء.
1: هيدا أهم شيء يا ريتا. الله يعافيك. منسمع فويس قبل ما يسمعنا ماريانو غنية.
5: مساء الخير سيمونا. مساء الخير لكل المستمعين. أول شيء مثل ما الكل عم بقولوا ندفع الفواتير تليفون الثابت سيلولار كهربة المطر كهربة الدولة شوف على الفرمشية عم حطت البنزين ولأنه أول الشهر منجيب شوية منشوز للولاد اللي منحبهم وهيها واللي بيبقوا بدنا ندبر حالنا فيهم لآخر السنة لآخر الشهر يعني لأنه بدي أكمل الفويس لأنه إذا ما دفعتهم هولي ما فيني نام ولا فيني أكون مبسوطة. هيك بكون مبسوطة ومرتاحة وبنظم أموري باللي بيبقوا.

0: نسمع عصام.
1: سيمونا بونسوار.
0: بونسوار. كيفك؟ ماشي الحال.
1: ماشي الحال. ليكي أنا عندي سيستم جديد، شو رأيك؟
0: فرجينا.
1: بركة أصحاب الشرك أو هني كشرك يعني بيصيروا ما يقبضوك، بيصيروا دغري هني من عنده من الشركة يحولوا للمطار ويحولوا لشركة الكهرباء. هلا مثل ما قلت ماي وبلدية مرة بالسنة بيزبطوها هني، بيعرفوا كيف يعني، وبيحولوا للسوبر ماركت تشتري على قد ما حولوا لك. ومين يعني يحاولوا ديرات خلاص، ما طلقت كاش بين إيديك لشو عم تحرقصي ولا ترمبة البنزين، أهم شيء يحاولوا له كمان قد ما بيطلع لك بتعبه. سيستم حلو
0: كتير حلو يعني، وشو يعني. بيبقى بيرجعوا بيردوا لنا اياه هون فكره حلوه يا عصام. جهاد بيقول مرته بتكون ناطرته بكعب البنايه، يعني انجا بيشوف المصريات.
2: هاي سيمونا كيفك حبيبتي؟ كله تمام؟
0: ماشي الحال.
2: بس لك انا ما عندي معاش، انا كنت مجمع شويه مصاري بالبنك لاخرتي، هلا جابوا اخرتي فيهم يعني. هلا عم بقبض تقريبا 800 و200 للسوبر ماركت. هلا بجي انا مثلا عامل اشتراك لاهلي ولالي نفس الاشتراك، بيطلع علي بين 300 و 350 دولار بالشهر. ماشي، بيطلع علي عم حطت البنزين تقريبا شي 200 دولار، هودي الدرس صاروا 550. بس ما عملت شيء، صار جبت اكل على البيت ولا جبت شيء. هلا بطلع انا وياهم باخر الشهر كيت، او بفضل انه هلا في عندي ال 200 دولار تبع السوبر ماركت بعطيهم لاختي، هي بتتصرف فيهم، وبطلع انا وياهم كيت يعني بالكيت بالكيت بالكيت بالكيت، المهم انه بكفي الشهر فيهم. الحمد لله الحمد لله، الله يخلي لنا البنك لانه

0: من جيوبنا هيدا اللي عم ندفعه، غير هيك نحن عنا حياة ما بقى فيه.
1: ايه بونسوار سيمونة، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: لا والله انا اول 1000 بعطيها لمرتي، تاني 1000 لبنتي، تالت 1000 لابني، وبترك لي شي 2000 3 معي. واكيد قبل اصلا بكون مخلص كل ديوناتي، ما مش بحاجه ادفع هيك. بتمنى يبقى معاشي الشهر الجاي.
2: لانه صراحه انت عم بتقولون صار مريان وهيك ينقز، يعني انه في هيك شيء.
3: كيفك؟ صحتك؟ والله هلا لصقت معك على السمع، ما عرفك شو الموضوع.
2: يلا خلينا نسمع ثاني.
3: مو انا هلا عرفك شو الموضوع. هلا انا مني لا موظف ولا بشتغل، انا بيجيني خارجيه من برا من اخويتي، هيك كل شهر شهرين. يعني انا اول ما بامن على 4-5 كروزات دخون وبشلهم من البيت، وكل يوم يوم وبصرف يمشي على قدي
2: كمانو.
4: هاي سيمونة، يعطيك العافية. الموتير بتعرفي، وكهرباء، مي عادي، مي للطبخ، هلا رحنا جبنا غاز، بعدين نحن منجيب تحويج كل 15 يوم، ما منروح كل يوم على السوبر ماركت. بعدين في شغلة سيمونة، البنزين هلكنا البنزين يا سيمونة. يلا الله بيدبر، وان شاء الله خير. واشتقنا لك امبارح سيمونة، تحياتنا لك ولأسرة البرنامج كلهم.
2: شكرا جان.
5: بونسوارك.
2: بونسوار.
5: ما عندنا مشكلة توزيع المعاش، يعني شوية للكهرباء، شوية للموتور، شوية للسوبر ماركت، شوية لترمبة البنزين، شوية للسليلير، شوية للخط الأرضي، وهيك. واللي بيبقى ويطولوا بينه لشهر الجاي، يعني ما فيني خلص المصريات.
2: شوف في غير حالي، يعني هو خلص وشو بدي اعمل يعني.
6: هاي سيمونا.
2: هاي.
6: يعني يا ريت المسؤولين هلا عم بيسمع معاناة الشعب اللبناني عبر اذاعتهم. وبالنسبة لإلي انه بقبض هالمعاش، بشيل مصروفي وبعطي الباقي لمرتي، هي بتتصرف بكل شيء.
2: صدقني كله بيسمع وكله بيعرف بالحال، بس مهم يقدروا يلاقوا الحل. شكرا لكم مستمعينا، سوري لكل حدا انه ما قدرنا نكون عم نسمع الفويس تبعه او نقرا الرساله تبعه. شكرا لك ماريانو داوود، موعدنا بجدد ان الله رد بكره بنفس الوقت. الى اللقاء.
7: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
8: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

معنا جديد من لبنان الحر من مسيكون كمان نحن بألف خير ماريانو أورين. اللقاء المباشر على الهواء رح يبقى لحوالي ساعة 6:30 ويمكن نزعبر شوي نمدانة في صغيرة ما بنعرف.

الخوف، الخيبة، ومن حقنا نحس بكل مشاعرنا ونعيشها بس من دون ما نغرق فيها أو نخليها تسيطر علينا. مع الوقت رح نكتشف إنه ما في شيء بيبقى مثل ما هو، حتى مشاعرنا بتتغير.

مش إنه نكبت إحساسنا، هو إنه نسمح لحالنا نحس، نتعب ونرتاح وبعدين نرجع نكمل.

أكيد نحن بدنا نتمنى عليكم تتواصلوا معنا على 7959111 09-218-233. أكيد لكل رسائلكم الصوتية وكمان اتصالاتكم المباشرة على الهواء. ماريانو وأنا بنتمنى تمضوا معنا أوقات كتير مسلية، كتير ممتعة، وكتير كمان مفيدة.

مبيض ولكل مستمعينا وأصدقاء لبنان الحرية اللي دايما بتابعونا وبيرافقونا. شكرا لك جون مبيض على التحية. قال مرة قالت لزوجها دخلك ما تجيب لي هدية مثل ما كنا أيام خطبتنا. قال شفتي بحياتك صياد بطعم السمكة من بعد ما يتصيدها؟ أكيد لا.

إذا كنت شاب عمرك 27 سنة وبعدك بدون زواج، فبحب خبرك إنك أنت تجاوزت العمر المتوسط العالمي للزواج بالنسبة للشباب. أما يلي بيبلغ من عمره 27 سنة وتجوز فهو قطع هيدي المرحلة. أما إذا كنت بنت بعمر 24 سنة وبعد ما تزوجتي، انت كمان قطعت العمر المتوسط العالمي للزواج لأكيد الصبايا، ويلي صار عمره 24 وهي بنت وما تجوزت، شو منسميها بلبنان؟ عنست حرام.

بعد الدراسات كمان يلي صارت بأستراليا فبتأكد وبتبصم بالعشرة على أنه المرأة عندها قدرة فطرية بدرجة من الدقة كتير عالية بتقدر تكتشف إذا كان زوجة أو حبيبة خاينة أو لا، يعني بتقدر تعرف إذا كان خاين أو كان صادق، وهيدا دراسة بتأكدها هالدراسة الأسترالية. ما بعرف إذا مزبوطة.

0: قبل ما نكون مع الإعلانات ونسمع موجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6:15، عندي رسالة من ربيع ومن جورج، منسمعون ومنرجع منروح للإعلانات.
1: أمرأة تحياتي لك، شو الصوت الحلو، خلا كانت المكان حلو معكم مع الجميع، أمنين عنك.
0: ماشي الحال، نشكر الله يا ربيع. كمان جورج،
2: أنا بحبك يا ريم.
0: شكرا
2: يا ولد، بلاك حبك يا ولد، بس أنا بحبك.
0: تحياتي لك يا جورج. شو ماريانو الوقت للإعلان، ومن بعدها بنكون مع موجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6:45.
3: شغل راسك مع رنا.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش؟
1: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر، إعداد وتقديم إلديكو إليا.
2: في كواليس الاقتصاد

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

خلال ترأسها وفدا من بلدية بشري، طرحت النائب ستريدة جعجع على رئيس الحكومة نواف سلام إمكان الاستفادة من علاقات لبنان مع الدول العربية ودول الخليج، ولا سيما من خلال علاقاته بصفته رئيسا للحكومة، والعمل على التواصل مع حكومات هذه الدول لبحث إمكان شراء التفاح اللبناني لتلبية احتياجات مؤسساتها وإدارتها، مما يساهم في تصريف كميات من الإنتاج ودعم المزارعين. من ناحيته تعهد الرئيس سلام بإجراء كل الاتصالات اللازمة مع الدول العربية بهذا الخصوص. من موسكو، جدد وزير الخارجية يوسف رجل النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أندري إيفانوفيتش دينيوسوف تطلع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا، ولا سيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره. وعرض رجي خلال اللقاء مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان يعول على اتفاق الإطار للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات ومعالجة النقاط الحدودية المتنازع عليها، كما جدد التأكيد على قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح، مشددا على التمسك بعدم إبقاء أي تنظيم مسلح موازن للجيش اللبناني. في الميدانيات، ألقت محلقة إسرائيلية مجددا جالونات متفجرة على وادي زبقين. أعلنت رابطة التعليم الأساسي الإضراب يوم غد في المدارس الرسمية كافة في دوامي قبل وبعد الظهر. كشف الدفاع المدني السعودي عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه إصابة مقيم من الجنسية العربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. تحدث التلفزيون السوري عن قصف للجيش الإسرائيلي على محيط تل كروم في ريف القنيطرة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

0: قديش أوقات الكيس ممكن إنه يغير لك جو، قديش ممكن الكيس يغير لك كمان من مزاجك. نحن عم نحكي عن الكيس بس مش لدرجة الإدمان، أكيد عم نحكي عن الكيس بالسهرات مع الأصحاب، قدي ممكن إنه يساعدك لحتى تغير جو أو حتى إنه مزاجك يتغير.
1: اسمع مني وضل سكار، أيوة. شوف اللي وين جايبك، بيكون في دولار بتشوف
0: بتصير سكرجة.

الحلو انه في ناس بتشرب لتنسى، وفي ناس بتشرب لتفرح، وفي ناس بتشرب لانها بتكون حزينه. يعني الكاس عم بيكون مرافق الكل بكل الحالات ووين ما كان اذا بدنا.

أنا بدي أقول إنه في بعض المناطق عندهم ما بعرف أجواء كتير خاصة وبيهتموا كتير بالتحضير للكاس، يعني بيبقوا عم يشتغلوا يمكن ليل نهار بس لحتى يحضروا هيدي الأجواء، وبيقولوا إنه الكاس له ناسه. أنا هيك بعرف.

ماريانو مع هالأجواء مش العرق لازم، ما هيك ما لازم نحمل لازم نحمل شو ويسكي مبيد فودكا شو مع هالأجواء انت دايما سبيسيال ما باري من فريدي بس عم بقلي ماريانو لحتكون بجو عم بقلي من مين منطلب هلأ

بس بدي أخبركم شغلي إنه مش بس الإنسان بيتعلق بالسكر وبالشرب، حتى الدبب. تخيلوا سنة 2004 دب أسود بواشنطن شرب بحسب التقارير حوالي 36 قنينة كبيرة من العيار التقيل، ومن بعدها فقد وعيه بمطرح كان مليان تخييم. جربوا موظفي حماية الحياة البرية انهم يجوا ياخدوه، بس هو ما كان يقبل. اخر شيء طلع فيهم هيك عربش على الشجرة وطلع فقع نومي من بعد البيرة لتاني يوم الصبح. هلأ اذا بدون يكمشوه صاروا يفكروا شو لازم يعملوا، جيبوا له بيرة.

0: مساء الخير يا ست رين.
1: أهلين.
0: ومساء مستمعينك ومساء أسرة لبنان الحر. أنا عندي الكيس مثل البنزين، إذا ما جبت كيس ما فيني يمشي. ما فيني أشتغل. مثل هاي البنزين.
1: شكرا. شكرا لك يا حنا. شكرا لك
0: حنا ديب حكيتي.
1: اهلا وسهلا فيك. رساله جديده.
2: اوبا سطيني على القد. اول شيء كاسك، انا هلا حاط كاس وقاعد.
1: شكرا.
2: ورخيه هيك لحالي. الكاس ما بشربه عم بسط، يعني بشربه حتى انعصف وتنام. وبلش من 5 الصبح.
1: أوف.
2: بطلع على الصيد، بصير فقش هالعصافير، مع انه مش عم بطلع يعني، بس انه بتضحك على حالي. بس يلا كاسك كاسك.
1: بيسكر وفكر حاله.
2: اطيب مشروب تشربيه هلا، انا عم بشرب ويسكي، بس اطيب مشروب تشربيه مكسيكان بير حامض وملح مع كمون. ولا اطيب من هيك، هيك بفرفح لك قلبك.
1: ألف صحتين على قلبك يا عيسام. يا لاريسا
3: يا مدام بونسوار، معك شربل.
1: أهلين شربل.
3: هيك خبرية مهضومة عن الكاس.
1: يلا.
3: عندي شربل فيه من مصر، هذا صديق كتير بتلاخ لأني كنت اشتغل أنا وياه.
1: نعم.
3: فبيحب يشرب كتير بس مهضوم، يعني أنا مثلك بحب أشرب ما بيطلع مني شيء عاطي، بالعكس وقت يشرب يقول لي يا باشا أنا لما بشرب، إذا واحد قتلي أخويا لما بشرب بحس انه عبالي قلت تعال اشرب كاس سوا، انا مشتاق لك. قال لي يعني قال لي لهيدي الدرجه الكيس بروق لي مزاجي وبيخليني احب الناس. قال لي شوف كل العالم بتعقد، كل العالم حلوه، كل شيء حلو بالحياه. وقال لي نهار اللي ما بشرب، يعني بشرب كيس كل يوم او كيسين، النهار ما بشرب ويومين ما بشرب ترجع التعاسه على قلبي. قال لي عن جد الخمر أجمل شيء بالدنيا، بس أكيد بعدد.
1: تحياتي لك يا شربل ولصديقك كمان. إلك مريانو.

سحلي من سركيس، شكرا يا سركيس. وأكيد اكتشفنا أنه بهالوقت في كتير ناس حاملين الكاس وعم يشربوا، أكيد مع تحياتنا لكم وألف صحتين. ونحن منتابع شغل راسك دايما عبر هوا لبنان الحر.

سؤالي لكم اليوم للنقاش، على شو بتقولوا لا وبتصروا على لا وما في حدا بيقدر يغير لكم رأيكم أبدا أبدا أبدا. نحن اليوم ربينا، لما ربينا بهديك الأيام كانت كلمة لا يلي تنقال لازم تكون مسموعة. اليوم صارت لا عم بتخف كتير كتير كتير بالبيوت، وحتى الإنسان بطل يقدر يقول لا لكتير أمور. مشان هيك حبيت اليوم أطرح عليكم هيدا السؤال، أنت اليوم على شو بتقول لا وما بتتراجع؟ نطرتكن أنا على 70-959-111 رسائلكن الصوتية، وبتمنى أنه ما تتعدى ل 30 ثانية، وكمان على 09-218-233 هيك على الهواء منقدر ندردش كمان أكتر. فإذا نحن نطرينكن، أنت اليوم على شو بتقول لا وما بتغير رأيك أبداً أبداً أبداً؟

0: إذن على شو بتقول لا وما بتتراجع أبداً أبداً أبداً؟ يلا بياخد أول رسالة.
1: هاي رين، يعطيك العافية.
0: على عافيك.
1: رين، أنا بقول لا عندما الإنسان بيتخطى حدوده معي، لا على حساب كرامتي ما بتراجع على.
0: أوكي، شكراً لك يا ماري ريمو.
2: بونسوار رين.
0: أهلين.
2: كيفنا؟
0: نحن منيح.
2: إن شاء الله زمان ما شاركت معك. ريمو معك.
0: أهلا وسهلا ريمو.
2: بقول كلمة لا وألف لا. أنا عندي مبدأ بحياتي، قلبي وكرامتي وشعوري، لا ممنوع حدا يدق فيه ولا بأي أي أي شكل، حتى ابني ممنوع يدق فيه. لا أكيد لا.
0: شكرا.
2: يسعد مساك.
0: أهلا وسهلا فيك يا ريمو. إذن على شو بتقول لا وما بتتراجع؟ رسالة جديدة.
3: يعني اليوم عم تستفزيني بأسئلتك مثل كل يوم. يعني
0: مش هدفي استفزك، هدفي ادفعك لتشارك
3: على كل شيء ونكبر راس، عرفت كيف؟ بس اليوم نحن بعتقد بوضع، وبعتقد غيري مثلي كمان نفس الوضع. أنا اليوم عايز مصاري مثلا، ومضطر لمصاري، وعارض أرض للبيع، أرض لألي عارضة للبيع، أنا حاطت سعر، إجا الزلمة حط لي سعر، بما أني أنا محروق مش قادر بقى أقول لا. كنت أقول لا قبل واتكبر وكبر راس، عارف كيف؟ هلأ مش قادر أقول لا. لتشوف الدنيا كيف قلبت.
0: صح،
3: بهالدنيا وضعنا كيف قلب.
0: بهالدنيا منحس أوقات إنه يوم إلنا ويوم علينا عن جد. هيدي الحياة. أنطوانات، بدي أقلك إذا ممكن ما تطلبيني على 70-95-9-1-1-1، ما بقدر رد على هيدا الرقم. بدك تطلبين على 09-218-233 لأقدر أحكي أنا وياكي. بسمع كمان رسالة.
2: يعطيك العافية.
0: على عافيك جان.
2: أنا بقول لا للكذاب اللي بيلعب دورين. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا جان. كمان رسالة.
4: مساء الخير من جيش الترين.
0: أهلا وسهلا.
4: أنا أقول لا وأتكون معها. أنا ابن عشيري، عندي كرامتي من بعد الله.
0: أوكي.
4: أنا ابن عشيري وعندي كرامتي من بعد الله، وإذا حدا بدأ فيها بوصلوا على المقبرة.
0: مش هالقد بدها يا حنة. ونتابع دايما عبر هوا لبنان الحار اتصالاتكم وكمان رسائلكم 70-959-1-1-1-09-218-233.

0: رسالة جديدة.
1: مرحبا مدام رانيا،
0: يعطيك العافية.
1: والله هذا بالنسبة لي ما في موضوع معين بقول عنه، لا حسب كيف بيكون الوضع، وقت بقول ايه على نفس الموضوع ولا، بس ساعة تقول لا يعني خلص لا. بس ما في موضوع معين.
0: اوكي، تحياتي لإلك كمان رسالة.
2: ايه مساء الخير.
0: اهلا وسهلا.
2: بدي اقول لك انه انا بقول لا للصديق الخاين، للي بفوت بياكل من بيتك وبيشرب من بيتك وبياخد اسرارك وبيوزعها، للصديق الخاين. قاتل الله الخائنين والكذبة.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك كمان رسالة. اوكي.

0: حدا عم بيقول لي وائل كفوري كلنا مننجر حابين يسمعوا وائل بعدين بنقدر اكيد اذا قدرنا نسمعكم اياها تكرم عيونكم باخد رساله
1: انا بقول لا اللي بتقول لي انا ما بحبك بلا لا لازم تحبيني لانه انا بحبك
0: أوكي.
1: شكرا ضحكتي الحلوة
0: اهلا وسهلا فيك يا جورج.

0: أهلين ماري، نشكر الله ونحن كمان كمان بوصار بقلولك.
1: أنا بقول لا، إذا شيء ما بدي هذا عم بيقلنه، هذا عم بيعطيني شيء، أو إذا شيء موقف أنا مصر عليه يعني ومعي حق وعندي كتير لقيت ودك للحق الناس تكره كلمة لأ.
0: تحياتي لإلك كمان يا ماري، ونتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. شغل راسك.
2: لا بدنا

0: لا
1: عثمان مدام رين يعطيك العافية. أنا بقول لا حيالله شي حيالله شي بدأ بكرامتي. اللي بدأ بكرامتي بقول له لا وبكبه ورا ظهري وخلص وبنسى.
2: طيب هتا كمان نغير السؤال شوي، إذا بدك تقول لا لابنك أو لبنتك على شو بتقولون لا؟ أوكي. كم مرة سامع كلمة لا؟

0: عم بتربي ولادك على شو بتقلن لا؟ أهلك على شو كانوا يقولوا لك لا؟ كمان أنا نطر تكون 70-959-11-0918-233 وأنا بعرف اليوم عدد كتير كبير من الشباب ومن الصبايا إذا أهلهم شي مرة قالوا لهم لا معناتها هن أعدائهم، يعني ما بعرف بعمر معين الولد بيتغير بنظره صورة أهله من أهل لأعداء، بيصيروا على طول معتبرين انه كلمة لا يلي عم تنقلن هني لانه الاهل ضدهم، اهلهم ضدهم على طول عم بيعرضون على طول عم بيقولولن لا. انتو على شو بتقولوا لأولادكن كلمة لا؟ بسمع رسالة من ادمو.
1: انا ما بقول لا، بقول نو.
0: كمان رسالة،
2: انا رح ضل ازعجك اليوم،
0: عقلبنا مثل العسل.
2: يلا مش انا. انا اكتر لا بقولها لامي قد ما بتضل تعزمني على الاكل، كل بجيب لك هيدا تاكل هيدا، كل كل كل كل كل، وانا بقول لها لا لا لا لا, لا, لا. ما بدي، لا خلص مش قادر اكل. فهيدا اكتر لا انا قايلها بحياتي، والباقي كله بيقطع اخرها.
0: تحياتي لك عن جديد عيسى.

0: بدي أقول لميري بعتذر ماري لأنه بيصير إعلان هيدا أبداً ما بقدر إنه أقوله بعتذر منك. ومنرجع منأخذ اتصال. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا مساء الخير.
0: مساء النور.
1: بالخير.
0: نشكر الله. مين معي؟
1: يا سترين يعني برنامج كتير كتير حلو يعني.
0: مرسي. مين معي؟
1: بس اللي من اللي هلأ يعني نفسي صغير يمزعج فيه إنه أنا اتصلت من ربع ساعة وبعدني هنسمع الأغاني والأحاديث إنه ضروري يعني واحد ما
0: هلأ دقيت هلأ أرن عنا.
1: لا بتسألي المخرج سري 15 دقيقة وأنا عن حدا يقول لي ألو ما حدا
0: لحظة بس حدا. مين معي تعرف
1: توني حتشيتي من شمال من
0: أهلا وسهلا فيك توني. بس بدي أقول لك مرسي. بس بدي أقول لك شغلة إنه نحنا على الكنترول هلأ دق التليفون.
1: لا يا عيني لا سري عن تسمع عليكي 17 دقيقة. طب من ايه اللي وصلت عن شرقي؟
0: ايه بده يكون ما تحول الخط لا
1: تحول الخط إيه؟ فانه كمان انه هذه يعني المخرج يطلع نفسي
0: ما دخل المخرج على كل حال توني شو بدك تقول ضمن الموضوع
1: اذا ممكن بدي اقول إيه؟ بدي اقول انه لا وميت لا انا لما واحد شاهدني زور انه كذب وبده يحلف لي وكذا بقول لا ولو دفعوا لي مصاري لا ما بشهد عشي زور يعني عشي غلط. اوكي
0: نعم انا
1: انا سمع إيه؟ انا سمعتك قبل وقت اللي قبل ما تلفنت كنت عم تقولي ايه معلش يوم علينا ويوم معنا ما هيك
0: صح
1: والله كل الايام علينا يا ست
0: يعني بلبنان نحن عنا ظرف استثنائي على طول عنا سيسبنس معك حق ايه
1: البنوك علينا والعالم علينا والدولة علينا كل العالم علينا كل ما لنا شيء ما في
0: بس الله معنا
1: شكرا
0: اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا

شوية معلومات سريعة. تسجيل لرجل بيدعي انه حكي مع كائن فضائي عبر الراديو سنة 1987، وبعد بس المكالمة اختفى الرجل تماما وما لقيوا لقلو ولا اي اثر. كمان في بحيرة بكازاخستان تسمى بحيرة الموت، حيث بيختفي اي شخص ممكن يسبح فيها خلال دقائق بس، وما بعودوا يلاقوا الجتت. هون المشكلة.

0: لبنان الحر. ألو.
1: ألو ألو ألو
0: ألو ألو ما حدا عم يسمع. يا حلو يا حلو. أعمق حفرة حفرها الإنسان هي بير الكولا بيروسيا بعمق بيتجاوز 12 كيلومتر، ولما وصلوا لعمق معين سمعت أصوات غريبة خلت العمال يهربوا خوفاً.

أيضا من المعلومات الغريبة في مرض نادر اسمه هلع الليل، حيث بيقعد الشخص بيتخته بصير يصرخ بصوت مرعب لساعات، ولما بيوعى الصبح ما بيتذكر شيء من يلي عمله.

0: رسالة صوتية.
1: ايه مرحبا مدام ريان.
0: اهلين.
1: انا بقول لا اذا بنت دلت ساعة التليفون وبدأ ايه بعدين بالله لا والله دلت الا لا لتاني يوم لا اخدته خلاص لا
0: لا يعني لا
1: انا قلت لا شفتي كيف؟ بس الله يتخلي لك ولادك وطول عمرك. بعت لي بيا مستشفى هذا الحكيم اللي عملته معه مقابل امبارح اسمه جون بول نمور الله يرحم موتاك. اذا فيك تقولي لي على الهواء ما بيهم جون بول نمور حكيم معده.
0: نعم
1: الله يطول عمرك. يلا باي
0: باي باي الله معك. بدي اسال زميلنا جان وبركي بنقدر نعطيك جواب فيما بعد. عندي بيير لما بتكون النعم مضره بمستقبله ولما يكون الرفض حمايه لإله مش عتب لإله انا هيك بتصرف يعني بقول لا لما بيكون بده يحمي. شكرا لك بيير.

نعم، الأفوكا خليني بلش أحكيكم عن الورق تبعه. الشاي، شاي الأوراق تبع الأفوكا يستخدم بشكل كتير كبير ضد الانتفاخ. يعني إذا كان عندك نفخة بطن فيك تغلي هول الأوراق وتشربون، كمان لاحتباس السائل بيساعد لحتى تصرفه. فيك تستخدمه بارد وفيك كمان تستخدمه سخن. هيدا فيما خص الورق. حتى البذرة تبع الأفوكا مفيدة. ممكن كمان من خلال هيدي البذرة نقدر إنه نصبغ القماش باللون الوردي. وهيدي صبغة طبيعية، تعتبر صبغة قديمة معروفة وطبعا مفيدة جدا، واللون بيطلع كتير حلو. أما إنك تاكل بذرة الأفوكا فهيدا شيء كتير صحي، وإذا نقعته ورجعت غسلت فيه شعرك كمان مفيد جدا للشعر.

حكينا عن السكر وحكينا عن اللأ، حكينا عن بعض الأشياء يلي ممكن إنه نحسها غريبة بشوية معلومات، ولكن ما بدنا ننسى إنه كل يوم ممكن يكون عنا شي جديد يمكن نحنا ما منكون متوقعينه أو حتى ما منكون عم نفكر فيه. إذا منتأمل بحياتنا اليومية صدقوني بتكون يومنا كتير عادي، كتير روتين، منعمل نفس الشي من دون ما نكون عم نفكر بإشياء ممكن تخرق هيدا النهار وتغير لنا إياه. فإن شاء الله بالأيام اللي جاية على لبنان هيك يكون في شي يخرق الوضع يلي نحن تعودنا عليه، ويتغير الجو بلبنان، ويصير الشعب اللبناني شعب ما بقى يكون عنده هموم هالقد، مصاريف هالقد، له قيمة أكيد عند دولته، ويكون هيدا الشعب يلي صمد ويلي وجع ويلي تعذب عن جد يجي الخلاص من مطرح ما. صدقوني رح تصير.

0: وهيك نحن منكون وصلنا لنهاية لقاءنا معكم لليوم. شكر كتير كبير لإلكم مستمعينا. شكر لإلك ماريانو، يعطيك ألف عافية. طبعا منلاقيكم يوم التنين بحوالى الساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. إلى اللقاء.
1: شغل راسك مع

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي؟ كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شي موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلاندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم انه بيجربوا يظهروا من المي بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: الدويلة والدولة العميقة تحاصران الدولة من فوق ومن تحت، من الداخل ومن الخارج. والدولة بحد ذاتها تمارس جلد ذاتها عندما تصمت أو تمج كلماتها أو تختار الرمادية والضبابية. قصة متفجرات ظهر البيدر ليست مجرد حادثة معزولة في الزمان والمكان. المسألة ليست مجرد إجراء أمني بسيط يمر بتقنين قضائي وقد ينتهي على الرف أو في البراد. المسألة ليست فتيشاً وألعاب نارية. جيد أن نسمع رئيس الحكومة يقول سنتابع ونلاحق ولن نتساهل، ولكن يا دولة الرئيس، تكلمتم كثيراً وعدتم كثيراً واتخذتم قرارات بالجملة وأعلنتم حصر السلاح واعتبرتم أي ظهور مسلح أو عمليات مسلحة للحزب الأصفر غير شرعية. في الثاني من أذار الماضي قرر مجلس الوزراء ما يلي وأتلو القرار حرفيا: تعلن الدولة اللبنانية رفضها المطلق بما لا يقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيدها، ما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية. هذه باختصار خلاصة القرار. فمتى ستنفذ الدولة قرارها وتفرض إرادتها من دون أن ننسى إعلان العاصمة مدينة منزوعة السلاح؟ ولذلك إن قصة متفجرات ظهر البيدر اختبار معبر، فلا مجال للارتباك ولا مجال للخضوع للتهويل حكومة وقضاء وقوى أمنية. المطلوب ألا تنحصر الملاحقة بالسائق وبرفيقه، بل أن تشمل الذين قرروا ووجهوا واستجلبوا المتفجرات وأمنوا طريقها وكل من تواطأ وغطى. والمطلوب معرفة مآلها الأساسي والهدف منها. فثمة رأي يقول لماذا نقلها إلى الضاحية طالما أنها مخصصة لمقاومة العدو؟ فلماذا لم تنقل عبر البقاع الغربي حيث الطريق أسهل وأقرب؟ وهل نوعية ما تضمنته الشحنة يوحي بأنها لمجرد مقاومة العدو أو لتنفيذ غايات أخرى؟ في أي حال، وبحسب قرار الثاني من آذار الماضي، لم يعد هناك رسميا أي مقاومة ولا أي شرعية لأي مقاومة خارج إطار الدولة. فيا فخامة الرئيس، ويا دولة الرئيس، ويا أصحاب المعالي، ويا أيها القضاء الموقر، ويا قادة الأجهزة الأمنية، جميعكم تمثلون الدولة ومفاصل القرار والفعل فيها، فما أنتم فاعلون بالدولة وبالوطن المؤتمنين عليهما؟ طمنونا عن أحوالنا لنطمئن على أحوالكم وعلى أحوال الدولة والبلاد والعباد. ويا أصدقائنا في حزب الله، كونوا عاشورائيين في التضحية بالسلاح من أجل الأمان وبالانقياد لإيران من أجل المواطنية الحق وبالطموحات الخيالية من أجل الاستقرار والازدهار. فليس بالموت المجاني تحيا الأمم، وليس كل رعد يأتي بالمطر. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: ألو، إيه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
0: والمقادير كمان مرتين؟
1: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مدام كرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيط.
1: إيه ماشي الحال الصراحة.

إنها السابعة إلا ربعاً في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم بانوراما. واشنطن تشكك بتمويل الحزب وتعترض على ملاحقة السفير معوض. لاكروا يجول، عراقجي يهاتف عون ونائبه في بيروت. إسرائيل: إذا هاجمنا حزب الله سنخلي الضاحية. ستريدة جعجع من السراي: مزارعو بشري بحاجة إلى مواكبة الدولة. في إسرائيل: إصابات وتسرب مواد خطرة بانفجار في مصنع.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدا بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ومنزرع خيار لنعمل كبيس، هيدا البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.
2: البركة بنين ومرتبين، لتضل البركة بلبنان.
3: مراحب
4: شو؟ ثروات دولية؟
3: غير.
4: افحص البطارية؟
3: غير.
4: الزيت؟
3: غير.
4: المساحات؟
3: غير.
4: المضاف؟
3: غير. خربت لي بيتي. حياتي بدنا نروح.
5: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-0004-72، فرعنا الجديد بالمكلس.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. ملف المتفجرات الذي أضحى بعهدة القوى الأمنية والسلطات القضائية أعاد فتح ملف حصرية السلاح بيد الدولة، ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه وبقوة: هل لدى السلطة السياسية الإرادة والقدرة على ترجمة قراراتها إلى إجراءات فعلية؟ الملف معطوفا على تشكيك واشنطن بتمويل حزب الله من إيران، وعلى اعتراضها على ملاحقة السفيرة اللبنانية لديها بقصد استهداف رئيس الجمهورية وخياره التفاوضي، كلها تضع الدولة ومؤسساتها أمام جملة اختبارات. واللافت والمثير للتساؤلات وسط هذه الضبابية زيارة غير مرغوب بها لنائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب آبادي بيروت، التي سبقها اتصال تلقاه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، على أن تستضيف بيروت غدا رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
1: إذن نددت وزارة الخارجية الأمريكية بإحالة شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض إلى القضاء العسكري اللبناني، معتبرة أن استهداف الدبلوماسية بسبب تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء. وشددت الخارجية الأمريكية على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوجه موارده المحدودة إلى ملاحقة عناصر حزب الله الذين يتآمرون ضد الحكومة والشعب اللبناني، وطالبت بإلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بما وصفته بالاستهداف السياسي للمدنيين والدبلوماسيين في لبنان، وتوفر وفق موقفها حماية ممنهجة لعناصر حزب الله. وختم المتحدث باسم الخارجية مؤكدا أن واشنطن لم يعد لديها أي صبر على مثل هذه العرقلة.
0: وبعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
1: رئيس حزب الكتائب النائب سمير الجميل شدد على أن إحالة الإخبار بحق السفيرة معوض على المحكمة العسكرية هو أمر مرفوض ويشكل سابقة خطيرة في ضرب استقلالية العمل الدبلوماسي.
0: اتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله بجر لبنان إلى الحرب بطريقة انتحارية، معتبرة أن إعلانه عن حصوله على أموال من إيران زائف ويهدف إلى إنقاذ سمعته. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الأموال التي يحصل عليها حزب الله تأتي من أنشطة إجرامية كتهريب المخدرات.
1: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية، قائلا إن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء والقصف والتدمير، وسيجلى جميع السكان الشيعة حتى خط الأول والزهراني نحو الشمال. وقد صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ عملية برية. أضاف من جهة أخرى: لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا.
0: في الوضع الميداني، تقدمت آليات إسرائيلية في وادي زبقين بغطاء جوي من مسيرة ألقت كميات من المتفجرات، وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور على بنى تحتية ووسائل قتالية تابعة للحزب في كفر شوبة، وأغار الطيران الإسرائيلي على أطراف كفر تبنيت ووادي الحجير وطلوسي وحداثة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي لخيام المنصوري وزوطر الشرقية. وعصرا سجل تفجير إسرائيلي في بلدة رب 30 قضاء مرجعيون.
1: تزامنا مع وجود نائب وزير الخارجية الإيراني في لبنان، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، وتداولا في الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن عرقجي أكد على ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان.
0: لكروا من بعبدة خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل ونشاط القصر الجمهوري مع مرسال العيلي.
2: مركزاً على أهمية أن يسمع صوت لبنان فيما يخص مستقبل وجود الأمم المتحدة في الجنوب باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع، فند وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون مضمون الرسالة التي وجهها لبنان إلى الأمم المتحدة طالباً فيها تمديد ولاية اليونيفيل لفترة مؤقتة. الرئيس عون أعرب عن أمله في تجاوب مجلس الأمن مع طلب لبنان لإبقاء على المهمة العملية لليونيفيل خلال السنة المقبلة، ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجود القوات الدولية بالغ الأهمية، لأن انسحابها سيحدث فراغا يترك انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في المنطقة، فضلا عن غياب أي رقابة دولية على ما يجري فيها. من جهته شدد لاكروا على أن هذا الملف سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، استنادا إلى الخيارات التي لا تزال مطروحة بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في الشأن الوزاري فقد عرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي والتقدم في عمل المحاكم، كما اطلع من وزير العمل محمد حيدر على سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى القرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي والترانزيت. ومع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بحث رئيس الجمهورية خطوات تسهيل انطلاقة العام الدراسي وموضوع دمج المدارس الرسمية، إضافة إلى ملف الجامعة اللبنانية والتفرغ فيها وانتخابات مجلس العمداء. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: بعد بعبدة زار لاكروا عينتين، حيث أكد الرئيس نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوة ومهمتها تنفيذا للقرار 1701، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وتحركا برلمانيا لبنانيا باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار. أضاف بري: لبنان سيستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.
0: وفي خلال زيارته قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أكد لاكروا دعم المؤسسة العسكرية ودعم دورها في خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، وتطرق المجتمعون إلى ضرورة البحث في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.
1: من موسكو، جدد وزير الخارجية يوسف رجل النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أندري إيفانوفيتش دينيسوف تطلع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا، ولا سيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره. وعرض رجل خلال اللقاء لمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان يعول على اتفاق الإطار، ومجددا التأكيد على قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح من جهته. شدد دينيسوف على تضامن بلاده مع لبنان، آملا أن يتنبه اللبنانيون بكل مكوناتهم إلى ضرورة عدم الانزلاق إلى أي مواجهة داخلية.
0: ريفي لبنان ليس ورقة في حسابات طهران. شرب المخلوف:
3: شحنة المتفجرات في ظهر البيدر فتحت باب الأسئلة حول أمن اللبنانيين وهيبة الدولة، ووضعت الأجهزة الأمنية والقضائية أمام اختبار جديد. وفي هذا السياق عقد اجتماع طارئ لنواب وشخصيات سياسية في منزل النائب اللواء أشرف ريفي، والتي سبق أن تقدمت بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لبحث التطورات في هذا الملف. وقال ريفي بعد الاجتماع: نرفض أي تدخل سياسي لحماية المتورطين في شحنة المتفجرات لحزب الله، مشددا على أننا لن نخضع للمشروع الإيراني ولن نساوم على قرارنا الحر.
4: نؤكد أن ملف الاغتيالات والتصفيات السياسية لن ينسحب من دائرة المساءلة، وأن حقوق الضحايا وعائلاتهم ليست ورقة تفاوض ولا مادة للاستهلاك السياسي. كما نؤكد أن قضية متفجرات ظهر البيدر يجب أن تصل إلى نهايتها القضائية، لا إلى تسوية سياسية جديدة. فالمطلوب كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت إدانته أيا تكن الجهة التي ينتمي إليها أو الموقع الذي يشغله. وبناء عليه يعلن المجتمعون ما يأتي: أولا، المضي في متابعة الشكوى الجزائية المقدمة بحق الشيخ نعيم قاسم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء ما يستجد من معطيات وما يثبت التحقيق بعيدا عن أي توظيف سياسي أو محاولة لتمييع المسار القضائي. مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات نهر البيضاء وتحديد مصدرها ووجهاتها والجهات المرتبطة بها والإعلان عن نتائج التحقيقات وفقا للأصول القانونية وإحالة كل من يثبت مسؤوليته إلى القضاء المختص.
3: بين خطورة ما كشف في ظهر البيدر ومسؤولية الدولة في كشف الحقيقة، يبقى السؤال: هل تتحول هذه القضية إلى مسار قضائي حاسم أم تضاف إلى سلسلة الملفات التي تنتظر المحاسبة؟ من منزل النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: عبر عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياث يزبك في مؤتمر صحفي عقده في مكتب القوات اللبنانية في سيدني عن خشيته من استخدام المتفجرات التي ضبطت في ظهر البيدر في الداخل اللبناني وعودة الاغتيالات التي قد تستهدف شخصيات سياسية وإعلامية سيادية، مطالبا القضاء والجيش والأجهزة الأمنية بتوضيح مصدر المتفجرات ووجهة استخدامها وملاحقة الجهات المسؤولة عنها، متسائلا عما إذا كانت هناك مخازن أخرى لم تضبط بعد.
5: ستريدة جعجع في السراي: مزارعو بشري بحاجة إلى مواكبة الدولة. ستري بسام البيطار:
6: يتصدر هاجس تصريف الإنتاج الوافر من التفاح اللبناني اهتمام مناطق قضاء بشري، ولهذا الغرض زار رئيس الحكومة نواف سلام في السراي وفد برئاسة النائب ستريدة جعجع وحضور النائب السابق جوزيف إسحاق وأحد عشر رئيس بلدية في بشري. خلال الاجتماع طرحت جعجع كل هموم المزارعين الذين يبذلون جهودا كبيرة للوصول إلى أفضل موسم، موضحة أن نجاح الإنتاج لا يكتمل من دون إيجاد أسواق قادرة على استيعابه وتصريفه. من هنا طلبت جعجع إلى رئيس الحكومة إمكان الاستفادة من علاقات لبنان مع الدول العربية ودول الخليج، ولاسيما من خلال علاقاته بصفته رئيسا للحكومة، والعمل على التواصل مع حكومات هذه الدول لبحث إمكان شراء التفاح اللبناني لتلبية احتياجات مؤسساتها وإداراتها بما يساهم في تصريف كميات الإنتاج ودعم المزارعين. من ناحيته تعهد الرئيس سلام بإجراء كل الاتصالات اللازمة مع الدول العربية بهذا الخصوص. وفي حال عدم نجاح المساعة لتصريف الإنتاج، اقترحت النائب جعجع إمكان تقديم الدعم للمزارعين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها حفاظا على استمرارية القطاع الحيوي وصونا لمصدر رزق آلاف العائلات، وذكرت بسعيها إلى إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. جعجع أشارت إلى أن المزارعين يحتاجون إلى مواكبة الدولة، قائلة إن حماية القطاع الزراعي ولا سيما التفاح ليست مسؤولية المزارع فقط، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا جديا من الدولة لتأمين الأسواق اللازمة للإنتاج ومساندة المزارعين بما يضمن استمرارية الزراعة ويعزز صمود أبناء قضاء بشر في أرضهم. إشارة إلى أن وفد الرؤساء ضم رئيس اتحاد بلديات قضاء بشر إلي مخلوف ورؤساء بلديات القضاء جو كيروز بشري، كارلوس إسحاق حتشيت، جرار السمعاني حصرون، رامي فراعة بزعون، رشيد مارون برآشة، سيمو عبد المسيح حدث الجبي، أنطوان سعادي نات، نبيل بن نصر عبدين، روبير مقصود ترزة، وربيع ديب برحليون.
1: اللجان المشتركة تنتقد غياب تمثيل الحكومي الجدي عن اجتماعها. هنادي السمرة:
7: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أميني السر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية الثلاثاء المقبل استناداً إلى الدستور والنظام الداخلي، باعتبار هذه الجلسة إلزامية في توقيتها ومضمونها في أول ثلاثاء يلي 15 من تشرين الأول. وحسب ما علمت لبنان الحر فأن لا تغييرات جذرية على أي من المحاور وسيبقى القديم على قدمه باستثناء تعديلات طفيفة، باعتبار هذا الأمر يخضع لتوازنات سياسية وطائفية تستوجب التوافق المسبق. هذا وفي المجلس النيابي اجتمعت لجان المشتركة برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب، وتم إرجاء معظم بنود جدول الأعمال بسبب غياب التمثيل الجدي للحكومة للرد على التساؤلات النيابية. وتوصلت إلى إقرار اتفاقيتين فقط حول زيادة مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار واتفاقية مع ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي. كما رفضت اللجان بعد سجال مشروع إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل مشاريع تغذية بيروت الكبرى بالمياه سد بصري، تشييد الطريق الساحلي الجنوبي وبناء كلية الصحة في الفنار، وذلك لعدم وجود إيضاحات حول الأسباب للإلغاء أو رسالة من البنك الإسلامي في هذا الإطار. بوصعب أكد بعد الجلسة تكثيف العمل للاستمرار في الاجتماعات وتخصيص جلسات لموضوعي قانون الانتخاب ولا مركزية الإدارية.
8: إذا بدنا انتخابات بدنا نعدل القانون الحالي أقله أو قانون جديد وفق دستور الطائف، بالحالتين اللجنة بدها تدرس شيء، واللي ما بده يدرس باللجنة هذا الموضوع من هلأ عم قلكم عم يوصي من هلأ بتأجيل انتخابات، لأنه الكل أقر أنه القانون الحالي غير صالح كما هو للتطبيق، لأنه الحكومة كان في إشياء لازم تعملها ما قدرت تعملها وكلكم تعرفوا قصتها.
7: تجدر الإشارة أيضا إلى أن لبنان الحر علمت أن لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات اجتمعت أيضا في المجلس برئاسة بوصعب بعيدا من الإعلام. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
5: المجلس الدستوري، من هو صاحب الكلمة الأخيرة في لبنان؟ سيمونة حتشيتي.
9: في دولة تسن فيها القوانين وتتخذ فيها القرارات، يبقى السؤال من يضمن ألا تتجاوز السلطة حدود الدستور؟ هنا يأتي دور المجلس الدستوري، المرجع الذي يملك صلاحية الفصل بين دستورية القوانين والذي لا تعلو قراراته أي مراجعة قضائية. فما هو هذا المجلس وما صلاحيته؟ أنشئ المجلس الدستوري اللبناني في العام 1993 استناداً إلى المادة 19 من الدستور، ويتألف من 10 أعضاء، وينتخب مجلس النواب 5 منهم، ويعين مجلس الوزراء 5 الآخرين. أما صلاحياته فتتمحور حول مهمتين أساسيتين: مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. بمعنى آخر، يستطيع المجلس إبطال قانون كلياً أو جزئياً إذا تبين أنه يخالف الدستور، كما يستطيع الفصل في صحة نتائج الانتخابات ضمن صلاحياته القانونية. أما السؤال الأبرز، هل قرارات المجلس ملزمة؟ الجواب مع الباحث في الشؤون القانونية المحامي جوزيف ونس عبر لبنان الحر.
10: قرارات المجلس الدستوري وفق المادة 13 من قانون المجلس الدستوري هي قرارات تتمتع بقوة القضية المقضية، إنه هي حجة وبسموها عنوان الحقيقة، يعني هي غير خاضعة لأي طرق من طرق المراجعة سواء العادية أو غير العادية. مشان هيك ما بيقدر ولا أي سلطة هي تناقض ما صدر عن مجلس الدستور من قرار، وما في ولا أي سلطة تقدر هي تناقض ما ورد في هذا القرار. وحتى إذا ما نشوف نحن قرار اللي صدر عن مجلس الدستور بتاريخ 12/10/26 برد الطعن بقانون العفو، نجي منشوف أنه حط جملة فيها تحفظات وتفسيرات ملزمة، يعني هو بحد ذاته عم بأكد المؤكد إنه أنا اللي عم فسره هو تفسيرات ما بتقدر المحاكم تطلع من هيدي التفسيرات اللي هو فسرها.
9: الدستور ليس وجهة نظر سياسية، وقرارات المجلس الدستوري ليست توصيات قابلة للتفاوض، إنها أحكام ملزمة، لأن دولة القانون لا تستقيم إذا أصبحت أحكام الدستور خاضعة لحسابات السلطة.
1: رد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جوصدي في بيان على مقال لصحيفة الأخبار مشير تحت عنوان حجة متأخرات الإدارات والمؤسسات العامة لا تغطي الفشل، لماذا يعتكف وزير الطاقة؟ وأشار المكتب إلى أن حصر أسباب اعتكاف الوزير الصدي فقط بمتأخرات الوزارات الإدارات والمؤسسات العامة هو تضليل وتزوير للحقائق، فهناك 4 مترتبات محقة على عاتق مجلس الوزراء وهي إلى جانب المتأخرات. أضاف البيان، رفض الوزير استمرار مراكمة أو رفض الوزير استمرار مراكمة الديون للسير بالعقد العراقي بعدما تخطى حجم الاستدانة 1.215 مليار دولار، فيما شجع مؤسسة كهرباء لبنان على حصولها على كميات من المحروقات وفق العقد بشرط تسديد ثمنها من جبايتها.
5: شدد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على أن هدفه الأول منذ استلامه مهامه كان ولا يزال التأسيس للحكومة الرقمية ووضع الأطر التنظيمية والقانونية الواضحة والمبادرات الداعمة لقيام اقتصاد رقمي آمن.
1: وزارة الصحة تتجه إلى تجميد استخدام أدوية الجينيريك. ريشار حرفوش.
11: تقرير خاص. بعد تقارير إعلامية أثارت شكوكا حول مدى مطابقة بعض الأدوية البيولوجية المماثلة المعروفة بالبيوسيميلر لمعايير الجودة والفعالية، بدأ القضاء تحركاته وسط معلومات للبنان الحر عن توجه لتجميد شراء هذه الأدوية من دول غير مرجعية كالهند وإيران والصين وإعادة دراسة ملفاتها علميا. وفي هذا السياق قال نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن المرقباوي للبنان الحر:
12: طالما الدواء مسجل بالوزارة، الوزارة قال حق تشتري الدواء، ما عنده أي مشكلة. هلا من بعد الضجة اللي صارت، اللي بعرفه أنا الوزير وقف تسجيل كل أدوية البايوسيميلر، عم يحط جايد لاين جديد تيشتغل عليه. جايد لاين جديد عم تحطه لمنظمة الصحة العالمية WHO، هي اللي عم تحطه، عم تجيب أجدد جايد لاين عندها، حتحطه، حتجيب انستراكتورز من برا يجوا يدرسوا اللجنة الفنية كيف المفروض يندرس الفايل وعلى أساس بينعمل تعطى الموافقة أو بتنعطى لا، على أساسها حيرجعوا يقلعوا بالتسجيل البايوسيميلر، وكل شيء تسجل من قبل حيرجع يعيد دراسته كله من اول وجديد. انت هول الادويه منهم موجودين بالسوق، هول الادويه شريتهم وزاره الصحه بتحطهم عندها، بس يجي المريض تبعتهم من عندها للمريض ووقفت شرائهم. في فرق بين جينيريك وبين بايوسيميلر. جينيريك بيكون للادويه العاديه، البايوسيميلر هي للادويه اللي بتكون بيولوجيه، بتكون هو يعني بايولوجيكلي سيميلر لها. اوكي، البايوسيميلر هي بيكون بس بالادويه اللي هن للامراض المستعصيه.
11: وبين التحقيقات القضائيه والمراجعه العلميه، تبقى سلامه المريض المعيار الاول وثقته بالدواء خطا أحمر.
5: أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تصعيد تحركاتها بالتنسيق مع لجان الأهل، داعية إلى وقفة احتجاجية صباح غد أمام مدرسة العمروسي المختلطة الرسمية في شويفات.
1: إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
13: أصيب 3 أشخاص بحالة خطيرة جراء حريق وانفجار في مصنع شركة إنتال في كريات جات جنوب إسرائيل، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمدينة. إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر الانفجار. وسط تصاعد الضربات بين المملكة وجماعة الحوثي، كشف الدفاع المدني السعودي عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض، نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. وعن ضربات أمس، تحدثت جماعة الحوثي عن شنها ضربات استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. إلى الداخل اليمني، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية الشرعية وميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، أبرزها مديرية المضاربة شمال محافظة لحج وفي الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب. واليوم قالت القوات الحكومية: نفذنا نحو 2300 عملية استهداف دقيقة، شلت مراكز القيادة والسيطرة وعزلت المواقع الأمامية. كما تحدث الجيش عن أسر عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قيادات أمنية غربي مدينة تعز. إلى شأن آخر، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد لقائه ولي العهد السعودي موقف بلاده بعدم استخدام أراضيه منطلقا لاعتداءات تمس السعودية والمنطقة. في السياق، أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر من أي وقت مضى. هذا وتحدث عن غرق سفينة حاويات مخالفة إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق كبير فيها. إلى الداخل الإيراني، حيث أعلنت وكالة تسنيم وقوع هجوم مسلح على سيارة شرطة في مدينة مهرستان في محافظة سيستان وبلوشستان، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفرار المهاجمين. أما في محافظة هرمزغان، فقد تحدثت السلطات المحلية عن إصابة 3 صيادين في حادث مرتبط بطائرة مسيرة مجهولة الهوية قبالة سواحل منطقة سيريك. إلى الفاتيكان، الذي أكد أن وضع قداسة البابا لون 14 يتقدم بشكل طبيعي بعد خضوعه أمس لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني من رئته اليمنى، ولم يعد طريح سرير المستشفى.
14: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: تتأثر المنطقة ابتداء من فجر الغد بمنخفض جوي بيؤدي إلى انخفاض بدرجة الحرارة وريح نشطة، وبتسقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها يوم الجمعة، وبيرفقها عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، وبيستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية الأسبوع.
5: ختاما، إعادة للعناوين. واشنطن تشكك بتمويل الحزب وتعترض على ملاحقة السفير معوض. لاكروا يجول عرقجي يهاتف عون ونائبه في بيروت. إسرائيل: إذا هاجمنا حزب الله سنخلي الضاحية. ستري دجاجع من السراي: مزارعو بشري بحاجة إلى مواكبة الدولة. في إسرائيل: إصابات وتسرب مواد خطرة بانفجار في مصنع.
1: ختام بانوراما أخرجها ماريانو داود رحمي. شكرا للمتابعة
5: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: عراضة حزب الله. قام حزب الله أمس بعراضة مالية، أعلن عن تعويضات لمن دمرت بيوتهم. بصرف النظر عن الغاية الدعائية من وراء ما أعلنه، فإن عدة أسئلة تطرح على هامش هذه الخطوة. السؤال الأول: هل قام حزب الله بهذه الخطوة بالتنسيق مع الدولة أو بمعزل عنها؟ الأرجح أنه لم ينسق، مما يعني أنه ما زال يتصرف على أنه دولة داخل الدولة، أو بشكل أدق هو الدولة. السؤال الثاني: من أين جاء حزب الله بالأموال؟ هو يقول من إيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد التدقيق تقول أن لا أموال جاءت من إيران، ما يعني أن هناك مسارب ومسارات، فمن أين مصادرها؟ السؤال الثالث: التقديرات شبه الرسمية وشبه الموثقة أن خسائر حربي الإسنادين اللتين قام بها حزب الله بلغت 10 مليارات دولار على الأقل. ما يطرحه حزب الله من تعويضات سقفه 10 ملايين الدولارات، فيما الخسائر بالمليارات، وكأنه يعالج مرضا عضالا بحبة أسبرين. هل يعتقد بأن هذا الحجم من التعويضات يبعد عنه غضب الناس؟ عراضة حزب الله ليست لتعويض الخسائر، بل محاولة منه لتعويض ما خسره من صدقية لدى بيئته أولا ولدى اللبنانيين عموما.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

فرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل حرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنايس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: خوري روجي كرم.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إخوتي الأحبة، نتأمل اليوم بكلمة الرب هي مرآة لحياتنا. لا نعمل بموجب الكلمة، وبقدر العمل بموجب الكلمة أن ننمى بنضج روحي، ننمى من مجد إلى مجد. ننظر إلى نص الرجل الغني يلي أغلت أرضه، وجه لإله الرب كلمة يا جاهل. كان واجب على رجل غني أن يكون حكيم مش جاهل، وأن يحسن التصرف حسب منطق الإنجيل. أول شيء، في حال الغنى والغلال الوافرة علينا نشكر الرب ونسبح الرب، لأنه كل شيء هو هبة من الله. وتاني نقطة، بعمل وبدل الوقوع في حيرة وهموم، كيف بدي خزن الغلات؟ كان العبد يفكر كيف يحسن العطاء ويحسن التوزيع بأمانة وبحكمة، بحسن التصرف. تالت فكرة، بدل هدم الإهراءات كان على أن يهدم جدار الفصل بينه وبين قريب. رابع فكرة، بدل توسيع الإهراءات كان على أن يوسع قلبه حتى يتسع للجميع، وخاصة ليعطي الرب المكان الأولى بقلبه. وخامس فكرة، في مقولة استريح يا نفسي، كان على أن يدرك أنه ما في استراحة إلا على حضن الرب يسوع، الحضن الكلمة، هالاستراحة اللذيذة. وسادس نقطة، بدل كل واشربه كان على أن يدرك أن الرب وحده يروي العطش بأنها روح القدس، ووحده يعطي الشبع بكلمة الرب. لازم يدرك أنه نفس الشبعاني حسب قول كتاب مقدس تدوس العسل، يعني تدوس كل الإغراءات. وسابع فكرة، قول الغني وتنعمي كان على أن يدرك أنه لا متعة بدون الله، وأن له يسوع له كل شيء. وثامن فكرة، الخطأ الكبير هو الإنسان الغني الذي يدخل لنفسه الكنوز ولا يختني بالله. هذا كتير خطر، بيستعمل غني للخطر. كما هو خطير الإنسان الغني وهو ليس غني بالله، قد يسبب أضرار جسيمة بسوء استعمال أمواله. هذه تأمل كتير عميق نتأمل فيها، ونشكر الله على نور كلمته. نستمطر عليكم بركة الثلث الأقدس، الأب ابن روح القدس، له المجد إلى الأبد آمين.

0: مساء الخير. حزب الله يروج لوعود إيرانية كاذبة وعليه نزع سلاحه لتحقيق السلام والازدهار في لبنان. هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للإم تي في. لكن أداء حزب الله ومواقفه لا تدل على أنه في هذا الوارد، إذ لا يزال يؤكد حقه بالمقاومة وأنه لا يتخلى عن سلاحه، وهو أمر يطرح إشكاليات كثيرة وخصوصا في مرحلة دقيقة ومصيرية لبنانيا وإقليميا. فالمجتمعان العربي والدولي والدولة اللبنانية ومعظم الشعب اللبناني يريدون حلا جذريا ونهائيا لمسألة سلاح حزب الله، فيما الحزب لا يزال الطرف الوحيد المصر على أهلية هذا السلاح ودوره في مقاومة إسرائيل، علما أن الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات حزب الله وتبين أنه عاجز تماما أمام القوة العسكرية الإسرائيلية. فهل يتعظ الحزب من تجربتي حربي إسناد غزة وإيران، أم يواصل عملية الانتحار الذاتي ونحر لبنان حتى النهاية؟ وهو ما حذر منه وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إذ أعلن أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل فأنه سيوجه إليه ضربة قاسية وسيفقد مزيدا من الأراضي في الجنوب وتحديدا في منطقتي النبطية واللايطاني. توازيا، يخوض لبنان الرسمي معركة دبلوماسية قاسية لتفادي الفراغ الأمن الدولي في الجنوب مع انتهاء مهمة اليونيفيل، علما أن عدم تحقيق نجاح في هذا المجال سيرتب تداعيات قاسية، لأنه يفتح الواقع الجنوبي على شتى المخاطر من دون وجود أي مظلة أو ضوابط. البداية من سلاح حزب الله والعقوبات الأمريكية ومصير اليونيفيل وإعادة الإعمار والتطبيع مع إسرائيل، وذلك في مواقف لافتة يكشفها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مقابلة حصرية للإم تي في أجرها مراسلنا في واشنطن أنتوني مرشاق.
1: Tommy Pickett, the spokesperson of the State Department, welcome on MTV Lebanon.
2: Thank you.
1: Tommy, the first question, Lebanese people are tired of promises. What has their government actually achieved in disarming Hezbollah?
2: Well, talk about promises. We see a fake news conference from Hezbollah today. We see promises of money from Iran that does not exist because of Operation Economic Outcast and the fact that we're severing the support of the Iranian regime to its terrorist proxies in terms of their support for Hezbollah. So the fake promises, the fake news is coming out of Hezbollah. If they wanted to see peace and prosperity, they would disarm. And I think the context here in contrast is really important. The fact that we have seen historic steps towards the implementation of this trilateral framework. No one has ever said this would be easy. We have said from the beginning that this would be a long and hard road. But we have seen those concrete steps in terms of the establishment of pilot zones, technical talks that are ongoing. At the State Department, I can say we're in communication with our partners in Lebanon and our partners in Israel on a daily basis in terms of the implementation of this. So we've seen historic progress in this implementation. The path towards peace and prosperity is the trilateral framework. It's on the table. A long road ahead, but we're seeing concrete steps in that direction.
1: Many Lebanese are asking, is their government unable to disarm Hezbollah or simply unwilling to do so?
2: Well, look, I think the correct question here is that if Hezbollah wanted to see peace and prosperity, they would disarm. Of course, from the United States' perspective, we have remained committed to improving the capabilities of the Lebanese government, the sovereign Lebanese government, the legitimate representative of the Lebanese people, which we support. We've seen the announcement, for example, of humanitarian assistance from the United States, in addition to security assistance from the United States when this trilateral framework was announced. We've also seen concrete sanctions actions from the United States targeting those in Lebanon that have undermined the sovereignty of the Lebanese government. So we remain committed to improving the capabilities and abilities of the Lebanese government. But again, the question that is important here is that if Hezbollah actually wanted peace and prosperity, they would stop with the fake news press conferences and instead disarm and allow the legitimate Lebanese government to lead on that reconstruction.
3: We would have a disarmament.
2: Well, look, that needs to happen here to see this peace and prosperity. We see the establishment of the pilot zones. We see the deconfliction mechanism. And again, another point I want to stress here is that we are right now in conversations with our partners in the Gulf and in Europe towards potentially unlocking billions of dollars for reconstruction of the South. So if Hezbollah actually wanted to see reconstruction, help for the displaced, they would disarm. So we're seeing the implementation of the trilateral framework. We continue to take steps every single day in that direction, and the United States remains dedicated towards seeing this trilateral framework being implemented, the path towards peace and prosperity that's on the table.
1: Lebanese people want results, not more meetings. What has the trilateral framework actually delivered for them?
2: Well, I've already mentioned some of that, including the deconfliction mechanism, including the announcements of humanitarian assistance, including the security assistance and enhancing security capabilities, the establishment of pilot zones, the technical talks that are ongoing, the fact we've seen the highest levels conversations in decades between the government of Lebanon and the government of Israel. We've seen concrete steps in this direction, not to mention the conversations I just mentioned about potentially unlocking billions of dollars for reconstruction in the south. But yet again, Hezbollah needs to disarm. And so I think that's an incredibly important point here, is to say that if Hezbollah actually wanted to see help for the displaced, they would stop being an impediment towards peace and prosperity. They would disarm.
1: Lebanese people want their army to be the only armed forces protecting them. What is Washington doing to make that possible?
2: Well, our support for a sovereign Lebanese government is unquestionable. It's something that I know I've stated to you in the past. The United States has said repeatedly, including the president himself, who has met with the highest levels of government, both from Lebanon and from Israel, showing our dedication to this process. We've also seen, like I mentioned, the trilateral framework, the announcement of security assistance, the announcement of humanitarian assistance. So we are seeing concrete steps here. Again, a long and hard road is ahead of us, but concrete steps having, historic steps that are happening in order to see a path towards peace and prosperity be implemented.
1: Tommy, Lebanese families want to live without fear of another war. What is Washington doing to guarantee their security and secure Israel's withdrawal?
2: Well, look, the trilateral framework is the path towards that peace and prosperity. We support a sovereign Lebanese government over all of Lebanon. That is part of the trilateral framework that we've seen. And so we're seeing, again, daily conversations from the State Department's perspective with our partners in Lebanon, our partners in Israel. We're seeing concrete steps every single day in these technical talks that are happening. And we're seeing, again, a call on Hezbollah to disarm. The impediment to peace and security is Hezbollah.
1: Lebanese people fear a security vacuum after UNIFIL's departure. What international force would Washington support to protect them?
2: Well, our support is the trilateral framework, a sovereign Lebanese government. We do not support the extension of UNIFIL's mandate. We want to see actual results here. And so that's the trilateral framework that we're supporting. The path towards peace and prosperity is, again, it's on the table. It's on the table, the trilateral framework, and we support that framework.
1: Some Lebanese are calling for international protection under Chapter 7. Would Washington support such a force if their government cannot guarantee their security?
2: Well, look, again, our focus is on implementing the trilateral framework, and that's the pilot zones we're seeing. That's improving the ability of a sovereign Lebanese government to assert that sovereignty over all of Lebanon. That's our dedication.
1: Lebanese people want accountability. Will Washington sanction Lebanese officials who obstruct Hezbollah disarmament?
2: Well, we've seen sanctions already.
1: More.
2: Historic sanctions. Well, of course, I'm not going to preview sanctions actions from us. That's part of how these sanctions are implemented. But we have already shown our willingness through those sanctions actions. And in that statement, if you remember in that statement, when we issued those sanctions, we said that those, no matter what sector they're in, that are undermining Lebanese sovereignty, that they are put on notice. We said that in that statement. So we've taken concrete action, historic action, including the Iranian ambassador to Lebanon, who is designated a persona non grata, but then refused to leave. So we have taken concrete sanctions actions. And also, I think the sanctions actions through Operation Economic Outcast is important. Sure. The fact that we see the severing of the Iranian regime's ability to fund their terrorist proxies across the region through that Operation Economic Outcast.
1: Tommy, last question. President Trump speaks of peace and prosperity, and some Lebanese want normalization with Israel. Why is the Lebanese government focused only on security arrangements? And does Washington support normalization?
2: Well, we support peace and prosperity. We support avenues through which peace and prosperity can be implemented. Of course, from a broader perspective, we support the Abraham Accords. We support the Abraham Accords and the conversations that can happen. A golden age for the Middle East that's possible, as demonstrated by the president's trip to the Middle East just last year. So we support paths towards peace and prosperity. And I think that's actually a great point. Because time and time again, when you hear the president talk about these issues, he always comes back to peace and prosperity. Peace and prosperity. That's what the United States wants. That's what the United States wants to see. And that's why we're so dedicated to implementing the trilateral framework.
3: Thank you, Tommy, for this interview.
2: Thank you very much. Thank you.
4: محليا النواب يدينون متفجرات حزب الله باستثناء نائب أمل ونائب الحزب. كل التفاصيل مع جويس حي.
5: سيارة متفجرات حزب الله. عنوان توجهنا به إلى مجلس النواب لنسأل النواب عن رأيهم بنقل متفجرات على عينك يا دولة وعن أهداف هذه المتفجرات، وهكذا جاءت الأجوبة.
6: ما حدا مع أنه يصير في نقل متفجرات بالداخل اللبناني من مكان.
7: نقف وراء الدولة بهذا الملف.
8: الاغتيالات اللي صارت بلبنان أنه نفس أنواع المتفجرات، وأكيد هذه ما لح تستعمل لحتى يحاربوا فيها إسرائيل.
9: اليوم بالبلد بحاجة أكثر ليروق ما لحتى يروح.
5: يروق حزب الله وما يجيب متفجرات.
9: مش عم نقول لا، أنا عم طالب بحصرية السلاح.
7: في قرار من الحكومة لحظر السلاح، لازم ما يبقى حبر على ورق.
10: جوات الخط الأصفر ما قادرين يعملوا مقاومة، بعدين المسامير لشو حتى تشكشك بالمركافة. هيدي متفجرات تستعمل لأهداف إلى علاقة بتفجير مؤذي أو اغتيالات.
5: ولكن كان لدى بعض النواب رأي آخر.
11: يعني بعتقد مش أول مرة بيكون في نقل سلاح، إذا كان بتعلق بالمقاومة هذا موضوع مختلف. خلينا
5: ليش مختلف؟
11: لأنه موضوع مقاومة، في عدو محتل.
5: الحكومة معتبرة حزب الله أنه هو غير شرعي، وقفت أعماله العسكرية. هذا قرار دولتك وحكومتك، إلا إذا ما إلا إذا أنت نايب لا تعترف بهذه الدولة.
11: أنا بعترف وأنا ابن أرض محتلة، ابن جنوب، مقاومة الاحتلال هي الأساس عندي. في قضاء وفي قوى أمنية، عندما تحسم هذا الأمور لكل حادث حديث.
5: هلأ اعترفت بالدولة والقضاء، بس لما الدولة قالت أنه حزب الله غير شرعي حزب الله بدها توقف عمله العسكرية ما اعترفت فيها.
11: يعني بعتقد
5: هي على القطعة
11: دولة. البلد هو صاير كل شيء فيه على القطعة.
10: هذه القضية هي أمام القضاء اللبناني، ونحن حريصين على سيادة القضاء اللبناني.
5: سيادة لبنان
10: وسيادة لبنان بطبيعة
5: الجيش اللبناني
10: والجيش اللبناني.
5: كيف حريصين وعم تنقلوا متفجرات؟
10: لا مش صحيح. انت اول شيء عم تتهمينا بنقل المتفجرات.
5: هن الموقوفين اعترفوا.
10: هذا كلام غير صحيح.
5: حاج الموقوفين اعترفوا.
10: هذه القضية الان امام القضاء اللبناني.
5: إذا ينتظر نائب حزب الله قرار القضاء اللبناني الذي يؤمن بسيادته كما يقول، وهو القضاء نفسه الذي هدده وحاول ترهيبه. ولكن على أي حال الزمن الأول تحول، والحزب يعرف ذلك جيدا، وبكرة المي بتكذب الغطاس، هكذا يقول المثل.
0: شحنات متفجرات دهر البيدر والشكوى الجزائية ضد الشيخ نعيم قاسم حضرت على طاولة عدد من النواب. تقرير يارا الهندي.
12: نواب حاليون وسابقون وشخصيات سياسية وضعت على طاولتهم أبرز الملفات الطارئة في البلاد، وأهمها شحنة المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر والشكوى الجزائية المقدمة بحق الشيخ نعيم قاسم. وأعلن المجتمعون سلسلة من المواقف.
13: مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات ظهر البيدر وتحديد مصدرها ووجهاتها والجهات المرتبطة بها، رفض أي تدخل سياسي أو أمني يرمي إلى تعطيل التحقيق، إبقاء ملفات الاغتيالات والتصفيات السياسية مفتوحة.
12: لن يتحول السلاح إلى حصانة، والتشديد كان على أنه لم يعد مقبولا أن تبقى هذه الملفات معلقة أو أن تصبح المحاسبة انتقائية وتتوقف عند حدود النفوذ السياسي والأمني، فبيد من الحل؟
14: بيد القضاء بكل بساطة. هذه عم بتضر بسيطنا من الداخل وبالخارج، وإذا لبنان مستنزر يلاقي ناس يجوا يوصفوا أموال بهالبلد، بده على القليلة يكون في ثقة بالقضاء.
12: ومع الأخبار المتكررة عن شحنات المتفجرات، هل عاد زمن الاغتيالات؟
15: ما وقف زمن الاغتيالات، ولكن هذا له علاقة بحسابات حزب الله. أنا ما عندي شك بأنه حزب الله يؤمن دائما بموضوع الاغتيالات، أي إزاحة الخصم بالطرق القتل والإجرام والإرهاب.
16: بلقاءاتنا مع فخامة الرئيس، مع دولة الرئيس، مع كل الوزراء والمعنيين، قلنا لهم حسنا فعلتم أنكم عينتوا قادة أجهزة أمنية، لكن الاهتراء والسوس والمخبرين موجودين بقلب هذه المؤسسات. اللي حصل على ظهر البيدر يجب أن يدفع القيادة السياسية الحكومة تحديدا بإجراء نفضة بقلب كل المؤسسات.
12: الاجتماع الذي بدأ سيستكمل مع قيادات أمنية وسياسية وقضائية رفيعة المستوى، ولن يقتصر فقط على بيانات استنكار، لأن لبنان ليس ورقة بيد طهران.
4: ومع ضبط شحنة المتفجرات في دهر البيدر، ماذا يقول القانون اللبناني؟ تقرير ماريو دويري.
17: مع ضبط المتفجرات بدهر البيدر اللي كانت منقولة من البقاع باتجاه منطقة سكنية مكتظة بالضاحية الجنوبية لبيروت، شو بيقول القانون اللبناني عن هالموضوع؟ المادة 76 من قانون الأسلحة والذخائر بتعيب على حيازة المتفجرات ونقلها من دون ترخيص. أما تخزينها بين البيوت فممكن يرتب مسؤوليات جزائية إضافية كونها بتعرض السكان للخطر. وإذا ثبت أنه هالمواد كانت معدة للاغتيالات أو اعتداءات على أمن الدولة، فالمادة الخامسة من قانون 11 كانون الثاني 1958 بتعاقب على حيازتها بهالهدف بالأشغال الشاقة المؤبدة. والمادة السادسة بتعاقب على الأعمال الإرهابية بعقوبة ممكن توصل للإعدام بحالات محددة. أما المادة السابعة فبتتناول التآمر لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون حتى قبل تنفيذها.
18: بتبلش من الشخص يلي قرر، الشخص يلي خطط، الشخص يلي طلب التنفيذ، وصولا للأشخاص يلي كانوا رح يستلموا المتفجرات، وهالأشخاص يلي استلموا المتفجرات لمين كانوا كمان هن بيدورون، لأنه هيدي سلسة رح يرجعوا يعطوها للي بده ينفذ.
17: المادة 314 من قانون العقوبات بالدين استخدام المتفجرات بقصد إحداث حالة زعر وخطر عام ممكن يدخل ضمن تعريف العمل الإرهابي. أما إذا كانت الشحنة معدة لعملية عسكرية عبر الحدود فهيدا بيطرح مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر ب2 أدار 2026.
19: تعلن دولة لبنانية الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون.
18: الأهم يلي يسمع على كل شيء هو القانون. قانون العقوبات قبل قرار الحل هو لا يجب أن يكون هناك في لبنان أي قوة مسلحة غير القوى الشرعية من الجيش وصولا لقوى الأمن الداخلي.
17: وبيبقى السؤال، هل بعد كافي حظر الشق العسكري لحزب الله أو صار الوقت لطرح حظر الحزب بكامله بجناحيه العسكري والسياسي بما فيه نوابه ووزرائه؟
0: تمويل حزب الله برا الأموال تحمل بحقائب شخصية من العراق إلى تركيا أو سوريا عبر شبكات خارجة عن القانون إلى لبنان. تقرير ستريدا بعينه.
12: لم تختفي الشبكات المالية المرتبطة بإيران مع سقوط حلفائها أو مقتل قادتها، ففي أيلول 2026 فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وشركات قالت إنها ترتبط بشبكات تمتد بين العراق، لبنان وتركيا وتخدم كتائب حزب الله العراقية وحزب الله اللبناني. وبحسب واشنطن استخدمت مصارف عراقية خاصة لتحويل ملايين الدولارات من العراق إلى إيران، لكن الصورة اليوم أكثر تعقيدا.
20: أنا أتصور الطريقة هي الطريقة البرية، عراقيون يذهبون إلى سوريا أو يذهبون إلى تركيا ومن هناك يذهبون إلى لبنان ويتم إيصال الأموال تحمل يعني حقائب شخصية. فصائل العراقية هي التي تقوم بإيصال الأموال يعني عبر النقاط الحدودية العراقية التي تسيطر عليها، ثم تصل عبر سوريا من خلال هذه الشبكات اللي الآن أصبحت شبكات خارج القانون إلى أن يتم إيصالها إلى لبنان، حدود اللبنانية السورية في أكثر من مكان، بعضها يفشل وبعضها ينجح.
12: والأهم أن استمرار هذه الشبكات لا يعني بالضرورة أن الأموال ما زالت تتدفق بالكثافة نفسها، فالرواية الأمريكية اليوم تقول العكس. الخارجية الأمريكية تشكك في وجود الأموال الإيرانية التي أعلن الحزب حصوله عليها، وتعتبر أن الحديث عنها يهدف إلى إظهار استمرار القدرة المالية للحزب.
20: الأيام متجهمة يعني تنتظر مثل هذا التمويل من إيران مرورا بالعراق، الضغط الأمريكي الآن يزداد على العراق على الفصائل المسلحة وصولا إلى لبنان.
12: إذن طرق التمويل لم تختفي لكنها أصبحت أكثر تشعبا وأعلى كلفة، والأموال وفق المقاربة الأمريكية لم تعد تتدفق بالوفرة نفسها التي كانت عليها سابقا.
4: ميدانيا ومن جنوب لبنان، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بضم مناطق إضافية في النبطية ومحيط الليطاني إلى المنطقة الأمنية الدائمة وبإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت في حال شن حزب الله أو إيران هجمات على إسرائيل، متواعدا بإخلاء الجنوب حتى الزهراني والأوله.
0: أوضحت وزارة الخارجية أن الأخبار المتداولة في شأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادي معوض غير دقيقة، وشددت على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على موافقة الوزير المختص، كما أكدت أن المهمة الموكلة إلى معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
4: في هذا الوقت تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، وتم تداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة.
0: أمنيا، الام تي في تعرض لقطات لمزرعة حشيشة داخل شقة سكنية في مربع أمني سقطت بيد الدولة اللبنانية. تفاصيل في تقرير لصبح إبلوي.
1: بعد 24 ساعة على ادعاء المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على 58 شخصا، 29 موقوفا أعضاء أكبر شبكة للمخدرات، تكشف الام تي في بالفيديوهات المزيد من التفاصيل عن هذه العملية التي كانت ثمرة جهود قوى الأمن الداخلي وإصرار صادر على ملاحقة كل عصابات المخدرات في جبل لبنان. أكثر من 20 شقة استخدمتها العصابة على كافة مساحة جبل لبنان وصولا إلى زراعة الحشيشة في جرود كسروان. وقد كشفت التحقيقات عن استغلال أحد أفراد العصابة الشقة التي استأجرها داخل المربع الأمني في الحازمية لزراعة الحشيشة بداخلها. هنا خلف باب شقة سكنية مزرعة للحشيشة، هذه الصور الحصرية التي حصلت عليها الام تي في تكشف ما كان يجري داخل الشقة. غرف تحولت إلى مساحات للزراعة، شطول تتوزع على الأرض وتحت إضاءة اصطناعية، مراوح وتجهيزات لتأمين ظروف نموها، وصولا إلى أغصان معلقة للتجفيف، أسلاك وأجهزة فوق الشطول، عبوات ومعدات تملأ المكان. كل زاوية جرى توظيفها ضمن هذه المزرعة المخفية، حتى الأسلحة وضعت داخل الشقة ووثقت بين المضبوطات. هكذا وراء جدران شقة سكنية اجتمعت الزراعة والتجفيف والأسلحة، فتم دهم الشقة بالتنسيق التام بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. الحرب على المخدرات مستمرة، وفي الساعات 24 الماضية تم توقيف أكثر من شخص من الضاحية الجنوبية في بيروت وصولا إلى الصفرة، حيث تشير المعلومات إلى أن القاضي سامي صادر مصر على ملاحقة كل من يفسد شباب لبنان بالمخدرات.
4: في طرابلس تحقيق الام تي في حول الوصفات الطبية المخالفة لم يبقى حبرا على ورق، فتحركت الأجهزة المعنية ليبدأ اختبار جدية الدولة في المحاسبة. تقرير جوزيان الحاج موسى.
21: وحدة ترامال واثنين كابريجان.
22: بعدما كشفت الام تي في بالصوت والصورة إصدار وصفات طبية لأدوية يساء استخدامها مقابل المال ومن دون معاينة، بدأت تظهر نتائج المتابعة، توقيفات ومداهمات وإقفال صيدلية بالشمال الأحمر في طرابلس. بإشارة من المدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، نفذت المديرية العامة لأمن الدولة مداهمات لعدد من الصيدليات في منطقة القبة بمرافقة مراقب من وزارة الصحة. وبحسب معلومات الام تي في أوقف الطبيب المتقاعد حسن محمد فخر المصري الذي لا يحق له ممارسة المهنة على خلفية إصدار وصفات طبية مخالفة. أما الطبيب عثمان مقدم فاستدعي إلى التحقيق وترك رهنه، وأعلنت نقابة أطباء طرابلس أنه سبق أن وقع تعهدا لديها وأن المصري متقاعد منذ عام 2021 وقد أبلغت الجهات الضامنة بسحب أختامه. وشملت المتابعة صيدليتي الفيحاء وهوشر اللتين تصرفان أدوية بموجب وصفات موقعة، فيما أوقف عبد المجيد حايك مالك صيدلية غير مرخصة وختمت بالشمع الأحمر. مصدر في المديرية العامة لأمن الدولة يؤكد للأم تي في استمرار التحقيقات بالتوازي مع متابعة المعطيات والتواصل بين المديرية والقناة. عندما تؤدي الصحافة دورها كسلطة رابعة وتتحرك مؤسسات الدولة لمتابعة ما تكشفه من مخالفات، تتحول التحقيقات الاستقصائية إلى إجراءات ومساءلة، وذلك لحماية المجتمع وتطبيق القانون، وهذا ما أظهره تحقيق الأم تي في في طرابلس.
0: إقليميا، الحوثيون يصعدون من شركة أرامكو في السعودية إلى باب المندب في اليمن. تقرير أورور كرم.
23: هو مقر شركة أرامكو في مدينة الظهران الشرقية الذي استهدفه الحوثيون بصاروخ باليستي، ما تسبب في اندلاع حريق محدود بحسب وزارة الطاقة في المبنى الإداري داخل مجمع المقر الرئيسي وتضرر الطوابق الثلاثة العلوية منه.
24: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية.
23: وفيما الحوثي يحاول استعادة السيطرة على مضيق باب المندب للضغط على حركة الملاحة الدولية، نشر الحوثيون هذه الصور التي تزعم أنه انسحاب للقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية من منطقة ذباب القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة. كما أن تعز ثالثة كبرى المدن في اليمن هي أيضا المسرح الرئيس لمسار الحرب. الحوثيون بحسب رويترز واصلوا الضغط بالقرب من تعز، حيث أن الاستيلاء على المدينة سيمثل مكسبا كبيرا للحوثيين. وفيما يحاصر الحوثيون تعز، يقول سكان المدينة إنهم يواجهون قصفا متزايدا ونقصا حادا في الإمدادات، حيث تشدد الجماعة قبضتها على المناطق المحيطة، فيما موجة النزوح مستمرة في عدة مناطق.
2: شوف التجار اللي بيعوا بسعر زيادة من 40,000 لا 55,000.
3: WFP has been responding from day one of this crisis.
23: هذا وأعلن الحوثيون في اليمن استعدادهم لتصعيد القتال إذا لم توافق السعودية على إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
6: إذا لم يقبل بالسلام ويوافق على مطالب اليمن المتمثلة بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، فبالتالي قد أصبح مشكلة داخلية على السعودية.
23: وفيما إيران تستخدم ورقة باب المندب للضغط في حربها على واشنطن وإسرائيل، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم خوض مواجهة عسكرية مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية، محذرا طهران من محاولة مهاجمة إسرائيل خلالها.
0: بعد الإعلان من سيشمل العفو؟
4: ويوم طبي مجاني.

0: السلام المروري بحلقة شاملة مع نائب رئيس نقابة خبراء السير أنطوان عواد.
1: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.
2: حوار حر
3: ماذا حصل مع الإعلامي رامي نعيم؟ ماذا بعد تهديده؟ هل هي رسالة جديدة بعد أكثر من تهديد تعرض له؟ رامي نعيم سيجيب عن هذه الأسئلة مع الأستاذ جوف غالي.
2: حوار حر
3: الخميس الواحدة ظهرا.
0: السلام المروري بحلقة شاملة مع نائب رئيس نقابة خبراء السير أنطوان عواد.
1: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بيسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شيء موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلاندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم أنه بيجربوا يظهروا من الماء بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا منه.
2: أهلا بكم من جديد. قضائيا وفي قانون العفو العام وبعد تفسيرات المجلس الدستوري، لماذا اعتبر أن ما حصل يلبي مطالب الثنائي ويظلم من جديد الإسلاميين؟ تفصيل للتفسير وكيف غير بالمواد مع ماريان زوين.
3: نوح زعيتر والشيخ أحمد الأسير شخصيتان تفهمان ما فعله المجلس الدستوري بقانون العفو العام، وسبب اعتبار البعض أن قراره جاء على قياس فئة دون أخرى. بحسب قرار المجلس الدستوري زعيتر قد يخرج من السجن والأسير لا. لماذا؟ قانون العفو الذي أقره مجلس النواب استثنى مكرري جنايات المخدرات، ما كان سيحرم زعيتر من العفو، لكن المجلس الدستوري اعتبر أن التكرار لا يحتسب بعدد الجرائم المرتكبة بل وفق شروط قانون العقوبات، أي بوجود أحكام قضائية سابقة مبرمة. وبما أن زعيتر غير محكوم بعد بات بإمكانه الاستفادة من العفو ما لم تمنع ذلك ملفات أخرى. أما تجار المخدرات الذين صدرت بحقهم أحكام وتنطبق عليهم شروط التكرار فلا يشملهم العفو، لكنهم يستفيدون من تخفيض العقوبات غير الإعدام وغير الأشغال الشاقة بمقدار الثلث. وكون بحسب مراجع قانونية تصل عقوبة جرائم المخدرات عموما إلى 5 سنوات بالحد الأقصى، عدد كبير من المحكومين قد يكون استوفى عقوبته بعد التخفيض أو بات قريبا من الإفراج عنه. أما أحمد الأسير فلا يشمله العفو بسبب الجرائم الإرهابية المستثنات منه، لكنه كان مرشحا للاستفادة من تخفيض العقوبات. كيف؟ قانون إلغاء عقوبة الإعدام حول أحكام الإعدام عن الجرائم المرتكبة قبل إقراره إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وبحسب القراءة التي كانت مطروحة لقانون العفو كان هذا المؤبد سيخفض إلى 17 سنة سجنية، ما كان سيتيح للأسير الخروج بعد نحو سنتين بعد احتساب السنوات التي أمضاها في السجن. لكن المجلس الدستوري فسر القانون باعتبار أن من كان محكوما بالإعدام قبل إلغاء العقوبة تبقى عقوبته الأصلية هي المعتمدة لغايات التخفيض، أي 28 سنة سجنية، ما يؤخر خروج الأسير المحتمل إلى نحو 10 سنوات. لكن بحسب معلومات الام تي في يبدو أن اتفاقا جرى على تسريع المحاكمات المتوقفة للإسلاميين ومن بينهم الأسير لحسم ملفاتهم، سواء بإعلان براءة بعضهم أو بصدور أحكام قد تتيح الإفراج عن آخرين مع اكتفاء بعقوبة مدة توقيفهم في ظل التحولات السياسية والضغوط لإنهاء هذا الملف. إذن أقر قانون العفو لمعالجة مظلومية هؤلاء فلم يخرجوا جميعا بموجبه، فيما فتح الباب أمام استفادة آخرين متورطين بجرائم قد تكون أشد خطورة، ثم عاد الحل إلى تسريع المحاكمات. فإذا كان تسريع المحاكمات ممكنا اليوم، لماذا لم يكن هو الحل منذ البداية؟
4: طعن رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون تنظيم المصارف كيف يؤثر قبوله أو رفضه على المودعين. خوري يناشد عبر الام تي في عدم تحميل القطاع فشل الدولة مرة جديدة.
5: من يملك القرار في مصير المصارف اللبنانية ومن يحدد قواعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ المجلس المركزي لمصرف لبنان أم الهيئة المصرفية العليا؟ سؤال بات اليوم أمام المجلس الدستوري بعد طعن رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف. لكن خلف هذا النزاع القانوني تكمن مسألة أبعد من توزيع الصلاحيات. هل يمكن بناء إصلاح مصرفي متماسك من دون حسم المرجعيات؟
6: لازم يكون بنك المركزي مستقل عن تدخلات سياسية الدولة عبر ممثلين لها بالهيئة المصرفية العليا. رح يكون عندها تأثير بالقرارات تبع إعادة هيكلة المصارف. ولما بلد مثل لبنان كتير خطر الدولة تفوت بهذا الموضوع لأنه بتسيس بعض الأمرار طائفيا وغيره.
5: حسم الصلاحيات بين المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا يساهم في رسم الإطار الذي ستعالج ضمنه أوضاع المصارف، والقرار المستقل ليس تفصيلا إداريا بل أحد شروط استعادة الثقة بالقطاع المصرفي. لكن لماذا يجب أن يعني هذا الملف المودع؟
6: هو تأثير غير مباشر عبر تأثير على المصارف، لأنه هيدي الهيئة أو هيدي الجهة هي بدها تحدد أي مصارف رح تبقى، أي مصارف رح تتصفى، وأي مصارف رح تندمج. لما كنت أنا بوزارة الاقتصاد بين 2016 و2019 كنت وزير، كان الرقابة على شركات الضمان كانت تابعة لوزارة الاقتصاد وللوزير تحديدا، وبالتالي في تأثير كان سياسي إذا أراد هذا الوزير. مشان هيك أنا كنت عم طالب أنه تكون هيدي الهيئة مستقلة عن وزارة الاقتصاد. نفس الشيء بموضوع المصارف.
5: بانتظار قرار المجلس الدستوري علمت الام تي في أن نقاشا واجتماعات تعقد لتوحيد الرؤى بين المصرف المركزي والمصارف بشأن الفجوة المالية وإعادة الودائع.
2: برلمانيا، جلسة للجان النيابية المشتركة تبحث في مجموعة بنود وغياب الحكومة ووزرائها يعرقل البحث في بعض البنود، ونائب رئيس المجلس يوجه رسالة لرئيس الحكومة.
7: جلسة للجان النيابية المشتركة للبحث في 8 بنود جمعت أكثر من 7 لجان نيابية، وإن كانت معظم البنود غير طارئة إلا أن ضعف تمثيل الحكومة بوزراء في الجلسة طغى على أجواء النقاش.
8: نتأسف أنه الحكومة اليوم ما كانت ممثلة بشكل جدي لتقدر تجاوب على عدد من الأمور. تبين وكأنه الحكومة خف إذا بدكم زخمة بموضوع اهتمامها بمشاريع قوانين هي بعتتها، وهيدي بعتقد لازم تكون رسالة توصل لدولة رئيس مجلس الوزراء وللحكومة مجتمعة. إذا المجلس النيابي بده يواكبكم بدكم حضرتكم تكونوا موجودين معنا وتواكبوا المشاريع القوانين اللي بتبعتوها.
7: وفيما أقر النواب مشاريع قوانين تجيز للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، استحوذ مشروع القانون المتعلق بإلغاء 3 قروض مخصصة لتشييد طريق الساحلي الجنوبي وتغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب المرتبطة بسد بسري وبناء كلية الصحة في الفنار على حيز واسع من الجلسة.
8: في حدا منا ما بيحلم أنه نقدر نطور الجامعة اللبنانية مثلا ونعمل مبنى؟ ليش بدنا نلغي شيء من هالنوع؟ في أسباب للأسف ما حدا قادر يعطينا كان الأسباب لأنه الحكومة غايبة. في حدا ما بده يعمل الطريق الجنوبي ويخلصه؟
7: مع ختام النهار النيابي أعلن رئيس المجلس دعوته إلى جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية الثلاثاء المقبل.
4: صحيا، وتزامنا مع الشهر العالمي للتوعية على سرطان الثدي، نظمت بلدية الفنار بتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوما طبيا مجانيا مخصصا للنساء والفتيات بعنوان لأنك بتهمينا صحتك أولويتنا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وقدمت استشارات طبية وأجريت فحوص صحية للنساء للكشف عن المرض إلى جانب جلسات توعوية. بعد الإعلان منحة مدرسة المواطنة مواطنية.

0: حوار حر هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟ حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة. السلام المروري بحلقة شاملة مع نائب رئيس نقابة خبراء السير أنطوان عواد.
1: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.

0: تعب هالليل نسافر مع قناديل سهراني.
1: قناديل سهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي.
2: عين على الفن.
3: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
2: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على اثنين الحر. بلا رحمة.
4: هل عاد زمن الاغتيالات وهل تختصر الملاحقة بحاملي المتفجرات؟ كيف وصلت الأموال إلى حزب الله ليطلق مشروع وعد والتزام؟ وكيف يقرأ قرار قبول الطعن في قانون العفو؟ هذه المواضيع وسواها نناقشها مع النائب إبراهيم المينلي.
5: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
6: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
7: يمكن حدا يسيء التصرف معه.
8: إلى الفقرة الاقتصادية.
9: يكثف الوفد اللبناني اجتماعاته في بنكوك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث الإصلاحات المالية والمصرفية والتمويلات اللازمة للتعافي الاقتصادي. وزير المالية ياسين جابر بحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي قانون معالجة الفجوة المالية واستعادة الودائع، واتفق على مواصلة الاجتماعات الفنية أسبوعيا تمهيدا لزيارة بعثة الصندوق المرتقبة بين 9 و 13 تشرين الثاني المقبل. إلغاء القيود الأمريكية على الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية للاقتصاد اللبناني، لكن عودة هذه الرحلات لا تزال مرتبطة بالاستقرار الأمني والاستيفاء معايير السلامة، وذلك بحسب رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، وأشار إلى أن عودة الرحلات قد تستغرق ما بين السنة والسنة ونص، وهذه الخطوة قد تشجع المغتربين على زيارة لبنان وتدعم السياحة والتجارة والاستثمار وكلفة التذاكر. سفينتان تجاريتان تتعرضان للغرق قرب مضيق هرمز، وبحسب مصادر رويترز في قطاع الأمن البحري غرقت سفينة مخصصة لنقل الحاويات بعدما تعرضت لضربة، فيما تواجه سفينة أخرى خطر الغرق بعدما تعرضت لأضرار. وقال مسؤول إيراني لرويترز أنه إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن في مسعى لإبقاء أسعار النفط مرتفعة والتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. إلى الأسواق وبداية

0: مع تقييم الأسواق تجدد التوترات الجيوسياسية والتي تؤثر على امدادات الطاقة من الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب ال 1.1139. إلى العملات المشفرة، حيث تبين أدائها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود ال 81800 دولار، أما الإيثيريوم بحدود ال 2400 دولار. لهون نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادي. تصبحوا على خير.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي؟ كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شي موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم أنه بيجربوا يظهروا من الماء بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميد معوض غير دقيقة، وشددت الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. كما تؤكد الوزارة أن المهام الموكلة إلى السفير معوض هي بتفويض من فخامة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للأم تي في تومي بيغوت إن حزب الله هو العائق أمام السلام والأمن في لبنان، وعليه نزع سلاحه والسمح للحكومة اللبنانية بقيادة إعادة الإعمار ومساعدة النازحين. أضاف أن الأموال التي يعد بها حزب الله من إيران غير موجودة، وعملية الإقصاء الاقتصادي تقطع الدعم المالي الإيراني عن وكلاء طهران في المنطقة. يتجه النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك إنفاذا لاستنابة قضائية توصلا لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجاتها والأشخاص المرتبطين بها. ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي زبقين وصربين. يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن جاسم أو محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني إلى بيروت غدا الخميس حاملا مشروعا لدعم الكهرباء وتأمين الفيول ضمن خطوات سعودية قطرية مرتقبة لدعم الحكومة اللبنانية تحديدا في الملفات المعيشية. زار سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشيل عيسى مرفأ طرابلس، وأشار إلى أن الإمكانات المتاحة والخطط المعروضة تعكس فرصا واعدة أمام مرفأ طرابلس، لافتا إلى أن مرفأي بيروت وطرابلس يمتلكان إمكانات كبيرة للتطوير، وأن الجهود المبذولة والروح الإيجابية التي لمسها لدى العاملين تشكلان عاملا مهما في تحقيق التقدم المنشود. عقد اجتماع في مكتب مدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، وجرى البحث في الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى جرائم مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار إثبات جدية الدولة اللبنانية العمل للخروج من اللائحة الرمادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة.
1: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش؟
2: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر، إعداد وتقديم إلديكو إليا.
0: في كواليس الاقتصاد

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: يمكن حدا يسيء التصرف معك وكتير تتضايق وتضل كل النهار متضايق، ويمكن كل الأسبوع كمان. بتخلي موقف مدته 5 دقايق يخرب لك نهارك أو حتى أسبوعك. فكر شوي، مش يمكن الشخص اللي زعجك كان عنده مشكل كبير وعقله كان مشوش، أو كان مارق بنهار كتير صعب وما عرف تصرف، أو يمكن بكل بساطة هو هيك مع كل الناس. شو ما كان السبب، ليش لتعطي هالشخص قيمة أكتر ما بيستحق؟ ليش لتعطيه سلطة على نهارك كله أو أسبوعك كله؟ ليش لتسمح له ينزع مزاجك من ورا تصرفه؟ تعلم بهيك وضع تقول تصرفه بيعكس شخصيته وهيدي مشكلته، وسكر الصفحة وخليلي مزاجك رايق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: السلام المروري بحلقة شاملة مع نائب رئيس نقابة خبراء السير أنطوان عواد.
1: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.

0: تحية من إذاعة لبنان الحر. نحن وياكم عم نلتقى بأولى كيك ليلة أربعة بهالوقت. بالطبع نحن أخذنا على نفسنا أنه بهالمواضيع اللي منكون عم يمكن عم نعاني منها بحياتنا اليومية، خاصة وأنه إذا بنقعد ننطر الاستقرار الإقليمي والدولي أو المحلي إذا بدنا نقول، فإذا أمورنا الحياتية شو بنعمل فيها؟ لكن منستقيل من كل شيء ونقعد ننطر إذا رح يطرق الحرب أو ما رح يطرق الحرب، رح يفتح مضيء أو ما رح يفتح مضيء. كل هالأمور هيدي لا، في حياة يومية، في يوم عم نعيش، نحنا عم نتحرك، عم نروح على شغلنا، عم نتعرض لكتير أمور، في أمور الحياتية، الأمور الاجتماعية، المعيشية، الصحية، البيئية، كل هالأمور هيدي كله ماشي بشكل طبيعي. صحيح مش طبيعي لأنه الوضع هيك، بس هيدي الأمور طالما الحياة هيك عم تكون، يعني بدنا نضلنا نحكي بهذه الأمور. قلنا فترة ما عد حكينا بموضوع السلام المروبي، وقلنا فترة ما عدنا استضفنا نائب رئيس نقابة خبراء السير بلبنان الأستاذ أنطوان عواد، لأنه كنا نحن وياه ببرنامج تقريبا أسبوعي نتناول موضوع السلام العامي وعليك الأمان، يمكن بآخر لقاء تحت هذا العنوان. على كل حال رح يكون معنا ورح نحكي ورح نحط أسس لمرحلة جديدة، لأنه هاي المرحلة الجديدة بدها تكون عن جد عن حق وحقيق بالمكان الصحيح، ولازم ننتبه لكل شيء عم ينقال بهذا الموضوع. التحية الكبيرة للمخرج فريدي سيبا وأيضا للصديق توني سفير. أهلا وسهلا فيك الخبير أنطوان عواد، نحن وياك بهاللقاء سيبي هلأ عم نكون عشية لحتى نحكي بهالعناوين هيدي. هالعناوين هي يمكن إذا بدنا لخصها رح نحكيها بشكل عام، السلام العامي أو السلام المروري، حوادث السير، ميكانيك السيارات، المعاينة الميكانيكية، شو عم بيصير بمصلحة تسجيل السيارات، رخص السوق والتأمين. كل هالمواضيع رح نمر معنا بهالحلقة على أمل أنه نرجع إذا شاءت الأمور أنه نكون بحلقات مباشرة مع المواطنين اللي فعلا يعني كنا بنقاش دائم نحن وياهم وبأسئلة لكل المواضيع اللي طرحوا علينا. أهلا وسهلا فيك.
1: فيك أستاذ فادي، يعطيك ألف عافية. أول شيء ألف تحية للمستمعين، ألف تحية للمستمعين، ألف تحية لمخرجنا، يعطيك ألف عافية، خضرة مهندس الصوت، للإذاعة الكريمة اللي رجعنا كمان عم نسمع صوتنا. بتصور في كتير مطالبات، في كتير ناس عم بتطالبنا انه وين اختفيتوا، وين مش عم نسمع صوتكم. برضو بعد ماشي، اظن النصائح اليومية بعد ماشي عم نشتغل عليها وعم نتابع مع انه بس انا برأيي منا كافي، حتى مش نحنا بس، موضوع السلام المروري استاذ فادي اكيد منا كافي تنشغل على صعيد فردي أو تنشغل بشكل خجول أو بشكل غير مدعوم. مفروض تكون السلام المرورية تاخد أولوية، تاخد اهتمام كامل من كل الأجهزة، من كل الإذاعات، تاخد تغطية معينة، تاخد لأنه للصراحة أستاذ فادي بنقصنا كتير توعية، بنقصنا كتير توجيه السلام المرورية، بنقصنا كتير أمور العالم تجهلها. وأكبر دليل رح نبلش بموضوع دفاتر السوق، أنه أول ما بيطلع هالمراهق تيستلم سيارة عم بيروح، هديك اليوم تبعت على يومين ثلاثة لأنه سابت كمان كان عندي ولادي عم حضرهم لدفاتر السواقة، بقى تبعت هالأمور هاي صدقني أستاذ فادي غير كافية. الأمور اللي عم نشوفها غير كيف،
0: شو هي اللي غير كيف؟
1: هاللسون عم تنعمل بمدارس السوق. أول شيء تخيل لنا فترة
0: شد وقد أستاذ عفيف،
1: لا يعطينا
0: عم يحسن هذا الوضع.
1: برافو، عم ينشغل بشكل نوعا ما، عم ينحط على السكة الصحيحة، يعني أنه نوعا ما بلش ياخد طبع جدي. يعني انا قلنا سنتين ما في دفاتر سواقه، قلنا سنتين ما في كان في ناس بلشت تسوق صرامله 20 سنه وبعدها عم سوق بلا دفاتر سواقه، لانه
0: ليش هلا ما في دفاتر؟
1: هلا صار لهم كم شهر بلشوا، كم شهر بس اللي قبل كانوا عم بيسوقوا بلا اجازات سوق. اكبر دليل استاذ فادي انا شفت بام العين انه في كتير ناس عم تصعد ما عم تجتاز امتحان السواقه، ما عم تجتاز امتحان السواقه، عم بتعيد وعم بيبعتوها اعاده حتى شفت الدرجات اللي عم تنعمل وكذا. ايه في كتير ناس، مش شخص واثنين يعني، عم شفت نسبه كبيره انه معناتها هول الاشخاص كانوا خطر بعطرات برا. وبعدني عم بحكي اليوم هل هالدرجه منا كافيه؟ قرب ورجع وفوت بين الزيارة، هيدي اكيد هيدي اقل هو يكون ملم بحدود سيارته ويعرف انه اليوم بيعتمد اشاره اليمين واشاره الشمال يلتف، وبيضوي فلاشر بس بده يرجع يوقف ويكون صفته مزبوطة ويعرف كيف يلتف يمين ويلتف شمال ويفوت بين الزيح ما يعربش على اللي هن هلا بالدرجات محطوط كونات، هن عم بتكون سيارات او عالم يعني. اذا مش كون اللي عربش على الكون معناتها ممكن يكون شخص مشيت ويعربش عليه ويروح له اجري او يعطبه او لا سمح الله اكثر من هيك.
0: اللي كان قبل ياخذوها هيك،
1: مش موضوع ياخذوها هيك. ايه فيني قبل، انا في كتير انا بعرف قبل كانوا يقولوا ما كانوا يا اخي بدفع ليرتين بيجينا دفتر السواقه بلا امتحان بلا شيء. لا هيدا هلا ما بقى في منها وما عم بتصير. هلا في امتحان عم بيصير برضه عندي 100 تعليق، وحكيت انا استاذ عفيف لانه استاذ عفيف صديق ونوجه له تحيه وشخص خلوق عم يشتغل لتقدم لتطور هالمصلحه، لانه مصلحه في كتير ناس عم بتعيش منها. هلا صار في اشكال صغير بينه وبين الوزاره المعنيه بالنسبه للتسعير، هيدا امور خاصه نحن ما خاصنا ندخل فيها يعني، بس انا مع انه تنعطى حيز كافي كرمال انه هاد المراهق اللي راح يطلع وبين العالم هالكون اللي محطوط تيتخطاه ويتحشى يمين وشمال ممكن يكون شخص ويسبب له ضرر جسدي. هيدي شغله بدها وعي وبدها استحداث اكثر، بدها تطوير اكثر، وبدها شوي يعني تنشغل كمان بجديه اكثر وينعطى مجالات لهذا كمان اكثر. يعني اليوم محصوره عجقه كثير، حاصرين المكاتب بيبيعوا دفتر او دفترين بالنهار، عجقه كثير بتعطي طلب اليوم بعد شهر ونص او شهرين تيجي دورك والى اخره. طبعا تتوسع، ما هيدي اليوم هي شغله مدخول للدولة من جهة، من جهة تانية عم بتسهل أمور المواطن وعم بتشوف إذا هل ترى له حق يسوق أو هل ترى رح يقدر يتحاشى حادث أو رح يقدر إذا كان عم يتحرك بسيارة ما بيشكل خطر على الغير. هيدي شغلة صدقني أساس فادي مهمة كتير ولازم تنشغل ولازم تتابع ولازم تتطور ولازم يصير في تشديد من الأجهزة الأمنية. كل من يقود بدون أجهزة سوق يغرم ويحجز، تحجز سيارته، تكون غرامة مؤلمة، يمكن يمنعوه يحوز على إجازة السوق على فترة معينة. يعني في كذا شيء بيصير لأنه الموضوع منبلش من هون من هاي الشغلة.
0: كمان سؤال، شركات التأمين حتى ما بتغطي إذا ما معه؟
1: أكيد شركات التأمين في حال غير حائز على إجازة السوق يعتبر الحادث الشركة براء منه، ما بتتنصل من تغطية. هيدي عم نحكي بالأضرار المادية، بالأضرار الجسدية الإلزامة لازمينهم يغطوا، بس برضو بيقلن حق يرجعوا يرتدوا عليه. يعني هيدي تنلفت النظر عليها، مفروض تغطي لو غير حائز على أجهزة السوق، إنما إلى حق شركة التأمين ترتد عليه وتسترجع منه المبالغ اللي دفعتهم عنه. بس بالبداية لأنه عطوله حكينا كنا باللجنة الوطنية مع الوزير الداخلية، حكيت الرئيسي انه انا ملزمه، شو بخلي الجرحى على الطريق، انا ملزمه اتعاطف مع الجريح واعمل تغطيه للجريح وامن تغطيه غطاء للجريح لانه هيدي اولويه. بقى بيرجع بيرتد على اللي غير حائز على اجهزه السوق ويطالب بكل فرانك دفعته الشركه عنه. أوه. لانه غير حائز
0: يعني
1: على اجهزه
0: السوق. الاولويه دفتر السوق قبل كل شيء.
1: اكيد هيدا نحن بلشنا بها النقطه.
0: لا.
1: النقطه الثانيه اللي هي موضوع التامين. هلا اجى الدفاتر السويقه، انا مع تنختصره يعني انه يكون في عده شو بيقولوا صالات ينشغل ينعمل عليها هالدرجه اللي عم تنعمل، وعده ساحات تنعمل وتتطور اكثر لبل تتوسع اكثر لبل يعني يكون ياخذوا معلومات اكثر اللي بدهم يحوزوا على اجهزه السوق وما يعتمدوا فقط على الدفتر اللي هلا بداية، ما يعتمدوا بس، كمان الأهل اللي استحصلوا على دفتر كمان يمرنون كمان شوي يراقبون أول فترة، لأنه في كتير أمور اللي عم ينشغل على الأرض وبقلب السيركوي اللي على الطريق مغاير تماما. اللي على الطريق في عندك وهلة الطريق، في عندك مفارق، عندك طرقاتنا كلها متداخلة، كلها هيدي بدها انتبه. هيدي من جهة، ومن جهة تانية يسهلوا شوي أمور الناس، يعطوا للمكاتب مجال أكتر، يطلعوا كذا عدد دفاتر أكتر، كرمال لأنه في كتير ناس ناطرة وعم بتسوق بلا دفاتر.
0: نعم.
1: بعدين هيدي أنه يعطوا شهر بين إذا صائد يرجع بعد شهر يرجع يقدم وراء وكذا، يعملوها 15 يوم، يعملوها أسبوع يطور حاله يرجع يجي. في ناس مضطرة تعمل دفاتر، مثلا في ناس سقطت بقولك بعد شهر، وهو مضطر يسافر مثلا، وبده ياخد دفتره تقدر يسوق برا بالدول اللي رايح عليها، لأنه دفترنا بيومتريك وبيقدر يسوق فيه بقسم كبير من البلدان اللي فيها معاهدة التعامل بالمثل واتفاقية فيينا. بقى هودي يعني لازم كمان يصير فيه نتفت نظرة، لأنه يعني شوية تحديث، بس أنه نتركهم سنتين ثلاثة ما في دفاتر، ما ينعمل فحوصات، ما في دفاتر سواقة، سنتين ثلاثة متروكين ترجع تدب العالم هلأ هيك وتعطيهم إياهم بالتقسيط، وبرضو البروغرام منه كافي، المنهاج منه كافي. وأكيد هذا بغض النظر عن النزاعات اللي بين المكاتب ومدارس السوق والوزارة المعنية، هذا كمان يعني هاي مش مفروض تصير. كلنا بدنا نتعاون، لأنه نحن هيدي بيئتنا، هيدا مجتمعنا، هودي أولادنا على الطرقات أساس فادي، في خطر عليهم وعلى غيرهم. طيب
0: ليش موضوع النقط ما بيمشي بلبنان؟
1: لازم يعني
0: اليوم
1: يمشي.
0: في مخالفة،
1: لازم
0: المخالفة
1: يمشي.
0: مش لازم ينسحب نقط من هالدفتر، أو لازم بمكان ما ينسحب هالدفتر، أو يعني على القليل اللي يحسها السيء أنه أنا غلطت مرة مرتين ثلاثة عم بفقد صلاحية دفتري.
1: معالي الوزير بارود كمان بنوجه له تحية، اشتغلنا نحن وياه بفترة من الفترات، بس كان حضرته وزير داخلية، على موضوع النقاط، وكنا بلشنا عملنا قعدتين ثلاثة عنده ببيته. يعني تخيل قد كان شخص عصامي خلوق، يعني يشتغل حتى بالليل، ما يكفي شغل النهار نرجع اجتمعنا ببيته بجعيتها، ومرتين ثلاثة كرمال موضوع حوادث، كان عم بيصير حوادث فيها أضرار جسدية كبيرة، وفي ناس كانت عم بتتكرر مع هالحوادث، معناتها هي مفروض يتاخد إجراءات معينة. للأسف كان في مطارح معينة، العملة تعمل شغلة، الوسطة تعمل شغلة، الألو تعمل شغلة، المحسوبيات تعمل شغلة، وفي ناس ضحايا عم تكون على الطرقات. هيدي كان في فكرة وموضوع النقاط على الدفاتر، للأسف ما عاد كفى معي للوزير، عدم استقالته بوقت،
0: يعني بعد نرجعنا على دفتر.
1: هلأ أني يعني بآخر اجتماع باللجنة الوطنية، يعني متطلبات البلد السفادي، يعني مشاكل البلد والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزراء كتير كبيرة، والتراكم اللي عم بيزيد كمان، للأسف عم تكون السلامة المرورية ما عم تاخد هالحيز القوي.
0: بس هي أكتر شي فيها ضحايا،
1: أكيد اليوم، مع أنه هي مفروض تكون أولوية، بس برجع بقول لك في إشياء تنظيمية إدارية كذا، في أولويات عظيم، بس في لجان معينة مفروض تتكثف اجتماعاتها، في جمعيات، أنا وجهت هيك ملاحظة صغيرة، الجمعيات كمان تتكثف نشاطها. أول ما بلشنا بحديثنا أساس فادي كنا عم نحكي أنه لازم مش نحن كنا عم نعطي هالبرنامج مرة بالجمعة 45 دقيقة طيب تنحسد منا كذا إذاعة، أو يصير كذا مرة بالجمعة، كنا نعمل حلقتنا مثل إذا بتتذكر نبلش ناخد اتصالات المواطنين، يضل في 3 أرباع اتصالات ما نقدر ناخدهم.
0: نعم.
1: لأنه ليك معناتها ده في مطالب للناس،
0: خاصة الناس عم تسأل
1: استفهامات
0: مزبوط، يعني بدها تستفهم، بدها تاخد معلومة بهاي
1: تنحسد منا كذا إذاعة، تنحسد منا كذا برنامج، حتى أكتر من هيك تاخد حيز على الإعلام المرئي كمان، التلفزيونات ينعطى وقت، يعني تكون نوع من توصية معين
0: غريب، يعني أنه عم نهتم بأشياء مع أنه هاي أشياء عملية وفيها حواد فيها ضحايا، يعني هايدي أشياء بتخصنا مباشرة.
1: مليار بالمية هايدي هاي الحياة يعني سوري، اليوم إذا في نقاط سود بالمناطق دوينا عليهم ولفتنا النظر عليهم، وبتصور حكينا أنا وياك هون من خلال هالإذاعة أو هالستوديو، دلين أنه في نقاط سود بالمناطق مفروض تتعالج. تتعالج من وزارة الأشغال، بتتعالج من وزارة الداخلية، من الأجهزة المختصة، بيتدخل ناس، بيتدخل سبونسورية، بيتدخل عاملين خير، بيعملوا أشياء معينة، بيخططوا، بيضووا، بيحطوا عيش.
0: والله في ناس عم بيعملوا، والله على الطرقات في ناس
1: خجول
0: بشكل خجول، بس منيح اللي فيها الناس اللي اخدينا على عتقهم يقعدوا يزبطوا بعض الأمور. أنا بس سؤال اللي بدي كتار بيسألوه، وأنا منون يا أستاذ أنطوان، ما زال فتحنا موضوع السلامة العامة على الطرقات، اليوم شو بينقصها البلدية ما تجيب مجمع بويا وتدهن هالأرصفة أو حفافة هالمستديرات، في حال ما في حفة، محل ما في رصيف، محل ما في، شو بيكلف مجمع بويا أصفر وأسود اوكي، وحدا يجي يهتم، وعلى القليل اللي بس حتى بالليل ينعرف انه هذا في حفة هون، هون في مستديرة، نتفت انارة على الطاقة الشمسية هيك مثل فلاشر بيضوي او كذا، هون ما بدهم، ما بدهم بقى، ما بدهم في المسامير، في اشياء كتير يعني، ما بدها هالمبالغ يعني
1: ابدا ابدا. احدى الاذاعات مرة سألتني، كانت عم تعمل على التليفون، فاتت معي بسؤال هيك بمداخلة على أساس أنه 10 دقايق، رحنا تلت ساعة، من جملة الأحاديث أنه العكسات الضوئية، كنا نحكي أنه هيدي لتخطيط الطريق وبتعطي حدود للطريق أقل له خمار، ما في كهرباء، ما في طاقة، ما معناتها ما في كهرباء، مش عم تجي الكهرباء البلديات تضوي جوانب الطرقات وتصير الطرقات مضاءة وتقدر تقشع طريقك مزبوط، أقل له تحدد ممرات، تعرف حدود الطريق يمين
0: مش بس هوني. في هذا السؤال اللي أنا طرحته على بلدية وقتها، وعم بتقلي كل شيء ضمن نطاق البلدي يمكن نحن مسؤول، بينما كل شيء على الطرقات العامة نحن ما قلنا حق، لأنه هذا شيء من صلاحية وزارة الأشغال،
1: حتى بتمنع أوقات كتير. بس أنه اليوم أنا سوري يعني، إذا كبلدية إذا بدي أحط عكسات ضوئية على الأرض وتيجي وزارة الأشغال تمنعني، شو عم استملكها أنا؟ ما أنا عم حدد
0: أو دهن الأرصفة،
1: أو إذا بدي أدهن أعمل زيح أبيض،
0: الأرصفة هي ضمن النطاق البلدي،
1: أو بدي أعمل
0: المستديرات يعني.
1: أستاذ فادي، بتعرف أنه في عنا مشاكل قد ما بدك على تخطيط الطريق وقسمة الطريق بالنص، وبيصير حوادث، بيجي ناس بتتخطى تخطيط الطريق، الخط الأبيض المتواصل بنص الطريق ممنوع تتجاوزه، هذا كأنه حيط بطون، هذه بالقانون هيك، بس ليه يعني بيجهلوا هالأشياء؟ ليه
0: حيط البطون عم نعربش عليه،
1: حيط بطون عم بعرفش عليه. تعرف أنه اليوم إذا بطرقات، طرقات رئيسية، مش رح أحكي طرقات داخلية، أنا طرقات رئيسية مش أوتوسترادات اللي هي ذات اتجاهين، عمين حط خط أبيض وقيت عم يحطوا خطين بيض كمان بين بنص الطريق، بتلاقي العالم تجاوزتهم وقطعت. اليوم بيحطوا لك خط أبيض متواصل، معناتها ممنوع يا حضرة السائق، ممنوع تتخطى الخط الأبيض المتواصل، تتجاوز بس يكون عندك خط متقطع. الخط المتقطع لك حق تتجاوز هونيك، أو لك حق تفوت على مفرق أو تلتف شمال وتفوت من مسلك لمسلك، إنما بس يكون عندك خط أبيض متواصل بنص الطريق ما لك حق لا تتجاوز ولا تتخطي ولا تقطع من اليمين للشمال. هيدي أصول، وهيدي بس الناس تلتزم، معناتها هون يعني بتحد من حوادث السير.
0: يوم حوادث السير معظمها، حضرتك كخبير، معظمها ناتج من يعني شو أسبابها؟
1: هلا بالبداية السرعة والتهور وكذا، هيدي شغلة معروفة ومتعرفة.
0: فيني أسألك سؤال بس، ليش دايما الطريق المتن السريع عطول في عليه حوادث؟ اشرح لي ليه عطول في يعني كل فترة في شيء بيصير على هالخط هيدا؟
1: لعدة أسباب.
0: إيه؟ أول معمول غلط؟
1: أول سبب سبقتني، أول سبب في دراسة معينة لانحراف، لانزلاقات الطريق. اليوم في سنتر جرافيتي تبع السيارة، سنتر دو جرافيتي بده يعطيك انه البوزيشن تبع السياره، بس يصير وزنها زايد على ميل معين بصير، وخاصه عند كورب بده يكون عالي الزفت تما يروح تقل السياره يدفشها باتجاه اليسار او باتجاه اليمين. اوكي، بس يزيد عم بيزيد تقلها على ميل معين، وهونيك بدها تنشغل هندسيا على الانعطافات اللي معموله، الزفت ما يعني مش مدروس بطريقه كوع، بلف الكوع وزن السيارة، وبس يزيد السنتر دو جرافيتي تبعولها على ميل معين، وزنها للسيارة عم يدفشها باتجاه الشمال، انحراف الزفت عم بيساعد بي، وخاصة إذا في نتفت مي أو
0: والزفت يمكن بده صيانة،
1: والزفت منه مش مجدد.
0: واللي بسيارتنا بدها انتهماء
1: اهتمام،
0: والسرعة والالتهاء يعني،
1: والتليفون
0: في عدة عوامل
1: بيصالوا، في كتير ناس بيصال عليك بآخر لحظة وبزت لما يكون عم بيبعت مسج على التليفون. يعني هيدي أمور اليوم في تطورات في التكنولوجيا الجديدة لازم تطبق. يعني اليوم في بالسيارات من حتى أنا سألت بهذا الموضوع، فيك تحط تشيب معين توقف فيه الواي فاي، في تشيب للسيارة ينحط توقف الواي فاي بقلب السيارة، تقدر توصله وصله على الراديو أو وصله على الأوكس أو مليون طريقة.
0: نقطة ما تحمل التليفون،
1: نقطة ما تحمل التليفون وياخد تركيزك وياخد اهتمامك، والتكست مسج بالتبادل.
0: معقولة واحد هو ماشي قاعد بيبعت مساج؟
1: مش مقبول
0: هيدا. كيف
1: عندك حوادث؟
0: أنا ما بعرف،
1: في قصة كبير من الحوادث التليفون قاله يعني سبب مباشر وأساسي. مثل ما بنحكي السرعة صرنا عم نحكي التليفون،
0: تليفون صح.
1: مثل ما عم نحكي التهور صرنا عم نحكي التليفون، مثل ما عم نحكي قلة التوجيه وقلة التنوير وقلة شو بيقولوا التدريب صرنا عم نحكي التليفون. يعني عم مثل ما عم نحكي السكر والمخدرات وعدم التركيز
0: كمان يعني صار جزء من هالأشياء،
1: صار جزء من هالأشياء أنه للأسف يعني.
0: يعني اليوم بتعتبر أنه هندسة الطريق بتلعب دور كتير كبير بهيدا، بعدين بيجي الإنارة
1: ونوع الزفت بيلعب دور. هيدا عم نحكي بالنهار بحالة عادية. الطقس بيلعب دور لأنه خاصة هلأني عندك شتة وعم نكررها اليوم، أول ما تكون عم بشتة الدنيا الكل الصيفية عندك كل غبرة معباية بمسائل الزفت، عم يجي بخة صغيرة بتشيل، عم بتصير مثل الروبة، عم بتصير مثل المواد مسبب الانزلاق مثل الصابون. منا
0: يعني
1: انتباه،
0: يعني هاي بده يمشي الواحد كتير خاصة بهالطريق بالتحديد. يعني
1: والأخص للأسف يعني ما في رقابة مزبوطة على دوليبنا، عم بفوت أنواع دوليب رديئة جدا عم تتزود السيارات فيها، وبتروح تشتري دولاب جديد بتطلع تاريخ بس بيكون الكواليتي تابعه له منه ما في المواصفات تعطيك تونو درود جيد. بقى مشان هيك عنا كتير مشاكل يعني كذا اشياء بيتلازموا مع بعضه.
0: نعم. حتى مثلا طريق مصايف كسروان يعني صارت خطرة جدا جدا جدا. منلاحظ استاذ انطوان انه مثلا ببعض قرى قضاء جبيل، عمشيت، البترون نعمل اوتوسترادات وبيمرق سياره او سيارتين ما فيها الضغط السير، بينما هالاوتوستراد اللي معمول على ايام فؤاد شاب الرئيس فؤاد شاب بعده هو ذاته كتر المحلات، كتر السكن، كتر السير عليه، كتر الخطوره عليه، وبعده هالاوتوستراد من الاوتوستراد بعدها الطريق مصايف كسروان هي ذاتها من وقت ما افتتحها أو بالأحرى عملها الرئيس فؤاد الشيخ.
1: أستاذ فادي طلعنا صرخة من فترة لأنه كثرة الحوادث وكثرة
0: عم تطلع حوادث بهالمنطقة
1: وكثرة الأضرار الجسدية فوق وكذا، نعمل قسم منها، نعمل حاجز بطون وسطي بين المسلكين. تخبرك أنه هونيك ما عدنا طلعنا ولا حادث،
0: اللي كان أكثر حوادث يكون هونيك،
1: كان أكثر حوادث يصير هونيك بس نعمل هالحجز الوسطي بين المسلكين.
0: هي هونيك لأنه ما في كتير محلات على الميلتين،
1: بس عنا أستاذ فادي من يوم
0: بس وقت البكتر والمحلات يا أستاذ أنطوان من هون ومن هون، وهذا بيروح هذا المحل وهذا بيفل هيك وهذا
1: بدك تترك
0: ما فيك، والطريق بتصير ضيقة طبعا،
1: بدك تعمل مجالات مستديرات مطرح معينة تبرم وترجع، في فسحات معينة بتعملها بتبرم وترجع.
0: يعني بدها حل هالأمور هيدي،
1: أكيد بدها حل أستاذ فادي، وبدها وعي وتوعية، بدها توعية إنه تفهم الناس إنه يا جماعة اليوم يا حضرة السائق الكريم، يا ابني يا أختي يا قرابتي يا ابن عمي يا صديقي، ما ممنوع تتجاوز خط ثالث ورابع. حوادث اللي عم نشوفها تجاوز خط ثالث وخط رابع على الأوتوستراد، نحكي أوتوستراد كسروان يعني جلتوه فريق زوق مصبح فريا، هيدا عم بيكون في تجاوز خط ثالث وخط رابع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
0: يعني هيدا
1: بعدين اليوم اللي بده يمشي على مهله خي يمشي على خط اليمين ويمشي على مهله، ينترك الخط الشمال الأسرع شوي.
0: لا بنمشي خلص مش كأنه الطريق إلنا،
1: في كتير ناس تمشي
0: بالسرعة اللي نحن بدنا إياها.
1: هديك اليوم أنا كنت بوطا جوز ونازل في السيارة ماشي على نص الطريق، جيب نوع مرسيدس، لا فيك تقطع لا عن يمينه ولا عن شماله،
0: هو عم بيتكتك
1: يمكن عم يحكي على التليفون، يمكن عم يحكي على التليفون، يمكن سواقته على قده، يمكن يسوق برواق، ما حدا بيمنعه يسوق على رواق، ما حدا بيمنعه يكون
0: بس ياخد يمينه،
1: يلتزم يمينه يفتح مجال لغيره يسوق.
0: صحيح.
1: حتى أكتر من هيك في سرعة محددة على هالطرقات، مفروض المواطن يلتزم فيها هي السرعة، لأن السرعة محطوطة تتقلك أنه ما لك حق تمشي بأسرع من هيك،
0: لا أسرع ولا أقل،
1: لا اللي بده يمشي على خط اليمين ده. مثل نفس الشيء على الأوتوسترادات الرئيسية يعني.
0: نعم هلأ بتأمشي شوي بس شوي. في عنا شيء بخصوص ميكانيك السيارات عام هلأ يعني لازم هلأ عطول نضل نذكر فيه
1: ميكانيك سيب. أول شيء
0: تغير مفهوم الميكانيك بالسيارات عن الأول، يعني اليوم صار غير فكرة، يعني اليوم صار أي عطل أو بيصير بالسيارة لازم روح أعمل سكانر للسيارة لأعرف وين العطل.

0: لأنه بس دول فريم معناتها وطيت فعالية فريماتك، يعني صاروا الكولية أرق، يعني بلشوا يخلصوا، أو بدك تشوف بالمعينة اليدوية، يعني بدك أنت توطي تشوفهم. هو السكانر ما بيكشفهم كل شيء بالميزانية، كسسبونسيون، بيضات، باجتات، أمورتسورات، فلانشات، رولمون، كذا. هو دي بدك تسمعه سمع، يعني السكانر ما بيكشف.
1: سكانر ما بيكشف
0: أبدا.
1: أوكي أبدا. يعني أخذي فكرة غلط
0: أبدا
1: أنه التربيع رايحة والبيضة رايحة والأشياء.
0: السكانر بيكشف لك اذا الاب اس معطل، بيضوي قدامك انه بيضوي لك انه ضوي الاب اس، معناتها هون بدك تعمل حساب
1: بقلب الموتور
0: او كل شيء الكترونيك. يعني اليوم بخاخات الكترونيك، سنسر الكتروني، سنسر دوران،
1: كاتاليزر ببين كمان.
0: اكيد اكيد هودي كلهم في لهم بروجرام،
1: بس الاشياء بتدخل
0: بس الاشياء بتدخل بالسلامه العامه.
1: مفاصل السياره،
0: مفاصل السياره بدك تشوفها مانيوال. في سنسر فقط بيقري لك اذا الاي بي اس شغال او مش شغال. اذا ضوى قدامك بتعمل سكانر تتاكد من شو، تقلك اي سنسر معطل. وهذا
1: بس بتحب اسالك هون سؤال هلا هيك ما زال عم نحكي قبل ما ننتقل للاشياء الثانيه. ليه تشيك انجن سون بضل مضول بالثلاث ارباع العربيات؟
0: ضوى الاصفر بيكون هذا عطل. هذا بيكون في عطل معين. تشيك انجن سون معناتها انه عندك شيء ديفو معين بالسياره، يعني يا بيكون من كاتاليزورات البيئه، يا بيكون سنسرات، يا بيكون حيلا
1: بس تطفيه بيرجع بيضوي. يعني
0: فيك تطفيه بيعطيك ديفو، في عطل معين بده يقرا لك اياه. بس الأكترية لانه كتر خير الله اساس فادي بنزيننا عم بيجي مدروس مليار بالمية، ما
1: يعني
0: عم بيستخدم
1: كاتاليزورات بنزين. معقوله
0: ما عم بيجي عم يجي سنسر الكاتاليزور والأكسجين سنسر. لوك عم دغري عم يكلم بنزين، لأنه في كمية كبيرة عم تطلع غير محروقة. وفي كمية عم تطلع
1: عشان هيك بده يدوي هالشيء.
0: نسبة الرصاص عالية وإلى آخره، وأكتان خفيف.
1: يا حبيبي
0: شو بدنا نخبر يعني؟ من أيام كتير من فك سيارات السيسفادي بيبقى الكاتاليزور مسطم كأنه صبت بطون، وهذا مفروض يكون مثل السفنج قلبه. طيب. مثل الفخار.
1: في شيء تقلنا يا بالميكانيك، فإذا الميكانيك اليوم كل واحد منا على القليل كل ست شهور
0: بدي أعمل تشيك أب لسيارته. دوليبك أهم شيء تعرف دوليبك قدي عمره وقدي إلهم، وبدك تعمل تشيك أب تتشيك إذا في معك تحرقة ما تكون بشغل صغير يصير بشغل أكبر. هلأ حدا بده يقلنا أنا مش قادر صلح ربطة الخبز أهم، هذا صار رأيه ونظرته هو، وكل إنسان بيعرف وضعه بيعرف قديش إمكانياته ومعطياته بتقدر توصله. إنما أنا مع أنه تهتم بسلامة سيارتك وتعمل صيانة سيارتك لأنه حياتك معلقة فيها،
1: خاصة باللمبات.
0: أكيد
1: لمبات،
0: إضاءة
1: ستوب، إشارة من
0: تعرف أنه في سيارات ما عم بينتبهوا أنه ضو ستوب محروق وعم بيحترق الأول ويحترق الثاني، وبتبقى ماشي قدامك هذيك اليوم سيارة ماشي قدامي ما فيها ضو ستوب. يعني يمكن يكون لمبة، يمكن يكون في سباب صغير بيجي تحت دعسة الفريم، هذا أوقات بيعلق.
1: تفضل.
0: بدل مطفي
1: ونقعد بده ينتبه لأنه ضو ستوب هو لسلامته وسلامة اللي ماشي وراه.
0: ما بتعرف ايمتى وقف، ما بتعرف ايمتى هذا. وثلاث ارباع العالم ما بتلتزم بمسافة الأمان بين السيارة.
1: أكيد.
0: بقى هون هذا موضوع كمان بده انتباه. موضوع المعاينة الميكانيكية
1: هذا الموضوع للأسف بيقرب وبيرجع
0: للأسف أستاذ فادي إنه فترة عم نطالب. أنا مع المعاينة الميكانيكية ترجع اليوم قبل بكرة، ومع أنه كل سيارة ينعملها دوريا، مش كل سنة، كل ست شهور
1: أوكي.
0: يعني لو بيصرنا هيدي
1: بس يزم يكتروا
0: بس إجباري تعددية المراكز.
1: أيوة.
0: بس تعدد المراكز أنا وأنت وكل واحد اليوم اللي عم بيستعمل سيارته، إذا كانت الأمور سهلة مسهلينا، يعني مش أنه يروح كل نهار تيعطل نهاره على مناطق معينة بآخر الدنيا وينطر ويتبهدل كل نهار تقدر يعمل شيك أب لسيارته.
1: نعم.
0: تقدر يعمل معاينة، تدفع ميكانيك، ما هي أرغم بالمعاينة تيعمل ميكانيك. وبوقتها كانت أنه كتعددية، كان في فكرة تعددية مراكز لم تنفذ،
1: بس
0: صارت حصرا. هلأ إجباري تنشغل بتعددية مراكز،
1: ما في غير حل يعني.
0: ما في غير حل، وإجباري أنا مع أنه ينعمل، لأنه تترك المواطن على راحته ما رح يعمل شيك أب لسيارته.
1: لا
0: ما رح يعمل،
1: لا لا لا لا هو الدولاب ما عم بيغيره بعد بده يعمل تشيك اب
0: بس يعني. ايه بس هيدا هيدا خطا استاذ هادي اليوم في اشياء
1: بس خطا كمان يا استاذ
0: بتكون شغله بتكون شغله
1: من كل الميلات. طب انه ما انت جوعته لهالمواطن هلا بهالضرايب اللي حطته اياها مش معروف منين عم على القليل خففوا الضرايب على الاشياء اللي بتعطي سلامه بالسياره يعني الدولاب ليش بدك تحط ضرايب مرتفعة له دولاب ضروري يكون في دولاب بالسياره هون ما فيش رفاهيه لا بدي احط انا ضرائب على أكسسوارات السيارة اللي هي بتفرض سلامة عامة عم بيحكي صح ولا لا
0: استاذ هادي في مطارح معينة في مداخيل معينة للدولة بتقدر تفوت منها كتير مصاري وتعطي من جهة تانية رأفة بالمواطن بالإشياء الحياتية اليومية
1: مثلا يعني أنه يعني الشيء اللي ما بي ما في
0: لوكس فيه كلنا بنتفق
1: عليه أو رفاهية فيه ليش بتحط عليه ضريبة
0: بتصور وزراءنا هذيك اليوم كمان طلبوا بإلغاء 300,000 عن التانكة البنزين وما بعرف شو رفض الطلب للأسف مع أنه في مليون شيء بينعمل بفوت مداخيل إضافية
1: بتعرف يعني إذا ما تلومه للمواطن ما بينلام المواطن أنه بسكر له إياها من كل الميلات هاي المشكلة
0: يعني هذه اليوم المواطن ما بينلام عشية لأنه الظروف اللي عم بتمرقوا فيها
1: صح صح
0: مش قاهرة
1: صح
0: يعني ما فينا ما فيش اثنين يحكوا بهذا الموضوع انما ما بيمنع انه الحد الادنى من السلامة المرورية
1: أوكي.
0: من السلامة العامة الحد الادنى لانه اليوم موضوع سيارتك اذا اليوم صلحت عملت تصليحة صغيرة بتجنبك تصليحة اكبر اليوم اذا عم بتغير قطعة اليوم بتقدر تغيرها قطعة واحدة مثلا باق او بيضة او ملقط او شغلة بتكون عم بلش بقطعة بشغلة بتنزع شغلة تانية وتالتة لبل بتسبب أكتر يعني اليوم بيضة إذا عم بتطقطق بتغيرها حقها 15-20 دولار إلى آخره إنما إذا انكسرت بس يزيد الأوفال اللي فيها بيصير وقت عم تفلت عن قاعدة تثبيتها عم بتروح فلانشة ورولما وتربيعة هيدا إذا ما ضربت بالرفراف وطعجت لك الرفراف
1: أوكي.
0: إذا ما عملت لكش حادث
1: بدي أحكي بموضوع التأمين الناس بعدها اجر لقدام
0: حدث ولا حرج
1: بعد فينا نمشي على الطريق بلا تأمين استاذ أنطوان وإلزامية التأمين البوليستين يعني هودي أكتر شيء اليوم ضروريات في ناس بيقلك هي ما تاكل وتشرب بس عمول تأمين لسيارتك
0: ما بعرف إذا لازم نحكي
1: بشكل مختصر بعدين نعمل لهم حلقة
0: إذا لازم نحكي وحدة كل التأمين. شيء طرحنا الموضوع باجتماعنا مع اللجنة الوطنية مع علي وزير الداخلية وكانت لجنة كاملة مجتمعة طرحنا انه في قانون صادر سنة 2012 بإلزامية البوليستين اللي بيغطوا الأضرار المادية والجسدية انما كان في جواب مع علي وزير الاقتصاد السابق انه ما بدنا نزيد عبء على المواطن برأيه هو انه هذا عبء على المواطن بالوقت اللي اعطيت يعني ملاحظات معينة ملاحظتنا كانت انه العبء على المواطن انه يعمل حادث وما يكون مأمن هذا عبء اكبر
1: يعني هيدي الله لا يجرب حدا فيها الله لا يجرب
0: مشاكل قد ما بدك عم نشوفها في ناس اليوم بالذات حدا اتصل فيه حادث صاير على الكازينو بده يصلح لي قدام كلفة 700 دولار بيقول لي ما عندي حالة مرضية كذا كيف بدي ادفع له اخي عمول تأمين لو عمل تأمين يعني سوري عامل إلزامي مش عامل حديد طيب عال هي الإلزامية 45 دولار الحديد 75
1: هي إلزامي لا يدفع ميكانيك يا أستاذ أنطوان
0: لا الإلزامية بتغطي له أدراج جسدية لا
1: بس هو بيعملها الإنسان إجباري لا يدفع ميكانيك
0: بس هي بتغطي الأدراج الجسدية
1: يعني
0: قلت له إذا حادث 700 دولار أنا فيت بتي السيارة قدامك بتكلفك 75 دولار بتكلف 700 دولار السيارة قدام إنه أي هو العبء أكبر ال 75 حق البوليسة ولا 700 وحدة هيدي مرة بده يمكن يجي 10 سنوات 10 حوادث 10 700 بده يدفع وال 700 يمكن تكون 7000
1: صحيح
0: وعم نقع بمشاكل اساسا ياما عم نشوف بينزل بخبطوا بعضهم وبتشارعوا بخبطوا وبهددوا وهذا بيقولوا انا الرئيس فلان انا بشتغل مع كذا انا بشيل بنفيكو
1: يريح راسه شو لازم يعمل
0: يعمل بوليسه
1: اقل هو ضد الغير
0: اليوم انا برجع بحكي رأيي أنا الشخصي برجع بعد لك هذا رأيي شخصي وحكيته بشكل مباشر لأنه عندي قناعة أنه هذا الرأي الصحيح لأنه عندي قناعة أنه اليوم اللي عم نشوفه على الطريق اللي عم نشوفه على الطريق مؤسف أنه اليوم الناس اللي عم تمشي بلا تأمين عم بيكون مشاكل أكبر بكتير من أنه تحملها عبء 75 دولار
1: تأمين ضد الغير قديش أستاذ أنطوان
0: العادية 75 دولار الحديد و45 الإلزام يعني 120 دولار
1: كل سنة 120 دولار بالسنة
0: بالسنة، بس أنه هي لأنه زادوها تضمنوا لا ضمنوا عليها الونش.
1: أوكي.
0: أنا مع أنه ألزمية البوليستين بتصير العالم تأخذ حقوقها، بتصير الجراجات تأخذ حقوقها، بتصير الخبرة يأخذ حقوقهم. اليوم في صرخة من الجراجات، في صرخة من الخبرة، الجراج ما عم يأخذ حقه مثل ما لازم، وبيجي زبون بيشكي، الخبير عم يشكي لأنه مشاكلنا يعني كلفتنا، الكلفة علينا كتير كبيرة، صارت تنكة البنزين مكلفة، وبعده تقريرنا متواضع، لا بل تحت المتواضع. العالم كمان ما عم تاخد حقوقها، وخاصة إذا تيار بيجي بيقول لك نحن من سعرها هالقد، نحن بالشركة التامية بسعر القطعة 40 أو 45 دولار، بيروح لبرا بيقول له 75 و80. هيدي هاي مش صح، مش سليمة، هاي مش صحيحة، هيدي بتورد مشاكل كتير.
1: على كل حال هاي لازم نعمل حلقة بس خصوصي، وإن شاء الله بيكون معنا كمان مدير شركة تأمين تا يحطنا بالصورة أستاذ أنطوان، بكيت بوجودك، ونسأل هالأسئلة اللي كل الناس بتسألها عن موضوع الأسيرانس ومشاكل الناس مع شركات الأسيرانس.
0: صح.
1: الخبير أنطوان عويد، أهلا وسهلا فيك. نحن وياك كنا إن شاء الله نرجع كمان نحن والمواطنين مباشرة. الخبير أنطوان عويد نائب رئيس نقابة خبراء السير في لبنان، شكرا لهالحلقة الحلوة وبتوعية، توعية أهم شيء، التوعية على القليلة ضل الإنسان يحكي بهالمواضيع هيدي، على أمل اللقاء إن الله راد.
0: إذا الله راد إلى اللقاء.
1: أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا، شكر كبير للمخرج فريدي سيبا، كمان للصديق توني سفير. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: أولك هيك
1: بشو
2: بحيلا شيء وبكل شيء، أولك هيك بهم رأيك.
1: Don't know, it's up to you.
2: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

0: حوار حر
1: ماذا حصل مع الإعلامي رامي نعيم؟ ماذا بعد تهديده؟ هل هي رسالة جديدة بعد أكثر من تهديد تعرض له؟ رامي نعيم سيجيب عن هذه الأسئلة مع الأستاذ جوف غالي.
0: حوار حر
1: الخميس 1 ظهرا.
0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميد معوض غير دقيقة، وشددت الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. كما تؤكد الوزارة أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية وبالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. علمت إذاعة لبنان الحر أن وزير الصناعة جعيس الخوري ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال الشحادي سيطلبان في جلسة مجلس الوزراء المناقضة غدا إحالة ملف المتفجرات التي ضبطت مع عنصرين من حزب الله إلى المجلس العدلي نظرا لما يشكله من خطورة. ويغيب عن الجلسة وزير الخارجية يوسف رجي بداعي السفر، فيما لن يشارك وزير الطاقة جو صدي في الجلسة على خلفية اعتكافه. هذا ويتجه النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك إنفاذا لاستنابة قضائية توصلا لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها. يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني إلى بيروت غدا الخميس حاملا أو بعد غد الخميس عفوا غدا الخميس حاملا مشروعا لدعم الكهرباء وتأمين الفيول ضمن خطوات سعودية قطرية مرتقبة لدعم الحكومة اللبنانية تحديدا في الملفات المعيشية. استهدف الطيران الحربي تجمعا حوثيا ودمر آلياتهم بنقطة الهنجر غرب مدينة تعز. في المقابل أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومستعدين للقيام بما يلزم لخفض التصعيد وتأمين الملاحة وإعادة الاستقرار. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: سهراني. نديل سهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي. نديل سهراني مسيكن. قراءتنا الليلة في كتاب صادر حديثا للأديب والكاتب والمخرج الصديق يوسف رئة بعنوان زهور برية على كوكب غامض. كوب من الشاي الساخن، قهوة مرة، غمضة عين حالمة، ثم لا شيء، لا شيء أبدا يبعد صورة ابتسامتك أو دمعة حزنك عن ذاكرة اللعينة. سأتناول الآن وجبة خفيفة من الكلام، وأمر مرور الكرام، وأمضي إلى رحلة الشاقة التي بدأت الآن، رحلة تعانق السحاب، تمتطيها، تحلق معها، لعل قوس القزح يعود يوما وتعودين إلي. يوسف رئة. نعبر بأجنحتنا إلى حديقة الزهور البرية، نحلق بين المقدسات القديمة والبعد الرابع للسماء. الساعة القديمة على جدار البرج العالي تتوقف عن الدوران، ونحن نركض في الساحات ولا نبالي. وردة بيضاء تنثر عطرها على كوكبنا الغامض، وتغسل الزمن في نهر متعثرة خطواته. ونحن في مكاننا نراقص الزمن الضائع حتى يتوقف في مكانه، وندور حوله ونرقص حول القمر رقصتنا المستحيلة. يوسف رئة. القصيدة رقصة لها إيقاعها، موسيقاها ومعناها، هي لعبة الرقص بالكلمات ولغة القلب في التعبير. سأرقص معك رقصة مجنونة باللغات كلها، أنت قصيدتي والمعنى الذي أحلم به. لنرقص إذن ونتماوج مع الريح، نطلق القصيدة ونحررها كي تقود الرياح. منذ طفولتي وأنا أسامر الليل، أتمدد على مصطبة جدتي وأكلل رأسي بهالة من النجوم، أسافر أتأمل هذا الكون. نجمة تسقط من الفضاء، أسأل لماذا لا تلامس الأرض؟ عند الأذان أزور المسجد حافيا كي لا أترك حذائي عند المصطبة. كم هي جميلة مساجد السلطنة، تشعرني بالرهبة كما الكنائس المقدسة. شعور بالإيمان يراودني الآن، أضيء شمعة في باحة المزار وأدور حوله كفراشة تبحث عن المحبة. والحقيقة أنني أبحث عن حبيبتي وعن قلبي، وأرسم الحب على الأوراق. يوسف رئة. أكتب أحرفي على أجنحة فراشة،
1: بخط غير مقروء، وحدك تقرئين حرفي. لن تحتاجي إلى صيدلاني أو منجم مغربي لفك الرموز. أحرفي تحتاج إلى نظرة من عينيك، إلى قطرات من قلبك الدافئ، كي تزرع حديقة فوق الغيوم قبل أن يرحل الربيع وقبل أن تضيع في الهواء. كلماتي التائهة بين السطور المتبعثرة فوق كوكب من نور. يوسف رئة. شفتاي تتبعان خطواتك بصمت، تطبعان قبلات على تراب رحيلك. لا أثر للنقاط على الكلمات، أنا التائه في صحراء وجودك، أتحسس طريقي دون عصا كرجل يتعثر بخصلة شعر يلاحق الأثير ولا يجد ومض ابتسامتك. الوقت كساعة متكسرة تحت عجلات الزمن، لا يعرف رحيل الليل ولا انطلاق القطار. أنظر إلى ساعتي، أغوص في دوامتي، ثم أسأل متى ينتهي هذا الليل، وأسأل من جديد متى ينتهي.

الرجل ممتد إلى الشاطئ يأتي ليعانق حبات الرمل، وأنا في قعر البئر أحبس أنفاسي وألتزم الصمت، وفي الضوء ألوح للغيمة كي تبقى، لكن الغيمة ترحل ولا تبقى عند رحيل الضوء. هناك على العتبة سيدة تتأمل أمواج البحر، تنتظر غياب الشمس، حضنها ما عاد يعانقني، ويدها التي كانت تشفيني ابتعدت، ما عادت تمتد إلي كموج البحر. من بين أصابعها تتساقط حبات الرمل، وأنا على الشاطئ صرت أنثرها، ومعها أنتظر أمواج البحر. كيف أحتفل معك اليوم وأنا أبحث عنك وسط ركام الكون؟ كيف للورد الأحمر أن يبعد عنا أفكار العظماء وأطماع العظماء وجنون العظماء؟ سأغرس في التراب وردة كثيرة الشوك كي تنبت بسرعة وتكبر بسرعة وتحمل إلى هذا العالم زهرة حب قد تعيد الشمس إلى الفقراء وتبعد عنا غطرسة العظماء. يوسف رئة. في حقل الزيتون تحمل عصا أجدادها، تلوح للشمس، تطال الغصن العالي زيتا أخضر من لون الأرز، تقول للمخرز: هل عين تكفي لتقاوم؟ أنا امرأة لا تساوم. الشجرة المقسومة إلى قسمين لم يولد قدموس منها، ولم يظهر على الجذع الحرف. في القسم الأول منها خيم ونزوح، وفي الثاني خراب، أشلاء ودمار، وآلاف من جثث الأطفال. عشتار الشمس بعربتها البيضاء من دون حصان تصرخ ضد القهر، زوبعة فوق النهر، ويقول النهر: لم أدرك قبلا أن جسدا يصير جناحا، أن روحا تصير رياحا، أن دما يسقي الأرض فتنبت فيها الحرية. يوسف رئة. حمل دفاتره إلى المقهى، حاول أن يكتب شيئا، قرأ شعرا موزونا ورسم دوائر للبحر، طوى الصفحة فبدأ الطوفان، حمل أوراقه ومشى. ما يزال قاربه الخشبي ينتظر، يتمايل في عرض البحر، وعلى جوانبه شموع مضاءة وآنية من رماد وقيمت الصلاة عن روحه، وهو ما زال على قيد الحياة. يوسف رئة. من عاداتنا في القبيلة أن نقبل النساء على جباههن عند اكتمال القمر. ها أنا أزيح الستار عن وجه القمر، أرسم لوحتي، أطبع قبلتي على جبين وردتي: أنت أجمل نساء العشيرة.
أسوأ المشاعر عند إحساسك بأن الآخرين يستخفون بذكائك، وأنت تنظر إلى كيدهم، إلى كيدهن بصمت. لا تستطيع إعلان ثورتك لأنها حتما ستكون خاسرة. إذن عليك أن تتلقى الطعنة وتصمت، تصمت كبحيرة سلمت أمرها للبجع وأسرارها للبحيرة. إن الله يحب المحسنين، وخير لك ما فعل بك وما فعلت. يوسف رقة. فجأة قطعت سفيرة النجوم طريقنا في الحلم وقالت: ولو تمرقوا من هون، ما بتميلوا صوبنا؟ وبعد إصرار شديد دخلنا إلى منزلها الكائن في القدس العتيقة. وما إن جلست على أريكة مطرزة بخيوط وألوان من أرتزانا الجليل، حتى استيقظت من النوم وبدأت أبحث عن كتاب تفسير الأحلام في منام العودة إلى القدس، وكنت أردد: لعله خير، لعله خير، قولوا إن شاء الله. لا حوافز عندي كي أكتب الآن، وإذ يهطل المطر سأكتب عن الأرانب لأن لديهن قدرة هائلة على الاختباء والقفز من مكان لآخر تماما كما مثل بعض البشر. لذلك لن أكتب الآن، ربما يهطل المطر. نظرت إلى المرآة، وجدتها تغيرت كثيرا. لم يكن سهلا علي معرفة ذلك. كنت أعتقد بأن الثابت يبقى كما هو، لا يؤثر فيه مرور القطار أو مجرى الأنهار. لم أكن أعرف أن بريق الفضة يتلاشى كورقة طواها الزمن، وبات من الصعب التخلص من تجاعيدها. أعتذر لسذاجتي، بل لفكرة راودتني: لم أعد أستطيع تعداد الأشجار في الغابة، ولا الاندهاش لرقصة الجرار على درب العين. ما حدث في الماضي كان لابد له من أن يحدث، لا داع لاعتذار عن رياح كانت عاصفة في الغابة. المرآة التي تغيرت نسيت نفسها تحت القناع، أما أنا فلم أتبدل. ذلك النهر الذي غير مجراه هو الذي تبدل. يوسف رأى.

من قال؟ من قال إن الوقت يمر؟ الوقت في مكانه، ونحن من يمر عليه، نعبر بأجنحتنا إلى حديقة الأعشاب البرية، نتوه بين الأضرحة القديمة والبعد الرابع للسماء، حيث العمر يمر والوقت مجرد دهشة، الساعة الأثرية أعلى الجدار توقفت عن الدوران، ونحن نتوه في الساحات ولا نبالي بأرض الله الواسعة. أشعر بالبرد ولا أغلق النافذة، المدينة حفرة عميقة يلفها الظلام، الشمس تطل على قدم الطفلة بين الركام، أصابعها معلقة بعروس من قماش، لعبتها على شكل صليب، جثتي باردة ولن أغلق النافذة. كيف أنام وجسدي يهيم في العراء، حيث أجسادهم تفترش الأرض وأرواحهم ترتقي إلى السماء. لم يبق من تلك المدينة سوى السطح وشبه المدينة، أكياس الأمصار مليئة بالدموع، الظلام فوق الأرض، الظلام تحت الأرض، يحاول الانتصار، يعاند، ربما تشرق الشمس. نداء نداء نداء إلى سكان الأرض، أرسلنا إليكم السفينة، من يريد انتعالها فليغتسل بضوء من نور. تحذير تحذير تحذير، السفينة تتسع لأحد عشر كوكبا، أمي وأبي أيضا، أما أنا وأنت فلنتبع السفينة بمركب صغير اسمه الحب. تلك اللوحة المختبئة خلف الجدران، المنسية بين الدفاتر البيضاء، تخاف ضحكة السكارى، عاصفة هوجاء تطل تعطيني أملا، مركب تائه يتمايل على أغصان من خشب الأرز، يخاف الانزلاق على الجليد، وفي جعبتي أحمل صدى بصوتها الهادئ وضحكتها الخافتة، صمت يطبق على الوجود ولا أثر

لهذه الحياة إلا برفة من رمش عينيك المرسومتين كأجنحة متكسرة، قطرات حب تسكب روحها على هضاب من نخيل لتصير فرحا. يا ساحرتي دعيني أرتوي من خمرة عينيك، أرسم حديقة من الياسمين والتفاح لتصير حقلا في بقاع القمر. دعيني أبوح الآن بكلمة السر المقدسة لينكسر الجليد بيننا ونطير كغيمة. يوسف رضا. أتقلب في الفراش، أنتزع وسادة من قلبي ترتمي على صدري، أحتضنها بحثا عن ذكرى حب بلا خطيئة بلا خيانة، عن حب ينشده الشعراء في أمسياتهم الليلية. أقبض على أصابع اليد اليسرى ترسم وجه الشمس كوردة حمراء تتطاير أوراقها كما يتطاير ربيع العمر، كما تتطاير حكايات العشق. وحده الحب الأول يقبض على ذاكرتي، يرسم وردة البرية وزهرة البرية. أعود إلى النوم كاتما أنفاسي، أنتظر حلما جميلا ربما يقدمه لي ملك النوم. الطير الحزين يغرد مذبوحا من الألم، من أين له القدرة على النغم؟ دودة القز تأسر جسدها في جدران مظلمة لتصير فراشة، من أين لها هذا الصبر؟ الأم في المخاض تموت وتحيا، من أين

الصمت. الصمت سيد الكلام، البريق وحده يسكن الرموش، يدعوك للسفر إلى عالم مجنون، حيث القمر على بعد خفقة قلب، ربما أكثر لا أعرف بالتحديد، لكنني أعلم أن المسافة التي سأقطعها إلى شفتيك قد تتوه إلى ما لا نهاية، إلى العشق المجهول في عالم من الغرابة والدهشة، حيث النبي يرسم بعصاه المعجزات والقلوب على الرمال. تفاحة حواء المغرية تجعلنا نتوه أكثر وندور حول ذواتنا في دائرة من فراغ. يوسف رئة. نحمل شمعة لنضيء الزمان، نزين المدينة بأزهار وألوان، لكن ما نفعله دون جدوى، نحلق كفراشتين من ورق، عطرنا من حقل البارود، أزهارنا لا تنتظر رحيق القمر، والنحل يقضم أقراص العسل ونحن لا نتذوقه. كم نحن غريبون في مضيعة الوقت، كم نحتاج إلى معمدان يضيء لنا كنوز المعنى والأشياء. تعالي لننطلق من جديد ولا نفعل شيئا بدون جدول. يوسف رئة. سأحملك على حصان أبيض كما ترغبين، ترقصين كلعبة جميلة، وأستعير جناحي ملاك لنحلق معا كالأساطير القديمة. سوف أحلم كثيرا كما تحلمين، لنعيش الحلم معا والآمال معا، ونتوه معا في عالم من القداسة، حيث نستلقي على خشبة من روح ونحلق كغيمة، ونسافر عاليا إلى دنيا الخلاص، وهناك قد نقيم الصلاة من أجل حب قام، حقا قام. آمين. يوسف رئة. لم أعرف مذاق الاحتضان إلا حين أحببتك، وحين وهبت روحي لطبقة الأوزون المثقوبة كي تهربي بعيدا عن الألم كله، عن الآثام كلها، عن كل الأحلام. عذرا يا سيدتي، فأنا لا أظهر ابتسامتي ولا فرحي، ولا أمنحك بريق أمل ولا شعلة ضوء، أمنحك فقط مرة وإلى الأبد كل الحب. يوسف رئة. نجمة طبعت قبلتها على جبين الأرض ومضت، أحمر الشفاه ما يزال عالقا، الأرض دارت بنشوة حول نفسها، أحست بالخجل، استعارت رداء رماديا من غيمة عابرة، أسدلت الستار على ضفة من جسدها، وأبقت وجهها مشرعا للشمس. النجمة العاشقة تنتظر الليل كي تطبع قبلتها من جديد وتمضي إلى مثواها الأخير. الأرض خافت أن يهتز كيانها من جديد ويتحرك البركان. الرجل العجوز على الحافة ينبش ذاكرته، يحفظ
يحفر تراب الأعوام ويدفنها، يتأفف في الظلام، يتألم، يستاء من خيانات الدهر وأيام الوفاء التي ضاعت هباء. في حديقته يحمل المعول، يحفر عميقا لعله يجد الحقيقة قبل القيامة، ولعل الأزهار تنبت قبل موسمها. انتظار الربيع مضيعة للوقت. عند باب المغارة حيث العنكبوت يرسم خيوطه على شكل قلب، أناديك بكلمات الحب التي أحفظها عن كثب وأختزنها تحت جناح الروح. أبحث عن روحك الهائمة في المغارة وأنا أرتجف خشوعا. عند الباب أهمس باسمك فيردده الصدى، وأظل أناديك حتى يتكسر الصدى، وتظهرين للحظة عابرة كالملاك، آية من آيات الجمال. ربما نتأثر بكلام ما، نحزن لموقف ما، نلعن الحظوظ العاثرة، نزهد في الحياة، ولا يبقى سوى الدمع الصمت وأشلاء الصبر. ننظر إلى السماء، إلى نجمة تبتسم كهلال يرسمه الأطفال، يفرحنا ويعيد إلينا الشغف، يعيد إلينا النبض، يأخذنا إلى الشاطئ حيث أواني الفخار المتكسرة، وحيث أصداف الأرجوان القديمة تريد الكلام وهي تنام على الرمل الدافئ، تهمس وتقول: لا أعرف إلا الحب، الله محبة. أبتسم إليها وأبوح: أنا أيضا لا أعرف إلا الحب، إلا الحب، الله المحبة. يوسف رئة.

لهون بيوصل مشوارنا الهادي والناعم على خواطر القصيدة النثرية للصديق المخرج الأديب يوسف رقة بديوان زهور برية على كوكب غامض، من زياد عقيقي ورا الميكرو، من قناديل سهراني. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عالشباك القصيدة.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للإم تي في تومي بيغوت إن حزب الله هو العائق أمام السلام والأمن في لبنان، وعليه نزع سلاحه والسماح للحكومة اللبنانية بقيادة إعادة الإعمار ومساعدة النازحين. أضاف إن الأموال التي يعد بها حزب الله من إيران غير موجودة، وعملية الإقصاء الاقتصادي تقطع الدعم المالي الإيراني عن وكلاء طهران في المنطقة. علمت إذاعة لبنان الحر أن وزير الصناعة جعيس الخوري ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي سيطلبان في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة غدا إحالة ملف المتفجرات التي ضبطت مع عنصرين من حزب الله إلى المجلس العدلي نظرا لما يشكله من خطورة. ويغيب عن الجلسة وزير الخارجية يوسف رجي بداعي السفر، فيما لن يشارك وزير الطاقة جو الصدي في الجلسة على خلفية اعتكافه. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية لا ندعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام الجاري. أضاف لقد فشلت اليونيفيل بعد 7 صراعات تخللت فترتها وتشييد حزب الله بنية عسكرية قربها. يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جسم الثاني إلى بيروت غدا الخميس حاملا مشروعا لدعم الكهرباء وتأمين الفيول ضمن خطوات سعودية قطرية مرتقبة لدعم الحكومة اللبنانية تحديدا في الملفات المعيشية. استهدف الطيران الحربي تجمعا حوثيا ودمر آلياتهم بنقطة الهنجر غرب مدينة تعز. في المقابل أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. وطلبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نظيره السوري أحمد الشرع إعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ ولن أستقيل تحت الضغط الأمريكي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد الجمعة

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي؟ كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شي موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم إنه بيجربوا يظهروا من الماء بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: يمكن حدا يسيء التصرف معك وكتير تتضايق وتضل كل النهار متضايق، ويمكن كل الأسبوع كمان. بتخلي موقف مدته 5 دقايق يخرب لك نهارك أو حتى أسبوعك. فكر شوي، مش يمكن الشخص اللي زعجك كان عنده مشكل كبير وعقله كان مشوش، أو كان مارق بنهار كتير صعب وما عرف تصرف، أو يمكن بكل بساطة هو هيك مع كل الناس. شو ما كان السبب، ليش لتعطي هالشخص قيمة أكتر ما بيستحق؟ ليش لتعطيه سلطة على نهارك كله أو أسبوعك كله؟ ليش لتسمح له ينزع مزاجك من ورا تصرفه؟ تعلم بهيك وضع تقول تصرفه بيعكس شخصيته وهيدي مشكلته، وسكر الصفحة وخليلي مزاجك رايق.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميدي معوض غير دقيقة، وشددت الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول القانونية المرعية للإجراء. كما تؤكد الوزارة أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من فخامة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. إلى ذلك، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بإحالة شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن إلى القضاء العسكري اللبناني، معتبرة أن استهداف دبلوماسية بسبب تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء. وشددت الخارجية على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوجه موارده المحدودة إلى ملاحقة عناصر حزب الله الذين يتأملون ضد حكومة وضد الشعب اللبناني، وطالبت بإلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بما وصفته بالاستهداف السياسي للمدنيين والدبلوماسيين في لبنان، وتوفر وفق موقفها حماية ممنهجة لعناصر حزب الله. وختم المتحدث مؤكدا أن واشنطن لم يعد لديها أي صبر على مثل هذه العرقلة. وبعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للإم تي في تومي بيكوت إن حزب الله هو العائق أمام السلام والأمن في لبنان، وعليه نزع سلاحه والسماح للحكومة اللبنانية بقيادة إعادة الإعمار ومساعدة النازحين. أضاف إن الأموال التي يعد بها حزب الله من إيران غير موجودة، وعملية الإقصاء الاقتصادي تقطع الدعم المالي الإيراني عن وكلاء طهران في المنطقة. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية، قائلا إن ضحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء والقصف والتدمير وسيجلى جميع سكان الشيعة حتى خط الأول والزهراني نحو الشمال. وقد صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ عملية برية. علمت إذاعة لبنان الحر أن وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال الشحادي سيطلبان في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة غدا إحالة ملف المتفجرات التي ضبطت مع عنصرين من حزب الله إلى المجلس العدلي نظرا لما يشكله من خطورة. ويغيب عن الجلسة وزير الخارجية يوسف رجي بداعي السفر، فيما لن يشارك وزير الطاقة جو الصدي في الجلسة على خلفية اعتكافه. يتجه النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك إنفاذا لاستنابة قضائية توصلا للمعرفة أو لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهاتها والأشخاص المرتبطين بها. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إننا لا ندعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام الجاري. أضاف لقد فشلت اليونيفيل بعد 7 صراعات تخللت فترتها وتشييد حزب الله بنية عسكرية قربها. تزامنا مع وجود نائب وزير الخارجية الإيراني في لبنان، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف أون اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وتداولا في الأوضاع الراهنة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن عراقجي أكد ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. لا كربا من بعبدة خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل ونشاط القصر مع مرسل العيلي.
1: مركزاً على أهمية أن يسمع صوت لبنان فيما يخص مستقبل وجود الأمم المتحدة في الجنوب باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع، فند وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون مضمون الرسالة التي وجهها لبنان إلى الأمم المتحدة طالباً فيها تمديد ولاية اليونيفيل لفترة مؤقتة. الرئيس عون أعرب عن أمله في تجاوب مجلس الأمن مع طلب لبنان لإبقاء على المهمة العملية لليونيفيل خلال السنة المقبلة، ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجود القوات الدولية بالغ الأهمية، لأن انسحابها سيحدث فراغا يترك انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في المنطقة، فضلا عن غياب أي رقابة دولية على ما يجري فيها. من جهته شدد لاكروا على أن هذا الملف سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، استنادا إلى الخيارات التي لا تزال مطروحة بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في الشأن الوزاري فقد عرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي والتقدم في عمل المحاكم، كما اطلع من وزير العمل محمد حيدر على سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى القرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي والترانزيت. ومع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بحث رئيس الجمهورية خطوات تسهيل انطلاقة العام الدراسي وموضوع دمج المدارس الرسمية، إضافة إلى ملف الجامعة اللبنانية والتفرغ فيها وانتخابات مجلس العمداء. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: بعدما أبدى زار لاكروا عين التين حيث أكد الرئيس نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوة ومهمتها تنفيذا للقرار 1701، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وتحركا برلمانيا لبنانيا باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار. لاكروا وخلال زيارته قائد الجيش العماد رودولف فيكل أكد دعم المؤسسة العسكرية وعلى دورها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة. من موسكو جدد وزير الخارجية يوسف رجيل النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أندري إيفانوفيتش دينيسوف تطلع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا، ولا سيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي زبقين وسربين. يصير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني إلى بيروت غدا الخميس حاملا مشروعا لدعم الكهرباء وتمويل الفيول ضمن خطوات صعودية قطرية مرتقبة لدعم الحكومة اللبنانية تحديدا في الملفات المعيشية. ستريدة جعجع في السراي، مزارع بشري بحاجة إلى مواكبة الدولة. بسام البطار.
2: يتصدر هاجس تصريف الإنتاج الوافر من التفاح اللبناني اهتمام مناطق قضاء بشري، ولهذا الغرض زار رئيس الحكومة نواف سلام في السراي وفد برئاسة النائب ستريدة جعجع وحضور النائب السابق جوزيف إسحاق وأحد عشر رئيس بلدية في بشري. خلال الاجتماع طرحت جعجع كل هموم المزارعين الذين يبذلون جهودا كبيرة للوصول إلى أفضل موسم، موضحة أن نجاح الإنتاج لا يكتمل من دون إيجاد أسواق قادرة على استيعابه وتصريفه. من هنا طلبت جعجع إلى رئيس الحكومة إمكان الاستفادة من علاقات لبنان مع الدول العربية ودول الخليج، ولا سيما من خلال علاقاته بصفته رئيسا للحكومة، والعمل على التواصل مع حكومات هذه الدول لبحث إمكان شراء التفاح اللبناني لتلبية احتياجات مؤسساتها وإداراتها بما يساهم في تصريف كميات الإنتاج ودعم المزارعين. من ناحيته تعهد الرئيس سلام بإجراء كل الاتصالات اللازمة مع الدول العربية بهذا الخصوص. وفي حال عدم نجاح المساعة لتصريف الإنتاج اقترحت النائب جعجع إمكان تقديم الدعم للمزارعين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها حفاظا على استمرارية القطاع الحيوي وصونا لمصدر رزق آلاف العائلات، وذكرت بسعيها إلى إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. جعجع أشارت إلى أن المزارعين يحتاجون إلى مواكبة الدولة، قائلة إن حماية القطاع الزراعي ولا سيما التفاح ليست مسؤولية المزارع فقط، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا جديا من الدولة لتأمين الأسواق اللازمة للإنتاج ومساندة المزارعين بما يضمن استمرارية الزراعة ويعزز صمود أبناء قضاء بشر في أرضهم، إشارة إلى أن وفد الرؤساء ضم رئيس اتحاد بلديات قضاء بشر إلي مخلوف ورؤساء بلديات القضاء جو كيروز بشري، كارلوس إسحاق حتشيت، جرار السمعاني حصرون، رامي بفراعة بزعون، رشيد مارون برقاشة، سيمو عبد المسيح حدث الجبي، أنطوان سعادة نات، نبيل بن نصر عبدين، روبير مقصود ترزة، وربيع ديب برحليون.
0: في الأخبار الإقليمية والدولية، استهدف الطيران الحربي تجمعا حوثيا ودمر آلياتهم في نقطة الهنجر غرب مدينة تعز. في المقابل أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. وطلبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف إن مذكرات التفاهم ساعدت قواتنا المسلحة على أن تصبح أقوى ورفعت من قدرتها على الصمود الاقتصادي. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره السوري أحمد الشراء إعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية بما يسهم في تنويع مسارات إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط إلى أوروبا. إلى ذلك يزور الرئيس الفرنسي الكويت والإمارات والبحرين وقطر خلال الفترة من 19 إلى 21 الجاري. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي وهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ ولن أستقيل تحت الضغط الأمريكي. ختام العرض الأخير أخرجه تونس فاير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شيء موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلاندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم إنه بيجربوا يظهروا من المي بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدنا ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: تعال اعمل ديو انا هيك.

0: يا الله يا الله
1: نصيحة طبية نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
2: يمكن حدا يسيء التصرف معك وكتير تتضايق وتضل كل النهار متضايق ويمكن كل الأسبوع كمان. بتخلي موقف مدته 5 دقايق يخرب لك نهارك أو حتى أسبوعك. فكر شوي، مش يمكن الشخص اللي زعجك كان عنده مشكل كبير وعقله كان مشوش، أو كان مارق بنهار كتير صعب وما عرف تصرف، أو يمكن بكل بساطة هو هيك مع كل الناس. شو ما كان السبب، ليش لتعطي هالشخص قيمة أكتر ما بيستحق؟ ليش لتعطيه سلطة على نهارك كله أو أسبوعك كله؟ ليش لتسمح له ينزع مزاجك من ورا تصرفه؟ تعلم بهيك وضع تقول تصرفه بيعكس شخصيته وهيدي مشكلته، وسكر الصفحة وخليلي مزاجك رايق.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: الحياة إلى معنى. أطيب التحيات وجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا نقول أهلا وسهلا بالجميع. للقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة واحدة إلا تلت. أصدقائي، لليوم رح نجرب على قدر المستطاع نعمل جولة نحن وإنتو. رح نجرب نشوف إنه كيف ورا كل باب في حكاية من حكايات بيوت كتير حوالينا. أكيد هالجولة ما رح نحاكم فيها حدا، ولا بدنا نصنف الناس، بل بدنا نفهم شو عم بيصير وليه عم بيصير وشو فينا نعمل قبل ما تتحول الخلافات لجروح من الصعب ترميمها. باختصار رح نحكي عن الصفات النافرة بين الشريكين، مش بس هيك إنما أيضا عن حياتهم اللي ممكن تكون من برا هادية وطبيعية، بينما بالداخل في طرف عم يستنزف الشريك وحتى عم يأثر على كل أفراد العائلة. بيسعدني رحب بالدكتورة بالصحة النفسية وأيضا بالترميم الشخصي والتطوير الذات الدكتور أنا ماريا أبي شاهين. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: أهلا فيك جنى.
0: دكتور ماريا أنا ماريا، في بتعرفي مثل ما بتعرفي يعني أنه في كتير صفات معينة بتكون صفات نافرة، أنه الواحد بده كتير يتعذب تيقدر يستقر مع هالصفات ويقدر يتعود عليها وتيقدر يواجهها. إذا بدنا نحكي أول صفة برأيك، البخل هل تعتبر صفة نافرة؟
1: أول شيء البخل، بس نقول كلمة بخل بيجي على راسنا بخل بكل شيء، يعني كل شيء ممكن تشوفي قدامك، يعني بخل بالحياة، بالأشياء الحلوة،
0: بالمشاعر،
1: بالعيشة بالعيشة وبالمعيشة، لأنه البخيل نحن بنعرف المصاري كرمال نستمتع بالحياة،
0: صح،
1: مش كرمال نكدسها بعدين نموت وهي تبقى من جنراسيون لجنراسيون. بقى المصاري هي تنبسط بالحياة. الإنسان البخيل إذا عم نحكي ماديا بالمصاري، إذا قصدك بالمال صحيح، إيه معناته هو خلص دغري انحرمنا من كل شيء، من كل فرح، من كل، لأنه الإنسان يلي الحياة بدك تشتري أشياء بالحياة،
0: يعني كل شيء في دفع تمن فيها،
1: كل شيء بدك تشتري كله في دفع،
0: طالما في دفع فمع الإنسان البخيل ما بيمشي.
1: مع الإنسان البخيل لا فيك تنبسطي، لا فيك تكزدري، لا فيك تشتري وتنبسطي بحالك، لأنه الإنسان بحاجة يشوف حاله حلو، بحاجة يعمل رياضة، بدك تدفعي تتعمل
0: حاجة أمن حاجيات
1: حاجياتك،
0: ما حدا يطلع ويعدل
1: صحيح نبطينا.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن يعني البخيل، مش كل واحد حريص يعتبر بخيل. خلينا نبلش بالأساس، شو الفرق بين شخص حريص على المال وشخص البخيل، وإمتى إذا بدك هالحرص ممكن يصير مأزي للشريك؟
1: في شعرة صغيرة دايما بين مثل ما بيقولوا الأخوات والصواب، وبين البخيل والكريم، وبين الحريص بنسميه نحن إيكونوميست، هيدا مندرسه بالجامعة،
0: مقتصد،
1: المقتصد مندرسه بالجامعة الاقتصاد، يعني بس ندرس الاقتصاد يعني في شيء اسمه بالانس بالحياة، يعني ضروري نكون مقتصدين أو الاقتصاد. نحن ما عم نقول إنه البخيل يعني عم نكبه للكب، الشخص مش إنه البخيل
0: الحريص،
1: لا، الحريص هو يلي إذا البخيل كان واعي على حاله، كان واعي على حاله وجرب يرجلج حاله طيطلع لدرجة الحرص، بيصير بيرفكت، بيصير بيتعلم، لأنه كل شيء بنتعلمه بالحياة بينتبع حاله أنه هو بخيل، وخاصة إذا معه مصاري أو مرتاح، مش أنه مليونير لا، بس أنه مرتاح بيعيش بيشتغل. الاقتصاد هي صفت صفة من أحلى الصفات، لأنه بلا اقتصاد، برجع بقليك الاقتصاد هذا مندرسه بالجامعة كيف نكون متوازنين، ما فيك تعملي عائلة، ما فيك ولا بتصرفي كل مصرياتك، وما فيك تكوني لا تعلمي ولادك ولا تعمري بيتك ولا شيء. فإذا في شعرة،
0: يعني حل وسط ما بين التبذير والبخل هو الاقتصاد
1: أو الحرص. في ناس بيصنفوا الشخص الحريص بخيل، هيدي بدنا ننتبه لها. لا، مش كل شخص بيحرص وبينتبه. هلأ الكتير حلو هو إنه الشريك والشريكة هون بس يقعدوا مع بعضهم، هيدي دجا هي الحرص يعني على العيلة قبل ما نفوت مصاري أو ميت. أنت عم بتجيب مرتك وتقلها تعي تنشوف كيف بدنا نعمل الموازنة تبع البيت، نطيت طلعت ترقيت من درجة البخل أو درجة أنا خايف على مصرياتي على درجة أنه أنا بدي أعرف أعمل بالانس لأعمل حياتي حلوة وكريمة.
0: الفكرة أنا عم يأخذ رأيي كمان يعني البخيل أكيد ما بيأخذ رأيي.
1: مظبوط.
0: طب هيك معلش بين قوسين، شو السبب اللي خلي واحد منا يكون بخيل؟
1: شوفي جانا مثلا في دايما نرجع للعائلة، دايما دايما في كذا سبب، في لأختصر لك كتير، في مرات اللي بيعيش بعائلة كتير بخيلة يمكن يطلع كتير كريم قد ما بيقرف البخيل
0: من الحرمين،
1: من الحرمين
0: بيصرف كتير
1: بيصرف، ومرات يلي بيشوف العائلة كتير كريمة وهدروا وقال يا الله لو ما هدروا مثلا أهلي أنحنا وين كنا صرنا أو كيف، ممكن يصير هو حريص أو ممكن يصير حريص وينبسط بهالحرص لدرجة بعدين يمكن يتبخلن بعدين ما بعرف حسب الظروف، ما ناخد كله حسب الظروف
0: الواحد شخصية.
1: ومرات بتبقى بدك تقولي شيء يعني شوية، مع أنه ما بحب أنا كتير بنقولها بالجان يعني، بس مرات بتحسي أنه في ناس ويراتي مثل أب عن جد يعني بتصير معروفة أنه هيدا يي جده كان هيك هيدا بيو هيك وليك هو طلع هيك. مرات بقى حسب كل ظرف شيء.
0: هيك ناخد المشهد يعني برأيي كيف بيتأثر الشريك لما بيضطر يبرر كل مصروف بده يصرفه؟
1: أول شيء بيحس حاله على الأرض يعني مثل كأنك بالبوتي جاردان، كيف كنا بالبوتي جاردان وكأنك عم بيعلموك تكتبي وهيدا عم بيعلموك كل شيء، حدا عم بيقلك حطيلي شو بدك تصرفي وشو بدك
0: تأيدي يعني بده ياخد إذن منه قبل
1: الإذن يعني هيدي ما في، كأنك رجعتي على المدرسة، المدرسة هي قطع الحرية خلص كبلتي صارت الحياة، بش عم نرجع للإنترودكسيون تبع مكالمتنا حديثنا، بتحسي حالك مكبلة ما عندك حرية، ما بقى عندك لجوا دو فيفر، ما عندك فرح الحياة بكل شيء عم نحكي، بتصيري أنت محبطة.
0: طب كيف ينعكس هالشيء على الأولاد وخاصة لما بيصير في حرمان من حاجات أساسية أو الأولاد بيصيروا في مقارنة مستمرة مع غيرهم؟
1: بس بحب أقول قبل ما نوصل على الأولاد كيف بيصير وكيف تأثر على الأولاد، مشان هيك نحن قلنا أنه الرجال كتير بيكون كتير منيح إذا بيوعى حاله وبيقلها للشريكة من الأول تعي أنا وياك نأيد، هيدي بتفرق كتير، بس المرأة تشوف أنه أنا وياك عم نأيد معناته حتى بمستوى أنه أنا وياك بدنا ننتبه على المصروف، ساعتها بتصير هي بتأيد أكتر منه. ما بتحس حالها هي بالمدرسة، بتحس حالها هي مديرة كمان، فالمديرة هي حرة، بينما بيأثر على الولاد أكيد لأنه بتصير المرأة هي مسك البيت إجمالا، الرجال بيشتغلوا المرأة هي بالبيت، بصيروا الولاد بيتأثروا شو ما بدهم بتقولهم بدي أسأل بيكون بدنا نشوف فينا لأ ما فينا لأ هلأ فينا، ما بتكون طبيعيا مرتاحة تربي ولادها صح، لأنه بتصير بدها تربي ولادها مثل كأنه عم تتعلم تربي ولادها، وكل شيء نحن بنعمله غص من عنا ما بينجح، الأشياء بدها تكون هيك من flowing يعني ماشي بسلاسة مع الولاد، الولاد بحسوا كتير وزكايا كتير أكتر ما بنعرف.
0: طب هل في من مساعدة معينة للشخص البخيل أنه تتغير نظرته للمال والخطوات العملية اللي بتساعد الزوجين أنه يتفقوا على إدارة مالية عادلة؟
1: فينا نساعد الشخص البخيل إذا هو راض، يعني إذا هو حس أنه في شيء غلط بحياتهم أو إذا مرته عم بتضايق كتير ويعني بيلجأ لحدا يساعده كيف ينتقل من هالحب المال، لأنه هلأ البخيل المرضي هو حدا بحس المال هو سعادته، يعني هو سعادته، هو إذا أخدتي له مصرياته كأنك عم تذبحيه، هيدي بموليير بالمسرحية بيقولا بيضحكوا على البخيل بهالطريقة، كأنك عم تقبريه إذا أخدتي له ماله خلص جردتيه من كل شيء، إذا وصل لهالمرحلة هون كتير كتير صعب صارت مرضية إلى غير أشياء، بس إذا زلمة حريص يمكن وكويس ما قصده يتبخلن منقدر نساعده حدا يوعيه، أكيد منقول في يلجأ لحدا اختصاصي يستشيره أنه أنا كيف بدي أطلع من هالمرحلة البخل لمرحلة
0: إذا كان واعي على
1: البخل، وإذا مرته وعته بطريقة، لأنه هون البخيل عم نقول مش المرض كتير، يعني المرض ما فيك تهزيه يمكن بجن، بطريقة أنه بدها تقدر المرأة تكون كتير ذكية مع هذا الشخص البخيل الحريص، تنقول تمام نحطه بخانة البخل على الآخر، الحريص بدها تعمل بروجكشن عليه، يعني تقول له أنا مثلك، أنا حريصة على عائلتي ونحن ما بدنا نهدر مصرياتنا، خلينا نشوف كيف فينا نتساعد مع شي حدا يساعدنا كيف ندبر أمورنا، بلا ما نخلي هالولاد يحسوا في بخل أو في في تأيد بالحياة. هيدي إذا كانت ذكية وشاطرة وهو شو أكتر ريسبتيف لإلها، ممكن ساعتها هي تنقله من حالة البخل لحالة الحرص.
0: يعني ساعتها ما بتحاول نقاش بينه وبينه لاتهام أو لدفاع
1: أبدا، مزبوط. بدها تجيري أنه أنا فهمي أنت شو عم تعمل، أنا بعرف أنه أنت أب كتير منيح وأنت زوج كتير منيح، مشان هيك ما بدك توقع لنا عائلتنا، بدك إياها تدلها واقفة، مشان هيك عم بتحس أنه شوية بدنا نقتصد، بس خلينا نسميه اقتصاد بشكل انه يفيدنا ما انه يحسسنا انه متضايقين للعائلة كله.
0: صحيح، يمكن المال ممكن يحرم الانسان من استقراره النفسي ومن سعادته، بس في شيء تاني ايضا ممكن يحرمه من الراحة ويستنزف طاقته، لما يحس انه رغم انه عنده شريك بالحياة ولكن مضطر يحمل كل المسؤوليات لوحده. هذا تاني باب، يعني رح نحكي عن الرجل اللي ما بيتحمل مسؤولية. أكيد هيدا موجود أكتر من حالات النساء، النساء هن عادة بيتحملون بالمسؤولية. هل في قاعدة شاذة مثلا بالنسبة للنساء من الممكن تترك المسؤولية كلها لزوجة وهي تتحرر من هالعبء؟
1: أي ممكن، وخصوصي بهالأيام صرنا منقول كل ما نحكي عن الشاب بشي بيقولون لي النسوان صاروا أكتر، يعني بتحسي أنه النسوان أكتر ما عندهم مسؤولية أكتر. هلأ دايما احنا ما منعمم، دايما بنحكي اجمالا الرجال هو رب العيلة، هو اللي بيشتغل وهو راس العيلة الرجال، ما عم نحكي عن المرأة اللي هي راس العيلة، عم نحكي عن الرجال اللي هو راس العيلة، عنده مسؤوليات ومجبور بمسؤولياته. إذا عم تسأليني أكثر عن المرأة، بتحبي أحكي عن المرأة أكثر أو عن الرجل؟
0: لا،
1: بنشوف
0: إذا في، أنا ما كان معي خبر ممكن، يعني مسؤوليات العيلة كلها مطلوبة من المرأة أكثر من الرجل أغلبها.
1: إيه، المادة مطلوبة من الرجل والاستقرار مطلوب من الرجل. المرأة هي مسؤولة عن العائلة، مسؤولة عن تغذية الأولاد يلي هي كتير مهمة، مسؤولة عن عاطفتهم ومسؤولة عن انتباه لإلهم ومسؤولة عن أنها تكون موجودة قدامهم، كهي أول فريند لإلهم، أول رفيق لإلهم، لأنه هي دويمة بالبيت. وإذا كانت بتشتغل كمان طبعا زائد المال، يعني هي ورجال مسؤولة، مسؤولة عن دايما تدلع تحكي هالولاد وتخليهم تكون هي نمبر وان سورس. إذا بدهم أي شيء الولاد يتصلوا بأمهم مش يتصلوا برفقاتهم لحتى يعرفوا كيف بدهم يتصرفوا، فهي مسؤولية العائلة، إنك أول مسؤولية عائلة هي تضبطيها مع بعضها. بفتكر أول شيء قبل ما نصرف على العائلة بدنا ندل نخليها مجموعة العائلة، فالأم إلى الدور الأكيد الأول بأنه تجمع العيلة من كل هالنواحي اللي حكينا عنهم. بس إذا ما في بي مسؤول، يعني بالمقابل إذا ما في بي مسؤول، لأنه البي هو كتير بيعطي السيكوريتي، بيعطي الإطمئنان للعيلة، إذا ما في بي مسؤول أنه يشوف هل عائلتي مطمئنة، هل عائلتي ناقصة شيء، هل أنا مقصر عن عائلتي، هل أنا شغل اللي عم بشتغله عائلتي عم تعرف فيه وعم تاخد مدخولي معه من مدخولي معه، أنا عم باخد منه وعائلتي عم تاخد منه من نفس البقجة، يعني هيدا هي المسؤولية. هل أنا عائلتي ولادي مبسوطين عم بيشوفوني، عم بروح معهم شاركهم حياتهم؟ فهي كلها المسؤوليات يلي البسيطة جدا، مش انه الشخص المسؤول هو يعني بدنا نطلع بدنا نعربش نجيبه من فخذ جوبيتر تنبرم عليه كيف بيكون الشخص المسؤول، كتير هيني. الشخص المسؤول هو الشخص يلي قلبه كبير، قلبه عنده قلب، عنده ضمير، عنده مسؤولية ببيته، متعلم يحمل مسؤولية، هي مهمة كتير ببيته،
0: يعني مرجع التربية.
1: ايه اكيد متمرن انه يحمل مسؤولية وشايف امه وبيه كيف بيعاملوا بعضهم وكيف بيعاملوا اخواته وكيف بيتعاملوا لحتى ياخد هالبجاج معه وينقله لعائلته التانية.
0: طب ليه في اشخاص بيقدر يكونوا مسؤولين بشغلهم برات البيت بس بيتراجعوا عن مسؤوليتهم داخل بيتهم اوقات؟
1: لأنه هودي بنسميهم عندهم البريوريتي، الفيرست فاليو، يعني
0: الأولوية،
1: وبيقولوا لك إياها وما بيستحيوا، يعني بيقولوا لك أنا شغلي أولوية لإلي، شغلي بعدين بيجي البيت. يعني للأسف يعني نحن منقول الإنسان يلي بده يكون عارف بحياته أولويته هو هي شغله، بده يجرب يعرف أنه في جاي عائلة على الطريق، يعني بده يحطهم مع بعضهم. إذا ما بدنا نحط واحدة قبل التانية بده يحطهم مع بعضهم، بس العائلة دايما مفروض تكون هي السبب الوجيه والأول لكل شيء آخر سوف يحملها.
0: طيب إذا بنحكي كيف تتأثر العلاقة العاطفية لما بيتحول أحد الشريكين شخص عم يدير كل تفاصيل حياة الآخرين، وشو الرسالة اللي ممكن يوصلها هذا الشريك لأولاده
1: بالمسؤولية أنه هو مسؤول عن كل شيء؟
0: إيه يعني في واحد منه عم يتهرب،
1: والتاني عم يتهرب،
0: التاني عم يتهرب، هيدي كيف توصل كمان للولاد؟
1: توصل أول شيء عدم اتزان، طبعا الولاد بدهم يطلعوا منهم موزونين، لأنه بغصما عنهم بدهم رح بيشوفوا أنه في حدا مسيطر ومهيمن وحدا تاني، هل حسب الحدا التاني هل هو مجبور يعني حدا يأكله راسه، الشريك التاني مأكل راسه، أو هو بالمرة منه موجود منه موجود يعني. هلا يا خاضع يا منه موجود، غايب عن الوعي، غايب عن الحياة. الولاد طبعا ما بيحبوا بيهم أو أمهم يلي هني غايبين عن الحياة، الولاد بينقهروا منهم، الولاد بيبكوا كرمالهم، لأنه الولاد بدهم أم واعية وأب واعي يشوفون قدامهم، لأنه بحسوا بالسيكوريتي. والولد بدل ولد تيدلوا أم وبيه طيبين معه، لو صار عمره 70 سنة وأهله طيبين بدلوا ولد، فإذا الولد بدل يطلع بأهله كسيكوريتي كأطمئنان.
0: أمين. طب إذا الشريك تعود أنه شريكه عم بيقوم بكل الأعمال والمسؤوليات، هل ممكن يتغير؟ وكيف يبلش التغيير من دون ما تتحول الحياة بيناتهم لمعركة يومية؟
1: إذا الشريك يعني بده يرجعه للشخص أنه يصير
0: إنه هو معوده، بس في ذات الوقت خلاص تعب، ما عاد فيه إذا تحمل كل الأعمال، صار بده أنه يسترجع حقه منه.
1: إيه هيدي بتصير كتير صعبة بعد وقت طويل. نحن دايما منقول أنه أي شيء، مشان هيك دايما التعلم الحياة عبكير كتير مهم، حتى أولادنا الأدوليسان تبعون أولادنا، كل الناس اللي منحبهم لازم يتعلموا الحياة، يتعلموا شخصيات الناس قبل ما يفوتوا على زواج، قبل ما يفوتوا على كل شيء، على معارك الحياة. لأنه كل شيء فيك تقفري عبكير، فيك تقولي سوري أنا ما بتناسبني، أو أنت هالشخص ما بيناسبني، أو أنا هالحياة ما بتلائمني. بس بينما مرات كتيرة تنقول المرأة أو البي لما بيصير بنص عمره وعنده 4 أولاد ومرته مضايقته من أول حياته، لصار بنص حياته ما بقى فيه يجي وبده يجرب يغيرها، أنا بشك أنه فيها تتغير بنص الحياة.
0: صعبة
1: صعبة. هلأ في يرجلجة، لأنه هو بده هو يترجلج قبل ما يرجلجة، لأنه خلص يلي أخذ، بيقولوله بالفرنساوي البلي طعجة، يلي أخذ الطعجة ما بقى فينا كتير نجلسه، يعني بيصير صعب نجلسه. بس فينا نجلس من الأول، إيه، لأنه مرات الشخص كتير جانا بس تخيري بيخاف أنه أنا بدك تتزبط هيك، تكون هيك، نعمل ديسيبلين التالية هيك، نمشي على هالطريق، تكون جالس، أو ما فينا نكفي الطريق. مرات شخص بيوعى هو بأول الطريق، مثل الترين بتحطيه على أول السكة مزبوط بدل ماشي، بس إذا الترين كان في شي دولاب منه فالت وجربتي بنص السكة صعب
0: التوازن.
1: صعب.
0: طيب حتى لو كان شخص بيحب عيلته كتير بس مش قادر على تحمل المسؤولية، مسؤولية هيدا الحب كمان، كيف نقدر نحول الحب من كلام ومشاعر لأفعال والتزامات؟
1: أنا بقلك شي قبل ما نفوت، هيدا كتير موضوع كتير عميق. إذا الإنسان بيحب بيعرف يعمل كل شيء، إذا الإنسان بيحب عن جد بيصير هو كل شيء، بيصير مسؤول وبيصير كريم وبيصير مهضوم إذا بيحب مزبوط.
0: هلا إذا حدا عم يسمعنا وعنده هالصفات بيقلك، وإذا كمان بيحب الشخص التاني لازم يتحمل الشخص التاني مثل ما هو بكل صفاته النافرة.
1: هلأ هون في الصفات النافرة بدنا ننتبه لها، الناس يلي عم بيسمعوا ويلي هيك رأيهم
0: نافرة، بمعنى النافرة أنا قصدت فيها بتولد مشاكل.
1: إيه صفات النافرة مع الوقت الشخص التاني بيكون متحمل، الشخص التاني شخص متحملها بس مع الوقت ما بقى فيه يتحملها. يعني لو الشخص التاني تنقول بيحب هو كتير محب، بده يجي وقت ما بقى يحب لأنه صار شيء نفور كتير. ونفس الوقت الشخص اللي عطول عنده صفات نافرة نافرة نافرة أنا بشك أنه كتير بحب في شيء محل.
0: عم نحكي على تهرب مسؤولية بعدنا هلأ.
1: أيه
0: أنه بيحبه بيحب عائلته.
1: أيه
0: بس ما أنه قادر على تحمل المسؤولية. كيف نقدر نحن هون نغير هيدا المشاعر الحب والحنين والعاطفة والبدكي هون لا التزامات ولا أفعال؟
1: إذا هو ما عنده ياهن بده حدا بده يجي يقله واحد اثنين ثلاثة بدك تعملهم. يعني في confrontation بدنا نواجه الشخص وبدنا نقله أنت بهالposition المعينة أنت بهالعيلة مفروض متوجب عليك واحد متوجب عليك اثنين متوجب عليك ثلاثة غصما عنه. إذا عنده صفات نافرة ومنا حلو غصما عنه بده يتوجه.
0: بدك نفتح الباب الثالث؟
1: ايه نفتح.
0: نحكي عن الغضب او العصبيه. يعني بتعرفي في كتير اوقات الشريك مش بس بيتهرب من المسؤوليه انما بيحول كل نقاش لمشكله وكل اختلاف لمعركه. يعني ما بعرف لاي مدى اسلوب الغضب او اسلوب العصبيه بيصير مثل اسلوب ثابت بالتعامل مع كل افراد العائله. وتخيلي انه بصيروا الاولاد والاهل والزوجة أو الشريك طبعا نقول بس أكيد كمان العصبية عند الرجال أكثر من عند النساء بدهم يضلوا يراقبوا كلماتهم وتصرفاتهم خوفا من ردة فعل. فبنقدر نعتبر أن العصبية هي طبع ثابت بتكون طريقة بيتعلم الشخص للتعبير عن مشاعره أو للهروب من شيء معين.
1: هلأ عنا كذا تصنيف للأنجر العصبية. في العصبية المزمنة وفي العصبية الطبيعية يعني وفي العصبية يلي اللاهبة الخوطة. يعني هلأ نحنا منقول في العصبية الطبيعية هي أنه إذا شي موقف وعصبك أنه نورمال يعني ترد تجاوبي أنه بس كمان من الطبيعي تعملي رياكشن على قد هيدا. أي متى منقفر الشخص إذا مريض بالغضب وغضب مزمن لما ما بتكوني عم بتقولي له شي بينرفز أو ما في شي بينرفز وبتحسي منرفز كل الوقت منرفز كل الوقت معصب كل هيدا شخص بيوجع القلب. لأنه هيدا الشخص هالقد كل الوقت غاضب. هلا أنا قلت بيوجع القلب انتبهي في ناس لا ما بيوجعوا القلب بس عم نحكي في ولاد بدلهم غاضبين منو بس مرة ورجال. في ولاد بدلهم غاضبين في رجال بدل غاضب في مرة بدل غاضبة. الولاد بيوجعوا القلب لأنه الولاد بيكونوا السوبيس يعني هن يلي عم تجي عليهم مشاكل الحياة كلها وعم بيبلعوا غضب عم بيبلعوا وهو بيجوا من الأهل من وراء الأهل من وراء حياتهم اللي عايشينها الولاد. فإذا هو بدنا نستلقاهم وما بدنا نستحي ناخدهم عند معالج نفسي مختص تيشوف الولاد لأنه إذا دلوا بهالعصبية مصيبة لبس يكبروا. أول شي بتجيب لهم أمراض بتجيب لهم ضغط. بينما الشخص الرجال العصبي الرجال دايما الرجال بتكوينه أكتر من المرأة عصبي بس الرجال العصبي ممكن يكون ربي بطريقة.
0: في عندك بعض الأشخاص العصبيين يعني بيعصب أحيانا بشو بيعتذر ويتحمل مسؤولية تصرفه. ايه. وفي عندك أشخاص أبدا بيستخبوا ايه. الغضب ليفرضوا رأيهم. ايه. يعني
1: هولي بيكونوا مريضين بالغضب لدرجة كمان انتبهي مريضين بالإيغويزم تبعهم يعني بالأنانية وأنه أنا بدي أحكي البدية وأنا اللي بدي أعمل البدية وأنتوا زيحوا عن الطريق أنا ما عملت شيء ما بيحسوا أنه زعجوا التاني.
0: شو بيصير بالشريك البيش يعني كل لحظة ترقب يفكر ألف مرة قبل ما يحكي كلمة خوفا من انفجار الشريك الثاني؟
1: بدك الصراحة يلي بيعيش هيك الشريك يلي بيعيش بهالطريقة بدل أحسن ما يعيش وياكلها غضب وبهدلة وبهدلات ومدري شو. يعني بيكون على القليل هالشريك بيكون عنده awareness وعي أنه أنا ما عايشة مع حدا مجنون. تنقول الست أنا عايشة مع حدا مجنون هلأ كل شوي بده يطلع غضبه. فهي إذا بتتفادي مثل ما بيقولوا يعني don't wake a sleeping dog يعني ما تفيقي كلب نايم. إذا بتتفادي أحسن لك لأنه بتتفادي غرمشاته وتهبهبه لهالكلب يلي عم نحكي عنه. تنقول بينما بس هون عندك عدة مراحل. هون الشخص التاني أول شي يحطم أكيد. لأنه قبل بس أنا أعطيتك هيك يعني نطيت، بس أول شيء يحطم، تاني شيء منه صار نكرة لأنه صار هو عايش مثل عايش على
0: رهن إشارة شخص،
1: رهن الشخص التاني عم بيجيب له الأكسجين وسامح له هلأ يتنفس أو ما يتنفس، عرفتي؟ يعني صار الأكسجين تبعه مرهون بهيد بأخلاقيات هيدا الشخص. ما هو الغضب أخلاقيات كمان،
0: حسب إذا كان متراكم كمان من هو صغير
1: إذا متراكم مفروض يفشف شو ومفروض يروح عند اختصاصي.
0: كيف ممكن هون الشخص التاني يحط حدود واضحة بينه وبين
1: الشخص التاني
0: ما يضل قاعد بهالتهديد هيدا؟
1: طبيعي لازم يعمل شيء، اللي لازم يعمله هو أنه بده يكون دايما رايق الشخص، تنقول المرة تنقول بدها تكون رايقة، تحكي بلطف وتحكي بصوت واطي لأنه هون بيخجل الشخص التاني إذا أنت
0: إذا علت صوتها بصير يعلي أكتر.
1: إيه بيخجل، بدها تكون كتير يعني بقمة الرقي مع هيك شخص. يعني للأسف شوفي يعني عنا رقي وعنا أخلاق بشعة أو غضب بشع، بدها تكون شاطرة وذكية أو بدها تتعلم كمان، بدها تستشير حدا لأنه منهم لحالهم ما رح يفهموا الحياة كيف بدنا نتصرف فيها للأسف.
0: طيب إذا كان الشريك عم يقول هيدا العصبي اللي بعدنا عم نحكي أنا هيك طبعي، هذا كنت عملك قبل، واللي بيحبني لازم يتحملني، كيف مفروض ترد عليه؟ وهل الحب ممكن يعني أنه يتحمل الإنسان الأذى أو أنه يساعد شريكه على التغيير مع الحفاظ على كرامته وأمانه؟
1: برجع بقول أكيد لو من البداية بتقول له مبروك عليك أخلاقياتك وغضبك يلي كتير حلو بس أنا ما فيني أعيش معك لو من البداية، بس لما بيصير توليت ومتأخر كتير الوقت بدها تقول له أنه إيه أنا بفهم طبعك هيدا ومعليشي نحنا لأنه نحنا منحبك، إذا معليشي منحبك يمكن أكتر بشوي منقدر شوي نفهم عليك، بس انه نحنا كتير منكون كتير مبسوطين اذا انت شوي بتخفف هيدا الغضب علينا لانه نحنا منحبك ونحنا منخاف بس انت تعيط علينا، منخاف والولاد بحبوك. خليها المحبة الحلوة، خليها الحب الحلو يكون. في قصة كتير صغيرة بدي اقلك اياها. المرة في واحد سألوه قالوا له انت مين كنت بتتمنى تكون، اي نوع من البي هذا بعد ما كبر؟ قال لهم كنت بتمنى نوع يكون من النوع البي يلي ولاده بحبوه. فخليها المرة تقول له يعني ممكن مرات الشخص منه عارف حاله وين رايح وين جاي، منه فهم شيء ومكركب بحاله وغضبان، فممكن تقول له خلي ولادك يضلوا يحبوك وانت بتحبهم، منخفف شوي من هالعصبية ونحن راح نساعدك تنحنا ما ننرفزك. يعني بدها تحط حالة انه هي السبب. شوفي الذكاء بالتعامل كيف بده يكون.
0: يعني ما بعرف كنا عبينا بعد نحكي أكتر بصفات تانية، ولكن على ما يبدو رح يذهبنا الوقت. السؤال الأهم يعني هل كل العلاقات اللي فيها صفات ممكن نافرة نوعا ما محكوم عليها بالفشل أو في فرصة حقيقية للتغيير والترميم؟ كيف فينا بداية نعرف أن الشريك مستعد للتغيير مش بس خايف يخسر العلاقة؟
1: يعني في شيء مرضي، في شق من الأخلاق مرضي وفي شق من الأخلاق تدريبي. كل نحن بنعرف إنه كل شيء فينا ندرب عليه، يعني نحن بدنا هالشخص ندربه. يعني حتى المرأة أو الرجال ما نستحي، مثلا حتى الرجال إذا مثلا حب بنت ولقاها إنه بسيطة أو لقاها إنه ناقصها شيء يقول لها أنا كتير حبيتك وبس إنه شو بتكوني أحلى لو بتتعلمي أكتر مثلا أو بعلمك أشياء أحلى أو بتصيري بالمجتمع ألاز أو أنا برتاح كون معك أكتر مثلا، منعطي أبسط هولي هي عم بيقدمها عم تتقدم إن كان بأخلاقياتها وإن كان بالتعاطي مع الناس وإن كان بينما يلي بس تقلك أنه فينا ندرب وفينا نعلم الشخص، بس إذا الشخص هو مريض لا سمح الله بحياته مضروبة من هو ولد وفايت بكتير مشاكل، بده أخصائي نفسي، ما بده عروس، ما بده عائلة يجيب أولاد يعذبهم ويجيب مرة يعذبها.
0: اللي صار عنده عائلة هيدي هون، هل هو مستعد أنه يتغير لأنه فعلا اقتنع أو لأنه بس خايف أنه يخسر العلاقة؟
1: مرات يلي بيقتنع يلي بيحب يقتنع بيكون خايف خايف لأنه بتضره العلاقة إذا خربت، بيكون خايف. بس هو إجمالا ما بيحسب حساب لحدا، الشخص هيدا اللي عم تحكي عنه ما بيحسب حساب لحدا، وبيكون مثل ما بيقولوا بيخبي حاله بفجوره. منه خايف. بدي أقولك شيء أخير بختمه، يلي بخاف على عائلته بيكون بحبه، ويلي بحبه ما بيضره لا بأخلاقه ولا بكلامه ولا بتصرفه.
0: يعني بيقبل يتغير؟
1: أكيد بيقبل.
0: طب هل ترميم الشخصية شرط لترميم

0: بتقدري تلاقيه لحتى تزبطي له حياته وتمشي انت وياه بالتوازي.
1: طيب إذا تعرف واحد مستعد يشتغل على هالعلاقة، هل في مجال للتحسن؟ يعني شو حدود قدرته على أحداث تغيير بمفرده؟ إذا شريك واحد بده
0: صعب كتير، وهيدا الشريك بنرفع له القبعة مثل ما بيقولوا، بس أكيد بيقدر مثل اللي عم بيمشي سيارة أو باخرة بفرد إيد، طبعا بالإيدتين أحلى وأسهل وهيك، بس بيقدر. ليه؟ لأنه عم بيحط كل المجهود. وبرجع بقلك أنا هون، الشخص التاني ما معقول يعمل انفعال سيء أو بشع إذا الشخص اللي مقابله ما عم بيزعجه، يعني ما إله بالفضل بشي الشخص التاني. عرفتي؟ اللي إله بالفضل هو هذا الشخص اللي عم بجرب يمشي العلاقة، وأكيد له كل التقدير.
1: طيب برأيك أنت أي صفة أكتر صفة نافرة بتأذي وبتدمر أكتر ما بتبني وبتخلي الواحد يحس حاله مستقر ممكن يتعرض لها الشريكين؟
0: عدم المسؤولية
1: اللي حكينا عنه.
0: إيه، لأنه عدم المسؤولية فيها كل شيء، بتحوي على كل شيء. لأنه أنت اليوم إذا مسؤولة عن المحبة يلي هي العائلة، بلا محبة أو حب ما بتمشي. مسؤولة عن الكرم، لأنه عائلة بلا كرم ما بتمشي، ما فيها تسرفايف، ما فيها تعيش، ما فيها تنبسط بالحياة.
1: بس يمكن هو يكون كريم زيادة يخبي عدم مسؤوليته أو عدم تحمل المسؤولية.
0: إنسان منه مسؤول انت برأيك في يكون كريم كتير؟
1: انه انا ما بعرف بيخدم من ناحية تانية، ممكن كتير عم يجرب يعود هيدا الشيء اللي عنده اياه بكرمه الزايد تيخلي المايك
0: اللي هول اللي عندهم ميل فوقهم وتحتهم وما فرقانة معهم، عم بيكبوا وما عم بيشوفوا وما عم بيطلعوا بالشغبي وراهم، ما عم بيطلعوا وراهم. بينما اذا الشخص التعبان بحياته الطبيعي وعنده من الطبيعي، يعني المصريات شيء طبيعي، بفتكر انه ما رح يكبكب مشان يعود، ما بتفرق معه.
1: طيب حضرتك دكتور بالصحة النفسية، لأي مدى اليوم بتحس انه الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية أو اضطرابات نفسية كمان بيوازوا الأشخاص اللي عندهم صفات نافربة كاستقرار بالعائلة؟
0: هولي كلهم مع بعضهم مخلوطين ببعضهم،
1: يعني نفس تقريبا نفس عدم الاستقرار.
0: نفس عدم الاستقرار. هون ما في استقرار عقلي او شيء او ذهني، وهونيك كمان ما في استقرار بالبيهيفير، بالبيهيفير يعني
1: السلوك.
0: فالسلوك والعقل، الذهن شو بتفكري وشو بتتصرفي، هيدا هو اللي نحن بدنا اياه بالحياه. نحنا بدنا عقل يفكر مزبوط.
1: بس وقت يكون في اضطراب نفسي بيروح عند بسيكولوج. بس وقت يكون في صفة معينة بخل ما رح يقتنع يروح، عرفتي انه صير صعب يقتنع يروح عند اختصاصيين.
0: هو اكتر شيء صعب يروح يشوف انه يستشير حدا هو الشخص البخيل، لانه البخيل هو اصلا بيستحي بحاله.
1: لا بده يدفع مصاري.
0: بده يدفع وبعدين بده يستحي بحاله بقى، فبيقلك انا ماني بخيل، أنا ماني بخيلة، أنا شو ناقصك أنت، شو صاير عليكي أنت، شو صاير عليكم. يعني هذا منو بخيل، هيدا حرص. شفتي كيف؟ يعني البخيل ما كتير منسمع أنه بيروحوا عند البسيكولوج. البخيل هي يعني شوي بدك الشريكة، أو عم نحكي عكس، إذا المرأة بخيلة كمان الشريك بده يعرف كيف بده يحكي. بس أنه صعب، أكيد صعب الحياة، صعب الحياة بالبخل، بخل بكل شيء من كل شيء.
1: برجع بيقولوا لك انه ما في حدا كامل، كل واحد عنده نقص معين، وكل نقص بيأثر على استقرار العائله. بس في نقص عن نقص يعني
0: في نقص عن نقص بيختلف. وبرجع بقول لك لو كل شيء مختفي وفي الحب موجود، المحبه، هيدا الحب الحقيقي المزبوط اللي بحب من قلبه، مش عم نحكي حكي، هيدا هو الشامبرير يلي بخلص العائلة من كل شيء، أو بخلص مش بس العائلة، بخلصك من كل شيء، نتفة محبة.
1: طيب شو أول 3 خطوات عملية بتنصح فيها أي زوجين اليوم عم يسمعونا وحاسين إنه علاقتهم فعلا عم تستنزف طاقاتهم،
0: يعني متضايقين
1: بعلاقاتهم؟
0: لازم يقعدوا مع بعضهم وهن يعرفوا شو الخطوات. لأني حسب، أنا ما فيني أقول لك 3 أشياء، فيني أقول لك 3 أشياء مهمين للزواج، بس كل كوب اللي بينقصوا شيء يعني بينقصوا شيء يمكن كوب.
1: بس يعرفوا طيب انه هيدا الشيء ناقصهم، كيف اول شيء لازم يكون في جلسه بين بعض،
0: بده يكون في جلسه اكيد، وقبل ما يفوتوا على الزواج هذا الشيء كثير مهم. ليه هلا صاروا عم بيعملوا كوتشنج قبل الزواج والخوارنه وبالمؤسسات؟ لانه بدك تعرفي وين فاتي، اذا مش عارفه وين فاتي ما تفوتي. واذا ما بدك هالشيء، اول شيء برجع بقول لك الزواج مسؤولية. اليوم صرتي مسؤولة عن شخص وهو مسؤول عنك، مش بس انت مسؤولة، هو كم انت وياه، مش انه انا بنت انا بس ما بعمل شيء انت بتنسأل.
1: يعني مش عائد بين شخصين، هو شراكة بين شخصين،
0: هو شراكة. وتاني شيء بقلن للي بدون يتجوزوا تينجح زواجهم، بده يكون في حب قبل كل شيء، قبل كل شيء في حب، في مسؤولية. وتالت شيء في المقومات يلي بتمشي، بتقدر تمشي عائلة. يعني اليوم إذا واحد ما عنده مقومات يمشي عائلة بيقلك أنا قالوا لي الحب كل شيء، لا، قالوا لي المسؤولية كل شيء، لا، لأنه اليوم عم تحمل مسؤولية. بس إذا ما عندك مقومات عم تحمل مسؤولية شو؟ فإذا أول شيء عندك المقومات، يعني عندك كل شيء، عندك بيت، عندك سقف، عندك شغل، بعدين منقعد بهالبيت وتحت هالسقف وبها وضمن هالشغل منتفق أنا وشريكتي اللي قررت أنا وياها نفوت على هالبيت، ومنقرر نكون مسؤولين عن بعضنا، مسؤولين عن ولادنا اللي بدون يجوا، مسؤولين عن الحب يلي نحنا فتنا من خلاله تحت البيت، وهيدا الحب هو بده يكفي. وتالت شي بقليك، تالت شي بقليك كتير مهم، هاي ما بينتبهوا لي يمكن الناس، أنا بدي أحترم الأشياء اللي أنت بتحبيها، وأنت بدك تقدري
1: كمان
0: هو شو بحب كمان، وتعيشيهم معه. يعني مش أنه أنا ما بحب أعمل هيك أنت روح أعملها وحدك مثلا، أو أنت يي أنا ما بيعني لي، لا، بتكون تتشاركوا وتقدروا هالقيم يلي أنتوا اتنينيتكم بتحبوها سبرتلي، كل واحد لجنة بتكون تتشاركوا فيهم.
1: يعني أكتر شيء بنفكره بالأولاد. أنا بالنسبة لأهلي الأولاد هني
0: بس
1: أميني بين إيدين كل شخص،
0: هني بس يكونوا هيك جلسين وصحيحين بيطلعوا الأولاد صحيحين
1: 100%. كله بينعكس على الأولاد إن كان بالسيء وإن كان بالجيد،
0: أكيد ورزلت.
1: الدكتور أنا ماريا أبي شاهين، برجع بذكر دكتور بالصحة النفسية وأيضا بترميم الشخصي وتطوير الزيت. شكرا لك.
0: مرسي
1: لك. شكرا لهاللقاء، شكرا لكل المستمعين، وأيضا للزميل مارك البيتار. بلتقي فيكم إذا ربنا راد بكرة حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جهة.

0: حوار حر
1: متفجرات ظهر البيدر تفجر ملف الاغتيالات السياسية من جديد، فما الذي سيتكشف عنها وهل سنشهد محاسبات جدية؟ ماذا بين سطور التطورات الميدانية والإقليمية مع الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد الإزح؟
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: أهلا وسهلا فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسرني أن استضيف فيها العميد المتقاعد سعيد الإزح. أهلا وسهلا فيك سعادة العميد.
3: أهلا وسهلا فيك، وشرف لكم مع حضرتك ست كارلا، وشرف لكم بلبنان الحر إذاعة المقاومة اللبنانية.
2: أهلا وسهلا فيك ببيتك جنرال. طبعا اليوم بعد شحنة المتفجرات هي عم تتصدر واجهة الاهتمامات اللبنانية السياسية والأمنية، لأنه طبعا في ارتباط بين السياسة والأمن بهذا الوضع. هذه الشحنة وعلامات الاستفهام يلي رافقتها، يمكن نحن لقطنا شحنة من مئات الشحنات، شو المؤشرات لها؟ شو هي الخلاصات يلي بنقدر نستخلصها باللي حصل بهالأيام القليلة؟
3: ستنا، أول شيء أنا مش عارف ليش هالضجة الكبيرة على شحنة المتفجرات التي ضبطت بظهر البيدر. هلأ ضبطت بالصدفة، ضبطت قصدا، كانت ملاحقة استخباراتيا، ما بنعرف بعد ما عنا المعلومات. ولكن ليش عم بقول ما؟ لأنه حزب الله أو التنظيم المسلح اللاشرعي التابع للحرس الثوري الإيراني عودنا على نقل المتفجرات والأسلحة من الثمانينات ولغاية اليوم. قبل التسعين كان ميليشيا مثله مثل باقي الميليشيات. بعد اتفاق الطائف بقي وحده هو الميليشيا المسلحة بحجة المقاومة، طبعا بضغط من الاحتلال السوري. بعد الألفين إذا سلمنا جدلا أنه بعد من التسعين للألفين كان في سبب، بعد الألفين بقي بحكم الأمر الواقع وبحكم استبداده واستبدال الاحتلال من سوريا لإيراني، واستمر وكان دائما ينقل متفجرات وينقل أسلحة، وعنده كتير سجل حافل بالاغتيالات السياسية والتي تطال شخصيات أو التي طالت شخصيات لبنانية كبيرة. فهيدي الشحنة يلي ضبطت هي واحدة من مئات الشحنات يلي كانت تمرر واللي كانت تنقل داخل الأراضي اللبنانية. وأكيد إن ضبطت هذه الشحنة فهناك عشرات الشحنات التي لم تضبط، لأنه دائما المهربين بتلقطيلهم تهريبي وحدة ولكن هني بيكونوا مرئين أكثر من وحدة.
2: هلأ بالسياسة عم بيقولوا أنه هذه الشحنة دليل قاطع على أنه خط الإمداد لحزب الله بعده قائم ولم يتأثر لا بفعل سقوط نظام بشار الأسد ولا بفعل الحرب الأخيرة على لبنان. شو رأيك بهذه المقولة؟
3: أولاً عملية التهريب من وقت سقوط نظام بشار الأسد ولغاية اليوم التهريب مستمر، ودليل أنه حرس الحدود السوري والجيش اللبناني عم بيضبط محاولات تهريب أسلحة ومتفجرات عبر الحدود. ومثل ما قلت أنه إذا ما رأيت إذا انضبطت شحنة يعني حتى على الحدود يعني في غيرها عم بيمرق.
2: طيب بس عظيم، بس أنه هل أنه فعلا بعده قائم هذا خط الإمداد؟ كيف يعني كخبير عسكري جنرال من وين؟
3: بالتهريب هذا أولا، أنه بعده التهريب ماشي. تاني شيء،
2: من يدعم؟ أنت صارت سوريا مش
3: خليني بس قلك شو صار بآخر أيام سقوط نظام بشار الأسد. بآخر أيام بشار الأسد انسحب حزب الله من سوريا قبل وصول قوات الشارع لحمص. قبل وصولها لحمص كانوا منسحبين وكانوا مبلغين انه هني مش رح يشاركوا بالمعارك، وسحبوا معهم آلاف الأسلحة والمتفجرات والذخيرة والعناصر عناصر النظام يلي انسحبت ويقال انه عديده بالالاف
2: يلي قدرت على لبنان،
3: والمخيم يلي عاملينه بالهرمل لعناصر النظام السابق فلول النظام دليل. مثل ما انسحبت العناصر البشريه انسحبت كمان اسلحه، وفي فتره من الفترات طلعت خبريه انه في صواريخ سكود سحبوها معهم للبنان وقت الهرب من سوريا قبل وصول القوات الشرع، ووقتها قيل انه الرئيس الحالي رئيس الشرع عم بيطالب فيهم، فسحبوا كميات كتير كبيرة
2: عظيم. بس هلأ مين ماسك الحدود السورية؟ الحدود الشرقية بيد مين؟ مش في يد نحن عم نحكي قوات الشرع.
3: على جهة سورية في أربع فرق من القوات السورية موجودة على الحدود، أربع فرق من العريضة للبقاع الغربي ورشية، ومن الجهة اللبنانية في لغاية الآن أربع أفواج حدود برية أكيد الأعداد لا تقارن، وفي كمان سرايا قتال موجودة على كامل الحدود. طبعا القوى العسكرية خاصة بطول الحدود اللبنانية السورية بحدود 375 كيلومتر، حدود متعرجة متداخلة، حدود فيها تلال وهضاب ووديان، يعني ضبطة 100% أمر صعب. بالرغم من أنه في البريطانية بنوا 90 برج للمراقبة من العريضة لأول البقاع الغربي، يعني من البقاع الغربي لرشية ما في أبراج، من العريضة للبقاع الغربي تقريبا في 90 برج. هودي 90 برج شغلتهم انذار مبكر ومجهزينهم بأحدث وسائل المراقبة، ولكن يبقى للمهربين طرق بيقدروا إن كان من خلال المعابر الشرعية أو الغير الشرعية، إن كان حتى من خلال المعابر الشرعية، ومنعرف إنه بتصير عمليات رشوة لعناصر، عمليات تهريب، هيدي دائمة بكل البلدان، يعني ما عم بحكي بس عن لبنان، فبالإمكان التهريب إنه يستمر.
2: يعني أنت بتعتبر بعد في خط إمداد من سوريا؟
3: في خط تهريب الإمداد، يعني خط شرعي مثل ما كان سابقا، مئات الشاحنات تدخل وتخرج بدون مراقبة، حتى لو كانت تمرق بالسابق على المعابر الشرعية كانت بس يفرجون بطاقة المقاومة تمر
2: طبيعي. ولكن اليوم اختلفت، يعني اليوم نحن صرنا عم نحكي مش امداد رسمي، نحن صرنا عم نحكي عن عملية تهريب. عن عملية تهريب عظيم. اليوم هذه الشحنة يلي تم التسريب فيها والمواد المتواجد الموجودة فيها قالوا إنها نازلة على الضاحية، طبعا نحن بعدنا عم نحكي عن المعلومات المسربة وهي بعدها رهن التحقيق، نازلة على الضاحية ولكن بين مزدوجين تحت غطاء مقاومة إسرائيل، يعني هي مجهزة ومعدلة تروح كرمال إسرائيل وليس للداخل.
3: أولا من بعد 2 أدار 2026 وأعلان الحكومة اللبنانية أي تحرك أو أي أعمال عسكرية أو أمنية تابعة لتنظيم حزب الله المسلح هو غير شرعي، فإذا أي نقل أسلحة أو مواد متفجرة هي غير شرعية وتقع تحت طائلة العقوبات
2: حتى في ظل العدوان اليوم الموجود.
3: ممنوع أي تحرك في دولة لبنانية هي اللي بتعرف كيف بدها تدافع عن أرضها أو تحرر أرضها بالوسائل الدبلوماسية، لأن الوسائل العسكرية اللي اعتمدت من قبل الوحدات أو من قبل الميليشيات المسلحة غير الشرعية من 78 أو من 65 لغاية اليوم ما جابت إلا الدمار والخراب والقتل والاحتلال إلى لبنان. من 65 لليوم كل العمليات اللي كانت تقوم فيها إسرائيل كانت تقوم بعمليات عسكرية رداً واجتياحات، كانت كلها رداً على تحرشات واستفزازات من الجانب اللبناني. حتى بالتاريخ الحديث، يعني منذكر نحن 2006 أو منذكر قبل 93 و96 2006 23 24 26 كلها كانت ترد إسرائيل وتقوم بعمليات اجتياح. ونحن ما بدنا نتغاضى أنه إسرائيل ما نحن بنعرفها لإسرائيل. صحيح. إسرائيل مجرمة، إسرائيل بترتكب المجازر، إسرائيل بدها زريعة لحتى تدمر لبنان وتدمر كل المناطق المحيطة فيها، ولكن نحن كنا عم نعطيها زريعة دائما لإسرائيل لحتى العالم كله يوقف معها ضد الشعب، ضد لبنان.
2: طب نوعية المضبوطات بهيد الشحنة تؤشر إلى ماذا؟ هل يمكن أن تكون لاستخدام داخلي أم أنه هي ممكن استخدامها كمان بالجنوب؟
3: خلينا نحكي الواقع. سيفور والتي أنت هي مواد متفجرة. سيفور طبعا هي شديدة الانفجار، تعادل 1.5 تقريبا من التي أنت، يعني تضربيها ب1.5. ولكن هي مواد متفجرة، وبقلب الشحنة في مسامير وكرات حديدية. هيدي ممكن تستعمل بالحالتين، تستعمل بالميدان وتستعمل بأعمال أمنية. يعني استعمال عسكري بيكون بالميدان، واستعمال أمني بيكون بالداخل اللبناني. ولكن هيدي إذا تستعمل عسكريا، هيدي تستعمل في الدفاع وليس في الهجوم. لأنه هيدي المواد ما بتنرمى عن بعد،
2: هي بدها تتحط
3: تهاجمي فيها. هيدي بتنحط، تنعمل عبوات ناسفة على جوانب الطرقات أو تفخيخات على الطرقات يلي ممكن تسلكها آليات العدو من مكانها العدو، أو آلياته التقيلة أو الخفيفة ممكن تكون تحت الطريق أو ممكن تكون على جنب الطريق. ويقال أنه بالشحنة المضبوطة في مثل مخروط، يعني كون بيوجه الانفجار مع المسامير ومع الكرات. يعني هذه ممكن تنحط على جنب الطريق لحتى تروح باتجاه معين وتنفجر، مثل سيارة جبران تويني، مثل لأنه جبران تويني هيك تفجر، مثل غير اغتيالات، مثل الله يرحمه رفيقي وسام الحسن بنفس الطريقة هيدا. فإذا كان ممكن تستعمل عسكريا، ممكن تستعمل أمنيا باغتيالات لشخصيات مثل ذكرتون جبران تويني وسام الحسن. ولكن إذا بدها تستعمل عسكريا، قلت أنا أنه استعمل بالدفاع
2: وليس بالهجوم.
3: إذا بالدفاع يعني بالمناطق يلي ممكن يتوقع حزب الله أنه إسرائيل تتقدم لها بالجنوب، حتى بجنوب الليطاني أو بشمال
2: يعني
3: الليطاني،
2: يعني بالمناطق حيث الجيش اللبناني هلأ متمركز.
3: شو بدي إذا بالجيش؟ نحن عم نحكي بعدنا وجهة الاستعمال، يعني عم بحكي أنا بالمناطق يلي ما زال يتواجد فيها حزب الله في جنوب لبنان. يعني بده يخدها يعملها مفخخة، يعملها إذا بده يستعملها ضد إسرائيل على مسالك التقدم الإسرائيلية. طيب أنا اللي بدي أفهمه، إذا كان بدهم يخدوها على مناطق الجنوبية حيث من الممكن أن يتقدم الجيش الإسرائيلي، لا بدها تجي على ظهر البيدر، على لا بدها تجي على الضاحية. أكيد نحن بعدنا عم نناقش أعلام، تسريبات إعلامية، بعد ما في بيانات رسمية، ولكن عم نناقش فرضية، نحن بعدنا بالهواء. ليش بدها تجي على الضاحية؟ ليش بدها تمرق على ظهر البيدر؟ إذا ما بدها تجي على الضاحية، إذا بدها تروح على الجنوب، لا بدها تجي على ظهر البيدر.
2: مطريق
3: البقاع، للمناطق المتواجد فيها حزب الله عبر البقاع الغربي، وصولا لمناطق إقليم التفاح والمناطق التي من الممكن أن تتقدم إسرائيل إليها، وهي ستتقدم إلى هذه المناطق.
2: ستتقدم
3: إلى هذه المناطق، لأنه الزريعة ما زالت موجودة، وحزب الله سيؤمن الزريعة لإسرائيل حتى تتقدم إلى أقله منطقة إقليم التفاح. فليش بدها تجي على الضاحية؟
2: قالوا لتجهيزها بالضاحية.
3: عفواً؟
2: تجهيز بيتم بقلب الضاحية، والتحضير بيتم بقلب الضاحية.
3: هو التجهيز والتحضير، ما يعني بدهم يجوا يجهزوها عبوات كبيرة ويحملوها من الضاحية تيجوا ياخدوها، ما بتتجهز بأرضها، بأرض المعركة بتتجهز وبتنحط مكان محل ما لازم تنحط. مش رح يعني الأسئلة كبيرة. نحن حقيقة هلأ نحن بعدنا عم نحكي تسريبات إعلامية، نحن بعدنا عم نحلل. نحن هلا يعني في شوية ثقة، أو خلينا نقول في ثقة بالتحقيق رح يصير
2: بالتحقيق بالمحكمة العسكرية، في ثقة
3: في ثقة بالتحقيق اللي عم بيصير. بكرة التحقيق إذا بيبين نتائج ملموسة، معنو أنا بقولك من هلا إنه مش رح تبين نتائج ملموسة. ليش؟ ما في كماس، لأنه من ينقل المتفجرات ما بيعرف وجهة الاستعمال حكما. في مخطط، في منفذ، في يعني في حتى يمكن المنفذ الذي يلي أعطاهن المتفجرات عم يقال إنه ببعلبك، يمكن ما يكون عارف كمان شو وجهتها، ليش لشو بدها تروح.
2: ولكن بس ما فينا تتبع الأوامر ومصدر الأوامر تنعرف للوصول يعني للقاضي.
3: أوكي مزبوط، الوصول للقاضي بدك توقفي
2: هون
3: القيادات الأمنية يلي صار تقريبا مفروض يكونوا بيعرفوها المخابرات والأجهزة الأمنية، وصولا للرأس، رأس هذا التنظيم المسلح الذي ينقل المتفجرات، هو بقى عم بيقوم بأعمال خارجة عن سلطة وشرعية الدولة اللبنانية. لذلك من المطلوب أنه يتم التحقيق معه كائنا من كان.
2: هون منعرف إذا في جدية بالتحقيقات أم لا، إذا اقتصرت على
3: هون الكل اللبنانيين ناطرين نتيجة التحقيق لنبني على الشيء المتضح.
2: بناء على هذه المضبوطات، كمان في سؤال، يعني ذكرت لي أنه ممكن يكون عنده وجهتين هيدي المتفجرات أو هيدي الشحنة إذا بدنا نقول
3: استعمالين
2: فيها تكون عسكري وأمني. فينا نقارن فعليا يعني نقدر بشيء ملموس انه اذا هذه المتفجرات هي ذاتها استخدمت او نفس النوعيه او نفس المصدر، فينا نعرف من وين مصدرها اذا هي استخدمت بالاغتيالات يلي تمت بلبنان سابقا؟
3: اكيد المحققين الان بيقدروا يقارنوا بين هذه المتفجرات والمتفجرات التي استعملت سابقا.
2: مش لازم يفجروا مثلا، يمكن عين منها ما بده يعرف من وين وجهة المصدر. في أرشيف من برا
3: المصدر هيدي TNT والسيفور تصنع بكل دول العالم،
2: ولكن كل طبخة لها سيجنتشر،
3: تصنع بكل دول العالم. هلا وقت تنفجر بيشوفوا الأثار، بيلاقوا الأثار.
2: صحيح.
3: ما بي يعني هيدي بدها اختصاصيين بالكيمياء واختصاصيين بفوج الهندسة بالجيش اللبناني، بيقدروا هن يعرفوا تقريبا إذا هي شرقية يعني من دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو إن هي إن كانت غربي. من غربية من أوروبا. وطبعا
2: يعني يمكن تحديد، لأنه مثلا بتعرف بالفترة السابقة كان في عدة ميليشيات فاعلة بلبنان أو خلايا بلبنان، كمان اليوم لأنه عم يرجع ينحكى أنه هل من الممكن أن داعش يمكن يكون عم يرجع بفاعل خلايا الموجودة بلبنان؟ هل هذه الاغتيالات يلي كانت من قبل الاغتيالات السياسية تحمل نفس التوقيع تبع هذه المضبوطات؟ يعني هو كيف فينا نحن نحددهم بالقضاء؟ يمكن يتحددوا؟
3: أكيد ضباط الفوج الهندسي بالجيش اللبناني بيقدروا يحددوا النوعية مضبوط، بيقدروا إذا القضاء بده يقارن مع المتفجرات السابقة، وخاصة
2: بفي داتا
3: مفروض أكيد. ولا وزير الداخلية السابق المشنوق طلع قالنا أنه بعد كم يوم رح نعلن نتيجة التحقيق تبعه الشهيد وسام الحسن الله يرحمه. يعني وقت بيقول نحن وصلنا لنتائج وبدنا نعلنها، وتاني شيء في كمان المتفجرات اللي استعملت باغتيال الرئيس الحريري، في هذه الار دي اكس يعني السيفور يلي فيها الار دي اكس والتي ان تي، هودي يستعملوا دائما بالاغتيالات وبالتفجيرات. حتى التفجيرات اللي كانت تصير بعد 2005 كنا شن الحقايب يلي كانت تتفجر ساعة ببرمانة وساعة بجوني وساعة بأنطلياس ساعة هيدي كلها نفس نوعية متفجرات، وإنما هيدا المخروط الشكل المخروطي اللي بيوجه الانفجار هيدا مش بكل الاغتيالات تم استعماله، هيدا ممكن يقارنه فيهم.
2: حلو. طب هلا بعيدا عن التكهنات جنرال، يعني في وقائع ملموسة على الأرض، نقل كميات هالقد كبيرة من مواد متفجرة بين العالم وعلى طريق حيوية جدا،
3: تشكل خطر كتير كبير. في سؤال، في سؤال هون نحن، أو ما بعرف إذا أكيد الأجهزة الأمنية اللي ضبطت المتفجرات واللي عم بتحقق بتعرف هل كانت هذه الشحنة معدة للتفجير أم كانت فقط
2: نقل.
3: في فرق كتير كبير هون. إذا فيها الصاعق، إذا معدة للتفجير والصاعق جاهز مربوطة المتفجرات مع بعضها بفتيل صاعق وجهاز تفجير موجود ومجهزة بطريقة أنه هيدي السيارة رايحة لتتوقف بمكان ما من أجل تفجيرها حتى لو كان بجنوب عند الإسرائيلية، يعني هذا سؤال رئيسي لازم. أو كانت متفجرات موضوعة جانب بعضها ومنقولة مع بعضها. هون إذا مش موصولة بفتيل صاعي ومش جهاز تفجير محضر والصاعي جاهز للتفجير، لأنه في أول شيء بيكون في جهاز تفجير
2: صحيح
3: مستقبل للإشارة أو بفعل الزر الضغط عليه، وبده يكون في فتيل صاعي يوصل جهاز تفجير بالمتفجرات كلهم يلي هيدا سرعته بتكون هيدا سرعة بعشر ثانية بتفجر المتفجرات كلها مع بعضها. بدنا نشوف هيدا إذا كان موصولة كلها ببعضها بتكون محضرة للتفجير. إذا محضرة للتفجير يعني هيدي نقل سيارة متفجرة بغية القيام بأعمال إرهابية. إذا كانت محطوطة كل وحدة لوحدة هون مش رايحة لتتفجر، رايحة لتتجهز. أول شيء في عدة أخطار. أول خطر هو على السكان حيث تمر هذه الشحنة، خطر من أنه هي يكون فيها أي خلل وتنفجر وتؤدي لضحايا كتير كبيرة، 800 كيلو بتعمل مجزرة، خطر من تتبعها من قبل إسرائيل والمسيرات الإسرائيلية وتقوم إسرائيل بأصفة، وشفنا عكوية عرية وقت الأصف والصواريخ شحنة الصواريخ شو صار. وخطر تاني حيث إن كان سيتم تجهيزها لمهمات لاحقة شو ما كانت، كانت مهمات أمنية أو مهمات عسكرية، خطر على السكان الموجودين محل ما في أماكن التجهيز. وهذا بيعطينا وهذا بيقلنا حسب إقرارهم أنه بالضاحية الجنوبية بعد في أماكن يتم فيها تجهيز المفخخات أو المواد المتفجرة لتصبح جاهزة وهذا خطر كتير كبير لأنه انفجارة أو كمان أصفة من قبل إسرائيل كمان بيعمل مجزرة.
2: طب مرورة على حاجز على طريق دولية هل قد كان في ثقة أنه يمرقوا جيب مليان مواد متفجرة عم يمرق على حاجز؟ هيدا دليل شو؟ هل في تواطؤ من جانب المؤسسة؟ يعني في اعتياد أنه في تواطؤ من جانب المؤسسات العسكرية لا سمح الله؟ وين المخابرات والأجهزة المخابراتية حتى وصلت أصلا على الحاجز لهون على دهر البيدر بطاقة الظهر؟ يعني كل هذه الأسئلة أنه نحن اليوم بدنا نحسبهم لهم ولا بدنا نحاسب الدولة على تقاعصها بعملها؟
3: خلينا نفرق بين فترتين تاريخيتين بالبلد. ما قبل 2 أدار أو ما قبل 5 و7 آب 2025 وخاصة ما قبل 2 أدار هذه كانت فترة كانت بحجة مع أنه
2: كانت شرعية بين
3: مستلزمات مش شرعية أصلا مش شرعية من 90 مش شرعية
2: كان مستلزمات المقاومة كانت منصوص عنا بمجلس الوزراء أنه هو مستلزمات مقاومة.
3: خليني أخبرك بالاتفاق الطائف بسنة 90 والدستور اللبناني ينص على حل جميع الميليشيات المسلحة اللبنانية
2: صحيح
3: وغير اللبنانية لا شرعية اللبنانية وغير اللبنانية. بعد 90 وجود هذا التنظيم المسلح هو غير شرعي. لنفترض لأسباب البحث أنه بقي من 90 للألفين بحجة المقاومة، بالألفين تم الانسحاب لم يعد هناك ما يسمى مقاومة.
2: عملوا شماعة مزارع شبعة وتلالك فرشوبة،
3: عملوا
2: يعني ورجعوا عملوا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة
3: بعد احتلال بيروت، ولكن احتلال بيروت بال 2008
2: بعد اتفاقية الدوحة،
3: صار في اتفاق الدوحة، صاروا يحطوا بالبيان الوزاري جيش وشعب ومقاومة، ولكن هل البيان الوزاري أعلى من الدستور؟ في تراتبية القوانين بالدولة، أول شيء الدستور لا يعلى على الدستور، الدستور ينص على عدم وجود أي ميليشيا مسلحة، فإذا وقتها حتى كان في إذا بيقولوا لي تباطؤ من الحكومات اللي من 2008 لتنقول نحن قبل 2005 كان الحكم السوري مسيطر، بين 2005 و 2008 كان في عمليات اغتيال، كان في عمليات إرهابية عم بتصير لتطويع الدولة. صحيح. بعد 2008 الدولة استسلمت
2: وعملوا
3: مثل ما استسلمت بال 69 للفلسطينيين وتخلت عن سيادتها وعطون عركوب فتح لاند بالعركوب
2: اتفاق القرن.
3: بعد 2008 استسلمت الدولة للميليشيا المسلحة، لا وصلنا
2: عملوا ربط نزاع
3: وصلنا لإيب. ما قبل هيدي الفترة يمكن كان أقول لك كان يمرق الأسلحة والمتفجرات بموجب إبراز بطاقة صادرة عن حزب الله، كانوا يمرقوا.
2: طيب جنرال، بس ما عم تحكينا أنت من فترة بعد هلا إلى سنة،
3: بعد بدي أزيد شغلة.
2: ايه؟
3: نحن بالجنوب وقت كنا بعد 2006 كنا نضبط أسلحة أو محركات صاروخية، وكان يجي الأمر بإعادتهم لأنه هودي للمقاومة. أوكي سلمنا. من بعدها هلأ حاليا خاصة من بعد 2 أدار وأعلان التحركات وال يعني الأعمال الأمنية، وذكر الأمنية كمان مش بس العسكرية والأمنية
2: محظورة،
3: يعني مخابراتهم، يعني تحركاتهم بالداخل، يعني توقيف الأشخاص، يعني السجون اللي كانت عندهم، وكلنا بنعرف جوزيف صادر وين، مين بيعرف وين، الله يرده بخير لعائلته. فالمهم وفي مثله أمثاله كتير، كلها هيدي صارت محظورة، حتى لو بده ينقل المتفجرات ليقاتل إسرائيل ممنوع.
2: طب عظيم، ولكن اليوم مرق على حاجز ظهر البيدر
3: لأنه عندهم غطرسة. هيدي غطرسة،
2: هي غطرسة ولا هيدي تواطؤ؟
3: هيدي غطرسة، أول شيء هيدي غطرسة، وتاني شيء عندهم ثقة مطلقة أنه ما حدا بيقدر
2: يعني لم يتبدل شيء من بعد قرار مجلس الوزراء.
3: لا، في ما فينا نقول نحن لا هيك، لأنه الجيش بس عم بيضبط، الجيش والقوى الأمنية خاصة على الحدود مع سوريا بس عم بيضبطوا شحنات أسلحة أو تهريب أسلحة ومتفجرات، عم بيوقفها. ما فينا كمان نجي نحن نقول أنه الأجهزة متواطئة، يمكن في تقصير، يمكن بعد منهم أخدين مش قابدين حالهم جديا مثل ما لازم، يمكن لأكيد لازم يكون في عمل مخابراتي وعمل أمني أكتر بكتير. أنا بتذكر بالتسعينات كنا نعمل شيء اسمه يوم أمني، هذا اليوم الأمني ينزل الجيش على الطرقات بلبنان كله بنهار واحد، نسكر البلد كله ونوقف لك السيارة، الضوء مكسور كنا نوقفها. يعني بينعمل إذا عندما تريد السلطة التنفيذية تقدر تضبط الأمن وبتقدر تفرض إرادتها، مش تستجدي الأمن وتستجدي المطالب يلي الشعب بده إياها.
2: طبعا المؤسسة العسكرية بتضل يعني مترفعة عن كل هذه الزواريب الداخلية يلي بينحكى فيها إن كان بالإعلام ولا بغير الإعلام، ولكن السؤال يلي عطول بيطرح، هلأ أنت قلت لي إنه الدولة يمكنها أن تفرض هيبتها ووجودها وسيادتها، هي قادرة أن تفرض، هل الجيش قادر؟ لأنه اليوم في كتير سجلات بينحكى، وبرجع منكرر نحن أكيد مع المؤسسة العسكرية فوق كل اعتبار، ولكن قادر الجيش فعلا انه يواجه حزب الله؟
3: الجيش اللبناني قادر يواجه اي شخص خارج عن او اي تنظيم خارج عن الشرعية اللبنانية قادر
2: قادر
3: قادر، ولكن ما ينقصه هو الإرادة السياسية.
2: الإرادة أعطيت لأله أعطيت لأله من قرارات مجلس الوزراء اللي سبق وذكرت لي إياها جنرال.
3: حضرتك قلت قرارات صح؟
2: نعم.
3: هل تحولت إلى أوامر تنفيذية؟ أنا بدي أسألك سؤال حضرتك، إذا مجلس الوزراء هلأ قرر لنا 6 رواتب زيادة على معاشاتنا المتقاعدين، المصرف اللي أنا مواطن فيه معاشي بيجي بيعطيني دغري المصريات، أو في بروسيدير بدها تمشي؟ اتخذت قرارات، اخذوا قرار انه بيروت منزوعة السلاح.
2: وينه؟
3: انا ما عم بنتقدهم، انا بوصف الحالة.
2: نحن هيدا الاسئلة اللي عم نقوله، مش هيدا عم نقول هل الجيش قادر؟
3: هل الدولة اللبنانية اعلنت بيروت اعلنتها منزوعة السلاح؟ هل اعلنتها تتساعد الجيش والقوى الامنية؟ نحن وقت بنحكي جيش يعني كل القوى الامنية معه. هل تتساعدها على تنفيذ هيدي المهمة؟ هل أعلنت بيروت منطقة عسكرية؟ بقانون الدفاع رقم 102 بالعام 83 في حالتين، حالة إعلان الطوارئ وحالة إعلان منطقة عسكرية بتكون بمنطقة محددة. طيب هيدي وقت خلينا كل وحدة إلى أسباب وإلى تبعات. خلينا بالمنطقة العسكرية، عندما تعلن السلطة التنفيذية منطقة ما منطقة ما منطقة عسكرية، بتصير كل القوى الأمنية الموجودة داخل هاي المنطقة أول شيء بأمرة قيادة الجيش، تاني شيء بيصير للجيش له حق يمنع التجول، له حق يحدد مسالك الخروج والدخول لهالمنطقة، له حق، ولكن ما هو أهم بكتير بكتير بكتير من كل هون، له حق يمنع التجمعات، له حق يدير المرافق.
2: ولكن إنه
3: بس في شغلة كتير، لا في شغلة كتير مهمة، له حق يداهم ويفتش الأماكن العامة والخاصة بدون إذن قضائي. تتفضل الدولة اللبنانية المجلس الوزراء الكريم يلي منحترمه يعلنه، ولكن هون بدون خلال 8 أيام يبلغوا مجلس النواب ويخدوا موافقة مجلس النواب، يتفضلوا يعلنوا المنطقة، لك المنطقة التجريبية اللي فاتوا عليها زوتر الغربية يا أخي، أعلنوا منطقة عسكرية حتى يفوت الجيش على المنازل. كانت هيدا أحد المشاكل الكبيرة اللي كنا نعاني منها قبل 2 أدار بالخمسة عشر شهر، كان سير كتير اعتراضات من قبل إسرائيل. صحيح. إنه بالمنازل في عم يتخزن الصواريخ
2: وما فينا فوت لجوا،
3: بيقولوا لك ما فينا ناخد إذن قضائي، ولكن العامل. عندما تعلن منطقة عسكرية بيفوت. خلي الدولة تاخد إجراءاتها، تاخد إجراءات التنفيذية، وساعتها إذا الجيش أثر أو القوى الأمنية أثرت، ما هي السلطة العليا، إذا ما حسبته بتكون هي ما مفروض تكون محلها.
2: صحيح. بس بدنا نحكي عن هذه القوة، قلت لي بالحلقة وذكرت لي يعني جملة جدا خطرة جنرال، قلت لي إسرائيل رح تفوت على الإقليم، رح تتوسع نحو جبل الريحان والإقليم، أنت بتتوقع والجرمة، أنت بتتوقع
3: اسم من البقاع الغربي،
2: بالبقاع كمان
3: اسم من البقاع الغربي أكيد.
2: ليه؟ شو المعطيات؟
3: لأنه من بعد 27 الأول 23 تغيرت العقيدة العسكرية، تغير مبدأ بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية، مبدأ كتير مهم. كانت إسرائيل بأحد المبادئ العقيدة العسكرية تعتمد شيء اسمه الحرب القصيرة، هاي شفناها بحزيران 67، شفناها ب73 وإلى آخره، شفناها باجتياح 82. الحرب القصيرة اليوم مع الخطر الوجودي الذي تتعرض له إسرائيل من بعد الطوفان الأقصى، استبدلت هذا المبدأ بمبدأ الحرب الغير محدودة، لا محدودة ولا متناهية، لشو؟ لتأمين أمن السكان. وهذا المبدأ بيخلينا نحن نحلل أنه إسرائيل لن تترك أي خطر في لبنان، خاصة أنه انسحبت بال2000، انسحبت بال2006، وبال2006 كانت متقدمة أكثر من ما اليوم موجودة. كانت وصل إلى مناطق أكثر من اللي موجودة فيها اليوم وانسحبت، لأنه طلع 1701

0: التنظيمات العسكرية غير الشرعية الموجودة في لبنان لن يكون هناك لا انسحاب من الجنوب، من على الأقل من المنطقة الصفراء اللي أعلنتها إسرائيل واللي زادت عليها من بعد رفض وقف إطلاق النار ورفض إطار الاتفاق من قبل حزب الله، اللي زادت عليها منطقة مجد الزون وفاتت على على قلعة شقيف وفاتت على زوتر الشرقية والغربية ورجعت وصلت ل للغن... ل تلت علي الطاهر، ولو ما يكون في استدراك بالأخير لرئيس الجمهورية ويطلب من الجيش الدخول للنبطية، كانوا مكفين على
1: النبطية، أكيد
0: ما كانوا رح يوقفوا، ولكن من شان هيك وخاصة إذا بقي حزب الله متعنت ومتمسك بسلاحه والهيك الظاهر أنه رح يبقى،
1: لأنه مرتبط بمحوريا
0: لأنه يعني أوامره مش من راسه،
1: في حرب إقليمية بعد شي عندي دقيقة جنرال للأسف
0: مش إن هيك قد تصل على الأقل إلى إقليم التفاح يلي هي بتعتبره أنه خزان عسكري كتير كبير.
1: بقراءتك العسكرية وخبرتك العسكرية جنرال، بتعتبر نحن أعلن نتنياهو نحن فايتين بحرب استنزاف مع لبنان، هل لدى إسرائيل القدرة العسكرية للاستمرار بهذه الحرب الاستنزاف؟ أنا ما عم بحكي بس على الصعيد اللبناني، يعني نحن هلأ شفنا في توسيع على الحرب الإقليمية باتجاه السعودية، كان بدي أحكي عن الموضوع بس ما لحقت، كمان عم نشوف على إيران، كل هذه المنطقة اللي عم تغلي، تعتبر أنه إسرائيل قادرة تصمد بحرب هذه الاستنزاف أو ممكن ترجع تنقلب الطاولة؟
0: هلأ هي بالنسبة لها بدها تحاول، وما بتخيل انه في الفريق الثاني قادر انه يجبرها على الرضوخ لشروطها.
1: يعني ما بتعتبر شروطه. انه ما بتعتبر انه هلا في يعني مثلا انه
0: اسرائيل عايشه هلا بأوج غزه،
1: ولكن هلا اسرائيل وامريكا ما قدروا يحسموا لا الملف الايراني ولا هلا الملف تبع الحوثي ولا ملف لبنان، ما عم يقدروا يحسموا اي من الملفات.
0: مشان هيك اولا ما اللي صار له 40 سنة عم بيتحضر، ما فيك بسنة وسنتين تحسميهم. تانيا مين قال انه الولايات المتحدة بدها
1: تحسم
0: بإيران مثلا هلأ قبل ما تدفع المنطقة كلها، قبل ما تدفع المنطقة خسائر ولعبة كتير كبيرة. مش الرئيس ترامب هو اللي بيدير اللعبة، اكيد شخصيته بتعطي بوش للدولة العميقة يلي عم تخطط لمئات سنين لقدام.
1: أنا بدي أتشكر حضورك معنا العميد المتقاعد سعيد الغصح على هذه المعلومات العسكرية، واستفدنا كتير من هذه الخبرة، يعني شرف كتير كبير لقلنا أنك تكون موجود معنا على هالبلاتو. بدي أتشكركم مستمعينا، ملتقانا الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
0: شرف لي وشكرك على الاستضافة.
1: ميرسي لوجودك.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: الدويلة والدولة العميقة تحاصران الدولة من فوق ومن تحت، من الداخل ومن الخارج. والدولة بحد ذاتها تمارس جلد ذاتها عندما تصمت أو تمج كلماتها أو تختار الرمادية والضبابية. قصة متفجرات ظهر البيدر ليست مجرد حادثة معزولة في الزمان والمكان. المسألة ليست مجرد إجراء أمني بسيط يمر بتقنين قضائي وقد ينتهي على الرف أو في البراد. المسألة ليست فتيشاً وألعاب نارية. جيد أن نسمع رئيس الحكومة يقول سنتابع ونلاحق ولن نتساهل، ولكن يا دولة الرئيس، تكلمتم كثيراً، وعدتم كثيراً، واتخذتم قرارات بالجملة، وأعلنتم حصر السلاح، واعتبرتم أي ظهور مسلح أو عمليات مسلحة للحزب الأصفر غير شرعية. في الثاني من أذار الماضي قرر مجلس الوزراء ما يلي، وأتلو القرار حرفياً: تعلن الدولة اللبنانية رفضها المطلق بما لا يقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيدها، ما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية. هذه باختصار خلاصة القرار. فمتى ستنفذ الدولة قرارها وتفرض إرادتها من دون أن ننسى إعلان العاصمة مدينة منزوعة السلاح؟ ولذلك إن قصة متفجرات ظهر البيدر اختبار معبر، فلا مجال للارتباك ولا مجال للخضوع للتهويل حكومة وقضاء وقوى أمنية. المطلوب ألا تنحصر الملاحقة بالسائق وبرفيقه، بل أن تشمل الذين قرروا ووجهوا واستجلبوا المتفجرات وأمنوا طريقها وكل من تواطأ وغطى. والمطلوب معرفة مآلها الأساسي والهدف منها. فثمة رأي يقول لماذا نقلها إلى الضاحية طالما أنها مخصصة لمقاومة العدو؟ فلماذا لم تنقل عبر البقاع الغربي حيث الطريق أسهل وأقرب؟ وهل نوعية ما تضمنته الشحنة يوحي بأنها لمجرد مقاومة العدو أو لتنفيذ غايات أخرى؟ في أي حال، وبحسب قرار الثاني من آذار الماضي، لم يعد هناك رسميا أي مقاومة ولا أي شرعية لأي مقاومة خارج إطار الدولة. فيا فخامة الرئيس، ويا دولة الرئيس، ويا أصحاب المعالي، ويا أيها القضاء الموقر، ويا قادة الأجهزة الأمنية، جميعكم تمثلون الدولة ومفاصل القرار والفعل فيها، فما أنتم فاعلون بالدولة وبالوطن المؤتمنين عليهما؟ طمنونا عن أحوالنا لنطمئن على أحوالكم وعلى أحوال الدولة والبلاد والعباد. ويا أصدقائنا في حزب الله، كونوا عاشورائيين في التضحية بالسلاح من أجل الأمان، وبالانقياد لإيران من أجل المواطنية الحق، وبالطموحات الخيالية من أجل الاستقرار والازدهار. فليس بالموت المجاني تحيا الأمم، وليس كل رعد يأتي بالمطر. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميدي معوض غير دقيقة، وشددت الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. كما تؤكد الوزارة أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من فخامة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. إلى ذلك، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بإحالة شكوى ضد سفيرة لبنان لدى واشنطن إلى القضاء العسكري اللبناني، معتبرة أن استهداف دبلوماسية بسبب تنفيذها سياسة حكومتها الشرعية والمشاركة في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة أمر مثير للاستياء. وشددت الخارجية على أن القضاء العسكري اللبناني ينبغي أن يوجه موارده المحدودة إلى ملاحقة عناصر حزب الله الذين يتأملون ضد حكومة وضد الشعب اللبناني، وطالبت بإلغاء القوانين والممارسات التي تسمح بما وصفته بالاستهداف السياسي للمدنيين والدبلوماسيين في لبنان، وتوفر وفق موقفها حماية ممنهجة لعناصر حزب الله. وختم المتحدث مؤكدا أن واشنطن لم يعد لديها أي صبر على مثل هذه العرقلة. وبعد إخبار مقدم أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفيرة معوض على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للMTV تومي بيكوت إن حزب الله هو العائق أمام السلام والأمن في لبنان، وعليه نزع سلاحه والسماح للحكومة اللبنانية بقيادة إعادة الإعمار ومساعدة النازحين. أضاف إن الأموال التي يعد بها حزب الله من إيران غير موجودة، وعملية الإقصاء الاقتصادي تقطع الدعم المالي الإيراني عن وكلاء طهران في المنطقة. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية، قائلا إن ضحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء والقصف والتدمير، وسيجلى جميع سكان الشيعة حتى خط الأولي والزهراني نحو الشمال. وقد صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ عملية برية. علمت إذاعة لبنان الحر أن وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال الشحاذي سيطلبان في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة غدا إحالة ملف المتفجرات التي ضبطت مع عنصرين من حزب الله إلى المجلس العدلي نظرا لما يشكله من خطورة. ويغيب عن الجلسة وزير الخارجية يوسف رجي بداعي السفر، فيما لن يشارك وزير الطاقة جو الصدي في الجلسة على خلفية اعتكافه. يتجه النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وذلك إنفاذا لاستنابة قضائية توصلا للمعرفة أو لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إننا لا ندعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام الجاري. أضاف لقد فشلت اليونيفيل بعد 7 صراعات تخللت فترتها وتشييد حزب الله بنية عسكرية قربها. تزامنا مع وجود نائب وزير الخارجية الإيراني في لبنان، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وتداولا في الأوضاع الراهنة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. وبحسب الخارجية الإيرانية فإن عراقجي أكد ضرورة وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. لا قرب من بعبدة خيارات أممية مطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل ونشاط القصر مع مرسل العيلي.
1: مركزاً على أهمية أن يسمع صوت لبنان فيما يخص مستقبل وجود الأمم المتحدة في الجنوب باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع، فند وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون مضمون الرسالة التي وجهها لبنان إلى الأمم المتحدة طالباً فيها تمديد ولاية اليونيفيل لفترة مؤقتة. الرئيس عون أعرب عن أمله في تجاوب مجلس الأمن مع طلب لبنان لإبقاء على المهمة العملية لليونيفيل خلال السنة المقبلة، ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يقع معظمها ضمن نطاق عمليات اليونيفيل يجعل وجود القوات الدولية بالغ الأهمية، لأن انسحابها سيحدث فراغا يترك انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في المنطقة، فضلا عن غياب أي رقابة دولية على ما يجري فيها. من جهته شدد لاكروا على أن هذا الملف سيكون من المسائل الأساسية المطروحة في مناقشات مجلس الأمن، استنادا إلى الخيارات التي لا تزال مطروحة بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في الشأن الوزاري فقد عرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار مسار العمل القضائي والتقدم في عمل المحاكم، كما اطلع من وزير العمل محمد حيدر على سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى القرارات المتخذة بشأن سائقي شاحنات النقل الخارجي والترانزيت. ومع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بحث رئيس الجمهورية خطوات تسهيل انطلاقة العام الدراسي وموضوع دمج المدارس الرسمية، إضافة إلى ملف الجامعة اللبنانية والتفرغ فيها وانتخابات مجلس العمداء. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: بعدما عبد الزار لاكروا عين التين، حيث أكد الرئيس نبي بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوة ومهمتها تنفيذا للقرار 1701، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وتحركا برلمانيا لبنانيا باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار. لاكروا وخلال زيارته قائد الجيش لمدرد الفيكل أكد دعم المؤسسة العسكرية وعلى دورها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة. من موسكو جدد وزير الخارجية يوسف رجيل النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أندري إيفانوفيتش دينيسوف تطلع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا، ولاسيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي زبقين وسربين. يصير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني إلى بيروت غدا الخميس حاملا مشروعا لدعم الكهرباء وتمويل الفيول ضمن خطوات سعودية قطرية مرتقبة لدعم الحكومة اللبنانية تحديدا في الملفات المعيشية. ستري دجاجع في السراي، مزارع بشري بحاجة إلى مواكبة الدولة. بسام البطار.
2: يتصدر هاجس تصريف الإنتاج الوافر من التفاح اللبناني اهتمام مناطق قضاء بشري، ولهذا الغرض زار رئيس الحكومة نواف سلام في السراي وفد برئاسة النائب ستريدا جعجع وحضور النائب السابق جوزيف إسحاق وأحد عشر رئيس بلدية في بشري. خلال الاجتماع طرحت جعجع كل هموم المزارعين الذين يبذلون جهودا كبيرة للوصول إلى أفضل موسم، موضحة أن نجاح الإنتاج لا يكتمل من دون إيجاد أسواق قادرة على استيعابه وتصريفه. من هنا طلبت جعجع إلى رئيس الحكومة إمكان الاستفادة من علاقات لبنان مع الدول العربية ودول الخليج، ولا سيما من خلال علاقاته بصفته رئيسا للحكومة، والعمل على التواصل مع حكومات هذه الدول لبحث إمكان شراء التفاح اللبناني لتلبية احتياجات مؤسساتها وإداراتها بما يساهم في تصريف كميات الإنتاج ودعم المزارعين. من ناحيته تعهد الرئيس سلام بإجراء كل الاتصالات اللازمة مع الدول العربية بهذا الخصوص. وفي حال عدم نجاح المساعة لتصريف الإنتاج اقترحت النائب جعجع إمكان تقديم الدعم للمزارعين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها حفاظا على استمرارية القطاع الحيوي وصونا لمصدر رزق آلاف العائلات، وذكرت بسعيها إلى إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. جعجع أشارت إلى أن المزارعين يحتاجون إلى مواكبة الدولة قائلة إن حماية القطاع الزراعي ولا سيما التفاح ليست مسؤولية المزارع فقط، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا جديا من الدولة لتأمين الأسواق اللازمة للإنتاج ومساندة المزارعين بما يضمن استمرارية الزراعة ويعزز صمود أبناء قضاء بشر في أرضهم، إشارة إلى أن وفد الرؤساء ضم رئيس اتحاد بلديات قضاء بشر إلي مخلوف ورؤساء بلديات القضاء جو كيروز بشري، كارلوس إسحاق حتشيت، جرار السمعاني حصرون، رامي بفراعة بزعون، رشيد مارون برقاشة، سيمو عبد المسيح حدث الجبي، أنطوان سعادي نات، نبيل بن نصر عبدين، روبير مقصود ترزة، وربيع ديب برحليون.
0: في الأخبار الإقليمية والدولية، استهدف الطيران الحربي تجمعا حوثيا ودمر ألياتهم في نقطة الهنجر غرب مدينة تعز. في المقابل، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. وطلبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف إن مذكرات التفاهم ساعدت قواتنا المسلحة على أن تصبح أقوى ورفعت من قدرتها على الصمود الاقتصادي. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره السوري أحمد الشراء إعادة إعمار سوريا وتطوير بنيتها التحتية بما يسهم في تنويع مسارات إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط إلى أوروبا. إلى ذلك، يزور الرئيس الفرنسي الكويت والإمارات والبحرين وقطر خلال الفترة من 19 إلى 21 الجاري. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي وهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ ولن أستقيل تحت الضغط الأمريكي. ختام العرض الأخير أخرجه تونس فاير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: عراضة حزب الله. قام حزب الله أمس بعراضة مالية، أعلن عن تعويضات لمن دمرت بيوتهم. بصرف النظر عن الغاية الدعائية من وراء ما أعلنه، فإن عدة أسئلة تطرح على هامش هذه الخطوة. السؤال الأول: هل قام حزب الله بهذه الخطوة بالتنسيق مع الدولة أو بمعزل عنها؟ الأرجح أنه لم ينسق، مما يعني أنه ما زال يتصرف على أنه دولة داخل الدولة، أو بشكل أدق هو الدولة. السؤال الثاني: من أين جاء حزب الله بالأموال؟